0: عليه
1: قدم
0: رحمة
1: لنا
0: الله. نعم
1: التكوين في هذا المضمار في الإلقاء وفي الكتابة إلى غير ذلك، الأستاذ نور الدين صمود، الأستاذ
0: رحمه
1: أحمد
0: الله
1: اللغماني، يعني هذا الكل. علاش قلت لك المزدح شقيق الشعر وشقيق القلم؟ الصحفي الآن والإعلامي الآن ليس بالعسير عليه أن يكتب.
0: مش عتسير صحيح، لم يكن داخل
1: نعم،
0: هذه الفكرة هذا
1: ويتخلى
0: أي
1: قليلا عن أسلوب التقرير.
0: أي وأسلوب البوز اللي نسميه
1: نعم
0: بوز، يبحث على
1: نعم
0: كذا
1: نعم
0: به أول مصافحة للكتابة الفعلية، لأنك توا محترفة، أنا
1: أول
0: كاتبة
1: نعم
0: محترفة.
1: نعم أول مصافحة
0: أي
1: كانت لي في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان شاقة الوجد، يعني أول إصدار
0: وهو
1: شاقة
0: كتاب
1: الوجد
0: شعري.
1: شعري،
0: نعم
1: المجموعة الشعرية هذه عن دار الثقافية بالمونستير،
0: مونستير. نعم
1: وفيه العديد من القصائد، وأهم قصيد
0: أنت
1: في
0: تخيرتها وحدك ولا ثمة من تخير هذه الاختيار؟
1: في العنوان.
0: لا لا، في القصائد الموجودة داخل الكتاب أنت وضعتها
1: أنا
0: وفق برنامج، وفق رؤية معينة للكتابة، للكتاب بشكل عام، ولا تجميع لهذه القصائد حتى تبقى في كتاب؟
1: أنا جمعت هذه القصائد
0: أي
1: لكي تبقى وثيقة، وعنونتها شاقة الوجد. وفي هذا التبويب وفي هذا الاختيار، إن صح التعبير، الأستاذ شكري المسعي هو اللي التجأت إليه لكي يقدم هذا الكتاب أولا،
0: نعم
1: ولكي أضع الخطوة الأولى في هذا المضمار، إن
0: نحيو
1: صح
0: صديقنا
1: التعبير.
0: شكري.
1: أكيد تحية
0: أي
1: للأستاذ الشاعر والناقد الكبير شكري المسعي، والإهداء كان ذلك إلى جنون حرفي الذي رمى غسقي في كوامن المأساة، أهدي هذه التراتيل.
0: به، لو كان نسمع ترتيلة من هذه
1: به،
0: الترتيل، وهو من كتابك الأول اللي صادر
1: هذا
0: سنة
1: 2017.
0: 2017،
1: نعم
0: نسمع ترتيلة من هذه الترتيل للشاعرة فتحية جلهت،
1: نعم
0: تفضل.
1: هذا الترتيل الأول عنوانته امرأتنا في الشارع والمجتمع، وكتبت هذا القصيد نتيجة زيارتي إلى إحدى المدن التونسية في برنامج إذاعي، وأنا أحبذ جيدا وجدا البرامج المباشرة، البرامج في الميدان خارج الاستوديو. أنا لا أحبذ العمل داخل الاستوديو، العمل الإعلامي هو خارج، الصحيح هو خارج الاستوديو. امرأتنا في الشارع والمجتمع، على قارعة الطريق التحفت الأكواخ والأوجاع، بين النار والدخان وقفت صاحبة العينين الخضروين ليلى ذات العشرين، تبيع الخبز لهذا وذاك، أطفالها مرضى عطشة وجياع، والسيد ما زال في اجتماع، يزهو بربطة عنقه الحمراء ولموزينه السوداء. امرأتنا ذات الخامسة والستين تلتحف الأرض والعرى، بين الرياح والأمطار جلست الحاجة وقد أهلكتها الحاجة، في يدها سكين تعالج القصب للتقتات، ابنها يحاكيها مهزوم وصابر، والسيد ما زال في اجتماع، يعانق القصر ويغازل الأحلام. امرأتنا ذات الخمسين أثوابها رثة وقد هزمها الإعياء، بيد مرتجفة تقود الحمار المسكين، تبيع حطبا وأملا ورجاء، أمطار ورياح وزمهرير، وامرأتنا حافية القدمين بين الوحل والطين، وعلى مر السنين ما زال السيد في اجتماع، يهمل الشراع، يجامع كرسيه، يعانقه خوفا من صاحبات الحطب والقصب والخبز والحمار. أين نحن يا عاشق ربطة العنق الحمراء ولموزين السوداء؟ امرأتنا تعترف أحببتك يوما.

0: في هذه اللغة المنتقاة، أنت تنتقين لغتك انتقاء عسيرا يبدو لي،
1: نعم
0: حتى تنسجم مع موضوع هذا القصيد. وهي قليلة القصائد التي تكتبها المرأة التي تهتم بالشأن الاجتماعي وبأوجاعه
1: نعم
0: كما
1: كما
0: يبدو في
1: هو
0: هذه،
1: موجود،
0: كما هو موجود، احنا
1: كما قلت
0: نشوفوه
1: لك
0: مدى.
1: أستاذ في البداية، هو أردت من خلال الكتابة أن أطرز إن صح التعبير هذه الكاميرا التي أشاهدها، وهذا دور الأديب بصفة عامة حسب رأيي.
0: وتكاد
1: نعم
0: تقولين وظيفة الإعلام أيضا،
1: نعم
0: وكأنك
1: نعم
0: تكتبين بذات إعلامية أيضا.
1: نعم
0: وبقى رجال إعلام كثيرين في العالم اللي ولوا كتاب
1: كتاب
0: كبار.
1: مشهورين وكبار على الصعيد العالمي،
0: نعم
1: أنا لا أستحضر الاسم، لكن الكاتب الصحفي ياباني هو الذي متربع الآن ومتصدر المشهد الروائي في اليابان، وهو في الأصل صحفي
0: نعم
1: وقام بالريبورتاجات وبالتسجيل وبما يعبر عنه بالاستقصاء. هذا
0: بون،
1: هو
0: لازم ماكش باش تتذكروا يا خاطر اسمائهم، ممكن يتركوا
1: هم
0: حاجه كما
1: هم
0: كانوا. صعيب باش تتذكر،
1: سالي. نعم
0: اللهم تكتبوا
1: أيه.
0: بالعربي
1: نعم
0: بشكل
1: نعم
0: هي. لكن في اليابان وغير اليابان
1: نعم
0: كتاب كبار
1: كبار. نعم
0: كانوا
1: فيه
0: في البدايه مذيعين او مقدمي
1: عندنا
0: برامج.
1: في تونس أيضا، في
0: هي
1: تونس أيضا
0: ماهر عبد الرحمن،
1: زميلنا ماهر عبد الرحمن. نعم
0: روايته تعمل
1: نعم
0: 66 كيف لذيذه روايته،
1: نعم
0: لانه ابن الواقع
1: بابن الواقع
0: وتحدث عن
1: سقيفة الأشباح.
0: جميلة جدا
1: نعم
0: سقيفة الأشباح، وعالج بها أمراض اجتماعية عديدة
1: نعم
0: كالإرث، كالعلاقة بين المرأة والرجل،
1: والتاريخ بصفة
0: كالعلاقات
1: عامة، هي
0: الاجتماعية المضيقة والموسعة
1: في
0: أيضا.
1: عصر
0: أي
1: معين.
0: معناها أنا الإعلامي كيف يكون من الإعلاميين الحقيقيين، لأنه يعني المجال دخله ال
1: نعم نحكي على فترة معينة من
0: أي
1: الإعلاميين في
0: نعم
1: تلك الفترة، على كل حال المجال مفتوح للجميع، وبعد ذلك غربال نعيمة كما أقول هو
0: باهي.
1: الذي
0: تو تكتبين الشعر أيضا، تكتبين القصة، ويبدو لي فما مشروع رواية
1: نعم
0: كذلك.
1: نعم لو نتحدث قليلا سامحني أستاذ
0: أي
1: على الأنثى مرآة النبوءة،
0: لا
1: و
0: هني باش نرجع لها،
1: باش
0: لا لا
1: نرجعوا لها.
0: هذا
1: أوكي
0: من أنا
1: أوكي
0: عملت هذا فاصل باش
1: نعم
0: نمشي
1: نعم
0: للأنثى مرآة النبوءة.
1: على
0: هل سؤال ما زلت ما طرحت السؤال هذا
1: تفضل تفضل
0: تقديم.
1: معذرة.
0: هل أنه كتابة السرد أضفت أو أضافت لكتابتك الشعرية من حيث التوسع في الجملة الشعرية المختزلة عادة، أم أنه أنت تذهبين إلى السرد مضطرة
1: هو
0: للاستراحة كما تقول؟
1: أنا وجدت قلمي ينساب ويتجه نحو السرد، لأن السرد ليس بعيدا عن النثر، ليس بعيدا عن الشعر، ليس بعيدا على القصيد، لأن كما لاحظت الآن في هذه القصيدة امرأتنا في الشارع والمجتمع، عندما نتصفح هذا القصيد كأنها مسرحية أمامك، كأنه مشهد
0: وتذكر
1: سينمائي،
0: بالكتاب
1: تذكرك
0: امرأتنا في الشريعة
1: نعم.
0: والمجتمع.
1: لهذا أنا
0: نعم
1: قدمت العنوان هذايا بصفة أخرى،
0: مش الكتابة العاطفية
1: لا مش
0: الغنائية
1: الكتابة،
0: تلك
1: هذه
0: التي
1: امرأتنا التي قيل في الشريعة، هذه امرأتنا الموجودة الآن في هذا القرن ونحن في هذه السنة وقبل ذلك، هذه المرأة التي يقال إنها لها حقوق ولها واجبات ولها، أين هي هذه الحقوق في الوقت التي ما زالت تفترش الأرض هي وابنها
0: صحيح، ونرى هذا
1: وتبيع
0: كل يوم. نعم
1: القصب وتبيع الحلفاء وتبيع الخبز
0: وتربي أبناء
1: وتربي
0: أي وتطبخ
1: أبناء. نعم
0: الفطور وتعتني بالزوج،
1: وهذا الذي نعيشه في المرأة الريفية التي في كل مرة نستمع بهذه الحوادث
0: الكارثية.
1: نعم الكارثية، وهذا
0: نعاود
1: دونته أنا.
0: سؤالي لو
1: نعم
0: سمحتي يا
1: تفضل
0: أستاذة
1: تفضل
0: فتحية،
1: تفضل.
0: باش نوصلوا لكتابك الشعري الأنثى مرآة
1: نعم
0: النبوة، وباقي في هذا العنوان أيضا كأنه مواصلة لنفس الروح اللي
1: نعم
0: بديت بها القصيدة امرأتنا في الشارع
1: أهو
0: والمجتمع.
1: المجتمع. نعم
0: تكتبين الشعر
1: نعم
0: هذا من تحصيل الحاصل، وتذهبين إلى القصة، أم تكتبين القصة وتذهبين أحيانا إلى الشعر؟ اللي ما أعرفه أن الشعر وحش

0: يغلبك، يهجم
1: نعم
0: عليك في وقت راحتك، في نومك، في حتى أوقات العمل،
1: في النوم.
0: يفتكك،
1: نعم
0: يفتكك
1: نعم
0: الشعر. أما السرد لابد أن
1: لابد
0: تجلسي
1: له
0: وتخططي.
1: طقوس
0: أي،
1: خاصة.
0: فهل أنت شاعرة تكتبين النثر، أم أنت ساردة تكتبين أحيانا قصائد؟ وهذا موجود من
1: نعم، أنا كتبت الشعر والآن ذهبت إلى كتابة السرد، لأن كما قلت الجملة
0: ذهبتي معناها
1: السردية
0: خليتي الشعر، قلت له ارتاح شوية ولا لا؟
1: لا، في نفس الوقت حتى في السرد تجد القصيد،
0: وانت دكتور
1: حتى في
0: السرد، واضح
1: القصة
0: واضح.
1: القصيرة أو في الرواية إن شاء الله موجود الشعر، لم أتخلى على الشعر، القلم هو القلم، لكن أردت الاسترسال، التوسع أكثر في القصيد. صحيح تكتبين أو تكتب ما تراه العين بقلم إبداعي، يجب أن يكون ذلك، ولكن في السرد هنالك التوسع، هنالك الراحة أكثر، هنالك ما نقولش المصداقية أكثر، لكن هنالك الأريحية أكثر في
0: صحيح
1: السرد،
0: صحيح.
1: والتوسع في
0: والشاعر
1: الجملة.
0: والشاعرة حينما يذهبون إلى كتابة السرد، تكون سردهم يكون أجمل وأرق
1: ويكون شاعري،
0: وشاعري،
1: بأسلوب شاعري.
0: ولا بد
1: نعم.
0: للرواية أن تكون فيها شاعرية ولتولي جافة لا تقرأ.
1: فيها الشاعرية وفيها المسرحية
0: أي.
1: وفيها جميع الأجناس الأدبية تقريبا.
0: نعم
1: نعم،
0: نعم نعم
1: تبدأ موجودة في
0: اللي كتبوا منذ البداية قصص وروايات، رواياتهم عندها منحى خاص.
1: نعم
0: الشاعرات، شاعرات حقيقيات،
1: نعم
0: مش الشاعرات المزيفات وما أكثرهن، سامحني في الكلمات، لما كتبوا هما شاعرات وكتبوا الرواية أضافوا لهذا الجنس من شعرياتهن الشيء الكثير. عشان نقصد حتى الشعراء، وعندنا
1: أكيد.
0: أمثلة كثيرة،
1: نعم
0: مش كان في وطننا تونس، كان في الوطن العربي. ناخذ
1: نعم
0: إبراهيم نصر الله مثلا،
1: نعم
0: هذا الروائي الأردني، هو شاعر بالأساس، وإلى آخر مهرجان الشعري في الجنوب التونسي في طنجرة، هو لم يكن لديه هذا الكم والزخم الروائي، كان شاعرا ثم انتقل، مش انتقل، ذهب أكثر ما يمكن إلى السرد، وروايته من أمتع ما تقع.
1: نعم نعم
0: هو هذا شعر. كيف ناخذه عند الفرنسيين ونقول مثلا فيكتور هوغو، فيكتور هوغو راهو شاعر بالأساس وشاعر عظيم،
1: عظيم. نعم
0: لكنه وقت مشى وكتب رواياته الجميلة الأخرى،
1: أي
0: وأشهرها عندنا في تونس،
1: البؤساء. نعم
0: لميزيرابل، البؤساء أو غيرها، أعطى للرواية بعد آخر، بعد وجداني عميق، بعد
1: صحيح.
0: الشقاء الإنساني كيفاش تجلى بشكل، مش فقط احنا ابو القاسم الشابي وما ادراك شعرنا
1: اي اي اي,
0: أي العظيم، ما كتبه نثر سرد
1: نعم.
0: اكثر مما كتبه الشعر.
1: وهذا ما نعرفوش برشا، ما يعرفوش برشا،
0: ما
1: نعم.
0: يعرفوش برشا ناس.
1: اي اي
0: كتب كتاب وحيد شعري،
1: نعم.
0: كتاب واحد
1: انتشر في
0: اغاني
1: العالم.
0: الحياه،
1: اي
0: ولم ينشر خلال حياته راه، ولكنه كتب الى جانب ذلك القصه المسرحية التمثيلية كي يسميها، وكتب المذكرات
1: وحتى الأدب الوجيز حسب ما ذكر في بعض المراجع.
0: نعم نعم هو كذلك. وإحنا كنا مع المرحوم شاعر صديق محمد الغزي، وقد بدأ كتابا ونشرته دار الأمينة، هذه الدار
1: النشر. نعم.
0: حول كتابه مذكرات الشابي، لكن مبسطة أكثر إلى الفتيان حتى يفهموا روح الشعر.
1: ربما اختصاص الدكتور. نعم.
0: أي يحب هو الأطفال ويحب يوصل لهم. إلى جانب هذا اطلعنا على كتابات أخرى لأبو القاسم الشابي في السرد. هو ما كتبه في المحاضرات، الخيال الشعري عند العرب مثلا، مراسلاته.
1: يعني هو رجل مبدع، كتب تقريبا في جميع الأجناس الأدبية.
0: نعم. وهو في
1: وهو في
0: السردي
1: بدايته شاعر.
0: شاعر هو. وفي السردي تجد شعره كما أنت بالضبط، نعم. كما إبراهيم نصر الله، كما فيكتور هوغو، كما برشا شعر يخلي الماء الشعري يسيل في كتابته مهما كان.
1: نعم.
0: حتى في مقال صحفي، وجرب بذلك، نعم. مقال صحفي متاع شاعر مختلف على
1: أسلوب شاعري. نعم. حاجة أخرى أضيفها أستاذ، الشاعر عندما يقرأ رواية، نعم. يقرأها من منظوره كشاعر.
0: صحيح.
1: أنا مثلا قرأت شط الأرواح للدكتورة أمنة الرميلي، واستخرجت منها نستطيع أن نقول مجموعة شعرية، والدكتورة في بالها بهذا الموضوع، وكتبت أنا بطريقتي، أنا لست أكاديمية، أنا محبة للقلم.
0: نعم.
1: أنا محبة للقلم ومحبة للكتابة منذ الصغر، منذ الصغر. وطلبي هذا المرض وهذه الهواية.
0: إن شاء الله يزيد. أنا ماذا بيا ونقول وإحنا بالدرجة هي محلية فيك. إيه ونعمة هذه نعم. البلية.
1: إن شاء الله شطر الأرواح إن شاء الله بعد إذن الدكتورة سيكون إن شاء الله في مجموعة شعرية قصيرة. الشعرية والشاعرية لدى الدكتورة
0: المحبية على الرواية.
1: نعم, نعم. أما أيه. كله شعر استخرجت هذا من النصوص، حبيت نقول
0: منها قراءة شعرية للرواية،
1: للرواية واستخرجت الشعر، قصائد شعرية من خلال نصوص الرواية. فما تصرف شوية أما لكن كلها من نصوص الرواية.
0: أنا بين قوسين أعجبتني تلك الرواية،
1: أعجبتني كثيرا،
0: أعجبتني شاطئ الأرواح،
1: أعجبتني كثيرا،
0: وتعجبني كتابة الدكتورة أمنة الرميلي. نعم. أمنة الرميلي
1: السهل الممتنع
0: والعمق
1: وتعيشك الحدث. أنا هنا دكتور سمحني ذكرني وقت كنت صغيرة نقرأ القصص.
0: نعم.
1: هذه نعرفش اللي نحس بها، لم أجد إليها تفسيرا، لم أجد لها تفسيرا إلى حد اليوم. عندما أقرأ جورج زيدان، جورج زيدان تلك القصص التاريخية، صدقني أشتم رائحة الكلام الذي يكتبه، أشتم الصحراء رائحة التراب، أشتم العطر، لذلك الأمير أو لمعشوقته. هذا يا ما فهمتوش،
0: أولا إبداع الكاتب، وثانيا أنت عندك ملكات قرائية متطورة، مش اللي شي يقرأ، مش اللي شي
1: يسمع، رائحة إبداع الكاتب التي يحكي فيها،
0: إبداع الكاتب. نعم. نعم. اقرأ الدقلة فعراجينها البشيرة خليفة وكتبها في تحس في روحك داخل إلى واحة نخيل وتشوف.
1: شط الأرواح كذلك
0: نفس نعم. الشيء، شط الأرواح من الروايات قلت أعجبتني في المدونة السردية التونسية، لم أعبر عن ذلك نقدا فقط، لكنه كتاب روائي جميل وعميق واستحق ما ناله من
1: صحيح.
0: من كل شيء.
1: وكأنها صحفية، قلت لها دكتورة كيف أنت لم تمارسي الصحافة أبدا وكأنك صحفية محترفة.
0: صحيح. الكاتب صحفي استقصائي بالضروره، ولما كانش ميك ما نجمش ينجح،
1: الاستقصاء موجود فيه.
0: خلينا نرجع. خلينا نهديه لك سيده فتحيه على الاقل اغنيه، على الاقل في البرنامج انت تهدينا فيها الخيرات الادبيه كلها. نستمع الى اغنيه لفيروز، انا احب فيروز،
1: السيده فيروز ومن سيده الصباح.
0: أيوة.
1: والمساء وكل الاوقات،
0: ما نتصورش انك ما تحبش فيروز،
1: في كل برامجي الاستهلال بسيده فيروز.
0: سيده فيروز. نعم.

0: بعد حضرات السادة المستمعين السيدة فيروز، نعود للحوار لنكمل حوارنا مع الشاعرة فتحية جلاد. أستاذة فتحية، قبيل أن جبدنا عنوان المجموعة الشعرية الجديدة الأنثى مرآة النبوءة، وقلنا أنه هل العنوان هذا فيه مجموعة من الأسئلة ودلالات إلى غير ذلك، لماذا هذا العنوان اخترت الأنثى مرآة النبوءة؟
1: العناوين، عناوين هذه الأعمال التي أمامي تأتيني هكذا، وكأنه لا أقول الشيطان، أقول دائما الملاك. أبقى أفكر لمدة في العنوان، وفجأة ينزل علي ذلك الوحي لهذا العنوان، الأنثى مرآة النبوءة. السادسة صباحا جاءني العنوان، صدقني يا السادسة صباحا
0: طبعا
1: وفيها العديد من الدلالات، يعني الأنثى والمرآة والنبوءة، هي فيها العديد من الدلالات، دلالات صوفية، ثلاثة محاور تقريبا
0: كبرى، ثلاثة محاور، كل محور
1: يسلك هو بحر، لكن تلك هي الأنثى. الأنثى هي المحور الوجود، الأنثى هي اللي تتجاوز النمطية، الأنثى هي الاستشراف، الأنثى هي الإخبار بالشيء قبل وقوعه، ليس الأخبار، يعني الإخبار هي المبتدأ وهي المنطلق وهي أيضا القادرة على استيعاب العالم. نأتي إلى المرآة. المرآة كما نعرفه هي تكشف الحقيقة التي أمامنا، هي انعكاس لوجوهنا لصورتنا. وهنا أيضا المرآة لا تعكس المظهر الخارجي فقط، بل تكشف دواخل الذات، وهذا الذي أردته، وتكشف أيضا جوهر الأشياء التي نعيشها في اللاوعي. والنبوءة كما قلت هي الاستشراف، هي الإخبار، هي المقدس، هي التنبؤ بالمستقبل وتجاوز الحاضر وقراءة اللي ميروش الآخرون. هذايا العنوان، وهذا هو المرأة، هذه هي المرأة،
0: التجربة الأولى من الكتاب الأول.
1: نعم،
0: وهذا الكتاب أكيد ثم تطور كبير،
1: ثم تطور كبير في الأسلوب وفي الكتابة وفي الموضوع. صحيح هنالك ربما رابط اللي هو المرأة بصفة عامة، لكن المرأة الموجودة هنا ليست المرأة الموجودة في المرأة الموجودة في شاقة الوجد، ليست
0: أنثى مرآة النبوءة. يبدو لي أنه
1: تطورت
0: وعيا،
1: نعم، المرأة التي كسرت القيود، المرأة التي تعيش أنثاها، المرأة التي تعيش حاضرها وهذا العصر.
0: احنا سمعنا قبيلة قصيدة من الكتاب الأول، امرأتنا في الشارع والمجتمع. ماذا تقترحين من هذا الكتاب الجديد الأنثى مرآة النبوءة؟ وعنا راو عنا جمهور السيدة،
1: نعرف الجمهور، وفي وصعب. نعم،
0: فضل.
1: الأنثى مرآة النبوءة، اخترت قصيد ليس طويل بعنوان صرت الأنثى التي أحب. لا أتذكر أنني كنت طفلة منذ أن كنت، صرت أتهو لقبيلة من الرجال، قالوا لي أنت نجمة البيت وخبأوني في الخيمة، التصقت بالوتد في الخيمة، فتحت ثقبا لأرى نور الشمس، يا لروعة السماء، وسعت الثقب وغنيت، يا لروعة الغيوم. بعد سنوات نما لي جناحان، طرت بعيدا بعيدا، تركت القبيلة ولم أعد نجمة البيت، صرت الأنثى التي أحب. إنهم يطاردونني، يلوحون بسيوفهم، ولكن شتان بين من التحف السماء ومن مكث على الأرض.
0: استزيدك من هذه القصائد.
1: نعم
0: ريت هاني نسرق زادة في معون الصنعة الإذاعية القديرة فتحيها جلاد صنعة في الشعر في الرواية.
1: نعم
0: كيف تقسم كلامها، كيف تنطق أمام الميكرو؟ هذا
1: نعم
0: غنم أنا قاعد نسرق راهو بين قوسين.
1: أمضي في قراءة قصيدة
0: أخرى أو اثنتين لما لا.
1: أول قصيد في هذه المجموعة الشعرية الأنثى مرآة النبوءة كما قلت عن دار أمينة للنشر والتوزيع، وفي الباب الأول بوابته سأحدثكم عن جدي الأكبر، وبعد ذلك إن سمحت أستاذ أقدم تحية للرسام عبد الرحمن دلدول.
0: شكري
1: نعم لك. الذي أهداني لوحة الغلاف والذي رسم وبوب كما ترى
0: المنمنمات.
1: نعم
0: نعم الخط العربي،
1: الخط العربي الأصيل. نعم
0: شكرا.
1: سأحدثكم عن جدي الأكبر، سأحدثكم عن جدي الأكبر. غازل ذاته فتشظت وألقى جثتها على نورج عنيد بنصف وجه، بنصف وجه يريد ترميم الغسيل. كامل ترابنا ساغه رحيقا للفراشات، ومن موائد أشعاره احمر التفاح فاشتعل قميص العطر حينها غرد في خيمتي ضيعت قافيتي والحزن غطى لحن أقبيتي. تحت أجنحة المحال طوى جدي الأكبر الشهبة، دهس الأمواج ثم ضاجع الأوراق ووقع مع الشيطان على هورنا ورحل. إلى أين؟ لا أدري، ربما أنتم تدرون. كما اشتهيت أن أحبو مع الموج أرتدي ضوءه لعلي أعثر على قفاز جدي، كما اشتهيت أن أنقلب على ديكور الابتذال، أن أفلق خمول البراكين، أن أحتكر جلد المآدب لتتفتح ذكورة الجدران. يا كفي يا كفي، لقد أمسيت تمثالا مخنثا تبدو ملقى على غرة عصفور يصبو إلى طوفان مغر. سلاما يا كفي، سلاما يا كفي، إن للديار وإن إليها راجعون. بعد حول من الركض حولنا الليل بساطا والنهار أنهارا والظل عاد الفجر. إن للديار، طرقنا الباب وما توقنا القفلة، كانت في خاطري استطرادات مخيفة، مرضت السماء، حزنت الأمطار، أجهضت الثلوج بياضها، وأنا أصبحت سيئة وسمينة بحجم نار نيرون. كل الصور معكوسة تغني على كتف السراب سلاما يا كفي، إنا للديار وإنا إليها راجعون. صوت الأواني مرتعش يأتي من المطبخ، الكراسي تنط خفيفة والقوارير استكانت للقبور، نامت الأبواب، أحذية تتهاطل على ما تبقى من رؤوسنا، انقطع التنقل بين الغرف، أشرقت الحيوانات، احتلت الدار. في المرآة لم نكن، في المرآة أطرافنا مستنقع في مهب الساعات.
0: شكرا لك أستاذة فتحية، وشكرا لك مضاعفة على قراءتك الجميلة هذه.
1: عايشك شكرا
0: بهذا الشكل. شفت لي ذا قد اشتعتي للشعر؟
1: نعم
0: ايوه انت عندك قدره على هذا نعم. التصريف اللغوي
1: نعم.
0: والصوتي، شكرا لك. وهو الحقيقه انه ساعه زمن لا تكفي حتى نلم باغلب كتبك و معناها مشاكلك الثقافيه اليوميه.
1: نعم.
0: انت رئيسه اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير، وهذه مسؤوليه كبرى.
1: كبرى نعم نعم.
0: وتستوجب منك منع مش عملا
1: وجهدا
0: وتخطيطا
1: نعم.
0: وعلاقات وتواصل
1: أكيد.
0: وهذا انت جديره به
1: إن شاء الله.
0: وانا مطمئن على اتحاد الكتاب المنستير بعد انه كان زميلنا هاني
1: الهاني الفرحاني اللي نقدموا له تحيه شكر.
0: ايوه قدم في هذا
1: نعم.
0: في هذه الجمعيه في اتحاد الكتاب التونسيين في المنستير قدم الكثير.
1: نعم.
0: انا نعرف اللي توا فتح اجالات ستمشي اكثر قدام. ايوه هو جدير
1: علي.
0: بكل الاحترام والتقدير.
1: ورئيسة صالون طاهر شريعة للثقافه والفنون بصياده هو صحيح، لكن هو الصالون مفتوح باعتبار نعم. الاسم الكبير للأستاذ طاهر شريعة بعد أيام كارتاج السينمائية.
0: صحيح
1: نعم. ومعي العديد من الوجوه الشعرية كما سي شكري المسعي، هلا بوجدي، هلا الدمرجي، العامرية سعد الله، يعني كل الوجوه تقريبا مرحبا بها.
0: أي طاهر شريعة جدير بأن يحمل هذا المنتدى اسمه
1: وهو
0: تشريف للمنتدى أكثر من أنه المنتدى يشرف
1: طبعا شريعة. هو اسم أكبر منا،
0: هو أكبر منا
1: نعم.
0: وهو شخصية ثقافية سينمائية
1: إفريقية عالمية
0: كبيرة
1: دولية
0: نعم. لم يدرس بعده. أنا كان عندي شرف أني كتبت كتابا حول طاهر شريعة
1: أي
0: بطبيعة الحال، وهو صديق عزيز، وكانت بيننا مراسلات بالفرنسية، كنت أنا في باريس وفي تونس ثم ذهب لباريس للعودة وأنا في تونس، وهذه المراسلات قد تصدر قريبا وعن حوار
1: أجب الترسل هذا
0: لا ليك في السينما.
1: السينما
0: أغلب ما فيها سينما، ثم عندنا كتاب حوار بيني وبينه أصدرناه كتابا عن دار البستان للنشر. هي
1: هذا جميل.
0: حينما كان على قيد الحياة فأنا أحب طاهر شريعة وأكيد
1: نحتفي به إن شاء الله.
0: هي
1: نعم.
0: نحتفي بطاهر شريعة دائما
1: نعم.
0: على الأقل نحافظ على إرثنا السينمائي
1: نعم.
0: على ما توصلنا إليه بفضل طاهر شريعة وزملاء طاهر شريعة
1: أكيد نعم.
0: في مرتبة متقدمة في السينما العربية الإفريقية
1: نعم.
0: يريدنا نحافظوا على المنزلة اللي وصلنا لها طاهر شريعة. توعشي ولي عنا تظاهرة لعرض أفلام، لا التفكير في هذه الأفلام
1: نعم.
0: والتفكير في تطوير السينما العربية الإفريقية. طاهر شريعة وغيره من المثقفين التونسيين ينتظرون منا هذه الالتفاتة، بل احنا توا في فترة لهي
1: فترة انتقالية نعم.
0: انتقالية ما هيش حقيقية. حتى ألتقي بكم أعزائي المستمعات والمستمعين، أشكر نيابة عنكم ضيفتنا العزيزة الشاعرة الإعلامية الساردة فتحية جلاد، شرفتنا ومرحبا بك.
1: شكرا. هذا
0: شرف
1: هذا شرف كبير لي لأكون بينكم في هذه الإذاعة الصرح الثقافي، إذاعة تونس الثقافية.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة

0: جميلة متخذين في هذه الحلقة جهة الكاف مثالا، ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم أهل الاختصاص والعريفين بفيافي الكاف وتراث تلك المنطقة الطيبة. ضيوف الحلقة هما أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية السيد مراد عرعار. أستاذ مراد، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، ونأمل أن نؤانسهم في هذه الحصة ونفيدهم.
0: بارك الله فيك. احنا هم بني نشكرك شكر جزيل، لأني نعرف أنك أنت انطلقت وجئت من الكاف، من فياف الكاف، وأكثر من هذا جبتنا معك درة. درة هي الباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: سليمة، مرحبا. مرحبا، نشكركم على الاستضافة.
0: أيوة.
2: وفرحانة بوجودي معكم.
0: حتى نحن فرحانين بيك، ومحلاه الاسم هذايا هيفاء عيسى، هذايا كأنه اسم فني. أليس كذلك؟
2: نعم.
0: جميل جدا. إذا نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
3: ترحال في المجال.
0: بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ مراد عرعار. سيدي مراد، بحكم التجربة التي تملكون حول الكاف وتراث الكاف، دائما عندما نتحدث عن الكاف، الكاف العالي هو رمز المجد ورمز التاريخ العميق، أليس كذلك؟
1: فعلا أستاذ منجي، مدينة الكاف الواقعة بالشمال الغربي التونسي هي في واقع الأمر مدينة علم بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي بصفة خاصة، وحتى البلاد التونسية بصورة عامة، فهي ذات مجد عريق وتاريخ يغطي كافة الحقبات التاريخية. وربما لا يسعنا المجال في هذه الحصة المخصصة أساسا للصيف والاحتفالات في الكاف لنتوقف عند كل المحطات التاريخية لهذه المدينة، ولذلك سنحاول أن نحصر اهتمامنا في التواريخ الكبرى التي ميزت هذه المدينة.
0: أيوة.
1: ربما أولى الملاحظات التي نشير إليها أنها من المدن التي عرفت تواصل التعمير عبر الزمان والمكان، بمعنى أنها تعاقبت عليها كافة الحضارات تقريبا منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا الراهن.
0: ملا حتى الاسم تاعها لا شك أنه تغير
1: بطبيعة الحال، تغير على مر الزمان.
0: أيوة.
1: وربما حتى لا نطيل في هذه النقطة.
0: نعم.
1: أولى الأسماء التي ذكرت بها هذه المدينة هو اسم سيرتا كعاصمة للمملكة النوميدية الماسولية.
0: نعم.
1: في ما بعد تغير هذا الاسم إلى اسم سيكا، وحملت بعده اسم سيكا فينيريا.
0: أيوة.
1: المدينة المقدسة كولونيا سيكا فينيريا.
0: نعم.
1: ثم اسم سيكا هذا في حد ذاته في الذي عرفت به في الفترة الرومانية بالأساس.
0: نعم.
1: يذكر المؤرخ بروكوب في كتابه الحرب ضد الفندال اسم سيكا بينيريا، حرف الفي تغير بحرف الباء. وفي الفترة العربية الإسلامية اشتق صوتيا وألسنيا من سيكا بينيريا الرومانية وسيكا بينيريا البيزنطية اسم شقبنارية في مصادرنا العربية الإسلامية. ثم في أواخر العهد الحفصي، خلافا لما كان يعتقد أن أول ذكر لاسم الكاف كان عند ابن أبي دينار، كنا في بحوث سابقة بينا أن

0: ابن عظوم في فتاويه هو أقدم من ابن أبي دينار في ذكر اسم الكاف. واليوم صدر كتاب جديد بعنوان سفينة البحور لعبد السلام الأسمر الفيتوري الذي توفي في 1573، يذكر لنا اسم الكاف منذ الفترة الحفصية. بمعنى إذا لو اختزلنا هناك اسم سيرتا، سيكا فينيريا، سكة بينيريا، شق بنارية، والكاف الذي يعود إلى الفترة الحفصية وليس الفترة العثمانية،
1: والكل تقريبا تعني نفس المعنى. يعني
0: تقريبا تعني نفس المعنى، ومجرد اشتقاق صوتي وألسني خاصة ما بين سكة بينيريا وسكة بينيريا. ولكن سواء اسم سيرتا أو اسم الكاف أو اسم سكة بينيريا، تأييدا لما تفضلت بقولي أستاذ منجي، هي كلها تقريبا من حيث دلالتها وحتى اسم سيرتا في علاقة بالمدينة المقدسة الواقعة على سفح جبل الدير، ومثل هذه المدن الواقعة على سفوح الجبال.
1: أستاذ مراد الدير، ما معنى الدير؟
0: جبل الدير هو يعني مصطلح جغرافي، ربما أنتم أكثر من تفسرون هذا الاسم، مرتبط ربما بأشكال جيولوجية. ولكن
1: كلمة الدير ليس
0: الدير بمعنى مكان الرهبان وإلى غير ذلك، ولكن حتى هذا الدير مرتبط بمسألة القداسة، لأن الآلهة عشترت التي اشتهرت بها مدينة الكاف، وكذلك المغارات التي نجدها في سيدي منصور، كلها أماكن عبادة قديمة في علاقة بالطقوس الدينية. على كل
1: متى الكاف أصبحت تسمى الكاف تقريبا حسب
0: التقريب. تقريبا كما قلت لك منذ حين، في البداية البحوث الكلاسيكية كانت تعتقد أن أول ذكر لاسم مدينة الكاف في مؤنس إفريقية وتونس لابن أبي دينار القرن الحادي عشر للهجرة، 17 للميلاد، هو أول من ذكر هذا الاسم حين تحدث عن مدينة الأوربس التي كانت عاصمة الكورة وتلاشت. يذكر أن
1: الأوربس يعني المنطقة،
0: الولاية، مصطلح الولاية. يذكر أن الأوربس أصبحت مجرد قرية تابعة لمدينة الكاف التي تحدث عنها في عدة مواضع أخرى من كتابه، ولكن هذا الرأي على أهميته ثبت أنه ليس الأول الذي يذكر مدينة الكاف. قبله ابن عظوم في فتاويه، الكتاب الذي نشره حققه ونشره محمد الحبيب الهيلة، يحدثنا عن مدينة الكاف في بداية العهد العثماني في 1580، يتحدث عن عمل الكاف من تونس إلى غير ذلك، يستعمل مصطلح الكاف. إذن في مرحلة أولى قمنا بتعديل من ابن أبي دينار إلى ابن عظوم، ولكن كما قلت منذ حين في سفينة البحور لعبد السلام ابن الأسمر الفيتوري يتحدث عن رجال الكاف، رجال الكاف في إحدى قصائده الشعرية. و إذا اعتبرنا أن عبد السلام الفيتوري توفي في 1573، يعني سنة قبل الحضور العثماني، ولا نعلم تحديدا متى ألف كتابه، يهمنا أن الاسم إذن موجود منذ الفترة الحفصية. الاسم موجود منذ الفترة الحفصية وليس منذ الفترة العثمانية.
1: جميل ولا. جميل جدا. أنا كل حال أغنية لطفي بوشناق تقول الكاف عندها رجالها وعندها نساها.
0: نعم.
1: والكاف في الحقيقة الكلمة توبوغرافيا تعني المنطقة الشامخة بالقياس.
0: نعم.
1: إلى السهول الموجودة في الأسفل والمتكونة من حافة.
0: من حافة.
1: ما يسمى باللحج.
0: باللحج.
1: نعم. اللحج. ولذلك الكاف والكاف العالي.
0: الكاف العالي. نعم.
1: نحب قبل أن نواصل الحديث أستاذ العزيز، نحب نتجه صوب الباحثة هيفاء عيسى، لو لأوفياء الثقافية تقدمين نفسك والأعمال التي تقومين بها وهي تقريبا تصب في مجال الموضوع الذي سنراه اليوم.
2: هيفاء عيسى باحثة في علوم التراث والآثار والتاريخ بجامعة منوبة، بصدد إنجاز الدكتوراه حول الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي بجهة الكاف.
1: جميل جدا. وما تقدمتي تو نوعا ما وتقومين بعملية استبيان
2: أو أكملت حسب التقريب المدونة تجميع المادة الشفوية سواء كانت أهازي الشعبية أو إنشاد صوفي والآن بصدد تحليل النصوص.
1: طب بالنسبة لو فيها الثقافية يقول لي جاتك بحذاك واحدة عاد مختصة في المجال هدايا وفي الإنشاد وفي ما تقولناش حتى حاجة شوية هيك كمفتحات أولى حول الإنشاد الصوفي ولا الغنائي أو ما ترينه صالحا يعني.
2: والله عنا يعني مدينة الكيف تزخر بموروث ثقافي هام
1: كذلك نعم.
2: تتمثل في الأهازيج الشعبية والتي تتعدد أغراضها الغزالية الرثاء وكذلك أهازيج النجع نعم. خاصة وأن الكيف كانت محطة التقاء رحلات النجع وكانت مسرح للتعايش نقطة هامة للتعايش بين الهطايا والعشابة هذا التعايش ولد موروث شفوي نعم. هام جدا مثل وثيقة رسمية نعم. للمسالك والممرات لرحلات النجع وكذلك مثل وثيقة تعكس ثراء هذا الموروث الثقافي المتمثل في الرقص الشعبي أو الأهازيج الشعبية التي إلى اليوم لا تزال موجودة وتتناقل عبر الأجيال.
1: دي ما نرجع لك للهيفة، هل الموروث هذا ما نشمل حتى شوية؟ كي؟
2: والله ما نحفظش عنا برشا، عنا وحش السيرة عنا زعرة مزقولة الناب، عنا نجوزة تكلم
1: عنا نجوز تكلم هذيك كافية هي
2: نجوز تكلم كافية
1: كنت نتصورها أنها قفصية
2: لا كافية فيها في والنصوص في متن في المتن هناك دلالات تؤكد أنها من جهة الكيف ومرتبطة أساسا برحلات النجع التي ربطت سيدي بوزيد بالكيف ضمن رحلات النجع وهذه الرحلات أنتجت أو أخرجت قصة حب وقصة غزل تم من خلالها ترديد هذه الأهزوجة
1: نجع يعني معنى ذلك هو الانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن الكلاء
2: طبعا هو الانتجاع ما هو في الأصل هو الترحال من منطقة إلى أخرى
1: هنا نحن
2: من
1: كنا بيئة في الترحال
2: من بيئة غير صالحة قد تكون غير صالحة للعيش
1: مؤقتا في الفصل ذلك
2: في الفصل أو بسبب الجفاف
1: نعم.
2: وبحث عن موطن يتوفر فيه العشب
1: كانت سمت العشابة هي
2: العشابة
1: تبحث عن العشب
2: نعم وكذلك العزابة ثم الصيافة ثم اللي يمشوا في وقت الحصاد مش كان المرعى
1: هي رحلة الشتاء والصيف
2: والرحلات هذه ما ارتبطتش كان بمناطق القصرين حتى نعم. كانت إنها في مرتبطة بالشمال الشرقي لمنطقة الجزائر مرتبطة نعم. بالجنوب بقفصة
1: دراسات سوسيولوجية
2: نعم
1: واقتصادية
2: نعم.
1: وثقافية وانتروبولوجية هامة جدا
2: الأهازيج الشعبية مثلت وثيقة هامة لدراسة هذه المسالك وكيفية تحركها على غناء أنها تعكس الهواجز الوجدانية أو تجربة أو التجربة للواقع نعم. المعيشي كذلك تمثل وثيقة رسمية لكيفية التنقل والرحلة
1: جميل جدا إذن قبل أن نعود مرة أخرى إلى الموروث الثقافي الثري الذي تحدثتم عنه نحب نرجع الأستاذ العزيز مراد عرعار الكافي المجد والتاريخ هذا ما ذكرناه ولكن للكاف أيضا موروث طبيعي هام من خلال هك المناظر الخلابة الجميلة التي هي ربما ستؤثر في قريحة الشعراء وسيقولون ربما أشعار وحكايات أليس كذلك؟
0: نعلم العلاقة الوطيدة دائما ما بين البيئة الجغرافية والكتابات
1: نعم
0: فالبيئة التي تمتاز بها جهة الكيف كان لها بطبيعة الحال تأثيرها على ما أنتجته هذه الجهة من موروث ثقافي غير مادي تمثل في الأهازيج وكذلك في الأنشاد الصوفي فالموقع على سفح جبل الدير السفح الجنوبي على ارتفاع حوالي 750 متر
1: بالنسبة للساحل السفلي.
0: بالنسبة للساحل السفلي وأعلى قمة لهذا الجبل التي تبلغ تقريبا 1084 متر. هذا الموقع المرتفع سمح لهذه المدينة بأن تتكون أول شيء من مدينتين، هناك المدينة العليا وهناك المدينة السفلى بحكم التوسع العمراني.
1: ولا شك أن المدينة السفلى هي أحدث، يعني
0: هي الأحدث بطبيعة الحال، والجبل تكسوه الغابات وخاصة أشجار الصنوبر. إذن هذا المنظر الطبيعي، الجبل والغابة في حد ذاته يعني من المناظر الخلابة. لا ننسى بطبيعة الحال عيون الماء التي تميز هذا الجبل،
1: باعتبار أن المنطقة تتكون أساسا من صخور كلسية تعلو صخور طينية.
0: إذن
1: فالمياه تتجمع بين
0: إذن وهناك أشهر العيون هي رأس العين التي تنبع من الصخر كما تفضلت بالقول، كذلك عين سيدي منصور، وهي ليست فقط عين ماء بل هي كذلك عين استشفائية. في الموروث يستعملونها لمعالجة الصغار من بعض الأمراض التي تصيبهم، فضلا عن مجموعة أخرى من العيون تحدث عنها إيلير إيرونو في رحلته، والتي كان يقع تجميعها تجميع هذه العيون بواسطة قنوات، ثم تجمع هذه المياه في خزانات بمنطقة الشريشيرة لتزويد المدينة العليا بالماء الصالح للشرب، في حين أن المدينة السفلى كانت تتزود أساسا من رأس العين. إذن وفرة الماء هي أيضا من العناصر الطبيعية. ثم إذا أخذنا نحن
1: وهذه العيون هي عيون لا تنظم،
0: عيون لا تنظم،
1: هي عيون ربما نعم. عبقرية المكان بالنسبة
0: عبقرية المكان بطبيعة الحال، عيون لا تنظم، ورغم حالات الجفاف التي عرفتها البلاد منذ سنوات فأن هذه العيون لا تزال جارية، وإن كان صبيبها قد تراجع ولكنها لا تزال لم تنظم بعد كما تفضلتم بالقول. فضلا عن ذلك، من المناظر الطبيعية الخلابة بالنسبة إلى مدينة الكاف أنك بحكم الموقع المرتفع يمكنك أن تشاهد السهول المجاورة سواء في اتجاه الجنوب وخاصة في اتجاه الغرب. ولعل من أهم النقاط التي تشاهد من أعلى نقطة من قصبة الكاف هي مائدة يوغرتا وجبل بوجابر على الحدود ما بين البلاد التونسية والجزائر اليوم. وفضلا عن ذلك يلاحظ كذلك من جهة الغرب، نلاحظ حتى غابات ساقيد سيدي يوسف، من جهة الجنوب غابات نبر موطن الفنانة المشهورة والمرحومة صليحة. كل هذا يجعلك وأنت بمدينة الكاف تشعر براحة نفسية بفضل الهواء النقي أساسا، بفضل هذه المناظر الطبيعية، وأيضا بفضل موقعها الرابط ما بين البلاد التونسية والجزائر. نعم. فهي منطقة عبور إلى غير ذلك.
1: هو في الحقيقة مثل ما ذكرتم أستاذ العزيز أن تلك العيون هي عيون ثبتت السكان.
0: نعم.
1: ليس في الفترة الوسيطة فقط بل حتى قبل التاريخ،
0: حتى منذ ما قبل التاريخ،
1: لأن موقع سيدي الزين المشهور جدا الموجود في سفيلة الجبل.
0: نعم.
1: والذي فيه آثار الحضارة الآشورية
0: يعني نعم.
1: معنى ذلك التي تعود إلى 120 ألف سنة قبل الحاضر. لذلك قلنا الكاف هي المجد والتاريخ. لالا هيفا، هيفا عيسى، أنت عز عليك باش تقول لنا أنشودة أو أهزوجة. على كل حال احنا نقدر الجاي بتاعك، وأنا باش حاب نهدي لك هدية، والهدية هذه تتمثل في أغنية تتغنى بجبال الكاف وفيافي الكاف. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذا بعد هذه الأهازيج الجميلة لاله هيفا هيفا عيسى، ونبقى دائما في نفس الموضوع، وأنت منذ حين كنت ذكرت لنا بأن بلاد الكاف هي بلاد الموروث الثقافي الثري، فيما يتمثل هذا الثراء؟
1: الثراء يتمثل في عمق التاريخ وعمق الحضارات التي مرت على مدينة الكيف. كل حضارة مرت على مدينة الكيف تركت بصمتها.
0: صحيح.
1: هذه البصمة جعلت من الكيف فضاء للتلاقح الثقافي. هذا التلاقح الثقافي أنتج عنه إرث كبير، ألا وهو التسامح والتعايش التعايش الديني، حيث مثلت مدينة الكيف فضاء للتسامح والتعايش الديني بين الوثنية والمسيحية، ثم المسيحية والإسلام، ثم التعايش الثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية.
0: هذا ما تسمونه أنتم بالتراث اللامادي؟
1: اللامادي.
0: أيوة.
1: وعند الحديث عن الموروث الثقافي،
0: نعم،
1: لابد أن نذكر الطرق الصوفية.
0: صحيح.
1: الطرق الصوفية، حيث مثلت الكيف فضاء لاستقطاب أهم الطرق الصوفية والتي لا تزال إلى اليوم موجودة، ألا وهي القادرية، الزاوية القادرية، الطريقة القادرية، والطريقة الرحمانية، والطريقة العيساوية الشهيرة.
0: صحيح. باش نرجعوا لكم في المجال هذا، لابد أن نستنجد بالأستاذ العزيز مراد عرحار لنفهم لماذا الكيف مثلت ملتقى طرقات بالنسبة للطرق الصوفية أو الطرق شاو التعارف الشعبي إلى غير ذلك.
2: موقع مدينة الكيف الجغرافي الرابط بين منطقتين اقتصاديتين،
0: نعم،
2: هما سهول وادي مجردة في الشمال، حيث الأراضي الخصبة المنتجة للحبوب أساسا، والمناطق السباسوبية في الوسط والصحراوية كذلك في الجنوب،
0: نعم،
2: عبر ممرين أساسيين هما ممر طريق السلطاني، نعم، الذي يمر عبر مدينة سبيبة، وفجة مر الذي يمر عبر تالا.
0: جعل فجة مر هذا يلعب دور تاريخي،
2: دور تاريخي كبير، تاريخي. نعم. جعل مدينة الكيف بحكم وجودها حول هذه الممرات الطبيعية الرابطة بين الشمال منطقة الاستقرار،
0: نعم،
2: وزراعة الحبوب، والوسط والجنوب مناطق الترحال، تكون ملتقى أيضا لمثل هذه الطرق الصوفية التي جاءت أساسا من الجهة الغربية، لأن المدرسة قدمت إلى أفريقيا من الشرق، في حين أن الزاوية جاءت من الغرب. ومدينة الكاف بحكم قدستها وبحكم اشتهارها بوجود آلهة متعددة منذ الفترة القديمة، عشترت وغيرها، استقطبت عدة طرق دينية. تفضلت السيدة هيفا بالحديث عن الزاوية القدرية وكذلك عن الزاوية الرحمانية والعيسوية، ولكن هناك طرق أخرى مثل التيجانية والعلوية وغيرها
1: والعمارية.
2: ويكفي أن نذكر أن عدد الزوايا الموجود في مدينة الكيف، والتي لا يزال بعضها قائما اليوم والبعض الآخر اندثر، بلغ حسب الأحصاء الذي قام به المرحوم رشيد بوعليق أحد موظفي المعهد الوطني للتراث، 58 زاوية في مدينة الكيف، ومنها زوايا نسائية.
0: أيوة.
2: أساسا هناك حتى التصوف النسائي دخل إلى هذه المدينة.
0: نعم.
2: طبعا هناك زوايا علم مشهورة في مدينة الكاف، مثل زاوية سيدي بومخلوف أو زاوية الشريشي إلى غير ذلك، ولكن هناك عدد آخر من الطرق الصوفية. ثم هؤلاء المتصوفة هم كانوا محل شهرة، حتى أن الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية تحدث عن رجال الكاف الذين بلغ عددهم 40 أربعين
0: رجال. تقصد
2: رجال بمثابة المتصوفة
0: المعتبرين، يعني
2: المعتبرين ذوي الكرامات وذوي الخوارق، والذين مثلوا واسطة ما بين الإنسان والله. لأن الولي كان ينظر إليه على أنه الواسطة التي صحيح. تربط بين الإنسان والله
0: نعم. نعم.
2: فالإنسان يتضرع إلى الولي والولي يبلغ ذلك التضرع إلى الله حتى يستجاب، على الأقل هذا ما كان يعتقد في المخيال الشعبي. ولو وقفنا عند بعض الأبيات من هذه السفينة القدرية نلاحظ كيف أن الإنسان يستنجد بالولي ليلبي له حاجيته.
0: أيوة.
2: مثلا يحمروني، هو أحد صحيح. أولياء في الجهة، يحمروني راني وليدك شيلوني أنقذوني، وكأن الإنسان في أزمة يستنجد بالولي
0: خذ بيدي،
2: خذ بيدي
0: نعم.
2: وغير ذلك سنتحدث فيما بعد ربما عن سيدي بومخلوف
0: طبعا
2: وعن غيره من الزوايا
0: نعم. سيدي اسمح لي قطعتك، نحن طول الآن نحب ندرس الكهف في عز الصيف، هل هذه الأشياء ما زالت موجودة إلى اليوم ويتم الاستنجاد بها، وربما ما هو دورها في الحركة الثقافية الجهوية؟
2: نعم فعلا لا تزال مثل، وإن تغيرت بعض الشيء ولكن ما تزال راسخة. مثلا عادة الزردة سنتحدث عنها، التقرب لهؤلاء الأولياء، هناك مثلا الزيارات استجلاب المطر
0: هيك.
2: للاستسقاء
0: نعم.
2: حتى مثلا الزيارات خاصة بالنسبة للنساء لطلب الزواج أو لطلب الإنجاب إلى غير ذلك
0: نعم.
2: لا تزال بعض الطقوس تمارس إلى يومنا هذا، ولا يزال بعض الأولياء يعني محل تبجيل وعناية على الأقل من طرف مريدي تلك الزاوية. على سبيل المثال نذكر زاوية سيدي عبد الباسط في تجروين مثلا، لا تزال من الزوايا المحافظة عليها والتي تقام زردتها بصفة سنوية. سيدي بوغانم في منطقة قلعة أسنان إلى آخره، سيدي منصور القصوري في جهة القصور، سيدي الدهماني في الدهماني، سيدي عطلة في منطقة ينبر، كل هؤلاء لا يزالون محل تبجيل، محل اعتقاد، محل زيارة، محل تبرك من هؤلاء السكان، وإن كانت يعني الظاهرة تراجعت قليلا مقارنة بالفترات القديمة.
0: أستاذ مراد عارف، هل الزردة تتم بعد فصل الحصاد أو قبل مثلا، ولا في أي موسم من المواسم؟
2: الزردة عادة تتم في بداية فصل الخريف، في بداية فصل
0: يعني بعد
2: الخريف،
0: موسم الحصاد
2: في انطلاق الموسم الجديد
0: نعم.
2: لماذا تتم حسب رأيك في بداية الموسم الجديد؟ لأن هي شكل من أشكال التقرب إلى الله
0: وطلب الخير والنماء،
2: طلب الخير والنماء. فالقربان الذي يقدم إلى الولي وتلك أنشأنا العادات التي ارتبطت ب ذبح بقرة أو ذبح خرفان وطهي الكسكسي إلى غير ذلك، هي شكل من أشكال التضرع إلى الله لاستجلاب المطر ولأن يكون العام عام صعبة كما
0: نعم.
2: فيها
0: نعم.
2: وعام فيه العشب وفيه
0: صحيح.
2: الكلاء إلى
0: أيوة.
2: آخره. فأن يكون موسم الزردة بصورة عامة في بداية فصل الخريف، فأنه في علاقة باستجلاب المطر وبطلب موسم فلاحي جيد، لأن المنطقة تقوم بالأساس على النشاط الزراعي وإلى حد ما على تربية الماشية.
0: طيب طبعا، والزردة هي مناسبة كبيرة للتلاقي،
2: مناسبة
0: للتلاقي وتبادل الآراء،
2: مناسبة كبيرة
0: ويحدث فيها ما لا يحدث في سائر الأيام يعني.
2: هي تذكرنا بسوق عكاظ في قريش
0: أيوة.
2: يتلقى فيها
0: شعراء أيضا،
2: الشعراء الفرسان السكان الذين يقطنون بجوار تلك الزاوية
0: نعم.
2: وليس فقط السكان لا يقطنون، بل هي سوق اقتصادية يأتيها التجار من حتى ولايات خارج ولاية الكاف، من كل حد وصيب لعرض منتجات
0: من الجزائر
2: نعم، حتى من الجزائر
0: نعم.
2: مثلا في زردة سيدي تليل في ساقيت سيدي يوسف،
0: سيدي يوسف
2: الذين يحضرون زردة سيدي تليل
0: نعم.
2: من الجزائريين
0: أكثر
2: عددهم يفوق التونسيين
0: صحيح.
2: عددهم يفوق التونسيين
0: صحيح.
2: وحين تقام زردة سيدي تليل في ساقيت سيدي يوسف الديوانة التونسية والجزائرية على الخط الحدودي المعبر الحدودي ساقيد سيدي يوسف وقلعة سنان تظل بالأربع خمسة ساعات حتى تتمكن من العبور.
0: أوه. نظرا لكثافة
2: رواد الزردة. أوه. وهذا سنويا تقريبا. أيوة. يقام بطبيعة الحال سكان المناطق الحدودية كما تعلم أستاذ منجي هم تربيتهم علاقات دموية ويشتركون كذلك في مصاهرات وإلى غير ذلك. فهذه الزردة تستقطب السكان وهي سوق كما قلت لك كما تفضلت بالقول تعقد فيها حتى صفقات بيع وشراء، صفقات العشابة، صفقات الهتاية، حتى علاقات الزواج
0: أيضا مناسبة للتعارف،
2: إلى غير ذلك للمصاهرة، حتى فيما قبل لتحديد شيخ القبيلة أو تعويضه إلى آخره. فهي كانت ليست فقط مناسبة دينية وإنما مناسبة للنظر في عدة أمور اقتصادية واجتماعية تهم حياة القبيلة وحياة السكان.
0: بارك الله فيك. الزرد يعني كأنه تقول أنت مؤتمر كما نقول إحنا مؤتمر سنوي، يعني
2: مؤتمر سنوي
0: على مستوى الجهة.
2: على مستوى الجهة نعم.
0: جميل جميل جدا. للا هيفا عيسى، هل الزرد لابد أنها مصحوبة ببعض الأغاني أو ببعض الأهازيج إلى غير ذلك؟ هيك ولا؟
1: أكيد أكيد جدا. الزردة هو احتفال وهو يمثل فضاء حرية خاصة للمرأة. التي تعيش في المجتمع التقليدي نوع من المحافظة. لكن تمثل الزردة كفضاء للحرية وكأنها تحت حماية الولي
0: وللتعبير عن الذات. الأشياء اللي كانت ممنوعة كل يوم تصبح الآن
1: المحظور مباحة. والممنوع يصبح مباح تحت بركة وحماية الولي الصالح. لذلك يكون فضاء للحرية والتعبير عن الذات.
0: فيها غناء مثلا،
1: فيها غناء، رقص مثلا، فيها رقص شعبي، فيها غناء، فيها أصل لباس التزين واللباس التقليدي والتزين والتجميل. وهكذا يجتمعنا النسوة في حلقات يرددنا فيها الأهازيج المعروفة بجهة الكيف ويأخذون نصيب من الحرية والاحتفال.
0: أنت للا هيفا في وقت من الأوقات في الكواليس قلت لي بأن المهرجانات الشعبية هذه زردة أو غيرها والدينية أيضا قلت لي كأنها هي واجهة الكافة الثقافية، هيك ولا؟
1: أكيد.
0: كيف ذلك؟
1: المهرجانات الثقافية هي واجهة المهرجانات الشعبية.
0: نعم.
1: هي واجهة ثقافية للكيف. ونستحضر مهرجان مايو. وهو مهرجان يعبر عن موروث
0: مايو، يعني بشهر ماي.
1: هو شهر ماي، وهو مهرجان يعبر عن الموروث الغذائي لمنطقة الكيف، وهو الكسكسي الكيفي. أيوة. البرزغان. كذلك تحتضن الكيف المهرجانات الصيفية المتمثلة في مهرجان سيدي بومخلوف بالكيف، وهو مهرجان دولي. كذلك مهرجان سيدي الدهماني بمعتمدية الدهماني، ومهرجان صليحة بنبر، ومهرجان الفروس بقلعة سنان، هذا بالإضافة إلى مهرجان القلعة الخصبة. ولا ننسى المهرجانات الدينية
0: طبعا.
1: الدينية والتي كان يحكي فيها سي مراد.
0: نعم.
1: تمثل في الزردة. عندنا زردة معروفة في الكيف وهي زردة أول الخريف.
0: أيوة.
1: اللي هي
0: كما
1: ذكر الأستاذ.
0: طيب.
1: كذلك لدينا زردة سيدي عمر البقراوي المعروف والشهير.
0: بقراوي ايش معناتها هذه؟
1: سيدي عمر البقراوي.
2: سيدي عمر البقراوي أو راعي البقر كما. نعم. جاء في مدحته.
0: أيوة.
2: هو من الكرامات التي اشتهر بها.
0: نعم.
2: هذا الولي في قدرته على ترويض هذه الحيوانات وعلى استجلابها.
0: أيوة.
2: والانتفاع بها.
0: نعم.
2: فرويت حوله عدة أساطير بأنه يستجلب البقر ويطيعه البقر ويقدمه في قرابين إلى آخره، كلها تبدأ في باب الموروث التقليدي الشفوي أو فيما يدخل في كرامات الولي. ولكن الذي يهمنا هو أنه بمثابة سلطان مدينة الكاف
0: هيك.
2: سيدي عمر البغراوي هو سلطان مدينة الكاف، مثل ما نتحدث عن سيدي محرز سلطان مدينة تونس أو سيدي بو مخلوف بالنسبة إلى كذلك مدينة الكاف.
0: نعم.
2: حتى سيدي عمر البغراوي من الأولياء
0: مدينة الكاف
2: هو زاويته في زاوية ريفية ولكنها مرتبطة مباشرة بمدينة الكاف.
0: حتى أنت يا أخي أستاذ العزيز سي مراد عرعار جبت لنا العديد من الأفكار والمعلومات، وأنا باش نكافيك نحاول باش نكافيك باش نكافيك قلت نكافيك على الأقل بأغنية من الوزن الثقيل.
2: تفضل.
0: أغنية الأطلال لأم كلثوم.
2: شكرا على هذا الاختيار السر
0: مني، لا سيما في آخر الأغنية، يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله، وتلاقينا لقاء الغرباء، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل ريتو سيمورادا أنك منتشي بيها.
1: بطبيعة الحال الأطلال اليوم كانتو من أشهر الأغاني.
0: جميل جميل جدا. إذا نواصل في المهرجانات اللي هي روح مدينة الكاف وروح الحياة الثقافية، لسيما مهرجان سيدي مخلوف وسيدي الدهمادي ربما أهم.
1: نعم.
0: ولا
1: نعم بطبيعة الحال مهرجان سيدي بو مخلوف سنتحدث عنه فيما بعد هو من المهرجانات التي كانت جهوية.
0: نعم.
1: وأصبحت منذ سنوات خلت أعتقد منذ 2019
0: أيوة.
1: مهرجانات دولية. مهرجان.
0: نعم.
1: دولي يقام في أواخر شهر جويلية وبداية شهر أوت.
0: نعم.
1: بفضاء مدينة القصبة وهو فضاء لعروض فنية.
0: أيوة.
1: يستضاف فيها بالأساس فنانو الجهة.
0: نعم.
1: عبد الرحمن الشيخاوي، منذر الجبابي، ربما تستحضر هيفا بعض الأسماء الأخرى لمن يشاركون في هذه المهرجانات. مهرجان سيدي بو مخلوف،
2: لبنى المجري،
1: عيساوية
2: الكيف،
1: عيساوية
2: الكيف.
0: ولكن أيضا يشاركون فيها
1: أيضاً
0: من
1: اليوم
0: وناس خارج مدينة الكيف أيضاً.
1: حتى حتى حتى فرق الجاز باتت تشارك في هذا المهرجان الذي اكتسى صبغة دولية وهو تحت الإشراف المباشر لوزارة الشؤون الثقافية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة. إلى جانب مهرجان سيدي بو مخلوف نظرا لضيق الوقت هناك مهرجان سيدي الدهماني وهو أيضا من المهرجانات المشهورة على مستوى معتمدية الدهماني. يقام تقريبا في نفس الفترة، كل المهرجانات تقريبا في نفس الفترة آخر شهر جويلية وبداية شهر أود
0: في الصيف طوال كما نحن طوال.
1: نعم. بفضاء الملعب البلدي بالدهماني وهو أيضا مهرجان جهوي وليس دولي ولكن فيه عروض غنائية وسهرات ترفيهية تستقطب هي بدورها ليس فقط سكان مدينة الدهماني وإنما خاصة المدن المجاورة من السرس والكسور والتجروين. ويلاقي
0: العزيز الدهماني هي التي كانت تسمى أبا،
1: كانت تسمى
0: بورقيبة هو اللي سماها الدهماني،
1: بورقيبة هو اللي الذي ذكر الذي طلب أن يعاد إليه اسم الدهماني ويطلق عليه اسم الدهماني
0: نسبة إلى الولي الصالح.
1: نسبة إلى الولي الصالح أبي يعقوب يوسف الدهماني الذي سنتحدث عنه ربما لاحقا.
0: نعم. فلنتحدث إذن على سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى الذي هو ربما على كل الألسنة.
1: نعم.
0: في الكاف
1: الحديث عن الولي سيدي عبد الله أبو مخلوف الفاسي يطرح في واقع الأمر صعوبات
0: الفاسي من مدينة فاس يعني.
1: نعم. يطرح صعوبات المصادر فنحن لا نجد في الزاوية نقيشة جنائزية.
0: نعم.
1: تفيدنا باسمه الدقيق وبتاريخ وفاته.
0: أيوة.
1: لا نجد كذلك نقيشة معمارية تعطينا فكرة عن تاريخ تأسيس الزاوية.
0: هيك.
1: فضلا عن هذا لا نجد كتابا منقبيا خاص
0: بمناقب
1: الولي سيدي بو مخلوف.
0: نعم.
1: مثل ما نجده لأولياء آخرين.
0: أيوة.
1: والعودة إلى مصادرنا التاريخية وحتى الجغرافية الكلاسيكية لا تسعفنا بمعلومات حول هذا الولي. ولكن نحن إذا عدنا إلى كتاب سفينة البحور لعبد السلام الفيتوري.
0: أيوة.
1: المتوفى في 1573. نعم. يذكر رجال الكاف، صحيح يذكرهم في المطلق ولا يفصلهم ولا يذكر أسماءهم، ولكن فيما بعد الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية يحدثنا عن رجال الكاف ومن بين هؤلاء الرجال يتحدث عن سيدي بو مخلوف.
0: أيوة.
1: في بيت في أحد الأبيات يتحدث عن سيدي بو مخلوف وبعده مباشرة يتحدث عن الولي الآخر المدفون بجواره في نفس الزاوية الجزوني.
0: إذن هو دفين الكاف يعني.
1: هو دفين الكاف. نعم. ثم إذا نحن أخذنا الزاوية في حد ذاتها.
0: نعم.
1: هناك بعض المؤشرات التي تساعدنا على الأقل تحديد الفترة الزمنية التي جاء فيها إلى الكاف وكذلك التي أسس فيها هذه الزاوية. فالزاوية جمعت بين ثلاث تأثيرات فنية. هناك القبة المبرجة وهي من التأثيرات الإفريقية لأن مثيلاتها وهي مستوحاة من نمط قبة جامع عقبة بالقيروان مبرجة من الخارج. ولكن حين ننظر إلى المأذنة مثمنة الشكل فهي من التأثيرات العثمانية فهي من التأثيرات العثمانية، وهذا يجعلنا نقر أولا بأن الزاوية لا تعود إلى العهد الحفصي وأنما جاءت في الفترة العثمانية. ثم إذا أخذنا قاعة الصلاة في هذه الزاوية ونقش حديدة نقش على الجص فهو من التأثيرات الأندلسية، فبالتالي نحن المغربية الأندلسية نحن بعد زمن الهجرة الأندلسية. ومن هنا إذا علمنا أن سيدي بو مخلوف أخذ عن شيخي محمد بن عيسى هذا، ومحمد بن عيسى عاش بين 1456 و1527 فأن قدوم سيدي بو مخلوف عبد الله بو مخلوف الفاسي إلى مدينة الكاف كان على الأقل في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، حيث أسس زاويته لنشر الطريقة العيساوية في مدينة الكاف. ولكن بعد وفاته دفن في الزاوية هناك، لا يزال ضريحه هناك، وتولى أتباع الولي الجزوني الإشراف على هذه الزاوية، والجزوني وأبنائه بدورهم دفنوا في هذه الزاوية.
0: تسمح لي أستاذي العزيز مراد عرعر، هو أبو مخلوف كانت عنده مدحة والمدحة هذه نحب نتجه
2: نعم مدحة سيدي بو مخلوف النغار المربوطة بشيخه سيدي بن عيسى، وتفيد أنه من أشهر رجال التصوف وله كرامات عديدة. وتقول هذه المدحة: بو مخلوف النغار بن عيسى السلطاني حجب على الزيار في البياض استناني، بو مخلوف النغار كي نشوفه نتهنى، شوفوا يا ناس شيخي لمن ضده، يا خلاع البيبان يا كاسر الحده، كي ضرب الطبال وتلموا ليداته، سيدي بو مخلوف يرحم اللي جاباته.
0: يوفى الحديث. السيدات والساده، هكذا نصل الى نهايه هذا الترحال، وكان في مجال افراح الصيف بجهه الكاف بالبلاد التونسيه. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعار، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورجو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
4: يا ولدي

إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

0: الإشكال الاستعبادي والاحتلالي وقمع الإنسان وكسر الإنسان. رحلتنا الممتدة على زهاء ساعة من الزمن تأخذنا إلى فكري وكتاباتي ومواقفي رجل موسوعي يكفي أنه أفنى من العمر ربع قرن لإنجاز موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية نموذج تفسيري جديد. إنه الباحث المصري عبد الوهاب المسيري.
1: قرأت في عديد من الدراسات أن كلمة صهيونية العبرية صيونوت بتعني قريبة من المصطلح المصري هجس، فيقول to give him Zionism أعطيه صهيونية يعني هجس له شوية، بمعنى أنها ليس لها أي أساس من الصحة، لأن الصهيونية مبنية على أكذوبة، أن فلسطين أرض بلا شعب، شعب بلا أرض. مسألة أرض بلا شعب ديت يوميا بيرون أنهم هناك مقاومة. الأسوأ من كده الجانب الآخر، لشعب بلا أرض تفترض أن اليهود شعب. أسست الدولة الصهيونية منذ 50 عام، وعدد اليهود الذين هاجر ضعيف جدا بالنسبة، لا تزال الولايات المتحدة هي أكبر تجمع يهودي في العالم، وإحجام يهود العالم عن الهجرة إلى فلسطين المحتلة تزايد لدرجة أنهم بدأوا يهودون بعض الهنود الحمر في بيرو ويستجلبونهم. مثلا هجرة الفلاشة التي قال البعض أنها دليل على الانتصار الصهيوني، حينما ندرسها بدقة سنكتشف أنها مؤشر على التخاخر الصهيوني. فالفلاشة ليسوا يهود لأنهم ليسوا عندهم حاخامات، وإنما عندهم قساوس رهبان وراهبات، وعلى فكرة بالمناسبة بعضهم عنده بعد إسلامي قوي، ولذلك حينما ذهبوا إلى فلسطين المحتلة أسلموا، لا يعرفون التوراة، لا يعرفون العبرية. لغة العبادة عندهم هي الجعيزية، وهي لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية، وذلك علم الاجتماع الغربي صنفهم على أنهم مسيحيون دخلت عليهم عناصر يهودية. وعام 1973 حينما أراد بعضهم الهجرة نصحتهم الوكالة اليهودية بالتنصر، لكن مع تفاقم الأزمة الاستيطانية وإحجام يهود العالم عن الهجرة بدأوا يبحثون عن أي كتل بشرية تأتي حتى يمكن للمستوطن الصهيوني أن يستمر الآن، ويمكن أن يستمر دون تزايد المستوطنين، خاصة مع القنبلة الديموغرافية العربية التي تهددهم طيلة الوقت. لما بدأ الإعلام العربي يتحدث عن ملايين اليهود الذين سيهاجرون، كتبت دراسة نبهت فيها إلى ذلك، لا يمكن أن يكون العدد ملايين، وإن هاجرت أعداد كبيرة فهذا يدل على أنهم بدأوا يسمحوا لغير اليهود بالاستيطان. بالمناسبة أحب هنا أشير إلى ظاهرة لم يتم الكتابة عنها ما في كفاية، أنه يوجد في فلسطين المحتلة الآن 500,000 شخص غير يهود، منهم 250,000 عمال مهاجرين و 250,000 من اليهود جاءوا مع اليهود الروس أزواج وأولاد وهكذا ليسوا يهود. ال 500,000
2: ودول جزء بيتعدوا ضمن عدد إسرائيل
1: 250,000. لكن في إشكالية طريفة جدا مع غياب تعريف من هو اليهودي، هؤلاء النصف مليون مستعدون أن يكتسبوا الهوية الإثنية اليهودية الإسرائيلية، يتحدثون العبرية ويلبسون الأردية الإسرائيلية ويدخلون مدارس ويربطون مصيرهم بإسرائيل دون أن يتبنوا العقيدة اليهودية. وبدأ يظهر في إسرائيل الآن ما يسمى بالتهويد العلماني، من يكتسب الهوية الإسرائيلية ويربط مصيره بمصير دولة إسرائيل دون أن يؤمن بالعقيدة اليهودية يصبح يهودي. لكن أنا أشير إلى هذا لأبين الطبيعة الاستيطانية للدولة الصهيونية، إن ما يهمها الآن هو أن تأتي بالمستوطنين بغض النظر.
0: لقد ولد عبد الوهاب المسيري في أكتوبر عام 1938 في دمنهور، وبعد إنهاء تعليمه الابتدائي والثانوي التحق سنة 1955 بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، وفي عام 64 حصل على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي المقارن من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، ثم على درجة الدكتوراه عام 69 من جامعة راجرز. وقد بدأ الدكتور المسيري حياته المهنية معيداً في جامعة الإسكندرية فور تخرجه، وإثر عودته من الولايات المتحدة قام بالتدريس في جامعة عين شمس وفي عدة جامعات عربية من أهمها جامعة

0: الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وجامعة الكويت، وقد ترك المسيري عشرات المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية تنوعت بين الموسوعات والدراسات والمقالات. ومن أبرز مؤلفاته الموسوعة التي أشرت إليها آنفاً، اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد، وكذلك رحلة الفكرية، سيرة غير ذاتية غير موضوعية في البذور والجذور والثمار، وكتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، والفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، والحداثة وما بعد الحداثة، واللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، وأغاني الخبرة والحيرة والبراءة، سيرة شعرية.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومد

0: الحر.
1: يقول الباحث عبد الوهاب المسيري في كتابه رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر سيرة غير ذاتية غير موضوعية. يقول في مقدمة هذا الكتاب: والصفحات التالية هي قصة حياتي أو رحلة الفكرية كمثقف عربي مصري. ترابطت فيه الأفكار الثمر بجذورها حياتي الثقافية بأسرها وببذورها تكويني في دمنهور، وهي ليست قصة حياتي الخاصة زوجا وأبا وابنا وصديقا وعدوا، فهي ترصد تحولاتي الفردية في الفكر والمنهج، كما تؤرخ في الوقت نفسه لجيلي أو لقطاع منه. فتحولاتي ليست بأي حال منقطعة الصلة بما يحدث حولي، لذلك فهي سيرة غير ذاتية. كذلك فإن هذه الرحلة الفكرية سيرة غير موضوعية، أي لا تقف عند الموضوعات، بل تلتقي فيها القضايا الفكرية العامة مع أحداث ووقائع محددة في حياتي الشخصية. لذلك حينما طلبت من الرسام كمال بلاطة أن يرسم لي صورة بورتري بمناسبة وصول سن 40، قال إن من الأفضل رسم أعمالي، فأخذ بعض مؤلفاتي ورسمها. فكان البورتري الذي رسمه صورة غير ذاتية غير موضوعية، مضيفا: ولتكن هذه السيرة دعوة للمفكرين العرب أن يكتبوا سيرهم غير الذاتية غير الموضوعية التي تحتوي على تلخيص لأفكارهم وبذورها وكيفية تشكلها، ليضعوا خبرتهم تحت تصرف الأجيال الجديدة. في كتابه رحلة الفكرية ينطلق الدكتور الباحث عبد الوهاب المسيري من المدينة التي نشأ فيها دمنهور، وكيف أنها من أقدم مدن العالم، ثم يحدثنا عن تاريخ عائلة المسيري التي تنتمي إلى الأشراف. يقول: والانشغال بالتاريخ يعني ألا ينظر الإنسان إلى واقعه بشكل مباشر، وألا يرى اللحظة الراهنة بحسبانها البداية والنهاية، إنما بحسبانها نقطة يلتقي فيها الماضي بالمستقبل. وينبغي ألا يتصور الإنسان أن الحاضر عالم بسيط يمكن اختزاله في قانون أو قانونين، وإنما يراه من خلال نماذج وذكريات وتقاليد ورموز. والإنسان كفرد ليس هو البداية والنهاية، وإنما هو امتداد للماضي في الحاضر ومن ثم في المستقبل. ويضيف: بطبيعة الحال لم أكن أدرك كل هذا في طفولتي وصباي، ولكن الإدراك الواعي ليس هو السبيل الوحيد الذي يتشكل من خلاله وجدان الإنسان.
2: مع الأسف حينما كنت صبي في دمنهور بدأت الأسئلة الميتافيزيقية تدور في خاطري، زي أصل الشر هكذا، ولم يكن هناك من حولي أحد قادر على إجابة، أعطاء إجابة مركبة. يعني كان أستاذ العربية هو أيضا أستاذ الدين، فكانت ردوده ردود بسيطة، مما أدى إلى أن أنا تخليت عن الإيمان في سن مبكرة جدا، وذهبت إلى الجامعة وأنا يعني قد تخليت عن إيماني بالإسلام. ثم بدأت المشاكل، يعني كنت أتصور أنه بالتخلي عن إيمان حلت كل المشاكل، لكن بدأت المشاكل. يعني أذكر جيدا مثلا أول مشكلة بدأت، لأنه لما تخليت عن الإسلام طبعا تبنيت النموذج المادي. حينما قابلت السيدة حرامي يعني أحببتها، لكن رغم ذلك لم أدري هل أتزوجها أم لا. فذهبت بعض أصدقائي من المركزيين وسألتهم يعني هل أتزوج هذه الفتاة أم لا، فيعني انشغلنا بالتحليل الطبقي، وكانت الرد لأنها برجوازية فلا يمكن لإنسان مثلي يعني انضم للطبقة العاملة يتزوجها. لم أقتنع وذهبت إلى أمي وأنا لم أستشر أمي بتاتا عبر حياتي في أي شيء. فذهبت وسألتها هل أتزوج من هذه الفتاة؟ فكان ردها بسيط، قالت يعني ما معناه؟ هل يشعر قلبك بالبهجة حينما تراها؟ شعرت على الفور أن أثقال أيديولوجية سقطت، إن أنا مكبل بالأيديولوجيا، وأنه لا يصح أن الإنسان حجمه يضمر إلى هذه الدرجة. ودي كانت أول مرة يختل فيها بقى الإطار الأيديولوجي المادي. ثم بعد ذلك تتلت الأحداث. من أهم اللحظات في حياتي كان مولد ابنتي. حينما مولد ابنتي شعرت بأن ده شيء رهيب، وأنه لا يمكن للنموذج المادي تفسير ما يحدث. يعني مثلا أنا زوجتي كنا طلبة مع بعض، شلة، نخرج نروح مع الأصدقاء للسينما. حينما جاءت ابنتي وجدت أنها ابتعدت عني تماما زوجتي، ودخلت في علاقة قوية مع الفتنة، مع الشيء الصغير الذي وصل. وأنا أتأمل فلسفيا في كل شيء، يعني هل يمكن أن يكون مصدر هذا أنزيمات في الإنسان؟ وبعدين أنا ارتباطي أيضا بها بعد ذلك، هل يمكن أن يكون مصدره غدد؟ اللي وجدت أن النموذج المادي عاجز عن، وبالتدريج بدأت أجد أن تركيبية الإنسان تتحدى القوانين المادية الحتمية. وفي نهاية الأمر وجدت أنه لا يمكن تفسير الإنسان إلا من خلال لا إله إلا الله، أن الإنسان ليس كائن مادي. إذا ما توصلت إلى هذا فيصبح الإنسان التي تحاول المنظومات المادية استيعابه داخل المنظومة المادية يصبح هو ثغرة في العالم الطبيعي يشير إلى ما وراء الطبيعة، أي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا دائما أقول أنا لا أنتقل من الله إلى الإنسان، وإنما أنتقل من الإنسان إلى الله. يلاحظ في كتاباتي الإسلامية أنني من النادر أن أشير إلى القرآن والسنة إلا في إطار الحديث عن تركيبية الإنسان. لما؟ لأنه بجد أن هذه وسيلة أنجع في الحوار مع العلمانيين. العلمانيون يقولون أنهم يحاولون إنقاذ الإنسان من الدين، فإذا الأرضية التي يقفون عليها هي أرضية الإنسان. أقف على أرضية الإنسان وأبين لهم أن العلمانية المادية تؤدي إلى تقويض الإنسان وإلى نفيه. في نهاية الأمر استخدمنا مصطلحهم، أعلنوا موت الله فهم يعلنون موت الإنسان أيضا، لأنه إن مات الله الإنسان يصبح كائن طبيعي لا يختلف عن القردة أو عن اليرقات أو الحشرة.
1: إن الخيط الذي يمكن أن يجمع بين نظريات عبد الوهاب المسيري الفلسفية هي إيمانه بأن الإنسان ظاهرة مركبة ومعقدة لا يمكن أن ترد إلى مستوى الطبيعة المادة الأدنى والبسيط. فالطبيعة المادة يمكن أن نفهمها في شكل نظريات وقوانين رياضية كقوانين الفيزياء والكيمياء والعلوم المختلفة، أما الإنسان فلا يمكن أن يفهم في هذه المعادلات والقوانين المادية لأنه نظام مركب ومعقد.
0: بعد المعرفي والنهائي الكلي هو في نهاية الأمر إجابة على سؤال واحد، ما هو الإنسان؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي تحدد طبيعة النموذج. فإن قلنا أن الإنسان مادة فهي فلسفة مادية، وينتج عن هذا منظومات أخلاقية وجمالية وسياسية واحدة. فإن قلنا أن الإنسان مادة لا يختلف عن المادة، إذن فقوانين المادة تسري عليه. إذن في السياسة تكون الفلسفة هي البقاء للأصلح، الضعيف عليه أن يذعن والقوي تسود إرادته. إن انتقلنا للأخلاق إذن الأخلاق هي المنفعة الذاتية، تعظيم اللذة وتقليل الألم، بمعنى أنه لابد وأن ندور في إطار المادة وحسب، لأنه إنسان طبيعي. إن تحولنا إلى العالم الجمالي نجد أيضا منظومات جمالية تتحدث عن اللذة الحسية المباشرة، عن التناسق الداخلي في العمل وهكذا. في المنظومة السياسية نجد مثلا أن الدولة تصبح هي صاحبة الأمر والنهي. إن قلنا السؤال الأول الإجابة الأولى أن الإنسان مادة، إذن تظهر كل هذه المنظومات. أما إذا قلنا أن الإنسان مادة وشيء آخر، عادة هذا الشيء الآخر هو شيء مفارق للمادة، يطلق عليه المسلمون الله، أن الإنسان في داخله ليس مادة وحسب وإنما شيء آخر. في كل حضارة في تسميات مختلفة. إن قلت بهذا إذن المنظومات السياسية والأخلاقية والجمالية تختلف تماما. مفهوم مثل التضحية على سبيل المثال داخل النظام المادي مضحك، مفهوم مضحك تماما. إذا كان الأمر مادة فكيف يمكن أن تضحي؟ كيف يمكن أن ترجع اللذة؟ باسم ماذا؟ يعني هذا تغفيل. أما في داخل الإطار غير المادي فأنت دائما تقف في الأرض نعم، لكنك تطل على أشياء، على عالم آخر مفارق لهذا العالم.

0: في كتابه الحداثة وما بعد الحداثة يتعرض الأستاذ الدكتور الباحث عبد الوهاب المسيري إلى نجاح الفلسفة العقلانية المادية في القضاء إلى حد كبير على الأساس الديني وغير المادي للمعرفة والأخلاق، خاصة في مجال الحياة العامة، بأن جعلت المادة المتغيرة وقوانينها هي المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية لأي رؤية للواقع. ولكنها رغم ماديتها الصارمة هذه أسست نظما معرفية وأخلاقية تستند إلى نقطة ثبات مثل العقل والطبيعة البشرية والقوانين العلمية، وهي مطلقات مادية توجد داخل عالم المادة خاضعة لقوانين الحركة المادية. ويستدرك ليقول إن ثمة تناقض أساسي في النسق الفلسفي العقلاني المادي القديم، كشفه بعض المفكرين الماديين، فاتهموا هذا النسق بعدم الاتساق مع نفسه، وطرحوا حوله العديد من الأسئلة الوجيهة في تصوره، من بينها: أليس العقل الإنساني هو الدماغ؟ وهذا الأخير إن هو إلا مجموعة من الخلايا المادية شأنه شأن كل ما هو مادي؟ لماذا تنسب للعقل إذن المقدرة على تجاوز الأجزاء وإدراك الكليات والإفلات من قبضة الصيرورة؟ أليس هو ذاته جزءاً من المادة المتغيرة، وما ينطبع عليه هو أحاسيس مادية متغيرة وليست ظواهر مترابطة متماسكة لها معنى؟ وإذا كان العقل كذلك، فالذات الإنسانية ليس لها وجود مستقل عن العالم المادي ولا يمكنها تجاوزه. وهكذا تم ضرب الإنسان أنطولوجيا. فالإنسان إن هو إلا مجموعة من الدوافع المادية والاقتصادية والجنسية لا يختلف في سلوكه عن سلوك أي حيوان أعجم. وبتزايد سرعة الحياة العامة وإيقاعها، خاصة بعد استخدام الهاتف الجوال، يتغلغل السوق والتعاقد والتبادل في كل مجالات الحياة، وتتم علمنة التعليم والرموز والأحلام تماما، واكتمال عملية التنميط.
1: عرف أحد الأساتذة الحداثة بأنها إسقاط كل القيم الكونية بما في ذلك علاقات القرابة، وإخضاع كل شيء للتفاوض، أي يصبح كل شيء جزء من السوق، من عالم البيع والشراء. وفي السوق لا يوجد نبل، وفي السوق لا يوجد بطولة، وفي السوق لا يوجد حقيقة ولا عدل. يجب أن نضع هذا في الاعتبار حتى ندرك سر هذا العداء الشرس للإسلام، أنه عداء للإنسان، ومن ثم هو عداء لكل الأصوات في الغرب، مسيحية كانت أم يهودية، إن طالبت بإقامة العدل في الأرض، لأن هذا يعني أن هناك حقيقة، وأن هناك منظومات قيمية تستند إلى هذا، وأن هناك ظاهرة تسمى الإنسان مختلفة تماما عن الظواهر الطبيعية.
0: وها هو الأستاذ عبد الوهاب المسيري يفسر سر عداء الغرب للإسلام.
1: سر عداء الغرب للإسلام نابع من عدائه للإنسان، وهذه حقيقة لابد أن نضعها في اعتبارنا دائما. كنت في مؤتمر في لندن عن سقوط العلمانية، وسألتني إحدى الباحثات: أليس الإسلام هو البحث عن الهوية؟ فقلت لها: لا، لو كان هو البحث عن الهوية كانت تقف في صفوف الإسلام، في صف المسلمين باعتبارنا مستضعفين، وحولت القضية كلها إلى قضية هوية. فقلت لها: لا، وإنما هي قضية إقامة العدل في الأرض. حينما قلت هذه الكلمة في المؤتمر ارتج على السامعين، لأن فكرة العدل مرتبطة بفكرة الحقيقة، وفكرة الحقيقة مرتبطة بالمطلقات، والمطلقات غير معروفة الآن في الغرب. كل الأمور نسبية، كل الأمور متساوية. فإن ظهر شخص وتحدث عن إقامة العدل في الأرض فهذا يذكرهم بماضيهم، لأنهم في يوم من الأيام أيضا كانوا يتحدثون عن إقامة العدل في الأرض، لكنهم فقدوا البراءة، فقدوا الإنسانية، ومن ثم الإسلام يذكرهم بنبلهم الذي فقدوه. وهذا هو سر الضغينة ضد الانتفاضة أيضا في الغرب. يجب أن تكون براغماتيا عمليا، تقبل ما تعطى من أموال. رئيس جمهورية الولايات المتحدة نيكسون بعد أن ترك منصب الرئاسة عرض عليه ثمن مرتفع في منزله فباعه على الفور. نائب رئيس الجمهورية عام 1964 حينما فشل في الانتخابات بعد يومين كان في التلفزيون في إعلانات أمريكان إكسبريس. وهكذا كل شيء خاضع للتفاوض، كل شيء معروض للبيع.
0: وهذا ما أشار إليه الأستاذ عبد الوهاب المسيري في كتابه الحداثة وما بعد الحداثة، إذ مع تزايد إنتاج السلع يزداد التسلع والتشيؤ، بحيث تصبح العلاقات بين البشر علاقات بين أشياء ذات قيمة تبادلية، ولذلك يصبح عالم الإنسان المفعم بالمعنى خاليا تماما من المعنى، فحياته الإنسانية حياة شيئية، فهي دال دون مدلول. ويمكن القول إن أزمة المعنى في جوهرها هي اكتشاف الإنسان الغربي أن حياته دال بدون مدلول، حركة بلا معنى. ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته في الترشيد الإجرائي وفي أخلاقيات الصيرورة، أي التزام جميع الأطراف بقواعد اللعبة وبالإجراءات دون الاتفاق على الهدف النهائي منها، أي إنه التزام بالدال دون المدلول وبالحركة دون الغاية وبالفعل والإجراءات الأداتية دون الهدف.

0: يفرق الأستاذ عبد الوهاب المسيري بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. فالعلمانية الجزئية هي فصل الدين عن الدولة، أما العلمانية الشاملة فتشمل فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن مجمل الحياة. فالعالم بالنسبة للغرب تحول إلى مادة استعمالية، أي إلى أسواق وعمالة رخيصة ومصدر للخيرات.
1: أنا دائما أشير إلى محمد علي، حينما قرر الغرب إسقاط حكم محمد علي وهي أول محاولة تحديثية في العالم الثالث، قد فعل ذلك دون أن يلعب اليهود أي دور، لكن قرر ذلك أن الغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر قرر الدخول في علاقة غير متكافئة مع بقية العالم، بحيث يتحول العالم بأسره إلى مادة استعمالية، مصدر للعمالة الرخيصة، أسواق، أرض تستغل مصادرها الطبيعية. وهذا نمط تكرر في كل أنحاء العالم، فلسطين ينطبق عليها نفس النمط، وهذا ما أسميه بالنسبة للعلمانية الشاملة. أقول أن العلمانية الجزئية هي فصل الدين عن الدولة، أما العلمانية الشاملة فهي فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن مجمل الحياة، بحيث يتحول العالم إلى مادة استعمالية.
2: وهذا ما يحدث الآن،
1: يعني غزو العراق مثلا هو تحويلها إلى مادة استعمالية، غزو أفغانستان تحويلها إلى مادة استعمالية. وبالمناسبة من غزا العراق وأفغانستان ليسوا من اليهود وليسوا من المسيحيين أيضا، ينظر لإسرائيل باعتبارها حاملة طائرات، بمعنى أن الاستثمار الأمريكي في إسرائيل استراتيجي وليس اقتصادي، والاستثمار الاستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي لكنه غير مباشر. إسرائيل ينظر لها الولايات المتحدة أنها أحد أعمدة الأمن الأمريكي، وكما يقول دائما المتحدثون صهاينة أنه بدون إسرائيل الولايات المتحدة كانت ستضطر إلى وضع ما يقرب من 5 حاملات طائرات في الشرق، في البحر الأبيض المتوسط، كل حملة طائرات بتتكلف $10 بليون، إلى جانب طبعا المواجهة المباشرة مع العالم العربي. معنى ذلك أنه كانت تتحمل الولايات المتحدة ما يزيد عن $50 بليون في السنة، بينما هي تعطي لإسرائيل 10. حتى قال مرة أحد المتحدثين العسكريين ضحكا: أين الباقي إذن؟ حركة الصهيونية نجحت فيما نجحت فيه ليس بسبب السيطرة الصهيونية واليهودية على مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة، نجحت لأنها اكتشفت أن المشروع الاستعماري الغربي هو الآلية الوحيدة لتنفيذ أي مشروع في العالم. ومن ثم هرتزل اكتشف ذلك وأدخل المنظومة الصهيونية ضمن هذه المنظومة الاستعمارية العالمية، ويظل هذا هو النمط الأساسي. إذا كانت إسرائيل تدعي أنها إحدى عمود الأمن الأمريكي في المنطقة، فإن تصاعدت الانتفاضة وتصاعدت المقاومة وزادت تكلفة إسرائيل، فهذا سيرسل رسالة للولايات المتحدة أن إسرائيل مكلفة اقتصاديا واستراتيجيا، وأنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام المد المقاومة العربية والإسلامية في المنطقة. وحينما يكون هناك شعب بهذا الحجم، يعني لا يزيد عن 5 مليون، يأتيه كل عام ما يقرب من 10 بليون أو 8 بليون، هذا مبلغ رهيب. يعني كأنه مثلا بلد زي مصر يأتيها دعم اضرب 5، يعني كأنه بيجي لها مثلا $300-400 بليون في السنة، إلى جانب المساعدات غير المنظورة، إلى جانب التعويضات من ألمانيا طبعا. وهكذا، فهو كيان طفيلي من البداية، مقومات حياته ليست من داخله وإنما من خارجه. ولذلك أنا دائما أردد أن إسرائيل لن تنهار من الداخل، لأن مقومات حياتها ليست من داخلها، ستنهار من الخارج من خلال المقاومة الدائمة.
0: حين سئل الأستاذ عبد الوهاب المسيري عن فوائد تأليف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، خاصة أنه أمضى في تأليفها ربع قرن من الزمن، ما الذي يجنيه القارئ بصفة عامة من هذه الموسوعة، وأي استفادة يمكن أن تحصل للقارئ؟ كانت إجابته هي تحطيم الأصنام، تلك الأفكار المسبقة الراسخة في الأذهان والتي في الغالب لا يمكن أن تنتج غير الإحباط والشعور بالهزيمة قبل خوض المعركة أساسا.
3: فكر المؤامرة وسيطرة اليهود هذا هو دعوة مغلفة للهزيمة،
2: لأن إذا كان اليهود شياطين إذن من واجبنا أن نستعيذ بالله ونفر، بينما لو كانوا بشر إذن يمكن أن نتفاوض معهم، يمكن أن نتحدث معهم، يمكن أن نقاتلهم، بمعنى أنه أصبحوا ظاهرة تاريخية إنسانية يمكن التعامل معها بشكل تاريخي ومباشر. وأعتقد أن هذا هو إنجاز الموسوعة الأكبر، إنها نزعت القداسة عن اليهود واليهودية وحولتهم إلى بشر يمكن التعامل معهم. وكما أقول دائما إن الشعار السري للموسوعة عبارة طريفة جدا قالها مارك توين، قال إن اليهود بشر ولا يمكن أن أقول أسوأ من ذلك عنهم. تصاعد المقاومة واستمرارها طيلة هذه المدة أولا وضع فلسطين على الخريطة الدولية، وضعها يمكن بطريقة مشوهة لكنها هناك، والوجدان الإسرائيلي نفسه أدرك أن هناك شعب فلسطيني وأنه لا يمكن إبادته ولا يمكن نقله، وأن لابد من التعامل مع هذه القضية التي تسميها المسألة الفلسطينية. هم طبعا يطرحون حلولا عنصرية تتسم بغباء شديد، لكن في نهاية الأمر حتى الحلول العنصرية الغبية تتضمن اعتراف بوجود الفلسطينيين. وبعتقد أنه كلما تصاعدت المقاومة واستمرت كلما ترسخ في الوجدان الصهيوني أنه لابد من التوصل إلى حلول عادلة، بمعنى أن يكون السلام مبني على العدل وليس مبني على القوة وموازين القوة كما هو الحال الآن.
0: الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية، دراسة في الإدراك والكرامة، عنوان كتاب للأستاذ عبد الوهاب المسيري أهداه إلى أبطال الانتفاضة المستمرة حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في هذا الكتاب سعى إلى دراسة الانتفاضة والتأريخ لها في ذات الوقت، إلى جانب دراسة النماذج المعرفية والإدراكية الكامنة وراء كل من الانتفاضة الفلسطينية والمحاولة الصهيونية لقمعها وتحليل منبع هذه النماذج الإدراكية وأصلها، ومن ثم إبراز تحليلاتها وتمظهراتها على أرض الواقع. ويتساءل عن سبب الدهشة من قيام الانتفاضة ومن مطالبة أهل الأرض بحقهم وسعيهم لدحر الاحتلال. فالظاهرة الصهيونية هي امتداد للمنظومة الغربية الإمبريالية كما يؤكد الأستاذ عبد الوهاب المسيري، إذ لا يمكن فهم الصهيونية بعيدا عن المنظومة الغربية، ولا يعني ذلك إغفال السرديات الدينية التي يتم تقديمها مسوغا لبناء الدولة وشرعنتها. لقد أطلق المسيري على نموذج الانتفاضة وصف التكامل الفضفاض غير العضوي، وتكمن فكرة هذا النموذج في عدم الاستلاب للمنظومة الغربية الحديثة والانطلاق نحو تحقيق النصر استنادا إلى جذور المجتمع وقواعده. ورغم أن الجماهير العربية أو الشعوب العربية تساند حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتساند المقاومة الفلسطينية لانتزاع هذا الحق، فإن النخب العربية تبدو للأستاذ عبد الوهاب المسيري مهزومة من الداخل. هذه الهزيمة كما يصفها هي حالة نفسية لا ترى غير مؤشرات الهزيمة.
2: في الواقع انقسام شديد في العالم العربي ما بين جماهير مدركة لخطورة المشروع الصهيوني على الأمة، وبين نخب، معظم النخب العربية الآن ترى أنه لا سبيل للحرب ضد إسرائيل وأنه من الأفضل التطبيع، خاصة والولايات المتحدة أعطتهم إشارة أن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب، وهم يعني في حالة خوف شديدة، في حالة هزيمة حقيقية من الداخل، ولذلك هم يهرعون إلى الدولة الصهيونية. كانت القوات الإسرائيلية تبطش بالناس في غزة وفي رام الله وفي كل مكان، وترين بعض الزعماء العرب يحضنون ويقبلون أولمرت، وتعمد أولمرت عدة مرات أنه في لقائه مع هؤلاء الحكام العرب أن تقوم القوات الإسرائيلية بعض المجازر ضد الفلسطينيين، إشارة للفلسطينيين أنكم وحدكم وأننا لا يمكنكم التعامل إلا معنا نحن من فوهة البندقية. أنا منذ الستينيات كنت شابا طورت نظرية هي عدم استواء بنية التطور في العالم العربي، إن دائما الثورة تجد مكان تفر إليه. الجماهير الفلسطينية تعرف تماما إن الجماهير العربية تقف وراءها. النخب العربية كما قلت مهزومة من الداخل، مهزومة هزيمة فظيعة. الهزيمة حالة نفسية، فهو لا يرى شيء في الواقع، لا يرى إلا مؤشرات الهزيمة، وإن كان هناك مؤشرات على النصر فإنه يتجاهلها.
0: بالفعل، وهو ما عبر عنه في قوله كذلك، ثمة هزيمة داخلية في الفكر العربي تجعل من الغرب المرجعية الوحيدة ومصدر المعرفة الأول. ولعل دحضه التعريف المادي البحت للإنسان قد عبر عنه في قوله، لا يمكن أن ترى الأشياء بوضوح إلا من خلال القلب، فكل الأمور الجوهرية غير مرئية. كذلك دعوته للتخلص من تبعات هذا التعريف المادي، ففي المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير عن الحرية الفردية. يقول إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على أن يرتفع على ذاته أو يهوى دونها، على عكس الملائكة والحيوانات، فالملائكة لا تملك إلا أن تكون ملائكة، والحيوانات هي الأخرى لا تملك إلا أن تكون حيوانات، أما الإنسان فقادر أن يرتفع إلى النجوم أو أن يغوص في الوحل.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الحديث عن الحلم يغري، لا شك في هذا، ولا يكون هذا الحديث إلا شيقاً ممتعاً مفيداً بطبيعة الحال. فالحلم جميل، والحلم لذيذ، والحلم وردي كما يقال، هذا ما نرجوه دائماً. فإن لم يكن كذلك فهو كابوس أبعد الله عنا الكوابيس وشرها. لا يكون الحلم في اللغة إلا بحاء مضمومة ولام ساكنة، أو بحاء ولام متحركتين مضمومتين معا، فنقول حلم أو حلم، لأن العربية تجيز الوجهين. أما الحلم بكسرة تحت الحاء فمعنى آخر وشأن مغاير مختلف، قد نقول فيه قولا في يوم من الأيام. إن الحلم أو الحلم في كلام العربي هو الرؤيا في المنام، فإن ادعى الحلم من لم يحلم بالفعل فهو متحلم، أي كاذب لم يرى شيئا في نومه. هذه هي الكلمة في المعاجم. إن الحلم إطلالة على عوالم أخرى خارج عالمنا المادي المحسوس، وإن كانت شبيهة به، ملامحها من ملامحه، فكأنها هو. ليس الحلم إذن مقطوعاً عن الواقع، مفصولاً عنه، لا صلة تشده إليه، ولا علاقة تربطه به. فلأن اقترن الحلم بالنوم والانسحاب من اليقظة، فإنه يظل مع ذلك سليل الواقع، منه يتشكل وعلى أساسه يتمثل، فيبني واقعا جديدا له ما له من الوظائف، وله ما له أيضا من الدلالات، وفيه ما فيه من الإشارات والأمارات.

0: قطر الندى.
1: إن للحلم أهمية كبرى في حياة الإنسان وفي نشاطه النفسي واستقراره الشعوري والوجداني، فقد تتشكل الأحلام هروباً من واقع متدهور ترفضه الذات ولا تنسجم معه ولا تجد فيه راحة وانسجاماً، فتكون الأحلام عندئذ علامة احتجاج على ذلك الواقع وتمرد عليه. وقد تتراءى الأحلام لتصريف العواطف المكبوتة وإشباع الرغائب الدفينة وتفريج العقد الكامنة، فهي حينئذ تعويض للضعف والعجز والحرمان ولغير ذلك مما يمكن أن يعيشه كل إنسان في حياته من التجارب وما يطرأ عليه فيها من الأحداث وينشأ من المشاعر والأحاسيس.

قد تكتوي الأم بفراق فلذة كبدها، فهي تفتقده وتشتاق إليه وتستعجل عودته، لكنه لا يعود. وقد يطول زمن الفراق بينهما كأنه الأبد، لكن الأم ترى ولدها في المنام، فيتيح لها الحلم على هذا النحو أن تلتقي بابنها المهاجر، وأن تطفئ نار شوقها إليه، وأن تضمه إليها وتحتضنه احتضانا يبرد غلتها. يتم ذلك كله ويكون في زمن حلم عابر لا يدوم، وإنها بذلك لسعيدة قد استعادت بعض توازنها وبعض راحتها وبعض طمأنينتها وسكينتها، وذلك من فضل الأحلام على الإنسان. هذه حالة من الحالات، ومثلها أمر مريض مقعد قد أعجزته العلة، فهو لا يسير ولا يمشي ولا يتحرك، مستطيع بغيره كما قال أبو العلاء، وإنه بذلك لشقي مبتئس محزون. لكن الحلم يتيح له ذات ليلة أو نهار أن يرى نفسه قادرا على السير وعلى الحركة الخفيفة أو السريعة، فتغمره السعادة وإن كانت عابرة، ويحس براحة نفسية وبهجة روحية حتى إن أفسدت عليه اليقظة حلمه الجميل اللذيذ. والأمثلة كثيرة متنوعة مما هو معروف في حياة الناس جميعاً.

0: قطر الندى.
1: لقد سعى الإنسان منذ دهور الغابرة إلى أن يلتمس للأحلام معنى ويقف لها على دلالة، وذاك هو مجال تفسير الأحلام. ونجد أثرا لهذا الأمر في مختلف الثقافات القديمة والحديثة على حد سواء، وإن للعرب المسلمين مساهمة في هذا الإرث الثقافي الإنساني ازدادت تبلورا بعد اطلاعهم على كتب اليونان في باب تفسير الأحلام وبعد ترجمتهم لبعضها. وفي ثقافتنا العربية الإسلامية مدونة كبيرة من المؤلفات ذات الصلة بالأحلام وتفسيرها والبحث عن معناها، لكن جانبا من هذه المدونة أصابه التلف والضياع، وجانبا آخر ما زال مخطوطا، وجانبا ثالثا معروف متداول. ومن أعلام تفسير الأحلام في الثقافة العربية الإسلامية يذكر أبو إسحاق الكرماني المتوفى في أواخر القرن الثاني بعد الهجرة، وأبو معشر الفلكي المتوفى في أواخر القرن الثالث بعد الهجرة. وينسب إلى ابن قتيبة كتاب لم يصلنا عنوانه تعبير الرؤيا، كما ورد في فهرست ابن النديم ذكر عديد الكتب في هذا الغرض لكنها ضاعت واندثرت. ويعتبر أبو بكر محمد ابن سيرين البصري التابعي من أبرز أعلام ميدان تأويل الأحلام، وقد عاش بين سنة 32 وسنة 110 بعد الهجرة، وكان أيضا إماما مقتدرا في علوم التفسير والحديث والفقه.

حين ظهر علم التحليل النفسي في مطلع القرن العشرين على يد العالم النمساوي سيغموند فرويد، وحين تطور هذا العلم بعده، ازداد الاهتمام بالحلم لدى الإنسان، واعتبر من العناصر الأساسية المشكلة للبنية النفسية البشرية والدالة عليها. ومن التآليف المؤسسة لهذا العلم كتاب فرويد الذي سماه تفسير الحلم، ونشره في سنة 900 ألف.

0: قطر الندى.
1: هذه أحلام النوم، أما أحلام اليقظة فتعبير مجازي لتسمية ما يطرأ على الإنسان من حالات التفكير والتأمل والخيال، فينفصل عن واقعه ويتطلع إلى آفاق بعيدة يريد أن يبلغها وغايات قصية يحب أن يدركها، كأنه مدفوع في ذلك بطاقة خفية يستمدها من حلمه ذاك، فتحفزه تحفيزاً على مزيد السير والفعل والعمل والتضحية للوصول إلى ما يحلم بالوصول إليه. قد يكون الحلم عندئذ فردياً يستبد بالواحد منا استبداداً ويأخذه من كل جانب، يراوده على الدوام ويسكن نفسه وضميره. وقد يرتبط ذلك الحلم بنجاح ونيل شهادة ودرجة علمية رفيعة، وقد يتصل ببعث مشروع أو كسب مال وثروة أو اكتساب جاه ونفوذ إلى غير ذلك مما يمكن للكائن البشري أن يطمح إليه ويتطلع ويرنو ويتشوف.
2: بحلم أحلم.

0: قطر الندى.
1: إن حلم اليقظة إيجابي مثمر ما دام حافزا للفعل باعثا للأمل، لكنه يصبح ظاهرة سلبية بل مرضية إذ يغدو حلما وهميا حقيقته أنه يجعل صاحبه على هامش الواقع، يخيل إليه أنه يحلم بما هو أفضل أو هو يزعم ذلك، لكنه في واقع الأمر يتخذ من الحلم مهربا ويجعل منه غطاء يغطي به عجزه وقصوره.

قد يكون الحلم جماعياً أيضاً، تنخرط فيه الجماعات من أمم وشعوب وتتعلق به تعلقاً حين تطلب لنفسها مزيداً من التقدم، وحين ترسم لنفسها آفاقاً توفر لها القوة والمناعة وتضمن لها الحرية والكرامة والرفاه والسيادة التامة الكاملة. عندئذ يتحول الحلم إلى ميثاق جماعي يشد الناس بعضهم إلى بعض ويجمعهم على كلمة سواء ويلم شملهم حول ذلك الحلم الذي يرون فيه خلاصهم ونجاتهم. على أساس ذلك الحلم الجامع تتشكل ملاحم الفعل والعمل والإنجاز والتضحية من أجل تحويله إلى واقع يريده الجميع أن يكون صورة لما يطمحون إليه من الازدهار المادي والمعنوي على حد سواء. وإن في التاريخ البشري أمثلة كثيرة لأمم ارتقت في مدارج الحضارة وأشاعت على عالمها لأنها كانت مسكونة بحلم كبير كان يحدوها ويملأ نفوس أبنائها وبناتها ثقة وتفاؤلا وعزما وتصميما.

0: قطر الندى.
1: ليس غريبا أن يتحدث الأدباء والفنانون عن الحلم والأحلام، وأن يتخذوا من ذلك مادة لأدبهم وفنهم. فالمبدع الحق أيا كان مجال إبداعه حالم بطبعه، والحلم من شروط الخلق الفني كما يقال. في أدبنا العربي القديم والحديث شعر كثير عن الحلم، وفي شعر الحب والغزل يكتسي الحلم أهمية كبيرة، لأنه يتيح للحبيب أن يلتقي بحبيبته حتى إن كان حضورها طيفا وخيالا. وفي هذا المعنى يقول قيس بن ذريح: وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. تحدثني الأحلام أني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقينُ.

وتحدث بشار بن برد عن الحب في المنام فقال: لم أدري ما وصفها يقظان وقد علمت، وقد لهوت بها في النوم أحياناً.

وقال بعدهما شوقي في رائعته: يا جارة الوادي، مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى، لما سموت به وصمت هواكِ.

أما درويش فقد قال بشعريته المختلفة: عيناك نافذتان على حلم لا يجيء، وفي كل حلم أرمق حلما وأحلم.

قد يرد الحلم لدى الشعراء طرفاً تشبه به الحياة في سرعة انقضائها وزوال أيامها، فيقولون كما قال جرير: نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود.

وقد يكون الحلم في الشعر صورة للفشل والإخفاق واليأس من الدنيا، مثلما أشار إلى ذلك الشاعر والطبيب السوري وجيه البارودي إذ قال: عقمت بالأحلام أيامي، فيا أسفي على تعقيم ترب مخصبي.

0: قطر الندى.
1: اعتنت الرومانطيقية بالحلم عناية فائقة في سياق رؤيتها الجديدة للذات وللعالم، فالحلم في العرف الرومانطيقي تجربة استثنائية ممتازة، وهو سبيل الذات إلى الخلاص من العالم الماثل، عالم الزيف والتدهور، وطريقها إلى عالم بديل لا يدرك إلا بالحلم والخيال. إن الحلم في الرؤية الرومانطيقية أفق نجاة وعودة إلى الجنة الضائعة والتحام بأصل الكيان. على أساس هذا التصور كتب الفيلسوف والأديب الفرنسي الكبير جان جاك روسو كتابه أحلام المتنزه المتوحد. وعلى هذا الأساس أيضا تحدث كثير من الكتاب والشعراء العرب الرومانطيقيين عن الحلم وبينوا قيمته في حياة الإنسان، فسمى به الشاب قصيدتين من قصائد أغاني الحياة، وذكره ومجده في معظم قصائده الأخرى، وأفرد له جبران مقالين من مقالات دمعة وابتسامة، وتحدث عنه في جل ما كتب. والحلم حاضر حضورا بارزا في المدونة الرومانطيقية العربية، يكاد لا يخلو منه نص من نصوصها.

0: قال قطر الندى: سلني أنا عن الحالمين، إني لأراهم في الليالي الطويلة أو القصيرة وقد أووا إلى مخادعهم وأقبلوا على أحلامهم أو أقبلت هي عليهم، تراودهم وتتراءى لهم فتريحهم أو ترهقهم وتسعدهم أو تشقيهم. فأقول فيما بيني وبين نفسي: إني لأحسد الإنسان كما لا أحسد أحدا. تحيا الكائنات جميعها حياة واحدة، ويعيش ابن آدم مرتين، مرة في يقظته وأخرى في منامه. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. شكرا لاختيار موجات إذاعة تونس الثقافية. لقنا يلتقي معكم الآن 6:16 في أغاني لحيك مباشرة من استوديو نظم الهاني بالإذاعة الثقافية. اليوم سونيا الهادي ويترافقني من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور سونيا. حنين الفرجاني معكم من أمام الميكروفون. مجموعة الأركان اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة في هذا اللقاء، بدايتها باش تكون انطلاقا من السادسة والنصف تقريبا تكونوا ونكونوا مع بعضنا في حضرة سيدة الصباح. قبلها ناخذ فكرة على أحوال الطقس وعلى أخبار الثقافة هذا الصباح. كذلك في ساعتنا الأولى باش نكونوا على موعد مع أبرز المحطات اللي نرجعوا لها صفحات من التاريخ اللي حملت أبرز التواريخ اللي ذكرنا بهذا اليوم 21 أوت. في ساعة ثانية الموعد يكون مع عناوين الصحف مع همزة وغمزة لليوم، نحكي فيها على جدل وأزمة جديدة يثيرها محمد رمضان في مصر وحفلات محمد رمضان في مصر، وهذا اللي يخلي نقيب الفنانين مصطفى كامل يتدخل ويهدد محمد رمضان بإلغاء وعدم حتى الغناء مرة أخرى في مصر. سيدة راضية الوحيجي تكون حاضرة معنا في الموعد من خلال استدامة. اليوم ضيفنا باش نمشيو معاه ولا يهزنا معاه للمحرس لاكتشاف تفاصيل الدورة 37 من مهرجان المحرس للفنون التشكيلية، ويكون حاضر معنا السيد محمد قربع مدير مهرجان المحرس للفنون التشكيلية. هذه فكرة صغيرة على لقانا لهذا اليوم. البداية باش تكون مع محمد منير. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وين ما كنتوا، طريق السلامة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة حياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: شنو أحوال طقسنا لليوم؟ يلا هي تخلينا مع بعضنا نكتشفوا التفاصيل اللي يتمدنا بهم ويمدنا بهم المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة 21 أوت 2026. اليوم مش يكون فما ارتفاع في درجة الحرارة بشكل طفيف، تتراوح الدرجة القصوى بين 27 وبين 38 درجة. الطقس باش يكون مغيم جزئيا تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال والوسط الغربي، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم، نعود نذكركم بها بعد 7 متاع الصباح. ابقوا معنا مباشرة، نمروا لأخبار الصباح.
3: أخبار الصباح.
2: وزيرة الشؤون الثقافية تتابع الاستعدادات للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية في إطار متابعة الاستعدادات للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية المزمع تنظيمها من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. اجتمعت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في يوم أمس الخميس 20 أوت بمدير الدورة سيد منظر فلاح وبعدد من إطارات الوزارة، وذلك للنظر في مختلف مراحل الإعداد لهذا الموعد موعد الموسيقي المتميز. إذن نواصل معكم مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح، وتحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية تنتظم من 21 انطلاقا من اليوم إلى 24 أوت 2026 الدورة الثانية من تظاهرة سينما الحناية بباردو، في برنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض السينمائية والموسيقية والفنون الشعبية، ويتيح للجمهور فرصة متابعة أعمال سينمائية وفنية متنوعة. اليوم الجمعة 21 أوت يكون الموعد مع عرض الشريط السينمائي مايكل جاكسون ووصلة موسيقية تسبق العرض. غدا 22 أوت الموعد مع عرض الشريط السينمائي لقشم اسمه، والأحد عرض الشريط السينمائي فولا فريدا. الاثنين سيكون الموعد مع عرض موسيقي للفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعنوان فرحة.
3: أخبار الصباح.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، تنظم دار الثقافة بغير الملح بالتعاون مع مركز التكوين المهني للصيد البحري بغير الملح والغرفة الفتية الاقتصادية بغير الملح الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان تحت شعار من الرماد تزهر للحياة، وذلك انطلاقا من هذا اليوم الجمعة 21 إلى 26 أوت 2026، وتشارك 5 دول عربية. كما ذكرت الافتتاح سيكون هذا اليوم الجمعة 21 أوت بالندوة الدولية بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح.
3: أخبار الصباح.
2: نواصل معكم هذا اللقاء مع أخبار الثقافة هذا الصباح، وبمناسبة مرور 25 سنة على اعتماد اتفاقية اليونسكو لسنة 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تظاهرة تثقيفية ببرج غار الملح من ولاية بنزرت، تهدف للتعريف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتوعية بضرورة حمايته وصونه. وتنتظم التظاهرة هذا اليوم الجمعة 21 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 8 صباحا، وتتضمن برنامج يجمع بين الأنشطة الميدانية والمحاضرات العلمية والتعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
3: أخبار الصباح.
2: صدرت لأول مرة طبعة إنجليزية تجمع مسرحيات نجيب محفوظ الثماني بعنوان الشيطان يعظ، ثماني مسرحيات من فصل واحد عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمة سارة عناني ونهاد صليحة. وكتب محفوظ المسرحيات خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، وتتناول عبر بناء رمزي موضوعات السلطة والنجاة والاستبداد، كما تعكس الأجواء السياسية التي أعقبت نكسة 67.
3: أخبار الصباح.
2: أعلن مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الأفلام المشاركة في دورته التاسعة، تجمع بين تجارب مخرجين مخضرمين وأعمال لمواهب صاعدة، وسبق لعدد منها الحضور والفوز بجوائز في مهرجانات عالمية بارزة من بينها كان وبرلين وساندانس. وتتنوع موضوعات الأفلام بين الهوية والحرب والعائلة والانتماء والذاكرة والبحث عن الذات، إلى جانب أعمال توثق الإبادة الجماعية في غزة ضمن تجارب سينمائية ترصد تحولات سياسية وإنسانية معاصرة.
3: أخبار الصباح.
2: يفتتح فيلم أغنية الشبح أوغست سونغ أحدث أعمال المخرج الألماني من أصول تركية فاتح أكين الدورة 74 من مهرجان سان سيباستيان سينمائي، كما ينافس ضمن المسابقة الرسمية على جائزة الصدفة الذهبية في أول حضور لأكين بمسابقة رئيسية للمهرجان الإسبانية. وذكر موقع ديدلاين أن الفيلم سيعرض عالميا للمرة الأولى في 18 سبتمبر المقبل داخل مركز كورسال عقب فيلم افتتاح المهرجان الذي سيستمر حتى 26 من الشهر نفسه، وسيشهد تنافس 17 فيلم طويل على جوائز المسابقة الرسمية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة لهذا الصباح، وذا موعدنا مع سيدة الصباح وفي حضرتها.

وقلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وقلبي صوبي تنحكي شوي.

0: عيونه ساعة والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع رحتك بعيني.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: 56 وخمسين دقيقة. هذه كانت فيروزنا لهذا الصباح، نمروا مباشرة لأبرز الأحداث اللي وقعت في مثل هذا اليوم مع فوق النسيان.
1: فوق النسيان، فوق النسيان، يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
0: فوق النسيان الحقيقة اليوم 21 أوت يذكرنا في زوز شخصيات مهمين. الأول روائي من أبرز الأسماء في العالم العربي، والثاني من أبرز المطربين كذلك. خلينا نبدأ مع أول اسم نتحدث ويذكرنا هذا اليوم 21 أوت بالروائي السوري ابن مدينة اللاذقية حنا مينا، اللي توفى في مثل هذا اليوم في 21 أوت من سنة 2018. هو اللي مولود عام 1924، هو الروائي السوري المعروف الذي ساهم من جملة ما من الأعمال اللي قدمهم، ساهم في تأسيس رابطة الكتاب السوريين، وكان ذلك مع جملة من الكتاب كذلك في سوريا عام 51 أسسوا رابطة الكتاب السوريين، والتي كان من أعضائها حنا مينا وعدد آخر من الأسماء. وتنظم نظمة الرابطة المؤتمر الأول للكتاب للكتاب العرب، كما كذلك ساهم بشكل كبير في تأسيس اتحاد الكتاب العرب وفي مؤتمر الإعداد للاتحاد العربي اللي عقد في بلودان في سوريا عام 1956. وكان لحنا مينا دور الواضح في الدعوة لإيجاد وإنشاء اتحاد عربي للكتاب، وتم تأسيس الاتحاد اتحاد الكتاب العرب سنة 1969. حنا مينا اللي يعد من كبار كتاب الرواية العربية واللي تميزت روايته بالواقعية، هو اللي ألف نحو 40 رواية اجتماعية من أبرزها المصابيح الزرق اللي تحولت إلى مسلسل بنفس الاسم، وكذلك رواية نهاية رجل شجاع اللي هي الأخرى كانت تم تحويلها إلى عمل درامي يحمل نفس الاسم. فكرة صغيرة أكيد على كاتب وروائي عربي كبير حنا مينا.
1: فوق النسيان، يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
0: كذلك مثل هذا اليوم 13 أو 21 أوت تحديدا يذكرنا أيضا بالفنان المصري الكبير محمد عبد المطلب، اللي هو أيضا توفى في مثل هذا اليوم 21 أوت من سنة 1980. محمد عبد المطلب اللي المطرب المصري المعروف فنيا وشعبيا بشكل كبير، هو اللي قدم للمسرح للغناء، المسرح كان مع بدايات وغنى في المسرح عام 32 مع عبد الوهاب، وكانت ليها عديد الأعمال والإنتاجات كذلك باعتبار أنه أيضا أنتج عدد من الأفلام. من الأغاني البارزة محمد عبد المطلب: البحر زاد يا ليلة بيضة، تسلم ايدين اللي اشترى، واسأل مرة علي، الناس المغرمين، وغيرها وغيرها من الأعمال اللي قدمهم محمد عبد المطلب من الأغاني. حبينا نرجع احنا اليوم يا ابو قلب ذهب، صحيح هذه ما نسمعوهاش برشا ولكنها من أجمل الأغاني اللي قدمها محمد عبد المطلب اليوم، ذكرنا بهذا التاريخ 21 أوت 1980 اللي هي ذكرى وفاته. ويلا هات خلينا نسمع محمد عبد المطلب. سونيا شقاولك؟

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم للارا حرب بالإنجليزية وعنوانه Arabic Poetics: Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature، بمعنى الشعرية العربية، التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي. صدر هذا عن جامعة كامبريدج عام 2020 ويضم 302 صفحة. وقدمت المؤلفة في هذا الكتاب تصورا لما يمكن أن يجعل من التجربة الشعرية العربية تجربة جمالية في نطاق واسع، وحاولت أن تقدم جملة من الأسس والرؤى التي تسير هذه الرؤية الجمالية. وطرحت طبعا جملة من الأسئلة فيها علاقة بين إثارة اللغة للعاطفة وتطوير التجربة العاطفية للتجربة الشعرية. هذا الكتاب يقوم على أطروحة أساسها أن منظري الأدب والنقاد العرب في العصور الوسطى كانوا يصوغون مفهوم الشعرية من خلال تجربة جمالية كامنة تتمثل في الدهشة. وفكرة الدهشة والحق يقال ليست جديدة في الطرح، فقد طرحها الناقد الشكلاني الروسي فيكتور شيكلوفسكي حينما اعتبر أن وظيفة الأسلوب الفني في جعل الأشياء المألوفة تبدو غريبة. هنا أكثر من ذلك تتحدث لارا حرب عن أنها تبدو مدهشة. والدهشة كما يعلم السادة المستمعون هي فكرة فلسفية قامت في تفكير أرسطو على أن التفلسف يبدأ بالدهشة. الدهشة هي عند لارا حرب تجربة ممتعة وانفعالية ناتجة عن عملية إدراكية لاكتشاف معاني غريبة وغير متوقعة، وهي تتطلب إزاء المتلقين جهدا ذهنيا لاستيعابها. فعلى سبيل المثال، طبعا هذا المثال نقدمه للسادة المستمعين للتفسير، حينما يقول أبو الطيب المتنبي: بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر زموا للجمال. فإن هذا الشاعر يخرج من نطاق العادي حينما لا يجعل الارتحال سببا مرتبطا بإرادة البشر، كأن يقول أنا شئت الارتحال، إنما خرج إلى درجة الدهشة والغرابة حينما جعل بقاءه هو السبب في أن يرتحل عن الجماعة. وفي العجز حينما في الكلام العادي نقول زمت الجماعة الجمال، بمعنى جعلت لها لجاما أو حبلا في أنفها تقودها به، لكن هنا في البيت جعل حسن الصبر هو الزمام إذا شئنا وليس الحبل. فهناك خروج من المعنى العادي إلى معنى الدهشة. في بعض أبواب الكتاب هناك حديث عن وضع مقاربة النقد الأدبي في سياقها التاريخي، حيث تقسم حرب هذه المقاربات إلى المدرسة القديمة في النقد الأدبي والمدرسة الجديدة. وقد تبلورت المدرسة القديمة في القرن العاشر عقب ظهور نوع جديد من الشعر، وهو الذي يسمى الشعر المحدث في منتصف القرن الثامن. نتكلم هنا عن الثامن للميلاد، أي الثاني للهجرة. وكان شعراء المحدث عادة يستخدمون أشكالا بلاغية مبتكرة مثل البديع وصورا شعرية بعيدة للتخيل، على عكس الشعر الأكثر طبيعية وواقعية لدى القدامى. وقد أدى صعود المدرسة القديمة في النقد خصوصا عبر النقد البديع إلى إجراء مقارنات بين هذين النوعين من الشعر. في الفصل الثاني تتناول المؤلفة العلاقة بين المنطق والشعر في التقليد الأرسطي العربي، وتركز على الفلاسفة مثل أبي نصر الفارابي وابن سينا وابن رشد، مع الإشارة إلى حازم القرطاجني وأبي محمد السجلماسي بوصفهما ناقدين أدبيين متأثرين بالشعرية الأرسطية. وفي الكتاب حديث بالطبع على تجربة الجرجاني وخلفائه بإظهار تقاطع الدهشة بوصفها نظرية جمالية من زوايا متعددة، إذ تنشأ البلاغة في رأيها من استنتاج معان غير ظاهرة وأحيانا غير متوقعة حول سياق الخطاب وإضافة إلى معناه الأصلي اعتمادا على البنية النحوية، ويؤدي استكشاف هذه المعاني إلى توليد الدهشة. قدمنا لكم كتاب لارا حرب Arabic Poetics Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature Studies in Islamic Civilization، الشعرية العربية التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي، مع تحية توفيق غريح.
1: مكتبة الثقافية.
3: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: 7:15 دقيقة يتواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من أغاني الحياة مع نبض الثقافة هذا الصباح. نبض الثقافة هذا الصباح وعدد من العناوين في صحافتنا الوطنية وكذلك في الصحافة العربية.
6: نبض الثقافة هذا الصباح،
5: البداية مع جريدة الشروق مستمعينا اللي نقرأ فيها الاستعدادات للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية محور اجتماع وزارة الثقافة. وفي إطار متابعة الاستعدادات للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية المزمع تنظيمها من 13 أكتوبر 2026، اجتمعت وزيرة الثقافة بمدير الدورة منذر فلاح للنظر في مختلف مراحل الأعداد لهذا الموعد الموسيقي، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول البرمجة المقترحة للدورة وضيوفها والبلدان المشاركة، إلى جانب مختلف فضاءات العرض، بما يعكس حرص الهيئة المديرة على إعداد دورة متنوعة ومنفتحة على مختلف التجارب الموسيقية التونسية والعربية والإفريقية والدولية. هذا بين عناوين جريدة الشروق اللي نقرأ فيها أيضا في اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، ماجد الرومي تنشر الفرح من تونس إلى لبنان. وسام المختار اللي يكتب أسدلا ستار على فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض فني متميز لأيقونة السلام. الفنانة اللبنانية ماجد الرومي اعتبرته عرسا حقيقيا، لا أعتبر الحفلة حفلا بل هو عرس، وفي العرس نغني جميعا، فلنغني للحب والسلام. هذا أول كلام لصاحبة كلمات ليست كلمات، وبقية المقال تقرأها على صفحات جريدة الشروق.
6: نبض الثقافة هذا الصباح
5: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس اللي نقرأ فيها أيضا حول مهرجان قرطاج. صابر بن عامر يكتب لبوابة الشروق: ما بقي من قرطاج 2026، إليسا ترمي الكوفية وماجدة تحتضن العالم التونسي. أخيرا أسدلا ستار عن فعاليات النسخة 60 من مهرجان قرطاج الدولي عبر عرض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي التي غنت على امتداد ساعتين من الزمن أشهر أغانيها التي حافظها

0: عنها الجمهور التونسي عن ظهر قلب، أبرزها عيناك ليال صيفية عم يسألوني كن صديقي ومطرحك بقلبي، كما غنت ماجدة من التراث التونسي كما لم تغني من قبل 4 أغاني بالتمام ودون الكثير من الاكتمال، لموني يم العوينة الزرقاء، خلي بدلني ويا خليلة بلكنة لبنانية لذيذة، لكن الصوت بدا مرهقا وهو الذي تعودناه مرهفا، فهل أثرت السنون في ماجدة الحليم الرومي؟ بقية المقال على صفحات بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: في جريدة الصباح نيوز نقرأ في ركن فنون جعفر القاسمي بسي العمل الأصدق وتعديل نهاية المسرحية بات مشروعا. أنور جلالة يكتب لي صباح نيوز: احتضن مسرح الهواء الطلق بسيدي ظاهر في السهرة قبل الختامية ضمن الدورة 66 لمهرجان سوسة الدولية الفنان والمسرحي جعفر القاسمي في عرض دارة أمام شبابيك مغلقة لمسرحيته الأخيرة التي تحمل عنوان بسي، مسرحية مثلت محطة فارقة واستثنائية في مسيرة جعفر القاسمي باعتبار الارتباط الوثيق لتفاصيل المسرحية بتجربة شخصية عاشها وغيرت كيانه بعد فراق والدته وابتعاده عن خشبة المسرح. تفاصيل هذا اللقاء الذي جمع أنور جلالة بالفنان جعفر القاسمي على صفحات الصباح نيوز.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى جريدة الشرق العربية الآن في ركن ثقافة: صمدت 5 قرون في وجه التاريخ سرقة لوحات عصر النهضة في متحف صقلية. نقرأ على صفحات الشرق أنه خلال انشغال سكان مدينة صقلية الإيطالية بمهرجان لافارا ديني الضخم الذي تقيمه المدينة في 15 أوت بتزامن مع احتفالات إيطاليا بعيد فاراغوستي الوطني، تعرض متحف ميسين الإقليمي للسرقة، وتمكن اللصوص من الاستيلاء على 4 أعمال تعود للفنان دميسينا أحد رواد عصر النهضة في القرن 15، انتزعوها من أحد المعروضات وأحد أهم أعمال هذا الفنان الصقلي. وتتألف اللوحة في الأصل من 6 لوحات رسمها الفنان لاديرسان الذي دمر في زلزال ميسينا سنة 1908، وبحسب الشرطة الإيطالية دخل اللصوص متحف ميسينا متجاوزين أجهزة الإنذار، علما أن المتحف مجهز بكاميرات مراقبة وأعمال فنية كانت محمية بنظام متطور. تفاصيل هذه الحادثة على صفحات الشرق.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى جريدة القدس العربي وفي ركنها الثقافي بقلم فايزة هنداوي: فيلمان عن فلسطين ضمن أول اختيارات مهرجان الجونة للدورة 9. هكذا تكتب فايزة هنداوي لجريدة القدس العربي، حيث كشف مهرجان الجونة السينمائي عن أول 10 أفلام تم اختيارها المشاركة في دورتها 9 المقرر إقامتها من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل، في خطوة تقدم ملامح أولوية لأولية لبرنامج يضم مجموعة من أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية التي حظيت باهتمام نقدي واسع وحصدت جوائز مهمة في كبرى المهرجانات الدولية.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: نختم هذه الجولة مع عناوين الصحف مع الشرق الأوسط وفي ركنها ثقافة وفنون نقرأ بقلم محمد رضا: هل قسى نجيب محفوظ على أبناء بلده في مجمل أعماله؟ 20 سنة على رحيل الروائي الناقد لمجتمعه. في 30 أوت الحالي تكون قد مضت 20 سنة على وفاة نجيب محفوظ، عاش اسما كبيرا ورحل محتفظا بمكانته الرفيعة، نال شهرة واسعة وأثر الأدب العربي في مصر وخارجها بحكايات استمدها من واقع الحياة في بلده. وفي الوقت نفسه كتب محفوظ قصصا وسيناريوهات للسينما، لكنه لم يتولى بنفسه اقتباس رواياته الأدبية للشاشة، بل ترك هذه المهمة لكتاب سيناريو آخرين. تحت عنوان هل قسى نجيب محفوظ على أبناء بلده في مجمل أعماله؟ الإجابة نلقاها في المقال على صفحات القدس أو الشرق الأوسط. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عناوين الصحف في الثقافية تحديدا، سواء كان الوطنية أو العربية. 7:24 ولقانا هذا الصباح متواصل معكم مع الأنغام هبة طوجي. بعد شوية يكون عنا موعد ثاني مع أحوال الطقس ومع أخبار هذا الصباح. ابقوا معنا.

0: مرحبا بالجميع، وين ما كنتم ان شاء الله نهاركم زين. هنخل نذكروكم باحوال الطقس بالنسبه لهذا اليوم.
1: احوال الطقس،
0: طقسنا لليوم يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا تكون رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البراد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بقرب السواحل، وتكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، محليا مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح الدرجات القصوى بين 34 وبين 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي فيما يخص حالة الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 21 و 26 26. أبقوا معنا باش نمروا مباشرة إلى أحوال وأخبار الشأن الثقافي هذا الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: وزيرة الشؤون الثقافية تتابع الاستعدادات للدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية المسمع تنظيمها من 13 أكتوبر 2026، من خلال لقاء جمعها يوم أمس بمدير الدورة السيد منظر فلاح، وذلك للنظر في مختلف مراحل الإعداد لهذا الموعد الموسيقي المنتظر. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنتظم انطلاقا من هذا اليوم 21 وإلى حدود 24 أوت 2026 الدورة الثانية من تظاهرة سينما الحناية بباردو، في برنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض السينمائية والموسيقى والفنون الشعبية، ويتيح للجمهور فرصة متابعة أعمال سينمائية وفنية متنوعة. انطلاقا من هذا اليوم الجمعة 21 أوت سيكون عرض الشريط السينمائي مايكل جاكسون ووصلة غنائية تسبق العرض. يوم غد عرض الشريط السينمائي لقشم اسمه. يوم الأحد شريط فولا فريدا، ويوم الاثنين عرض موسيقي للفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعنوان فرحة.
2: أخبار الصباح.
0: دائما تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وكذلك المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنزرة، تنظم دار الثقافة غار الملح بالتعاون مع مركز التكوين المهني للصيدر البحري بغار الملح والفرقة الفتية والغرفة الفتية الاقتصادية بغار الملح الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان تحت شعار من الرماد تزهر للحياة، وذلك انطلاقا من اليوم 21 أوت وإلى حدود 26 من نفس الشهر، وستشارك 5 دول عربية. الانطلاق بندوة دولية بمركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح.
2: أخبار الصباح.
0: بمناسبة مرور 25 سنة على اعتماد اتفاقية اليونسكو لسنة 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتحت إشراف وزارة شؤون الثقافية ينظم المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تظاهرة تثقيفية ببرج غار الملح من ولاية بنزرت، تهدف إلى التعريف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتوعية بضرورة حمايته وصونه. وتنتظم التظاهرة انطلاقا من هذا اليوم الجمعة 21 أوت 2026 إلى بداية من الساعة 8، يعني بعد تقريبا نصف ساعة. تتضمن برنامج يجمع بين الأنشطة الميدانية والمحاضرات العلمية والتعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعززة، ويضمن البرنامج حمل تنظيف الميناء القديم بغار الملح والمناطق المتاخمة ليه، كذلك محاضرة علمية حول اتفاقية 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، معرض حول التراث الثقافي المغمور بالمياه، عرض تجربة غامرة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بجزيرة بيلاو برفرف.
2: أخبار الصباح.
0: صدرت لأول مرة طبعة إنجليزية تجمع مسرحيات نجيب محفوظ الثماني بعنوان الشيطان يعظ، ثماني مسرحيات من فصل واحد عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمة سارة عناني ونهاد صليحة. وكتب محفوظ المسرحيات خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي تتناول عبر بناء رمزي موضوعات السلطة والنجاة والاستبداد، كما تعكس الأجواء السياسية التي أعقبت نكسة 67.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الأفلام المشاركة في دورته التاسعة تجمع بين تجارب مخرجين مخضرمين وأعمال لمواهب صاعدة، وسبق لعدد منها الحضور أو الفوز بجوائز في مهرجانات عالمية بارزة من بينها كان وبرلين وساندانسا. وتتنوع موضوعات الأفلام بين الهوية والحرب والعائلة والانتماء والذاكرة والبحث عن الذات، إلى جانب أعمال توثق الإبادة الجماعية في غزة ضمن تجارب سينمائية ترصد تحولات سياسية وإنسانية معاصرة.
2: أخبار الصباح.
0: يفتتح فيلم أغنية الشبح أحدث أعمال المخرج الألماني من أصول تركية فاتح أكينا دورة 74 من مهرجان سان سيباستيان سينمائي، كما ينافس ضمن المسابقة الرسمية على جائزة الصدفة الذهبية في أول حضور لأكين بالمسابقة الرسمية للمهرجان هذا. ويستمر المهرجان الذي ينطلق يوم 18 سبتمبر ويتواصل إلى حدود 26 من نفس الشهر شهر، ويشهد تنافس 17 فيلما طويلا على جوائز المسابقة الرسمية. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار شأن الثقافي هذا الصباح. بقوا معنا باش نواصلوا هذا اللقاء، بعد شوية الموعد يكون مع همزة وغمزة اللي باش نحكيوا فيها على جدل قاعد صاير في مصر الآن حول مسألة احترام الركح، حول مسألة اللباس على الركح، شنو القوانين اللي يمكن أنها تضبط ذلك، موجودة ولا مش موجودة، هذا الكل بعد شوية. لأن مش نقعدوا مع جورج نعمة في بلا ولا شي، أغنية زياد الرحباني اللي أديها على طريقته الخاصة.

إنك ميت والنور.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: همزة وغمزة. مرحبا بكم جديد مستمعينا همزة وغمزة، نواصلوا من خلالها لقاءنا من أغاني الحياة لهذا الصباح. في همزة وغمزة لليوم مش نحكيه على جدل في مصر، ولكن الأساس الحقيقة اللي أنا حبيت نتحدث عليه مش الحادثة في حد ذاتها، ولكن التساؤل الكبير اللي أثارته الحادثة. هي الحادثة هي أثارها الفنان المصري، من عرش إذا كان نجم نقول عليه فنان مصري، المهم محمد رمضان الممثل وكذلك اللي قدم فيها أغاني وحفلات، كان حاضر في الساحل الشمالي في مصر، وخلال الحفلة هذه أثار موجة من الجدل بعد ظهوره على الركح دون القميص، وقام بتغيير قميصه أمام الجمهور، وهو ما اعتبروه أو اعتبروا منتقدوه تجاوز للضوابط المتعارف عليها في الحفلات الفنية. وهنا ركزوا لي على الضوابط المتعارف عليها في الحفلات الفنية. تحول الأمر سريعا من نقاش على شبكات التواصل الاجتماعي إلى قضية دخلت فيها النقابة أو النقابات الفنية، وعبر مصطفى كامل نقيب المهنة الموسيقية على رفضه لما حدث، وأكد أن النقابات الفنية تخضع لضوابط وقواعد منظمة للعمل الفني، وأشار إلى أن تكرار مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى عدم منح التصريح لحفلات لاحقة. في المقابل كان واصل محمد رمضان نشاطه الفني، كما منحت النقابة تصريح لحفله المقرر في رأس البر مع تشديد على الالتزام بالضوابط وعدم خلع الملابس أثناء العرض. هيت خلينا نسمع مصطفى كامل اللي كان حاضر في عدد من اللقاءات الإعلامية في التلفزيات المصرية، هيت نسمعوا شنو قال حول هالموضوع هذا تحديداً.
2: أنا بص هخرج بره إطار أي شغل تنظيمي وما إلى ذلك ومش عارف، والتزاحم دي مش قصتي أنا كنقابة خالص، دي قصة منظمين الحفل والمسؤولين عن الحفل والجهة اللي تقام فيها الحفل. أنا بتكلم عن السلوك اللي هو خلع الملابس والتعري على المسرح، الشيء اللي أنا رفضه ومن السنة اللي فاتت تحديدا، وحضراتكم دون ذكر اسم النجم الكبير جدا جدا جدا لأخويا برضو صديقي وصديق عمري، ولما شفت فعلا لا تليق بعادتنا وتقاليدنا المصرية استدعيته
3: فنان الكبير راغب علامة، وهو رجل شيك واعترف وقتها والموضوع اتحل لأنه هو يعني يقدر المصريين والفن المصري.
2: وعندما وجدت تصرف لا يليق بعادتنا وتقاليدنا كانت الدعوة لي، وقع الراجل على إقرار كده بسيط وأتقابل أفضل وأشيك مقابلة.
1: نعم، هذا جزء مما ذكره، يقول أنه ما يتحدثش على تنظيم الحفل، كل ذلك معناتها مسألة أخرى، ولكن تحدث على الواقعة بشكل خاص اللي يقول أنها تتعارض مع العادات والتقاليد للشعب المصري. هات خلينا نكمل نسمعه.
3: قانون بيقول إيه في موضوع خلع الملابس؟ هل في مادة أو في اللائحة بتقول إن ممنوع الممثل مثلا يلبس مثلا كوت أو شورت أو يخلع النصف الأعلى؟ هل في قاعدة للموضوع ده، لائحة مكتوبة ولا لا؟
2: هو بالتأكيد القوانين والدساتير واللوائح لم تتطرق لهذه الألفاظ والمصطلحات يا أستاذ أحمد.
3: حضرتك بترجع للآداب العامة، يعني لكن مفيش لائحة معينة.
2: لما أقول لك القانون بتاعنا اللي هو 35 لسنة 78 أو اللائحة، هل على العضو الالتزام بحسن السير والسلوك خلال العمل، الضوابط المهنية، إنه يحترم العادات والتقاليد، ما كل ده يروح لك لحتة ما تقلقش.
3: انا في الساحل والناس على البحر مثلا او حاجه، ما الناس كلها ممكن تنزل البحر مثلا بشورت، فانا قلعت النصف الاعلى، ممكن يبقى عنده رد.
2: معلش مش الحفله، ما حضرتك انت بتروح الساحل وانا لسه راجع من الساحل امبارح مع اولادي. هل انت عند حضرتك قوانين النقابه الاعلاميين او النقابه او الهيئه الوطنيه للاعلام بتقول لحضرتك تلبس ايه وما تلبس ايه؟ بس اكيد انت حضرتك مش تطلع النهارده بفانيله بحمالات. خلينا نتكلم دغري.
1: هذا جزء مما ذكره نقيب الفنانين مصطفى كامل حول هذه الحادثة، حادثة خلع الملابس وما اعتبره تعري، ويقول أنه اتصل أيضا بنقابة المهن التمثيلية والموسيقية اللي ينضوي تحت محمد رمضان أيضا دكتور أشرف زكي، وقع الحديث حول هذا الموضوع، وتم توجيه تنبيه شديد اللهجة بشأن ضرورة عدم تكرار ما حدث. هذه الواقعة، هذه تفاصيلها، ولكن الأمر يتجاوز في حقيقته ما حدث وحدود الخلاف حول فنان بعينه أو حول نوعية ملابس معينة، لتطرح سؤال أوسع يتعلق بموقع الجسد وحرية الفنان في الفضاء المسرحي. إلى أي مدى يمكن للفنان أن يكون حرا في اختيار مظهره ولباسه فوق الركح؟ فمن منظور سوسيولوجي لا توجد قاعدة عالمية واحدة تحدد ما هو اللباس المقبول للفنان، وإنما تتشكل الحدود من تفاعل القانون مع الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافية وطبيعة الجمهور والمؤسسة الفنية، وهذا ما نرجع به لما كنا نسمع فيه من نقيب الفنانين مصطفى كامل، ليقول ما فماش قانون يقول لك البس هكا وما تلبسش هكا، ولكن القانون يقول المحافظة على الآداب والسلوك العامة. ولهنا المسألة دي تختلف من مجتمع إلى آخر. في عدد من البلدان لا تفرض القوانين على اللباس محدد أو على الأفراد، لكنها تضع قانون قيود مرتبطة بالتعري أو الفعل الفاضح في الفضاء العام، بينما تستطيع المؤسسات الثقافية والمهرجانات وضع قواعد خاصة بها تتجاوز الحد الأدنى القانوني. وتكشف المقارنات الدولية أن الجسد على الركح يمكن أن يكون جزء من اللغة الفنية نفسها. في أوروبا مثلا ظهرت أعمال في المسرح وفنون الأداة تستخدم التعري والجسد بصورة متعمدة باعتبارهم أداة للتعبير أو الصدمة أو مساءلة الأعراف الاجتماعية. ومن الأمثلة المعاصرة أعمال مثلا الفنان النمساوي فلورنتينا اللي توظف العري والأداء الجسدي في أعمال تجمع بين الرقص والمسرح والفن التشكيلي، وأثارت أعمالها حتى نقاشات واسعة حول حدود الجسد والفن. في المقابل حتى البيئات الفنية الأكثر انفتاحا لا تعني غياب القواعد، فمهرجان كان السينمائي مثلا عزز في 2025 قواعده المتعلقة بالمظهر على السجادة الحمراء ومنع العري الكامل، بما يوضح أن الحرية في اللباس تظل مرتبطة بسياق المؤسسة وطبيعة الفضاء الفني. من هنا نجم نميز بين حرية اللباس كحق فردي وحرية الفنان في بناء صورة الركح من جهة، وبين مسؤولية المؤسسة المنظمة في تحديد شروط العرض من جهة أخرى. الفنان لا يتحرك في فراغ اجتماعي بل أمام جمهور متنوع، قد يكون العرض مفتوح للقصر كما أنه الحفل يخضع لترخيص وشروط تنظيمية. لذلك فإن النقاش الأكثر توازنا لا ينبغي أن ينطلق من ثنائية حرية مطلقة مقابل منع مطلق، بل من سؤال أكثر دقة: هل يخدم اللباس أو التعري المعنى الفني والأداء، أم يتحول إلى مجرد أداة للاستفزاز وصناعة الترند؟ في الحالة المصرية تبدو واقعة محمد رمضان كاشفة عن صراع أعمق بين تصور يرى المسرح فضاء للحرية والتجريب، وتصور آخر يعتبر الفنان شخصية عامة مطالبة بمراعاة منظومة من القيم الاجتماعية والمهنية. وهذا ما يعنيش فقط مصر، ولكن ربما المجتمعات العربية المحافظة بشكل عام. لذلك فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الفنية مش إلغاء حرية الفنان، وإنما وضع معايير واضحة ومعلنة وغير تمييزية تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء، وتوازن بين حرية التعبير الفني وخصوصية الفضاء العام وحقوق الجمهور. هذه كانت مستمعينا فكرة صغيرة على الجدل اللي صاير خلال الفترة الأخيرة خلال هذا الأسبوع في مصر بعد عملية نزع القميص من طرف محمد رمضان على في واحدة من حفلاته في الساحل الشمالي المصري، وتدخل نقابة المهن الفنية ونقيبها مصطفى كامل في هذا الموضوع، واللي هدد من خلاله أنه لن يمنحه تصريحا مجددا للغناء إذا كرر ما فعله. هذه كانت همزة وخمسة لليوم. تبقوا معنا مستمعين، بعد شوي الموعد باش يكون مع سيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. قبلها خلينا نقعدوا مع الفنان اللبناني وائل كفوري.
4: أنا شو مشتاق عليك حبيبي، خلي قلبك خلي يحملنا وانتي.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. إذا نواصل هذا اللقاء مستمعينا مع فقرة استدامة.
1: ضيف الصباح.
0: هي ضيفتنا راي، كل ما تجيب أحذنا أكيد تكون ضيفتنا. مرحبا بك سيدة رضي الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي مع استدامة.
2: شكرا شكرا.
0: إذن اليوم باش نحكي على حملات صارت خلال الفترة السابقة، وتحديدا نهار الأحد. حملات هذه الهدف متاعها هي نظافة الشواطئ.
2: نظافة الشواطئ هي الساعة تحية لكل من ساهم في ذلك. علاش؟ خاطر مش كان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي هي اللي خذت بعين الاعتبار المسائل هذه، وإلا الوكالة تصرف النفايات ولا الصندوق العالمي للطبيعة، لكن هناك العديد من المبادرات اللي هما الناس قاموا. لكن الآن باش نأكد على مسألة التعليقات، ومسألة ليس التعليقات وإنما هي تحاليل. التحاليل هذه يقول لك ايش معناتها حملة نظافة، معناتها إنسان يوسخ وين نجي نظف، معناتها المعادلة هذه ما جاتش، وهذه هو أكثر حاجة يعني تم فيها الانتقاد. هو كل إنسان يقوم بواجبه. أنا ديما نقول ألي كوني أنا نقوم بواجبي ونستنى الأثر، أكيد هذا معناتها من المنتظر، لكن ديما احنا نراو المسائل المواطنية، المسائل العمل التطوعي ديما فيه معناتها بعض التعليقات. أنا نرجع المسألة هامة جدا، هما أكل أطنان متاع البلاستيك اللي هما كل جمعة يتلوحوا وديما يرجعوا لبحرنا ويرجعوا لأرضنا ويرجعوا لمكلتنا. راو ديما نرجعوا نقولوا رأي المسألة وليت متعلقة بالغذاء أكثر منها متعلقة زادة بالمشهد، خاطر المشهد كيني أنا الألم لما حالة ما طبعتش مع الوسخ، أما كيني سيد توينسا يتعدي ويشوفوه عادي جدا. مش كانت توينسا أصحاب القرار، أنا هذي اللي مقلقني هما أصحاب القرار وقت اللي تتعدى ما نعرش بلدية ولا يتعدى، يعني اللي هو ساهر على ذلك كيفاش يشوفها ويتعدى وينسيها. ساعات ثم بعض الأنهج اللي هي منسية، هذه حاجة. الحاجة اللي هي تلفت أكثر للانتباه اللي كونه لابد من وعي ثابت. شنو الوعي الثابت؟ الوعي الثابت هو كون كل إنسان يعرف اللي كونه راه هو اللي قاعد يلوث، لكن أنا ديما راه نفس الإنسان وهو اللي يوسخ. وحتى ولو بك الحملات بين ظفرين الكلمة الخايبة اللي تداول، أنا ما نحبش نذكرها خاطر ما نحبهاش برشا، لكن ثم وسائل أخرى، لوسائل اتصالية أخلاقية زادة قادرة باش تخلي تحرك الناس. مثلا وقت اللي جمعية حوادث الطرقات وقت اللي وليت تعدي الحوادث وتعدي الدم وتعدي معناتها قداش من واحد مات وقداش من عائلة تشردت وغيره، ولو وليزاسيورونس اللي خاسرين،
0: التوجه اللي يعتمد على الصدمة.
2: بالضبط. أنا نتمنى معناتها الوسائل هذه الاتصال اللي هي قادرة على الوعي تمشي لمفهوم الصدمة، مش المفهوم كونه أنا باش الإنسان هذاك نعطيه وصم. خاطر الكلمة بكل
0: معناتها نبحثوا على موجود على شبكات التواصل الاجتماعي. اللي يحطوا فعل متاعك المواطن اللي يطيش دبو زمي، اللي يطيش فضلات، اللي وتتقالك الكلمة هذيك اللي هي ربما معناتها صحيح هي تقلق الكلمة في حد ذاتها، وربما هما زادة يكون عندهم هكا يعني كي تقلقك الكلمة تولي تحاول أنك انك تتفاديها.
2: احنا بالدرجه التونسيه نقولوا المجربه مزونيه،
0: معناتها هذيك هي كل ربما ما تجي تقوم بك الفعل تتذكر الكلمه تولي تبطل. ربما تكون فيها مقاربه وقراءه.
2: كل واحد كل معناتها انا نقول كل مبادره تثمن في مواجهه التلوث وغير. نرجع للمساله المهمه اللي هي مطروحه، وانا كمسؤول معناتها مسؤوليتي كوني نبلغها. هو يقول لك لابد من هذه اثار الصدمه. كيفاش؟ شنو ما هما اللي تخلي مثلا في تلوث البحار وتلوث البلاستيكي، شنو اللي يخلي الناس مثلا تتصدم؟ وقت اللي خرج تقرير طبي اللي كونهم لقاو معناتها البقايا البلاستيك ذوك كيما نقولوا احنا الميكرو، يلقاوهم في بطن الام وين يعيش الجنين. معناتها هذا اكثر حاجه
0: معناتها الزعزع. هي توغلت عميقا في اجسادنا
2: وفعلا. وهذايا اللي يخلي حاجه تزعزع كيما هذيا. حاجه الثانيه هي كونه كل الاكلات اللي احنا تجينا راهي موجود فيها كذلك معناتها نسبه البلاستيك اللي هي احنا نلوحوا فيها. يعني وقت اللي انت تمشي بالاثار الصدمه من ناحية هذية ركب حتى المستقبل ذريته اللي هما جنين، شنو ذنبه معناتها باش يجي يلقى روحه معناتها عايش في وسط ملوث، وفي نفس الوقت اللي هي صحتك اللي كل شيء باش يرجع لك في صحنك باش يرجع لك في الماء. لو كان احنا نركزوا على المسائل هذية مع الأرقام المفزعة، الأرقام المفزعة قل له راك شوف قديش من طن انت المسؤولة عليهم، شوف انت شنو. وكذلك البدائل لابد لهنا باش نخدموا عن وعي اللي هو بالحلول، والحلول يقولوا به ان انت راك تنجم تلقى حل مثلا للبلاستيك في المهوش في الاستعمال الواحد. راك تنجم مثلا تجمع الماء في جوغد، تنجم تعمل حل. يعني ثم حلول من نوع ذي مانيش نقعد انا نعاود فيها، لكن الناس كل تعرفها. شنو اللي يبقى هي مسألة بسيكولوجية. هو أكل إنسان، أكل عنا شوية بخل، أحنا أكل بخل ذيك ما يخليناش نقاوم العادات السيئة اللي هي من المفروض معناتها وقت اللي نوصلوا احنا الانضباط درجة معينة من الانضباط. رانا نجموا نوصلوا زادة باش نغيروا في سلوكاتنا. يعني احنا عندما نعمل على مسألة الانضباط نعمل على تغيير السلوكات، وهذا لا يكون إلا يعني مسائل ملموسة. أهم حاجة تكون ملموسة وتمس الإنسان مباشرة هي صحته ومستقبل أولاده.
0: نعم، مهم جدا. أنا أحب نرجع سيدة راضية الوحيشي مع كلمة أنت قلتها في بداية اللقاء هذية، أنه المبادرات والحملات متاع النظافة مش معناتها أنت تمسخ وأنا باش نجي ننظف. ولكن في المقابل زيدا كي نتحدثوا اليوم هنا على الوعي المجتمعي، أنه مش على خاطر أنت تمسخ أنا يلزمني معناتها نكون لا مبالي ونقعد مكتف يديا. كيفاش يتقابلوا الفكرتين هذوما؟
2: هو وقت اللي احنا نرجعوا للمفهوم العمل التطوعي، نرجعوا لمفهوم المواطنة الفاعلة. يعني لهنا احنا يقولك انا شخرجني نهار لحد وماشي باش ننظف في بحر في جامرت، ولا ماشي نهار لحد جاي ماشي نابل باش ننظف
0: يوم الاحد الجاي باش يكون
2: في ان شاء الله نهار 23 بنابل. نهار 23 بنابل. والحاجة اللي هي تخليك انت تقوم وتمشي هي ذلك الوعي المواطني. علاش ديما نقولوا راهي المساله البيئيه راهي هي قضيه مواطنه واراده سياسيه، اراده سياسيه في تفعيل القوانين وقضيه مواطنه وقت اللي انا ذلك التلازم بين حدين، بين الحق والواجب. وقت اللي انا نوصل نعادل بين الحق والواجب راهو مهم جدا. هيك علاش احنا لا احباط للمسائل معناتها خاصه الحملات التوعويه والحملات النظافه وغيره. لا هي بالعكس تنجم تعطي درس للناس، هني انا خرجت ومشيت ونهار لحد وهني قديش من كيلو نحيت ولا قديش من ساهمت اكل مساهمات هذيك تخلي. لكن هنا يلزم بالحق حملة اتصالية قوية ياسر. ها ورانا اليوم خرجنا من منطقة هذية كذا وكذا، رك انت اللي باش الوعي لهنا يولي كينك الناس باش تعاند بعضها، وان شاء الله نوصلوا مثلا انسان يوصل يقول لك فلان جاري لحد ذي راهو خرج ومشى وقام بعم مساهم في حملة نظافة، علاش ما انا زادة لحد اللي بعده النجم نمشي ونساهم. وتولي لهنا حتى قضية الحي في حد ذاته، الحي وقت اللي يخرجوا الحي كامل ويقوموا بعملية النظافة مهم جدا، لانه احنا مهما كان نمر بأزمة والعالم الكل هو يمر بأزمة، لكن إذا كان الناس الكل تربع عيديها رغم أننا جموش نخرجوا من حتى شيء.
0: نعم. اليوم السيدة راضية الوحيشي كي يتربى الصغير في داره صغار أنه يطيش

0: فعلا هو راهو ساعات انا نمشي برشا ونخرج وتجي كهربة متعدية يلوحك البونتة متاع سيجارو ولا يلوح الدبوس بلاستيك ولا غيره، وبحذيه مرته ولا بحذيه صغار ولا غيره. شنو المثل اللي انت باش تعطيه؟ هي راهي هذه صورة مبتذلة وصورة كل يوم نشوفوها وكل يوم نتعديه وكل يوم نراوها، لكن إلى متى أنا نقول ما نخدموش عليه التربية المبكرة؟ التربية المبكرة اللي هي الأولياء رام هما اللي يتربيو، يزم المساج هي تتعدى للولي، خطر الولي مهما كان هو اللي يعتبر المثل الأعلى الولد واللي هو في الدار. ينجم يتعلم حاجة في الروضة ولا في المدرسة ولا في نادي ولا غيره، وبعد يروح لدارهم يلقى عكس ذلك. هيك علاش هي قضية يعني كيما نقولوا احنا تشاركية، ماهوش وحده الحملة وإلا الاستراتيجية لابد باش تمس كل شيء، وخاصة أنا نقول خلينا نبدأ مع الصغار على بكري وخاطر هما ينجموا زادا يغيروا راه.
1: شكرا لك سيدة رضي الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. كما ذكرنا نهار
0: الأحد
1: باش تكون الحملة موجودة في شواطئ نابل.
0: نابل مرحبا بكم.
1: نهار 23 أوت 2026 باش تكون في نابل، اللي يحب يمشي لي الشواطئ للمشاركة في هذه الحملات، حملات النظافة، أكيد مرحبا به. شكرا لك سيدة رضي الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. يلا قدوا معنا مستمعينا لقنا متواصل معاكم، باش نواصلوا مع الأنغام وتحديدا باش نسمعوا أصالة نصري، باش نسمعوها في أغنية اسمها أصالة. قبل كل شيء نحب نهديها لزميلتنا كوثر حجري لأن هي اللي طلبتها، وانتم زيد الفضاء مفتوح ليكم مستمعينا باش تطلبوا أغنية تحبوا تسمعوها. الأغنية هذه أصالة هي من الأغاني، هي أصالة الأصالة نصري. الأغنية هي من الأغاني الجديدة اللي خرجت الأصالة نصري، واللي تقدمها بنتها شام الذهبي، هي اللي قدمتها لأمها أصالة. الأغنية هذية من خلالها أعلنت الدكتورة شام الذهبي دخولها عالم الإنتاج الموسيقي رسميا وإطلاق أول أعمال شركتها الخاصة للإنتاج الفني، وهي أغنية اللي ولدتها أصالة بعنوان أصالة، في تجربة تجمع بين البعد الفني والارتباط بالجذور السورية. يلا خليكم مع أصالة.

لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمعها البشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: واصلوا لقانا معكم مستمعين على موجة إذاعة تونس الثقافية مع فقر في البدء. فقرة في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب.
0: في البدء كان الكتاب. نقترح عليكم اليوم مستمعين كتاب العظماء يموتون في أفريل للكاتبة أميرة غنيم. أميرة غنيم الروائية التونسية اللي اشتغلت في أعمالها السابقة على التاريخ والذكرى والعلاقات بين الخاص والعام. من أبرز روايتها نازلة دار الأكابر وتراب سخون. يجي الآن كتابها العظماء يموتون في أفريل الصادر على دار ميسكالياني للنشر سنة 2025. الكتاب اللي نلقاوه في 527 صفحة بوصفه عمل روائي يستعيد شخصية الحبيب بورقيبة لا من زاوية السرد التاريخي التوثيقي وإنما من خلال التخيل الأدبي واستكشاف الإنسان الكامن خلف صورة الزعيم. أكدت أميرة غنيم في عديد اللقاءات أن الرواية جاءت من بين دوافعها لسد ما اعتبرته نقص في الأعمال الفنية والأدبية اللي تناولت مسيرة الزعيم الحبيب بورقيبة، وأكدت أن التاريخ يظل من اختصاص المؤرخين، بينما تسعى الرواية إلى الاقتراب من الجانب الإنساني في حياة الرجل وإلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية وتعريف الأجيال الجديدة بجزء من تاريخ تونس الحديثة. وتتخذ الرواية من السنوات الأخيرة من حياة بورقيبة ولا سيما فترة عزله وإقامته في المنستير فضاء سردي مركزي، فالتخيل يتيح للروائية أنها تمنح الشخصية التاريخية صوت وأن تتخيل ما يمكن أن يكون قد دار في داخل الرجل الذي انتقل من موقع الزعيم المؤسس إلى موقع الشيخ المعزول الذي يواجه الشيخوخة والموت والنسيان. ومن هنا تتحول الرواية إلى مساءلة للسلطة حين تفقد صاحبها وللذاكرة حين تتداخل فيها أمجاد الماضي مع مرارة الحاضر، كما تطرح أسئلة حول علاقة الزعيم بصورته التي صنعتها السياسة وبصورته الإنسانية اللي أخفتها الأيقونة. ووفق تقديم الناشر تخوض شخصية بورقيبة في الرواية معركتها الأخيرة ضد الشيخوخة والموت والنسيان وتستعيد جراح وأسئلة ظلت بلا إجابات، بما يجعل النص مساحة للتوتر بين التاريخ والخيال والإعجاب والنقد والزعيم والإنسان. العظماء يموتون في أفريل. أهمية الإصدار في كونه ما يقدمش بورقيبة باعتباره شخصية تاريخية مكتملة ونهائية، بل تعيد مساءلة صورته من داخل هشاشته الإنسانية. رواية تنقل القارئ من سؤال من كان بورقيبة في التاريخ إلى سؤال أكثر تعقيدا، من يكون الزعيم عندما يسقط عنه بريق السلطة وتبقى الذات وحيدة أمام الذاكرة والموت. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة العمل اعتباره رواية عن بورقيبة لكنه في الوقت نفسه رواية عن السلطة والذاكرة والشيخوخة والعزلة والمصير الفردي في مواجهة المصير الجماعي. كما أنه اختيار عنوان الرواية يرتبط بوفاة بورقيبة اللي كانت في 6 أفريل من سنة 2000 وبفكرة الموت اللي تصبح في النص مدخل لإعادة قراءة الحياة لا خاتمة لها فقط. وقد صدر الكتاب سنة 2025 متزامنا مع الذكرى 25 لوفاة بورقيبة، وهو ممنح العمل أيضا راهنية رمزية وثقافية في النقاش التونسي حول الذاكرة البورقيبية وموقع مؤسس الدولة الوطنية الحديثة في المخيال الجماعي. هذه فكرة صغيرة على الإصدار اللي نقترحه عليكم لليوم، ولو أنه يرجع لسنة 2025 ولكن حبينا أنه نرجع نذكر به لأنه من الروايات المهمة اللي تقدمت في السنوات الأخيرة. العظماء يموتون في أفريل رواية للكاتبة والأكاديمية أميرة غنيمة. نواصلوا هذا اللقاء معكم مستمعين بعد شوية باش نمشيو مع بعضنا للمسرح للحديث على مهرجان المسرح للفنون التشكيلية. ابقوا معنا.

0: نواصل لقاءنا معكم مستمعينا مع ضيفنا لهذا الصباح.
1: ضيف الصباح.
0: نمشي معكم للمحرص مستمعينا الأعزاء للحديث حول الدورة 37 لمهرجان المحرص الدولي للفنون التشكيلية، وسعادة جدا أن يكون حاضر معنا سيد محمد قربع مدير المهرجان. صباح الخير، صباح النور سي محمد.
2: صباح النور،
0: مرحبا بك وشكرا لقبولك دعوتنا معك. حبينا ناخذ فكرة على كل الفعاليات الخاصة بهذه الدورة، دورة 37 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرص.
2: مرحبا بك مدام. اليوم عن دورة 37 للمهرجان المحرص الدولي للفنون التشكيلية تحت عنوان أثر يقاوم الزوال، هو عنوان يعبر عن الحالة الإدارية والمادية نتاع المهرجان اللي هو يقاوم بعد العمر هذا، قاعد يقاوم في مشاكل مالية صعبة برشا من ناحية التمويل العمومي والحكايات هاكي. أهم محطات المهرجان هو عنا ورشات الأطفال، ورشات الفنانين المحترفين، عنا المعارض، عنا السهرات الفنية، هما هذه يكونوا في الساحات المفتوحة في الكورنيش، وعندنا المنابر اللي هو اليوم تتواصل على 3 أيام، اليوم آخر نهار في المنابر إن شاء الله.
0: نعم، هو المهرجان كان انطلق يوم 16 أوت، ربما تعطينا الفكرة على التفاعل من يوم 16 أوت لليوم، ثم ناخذ فكرة على بقية نهارين مازالوا في المهرجان، شنو البرمجة المخصصة لهم
2: بالنسبة للأيامات اللي تعداوا؟ كان فما تفاعل كبير برشا من الجمهور، خاصة أنه كانت ورشات الفنانين والسهرات وكل معناتها كل تظاهرة بلاسك في الكورنيش وفي الأماكن العمومية، معناتها مش في فضاء مغلق ولا في مدرسة، لا السهرات في الكورنيش مفتوحة للعموم مجانا. الفنانين يشتغلوا معناتها لوحاتهم في الكورنيش في الفسحة الشاطئية، ورشات الأطفال هذا كيف دونك فما إقبال كبير برشا السنة، وهو يمكن بعد انقطاع سنة الفارطة العباد تعطشت للشيء هذا، ولو أنه هنا الفن التشكيلي في المحرص ولا عادة يعني 37 سنة والمعارض المفتوحة موجودة على طول السنة، كما تشوف الأعمال اللي في الكورنيش ولا قاعة العرض اللي على الطريق الرئيسية. بالنسبة للمواطن الموجود في المحرص يكون التشكيلية ولا كعادة ولا معتها جزء منها، هو ما هيش حاجة غريبة عليه.
0: أكيد.
2: كان ثم عنا اليوم الأول يوم الافتتاح عملنا نشيط الشارع ورشات مجورات جابس وطبع القرقنة، وفي الليل عملنا عرض هندي في إطار التبادل الثقافي التونسي، وورشات الأطفال انطلقت من اليوم الأول، وبعد كملت ورشات الفنانين اليافعين وانطلاق المنابر تو عندهم يومين اليوم الثالث ومثلا غدوة بعد غدوة يتواصلوا ورشات الأطفال ورشات الفنانين، ويوم الاختتام نهار 23 إن شاء الله.
0: نعم، يعني مش تقعد الورشات إلى يوم الاختتام؟
2: الورشات تقعد محلولة إلى يوم الاختتام، والمعارض تتواصل إلى 30 أوت.
0: نعم، إلى يوم 30 أوت وش تقعد تتواصل المعارض. أنا نحب هذا فيما يخص المهرجان، أنا نحب نرجع بيك أستاذ محمد قربع مدير مهرجان المحرص الدولي للفنون التشكيلية في الدورة 37، حبيت نرجع لكلمتك من الأول واللي أنت قلت أنه على أساسها أختير هذا الشعار لهذه الدورة، أثر يقاوم الزوال. اليوم مهرجان المحرص للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرص في دورة 37، من المفروض أنه اليوم نتحدث على أبعاد أخرى للمهرجان في دورة 37، يعني 37 مش شوية، ما هوش مهرجان جديد، ما هوش مبتدئ، ما هوش في سنواته الأولى، اليوم من المفروض أنه المهرجان ينتقل إلى أبعاد أخرى. تقول أنه الإشكاليات هي مادية بالأساس، إذا كان فهمت من كلامك؟
2: اكيد مدام احنا كي نحطوا البرنامج يكون حاضر عنده مده وبعد نبداو نستناو في الوعود الماليه، معناتها تحس روحك تنقص في الفقرات، انت ما عندكش حتى شيء. احنا الى يومنا هذا ما جانا التمويل من حتى جهه. مشكورة المندوبية انه وعدتنا انه الفلوس تثبت، معناتها الامور القانونية تاع الفلوس تعدات.
0: نعم.
2: لكن باش تتصب في الكونت ما زالت. ازيد من المندوبية ما زلنا ننتظروا من حتى جهة ما قامت بالواجب. خلينا نقول واجب.
0: نعم، انتم معناتها سعيتوا لذلك ولكن ما فماش تمويلات. لا لا تمويلات عامة ولا خاصة.
2: احنا مطالبنا يعني يقوموا بها الامور القانونية. باش يكونوا واضحين، معناتها تتصب في كل الجهات المعنية، وان شاء الله ان شاء الله ذلك الاسبوع الجاي تتحرك، معناتها بعد النجاح، ما نقول نجاح خاطر اللي نشوفوا فيه على صفحات التواصل الاجتماعي ولا الاقدام المواطن، انا نعتبره نجاح. ان شاء الله كل الصورات تشوف الشيء هذا وتتحرك وتفرج ان شاء الله.
0: نعم، هذا بالنسبة للدورة الحالية. اليوم شنو التحديات اللي ربما تواجه المهرجان وعلى أساسها باش تبنيه الدورات المقبلة على أساس الأوضاع الحالية؟
2: والله بالنسبة كما قلت لك بعد انقطاع عام اني كنشوف الفنانين ما زالت مقبلة، وحتى اللي فما بعض الفنانين اللي ما تنت لهمش الفرصة انهم يكونوا موجودين معنا على امور الفيزا او الغلاء التذاكر معناتها الطائر، بعثوا لنا اعمالهم وكانوا مشاركين معنا عن بعد. مثل الاستاذ سهيل بدور من سوريا، رائد ليس من فلسطين، الفنان هاشم من السودان، هذا الناس ما لحقتش باش تجي، بعثوا لنا اعمالهم وكانوا مشاركين معنا عن بعد. سامحني على الصوت.
0: اي مساش، مادام انا نسمع فيك مادام الامور ماشيه.
2: اسمه كانوا معنا ضيوف من الجزائر، من المغرب، زوج من العراق.
0: نعم، اللي كانوا حاضرين على عين المكان كانوا موجودين في المحرس.
2: لا موجودين هنا.
0: نعم.
2: وبعض الفنانين التوانسه بتاع.
0: نعم، واضح. نتمنى أنه معناتها مهرجان كما مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرس أنه تتحسن الوضعية، على خاطر مهرجان في 37 دورة، المهرجان كما أنت ذكرت كذلك اليوم صور يحمل صورة المكان، صورة المحرس اللي تعرفت وروجت صورتها كوجهة للفنون التشكيلية أنه يلقى دعم أكثر من هكا حتى لين ينجم يواصل العمل متاعه، يواصل تقديم يمشي في الأهداف متاعه، يواصل تقديم الصورة اللي تعودنا عليها على امتداد سنوات. شكرا لك مرة أخرى على كل التفاصيل اللي قدمتهم. نعود نذكر الناس أستاذ محمد أنه راو مازال اليوم غدوة وبعد غدوة، مازال 3 أيام في المهرجان اللي موجود غادي في المحرس، وإلا اللي قريب من المحرس ينجم مازال يستثمر 3 أيام هذوما.
2: مازال ورشات مفتوحة طلعت أو اليافعين أو المحترفين، ومازالت عنا سهرة فنية يوم 23 للفنان يوسف معيوف.
0: واضحة جدا. شكرا لك مرة أخرى الأستاذ محمد قربع، مدير المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس اللي كان انطلق يوم 16 يتواصل إلى حدود 23 أوت 2026. شكرا لحضورك معنا اليوم، ومن خلالك تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجة إذاعة تونس الثقافية وين ما كان يوصل صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. 58 دقيقة، يلا هيت خلينا نواصلوا معكم مستمعينا مع الأنغام هذا الصباح.

0: تخبي صيبة وما تخبي.
1: على هذه النغمات بصوت الفنان التونسي المتألق المختلف المبدع الحقيقة حسين الدوس. مبقى لي كان شنو أدعكم مستمعين، على أمل لقاء بكم أكيد في الحصص المقبلة مع أغاني الحياة. شكرا سونيا الهديوي، كوثر حجري، هدى ترابلسي، حنان الفرجاني كانت معكم من أمام الميكروفون. إن شاء الله نهاركم زين، متابعة طيبة بقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: صباح الصباح معيان، صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني الصباح جديد، غني غني غني
2: أغاني الحياة.
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد الذي يجمعنا بحضراتكم في رحاب مقامات التجلي للوقوف على ما جادت به قرائح المنشدين واستصفاء نخب من فيوضات الذاكرين. نواصل سفرنا مع هذه الحلقة مع أناشيد الطريقة السلمية المنسوبة إلى الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر، اعتبارا إلى أنه كان يحيي الليالي سمرا في طاعة الله، والمتوفى في منطقة زليتن الليبية سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 للميلاد. ومن أبرز ما اشتهر به عبد السلام الأسمر بالإضافة إلى زهده وترقيه في مدارج التصوف أنه كان من المدرسين والمربين الأفذاذ، وقد اتبع في تعليمه لتلاميذه منهجا دقيقا يوضح مدى تفانيه في أدائه لرسالته. واشتملت دروسه على علوم التوحيد وعلوم الفقه بدراسة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر الخليل، وهو من أهم كتب المالكية. هذا بالإضافة إلى دروس التربية والسلوك التي كان يتناول خلالها كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله الإسكندري مع دروس علم النحو والمنطق. واهتم الشيخ عبد السلام الأسمر كذلك بعامة الناس الأميين، فوجه لهم دروس الوعظ والإرشاد التي كان يبسط لهم فيها قواعد الشريعة والسلوك وينبههم إلى القضايا التي تتعلق بحياتهم الخاصة، وكان يشجعهم على العبادات وكثرة ذكر الله باستخدام وسائل دعوية أخرى كان لها دور مؤثر في تشجيع الشباب على التدين، وهي إقامته لحلقات الذكر والإنشاد. وقد نجحت جهود الأسمر مع مختلف شرائح المجتمع في تكوين قاعدة أسست لمراكز إسلامية أفادت العالم الإسلامي وحافظت على موروثه الديني. ولعل استمرار العملية التعليمية في زاويته التي أسسها قبل 5 قرون إلى يومنا هذا خير دليل على ذلك. عند حديثنا عن الطريقة السلمية مستمعين الأكارم، لا بد لنا أن نشير إلى الكتاب الذي وضعه في شأنها الأستاذ فتحي صغندة، وأصدرته مؤسسة بيت الحكمة في سنة 91 و900 و1000، وعنوانه الطريقة السلمية في تونس أشعارها وألحانها. وقد تناول هذا الكتاب بعد المقدمة العامة وبعض المداخل التمهيدية المعرفة بالتصوف وببعض أعلامه جملة من المحاور التي عرفت بالطريقة السلمية وبشيخها المؤسس وبممارساتها الذكرية والإنشادية بالخصوص. وقد تطرق الأستاذ فتحي صغندة في كتابه إلى ظروف وملابسات ظهور الطريقة السلمية في تونس، وفي غياب المراجع الأرشيفية والدراسات العلمية الموثقة لهذه المسألة اعتمد الباحث على جملة من المصادر الشفوية التي استقاها من عدد من مشايخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، وهم الشيخ حميد عجاج المولود سنة 97 و800 و1000، والشيخ العروس بن خميس تركي المولود في سنة 19 و900 و1000، والشيخ عبد العزيز بن محمود المولود في سنة 22 و900 و1000. قبل أن نواصل نبقى مع هذا البحر السلامي من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود: حين هذا جدابي ونهال على الطبل والزرنة والآلة، العود يرن فيه الأشغال، ششتري يتكلم بالقالة.

كنا قد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين وفي معرض حديثنا عن الطريقة السلمية إلى الكتاب الذي وضعه في شأنها الأستاذ فتح زغندة والصادر عن بيت الحكمة في سنة 91 و900 وألف. ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب من معطيات تاريخية هامة تلك الإفادات المتعلقة بكيفية انتقال ممارسات وأناشيد هذه الطريقة من القطر الليبي إلى البلاد التونسية، وهي إفادات استقاها الأستاذ غندة حسب قوله من مجموعة من مشايخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، ومن أبرزهم الشيخ حميد عجاج والشيخ العروسي بن خميس تركي والشيخ عبد العزيز بن محمود. ويستنتج الباحث من مستجوبيه أن ظهور الطريقة السلامية بتونس يعود إلى عهد المشير أحمد باي الأول الذي حكم البلاد انطلاقا من سنة 37 و800 وألف إلى غاية سنة 55 و800 وألف. ففي حدود سنة 50 و800 وألف قدم إلى تونس شيخ من قبيلة الفواتير، وهي القبيلة المنسوبة إليها الشيخ عبد السلام الأسمر، وأقام هذا الزائر بزاوية سيدي ناجي الواقعة بحي المركاض بالعاصمة، وقد اعتنى بترديد بعض بحور السلامية ونشرها بين الناس، ثم قفل راجعا إلى طرابلس. وفي زمن حكم علي باي الثالث الذي امتد بين سنة 82 و800 وألف وسنة 92 و900 وألف قدم إلى تونس شيخ آخر من القطر الليبي، ويفترض أن يكون ابن عم الأول، واستقر بزاوية سيدي عمارة بحي الحلفوين بالعاصمة، فاتصل به عدد من التونسيين وأكرموه وأخذوا عنه بعض بحور الطريقة السلمية ورددوها. من الأذكار العتيقة للطريقة العروسية الليبية المسماة في تونس باسم السلمية نتابع مستمعينا هذه المناجاة بصوت الشيخ مفتاح شميلة وجماعته الأسمرية.

نواصل مستمعين الأكارم مع بحور الطريقة السلمية التي أخذت في الانتشار بين التونسيين منذ مفتتح القرن العشرين. وقد أرجع الأستاذ فتحي زغندة في كتابه سرعة هذا الانتشار بشغف الأهالي بأشعار المديح وتشجيع السلطة على ذلك، حتى أن الصادق باي كان ينظم حلقات الذكر والأمداح في قصره. وأضاف الأستاذ فتحي زغندة أن الشيخ حمدة التركي، وهو تونسي ولا علاقة له بالشيخ العروسي التركي المذكور سابقا، هو أول من حفظ بحور السلمية عن الشيخ الفيتوري، وذلك في حدود سنة 900 تقريبا. وقد لعب الشيخ حمدة التركي دورا رئيسيا في نشر البحور، حيث تتلمذ عليه عدد من محبي الطريقة الذين أصبحوا فيما بعد شيوخا للسلمية وأثروا رصيدها الغنائي، كالشيخ محمد بن حسين المشهور بعمي بالحسين وابنه محمود بالحسين، والشيخ حميد النابلي وابنه محمد، والشيخ محمد بن سليمان ومحمد غبارية ومحمد بن جعفر وعثمان رابح ومحمد بن سالم وغيرهم. من الأناشيد المتداولة في الحضرة المقامة في الزاوية الأسمرية بزليتن الليبية حيث ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر، نتابع مستمعينا هذا الإنشاد المرتكز أساسا على عنصر النظم الشعري الملحون الذي يكون فيه العنصر الموسيقي الإنشادي متواضعا وبسيط في شكل مصاحبة للكلمات التي تمثل المحور الرئيسي في هذا النوع من الممارسة الطرقية. إذن نستمع إلى إنشاد يهل البركة والسرور من الزاوية الأسمرية بزليتن الليبية.

0: برؤية وجهه الكريم، واقض علينا من بركاته يا
1: نواصل أعزائنا المستمعين مع بعض الإفادات التاريخية الهامة التي أوردها الأستاذ فتح زغندة في كتابه الخاص بالطريقة السلمية في تونس وبأشعارها وألحانها. ومنها أن انتشار بحور السلمية بزوايا العاصمة كان منذ العشرية الأولى من القرن العشرين، وكانت هذه الأناشيد تردد في مواعيد دورية مضبوطة بزاوية سيدي الحاج قاسم، وأول من عين على رأسها هو الشيخ محمد بن حسين سنة 1890. وكذلك زاوية سيدي محرز، وأول من تولى الإشراف على حلقة السلامية بها هو الشيخ حمدة التركي. وكذلك زاوية سيدي بن عروس، وهي الزاوية الرئيسية التي احتضنت الطريقة السلامية وساهمت في المحافظة على تراثها ونشره، وأول من أشرف عليها الشيخ محمد بن جعفر، ثم تلاه الشيخ محمد بن سليمان، ثم زاوية سيدي شيحة بالحلفوين، وزاوية سيدي ناجي بحي المركاب، وزاوية للا بركة ببطحاء سيدي مشرف، وزاوية سيدي عمارة بحي الحلفوين. ومن مشائخ زاوية سيدي ناجي الشيخ محمد الشعار، وتلاه ابنه عبد السلام، ثم خلفه أخوه الهادي الشعار وعلي الشريف وابنه محمد الشريف. وكان الناس ينتقلون من زاوية إلى أخرى لمشاهدة أعمال الطريقة السلمية وحفظ بحورها. ومن شيوخ السلمية الذين تألقوا في إنشاد البحور الشيخ حسن عمران المتوفى سنة 1924. وقد كان له صوت جميل وأداء مميز، وكان يتنقل يوم الجمعة بين زوايا العاصمة حيث كان إقبال الناس عليه شديد. وتوجد بخزينة التسجيلات التابعة للمعهد العالي للموسيقى نماذج من البحور التي كان يرددها مسجلة بصوته. بعد ذلك انتشرت بحور السلمية شيئا فشيئا في بقية المدن التونسية، وخاصة في المناطق الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد. وقد ساعد على انتشارها شغف الناس بكل ما هو جديد، وإقبالهم على الفنون الواردة من المشرق، وتوفر عنصر الفرجة في حلقات الذكر بالطرق المنسوبة إلى السلمية واستمتاعهم بإنشادها. من أناشيد الطريقة السلمية نقدم لحضراتكم هذا البحر من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد، ومطلعه يا قمرة الليل اضوي علي من نور جدي خير البرية، ويكون على إيقاع البطايحي مسبوقا بارتجال غنائي لقصيدة مدحية فصحى مطلعها بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زاد في مدحه القدر.
2: بمدح رسول الله ينشرح الصدر

0: أحويه.
1: نبي دعا على شجارة جاءت لنحوه، وقد كانت الأشجار يابسة داهر.

نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية في تونس وممارساتها الطقوسية التي كانت تتوزع قديما إلى نوعين من الممارسات: ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته المخصوصة، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. أما النوع الثاني من الممارسات فتتمثل في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي المقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الصوفية الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة. بالنسبة للسلسلة الذهبية فهي عبارة عن قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى تتألف من 79 بيتاً، ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، وضمنها سنده في الأخذ والترقي الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوف الأعلام. وتفتتح السلسلة الذهبية بهذه الأبيات: يقول راجي العفو والغفران عبد السلام ابن سليم الفان، الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الخير واجتبانا، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه الأقمار، ما كور الليل على النهار. وبعد حمد الله والصلاة أذكر نظما في ذوي السادات مشائخ الطريقة السنية، وهي عروس الطرق الزكية مشهورة عند جميع القوم منصوصة في كتب أهل العلم، رجستها توسلا بجاههم لربنا وطالبا لفضلهم. نعم السادات الصالحون العلماء العابدون الزاهدون الكرماء. نتابع أعزائنا المستمعين هذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلمية ببني خيار، وتكون بدايتها بطبع الحسين.

كنا في الاستماع إلى مقتطف من السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلامية بابن خيار، وتعتبر السلسلة الذهبية من أهم القوالب الإنشادية التأسيسية للطريقة السلامية، والتي تحوي سلسلة السند الصوفي للشيخ المؤسس عبد السلام الأسمر. بالإضافة إلى السلسلة الذهبية يتم كذلك إنشاد سلسلة الفزوع، وهي عبارة عن قصيدة مؤلفة من 800 بيت شعري نظمت بلغة التخاطب الدارجة الملحونة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ وأعلام التصوف المغاربة والمشارقة المنتمين إلى حقب تاريخية متباينة على امتداد تاريخ الحركة الصوفية الإسلامية. ونقدم لحضراتكم هذا التسجيل الخاص لسلسلة الفزوع، وهي كذلك من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلامية بابن خيار، وبدايتها تكون في طبع الذيل بذكر شهادة لا إله إلا الله.

0: ماشي وهو النفس الختالة،
1: ابعد عني الوسواسي وهو النفس الختالة.
0: يا فقرا كيف اخلاصي نبكي دمعي سيالة،
1: يا فقرا كيف اخلاصي نبكي دمعي سيالة.
0: لكن ربي شافي لحقني للرجالة،
1: لكن ربي شافي لحقني للرجالة.
0: لبسني ثيابا ضافي ما يغيرني في

0: يتلوف الاسم زي القامو بالنية،
1: واللي يتلوف الاسم زي القامو بالنية.
0: سيرتك توبة يا ربي مغفورة وبلا سية،
1: سيرتك توبة يا ربي مغفورة وبلا سية.
0: افتح لي عين القلب بصارة تفوح عليا،
1: افتح لي عين القلب بصارة تفوح عليا.
0: سر اهل الحضرات يا

0: الله قبل موتنا
1: حاجة لخير البر
0: إن شاء الله قبل موتنا
1: حاجة وتوبة
2: هكذا نصل أعزائنا المستمعين مع هذا الإنشاد لسلسلة الفزوع السلمية إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي. سوف يتجدد اللقاء مع حضراتكم في موعد الأسبوع المقبل بإذن الله لاستئناف الحديث حول الأشكال الإنشادية في الطريقة السلمية، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أوقاتا رائقة مع باقي برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
3: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
4: مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
4: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
3: وإبداعات المنشدين.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: سيدتي سيدتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم في هذا اللقاء المباشر معكم من المشهد الثقافي مباشرة من المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة لمواكبة الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح. تفاصيل أولية حول هذا المهرجان اللي تلقى يوم أمس مع الزميل والصديق الإعلامي وهو كذلك هيئة مدير المؤسسات والتظاهر الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بولاية جندوبة المنصف الكريمي. سي المنصف مرحبا بك وصباح خير.
2: صباح خير سي محمد، مرحبا بك وكامل الفريق العمل معك في هذا اللقاء، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. طبعا نلتقي اليوم في إطار مواكبة مباشرة لفعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بالمؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية. هذا مهرجان ينتظم في كل الجهات في إطار معناها مسابقات جهوية تمهد لمهرجان إقليمي في المهرجان الوطني، وهي تظاهرة تشرف عليها الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية. المهرجان الجهوي انطلق أمس ويتوصل إلى يوم غد، مشاركات متنوعة وأكثر تفاصيل باش نقدمها مديرة المهرجان إن شاء الله بعد شوية. المهرجان هذا يندرج في إطار قائمة التظاهرات والمهرجانات الصيفية اللي موجودة في جهة، ويتزامن مع تنظيم المهرجانات الصيفية، ونحب نعرج بالمناسبة على سلسلة مهرجاناتنا الصيفية وتظاهراتنا الصيفية اللي هي في الحقيقة 7 مهرجانات صيفية تنظمها جمعية، منها 3 مهرجانات دولية. الانطلاقة كانت بالمهرجان مهرجان الدولي الجاز اللي نظمته وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون طبعا مع السلطة الجهوية المحلية بجندوبة، وكذلك 5 أيام ثقافية صيفية، وهي مهرجانات تتوجه لمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وكانت كوكتيل من الفنون في الموسيقى في المسرح في تنشيط الأطفال، كذلك انفتحت على الوسط الريفي من خلال خاصة الأيام الثقافية بكل من المناطق الحدودية بعين دراهم بحمام بورقيبة ببلطة بوعوان بغردي مار، وتقريبا أوشكنا على نهايتها. ما تبقى في جرابنا من هذه المهرجانات هو أمس انطلقت الأيام الثقافية الصيفية بعين دراهم، ومازال الأيام الثقافية الصيفية بحمام بورقيبة، ودورة 52 المهرجان سيدي صالح البلطي وهو مهرجان تراثي عنده خصوصية باش يكون من 27 إلى 29 أوت، وبالتالي نختتم هذا البرنامج الصيفي على أن نعود في تظاهرة أخرى في سبتمبر من 3 إلى 5 سبتمبر، تظاهرة نظام أحد الجمعيات وستكون في مدينة برقة لتسمين المنتوج الثقافي والفني والمخزون الخاص بالمنطقة.
1: شكرا سي المنصف الكريمي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة. مستمعاتنا مستمعينا نواصل لقانا المشهد الثقافي اليوم مباشرة كما قلت منذ البداية من المركب الثقافي عمر السعيدي لمواكبة الدورة الجديدة الدورة رقم 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح. أغنية ثم نعود.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عشان

0: شكرا لزميلة سونيا الهردياوي في الهندسة التقنية في استوديو ناظم الهاني مباشرة. عودة إلى المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة. السيدة أحلام التواتي، مرحبا بك سيدة أحلام، تفضل الميكرو. سيدة أحلام مديرة
1: مدير الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك، مرحبا بكم أنتم زاد عنا.
0: شكرا. سي المنصف الكريمي
1: كهيئة مدير.
0: كهيئة المدير تحدث منذ قليل حول هذه الدورة وتجول بنا جولة صغيرة حول أبرز الأنشطة الثقافية خاصة الصيفية اللي هي تتمثل في المهرجانات. الشباب قربوا شوية بسير الشباب، تفضل مؤطرة معهم. مرحبا بك. نعيشوكم شوية الأجواء من مباشرة من المركب.

0: في حد ذاتها هي محاور تمثل الإنسان في أحسن تجلياته، الهدف منها أنه نخلق إنسان متوازن على مستوى معناها الشخصية، وهذا الهدف الأساسي من المسرح، خاصة أن المسرح هي أهداف نبيلة باعتباره هو منبر للقاء لطلاق الأفكار لتبادل التجارب. وهو نعرف احنا المسرح كأداة فنية معناها تجمع كل الفنون، ينخرط فيه معناها أكيد مجموعة من الشباب اللي هم من المركب الثقافي. حاليا احنا محيطين بمجموعة من الشباب اللي هم من فئة الشباب واليافعين، باش يقدموا إن شاء الله بعد قليل عمل في الفضاء، عمل خاص بالفضاءات البديلة. إذن احنا ممكن نذكر انطلقت البارح الدورة، خاطر البارح احنا المهرجان تمد على 3 أيام 20 21 22. بالنسبة لإذا كان نحكيه على التقييم اليوم أمس، كان الأداء متميز على مستوى المضمون والأداء باعتبار أن تم إنجاز تقييم من أغلب العروض المسرحية. هذه العروض المسرحية المترشحة في إطار التقييم تخضع للجنة تحكيم مختصة في المجال، هم من ذوي الخبرة وأكاديميين. كانت المواضيع جلها معناها شيقة واندرجت معناها في المحور اللي يحدد النظام الداخلي. قمنا زاد فما فقرة تنشيطية اللي هي مجموعة من الأطفال، وهذه هدية دار ثقافة أبو عوان، مجموعة من الأطفال قدموا عرض رقص بعنوان السلام، وكان معناها ياسر شيق، هذا خارج إطار مسابقة. عشنا معناها رحلة راقية، رحلة رومانسية مع الأنامل الذهبية، مع العزف الممتاز، مع صالح عبد الحكيم على آلة الساكسفون، عشنا ألغام عالمية. ثم تم تقديم زاد مداخلة قدمها السي شرف الدين قاسمي، مداخلة حول المسرح، حول المنهج، حول الأداء، حول الوظيفة الأساسية لمسرح المؤسسات، باعتباره أنه مسرح عنده ضوابطه، أنه مسرح ينبذ الخطاب المتطرف، مسرح هو يعتمد على الجانب البيداغوجي، مسرح يعتمد على التأطير، مسرح ينبذ الخطاب الديني المتطرف، ينبذ العنصرية. وهذا هي الأساس، أنه نخدم على مسرح يعطي رسائل وطاقات إيجابية للحضور، وحتى هم في تكوينهم يعني هذا يعطيهم توازن نفسي.
1: وحتى توقيت اختيار المهرجان مدروس جدا باعتباره ربما يكون تتويج لجميع التظاهرات الثقافية في الجهة، يعني آخر صيف قبل العودة المدرسية، مع أنه الأطفال اللي أريناهم هذا الصباح فما إقبال حول المسرح، إن شاء الله راو مسرحيين كبار على الساحة. ما عارفش دورة 36،
0: دورة 36
1: بعض الأسماء اللي تخرجت من هاته النوادي.
0: أكيد هو أول حاجة أنا حبيت نثمن على الملاحظة متاعك أنه التوقيت مدروس، باعتبار أنه هو الانتاجات المسرحية هذه أو الانتاج المسرحي هو نشاط على مدار سنة كاملة، ونعرف أنه هم المنخرطين في النوادي رم يعانيوا فما ضغوطات دروس التدارك اللي هم وقت ذاك ما عندهمش حتى وقت باش يعني ينشطوا أكثر، ولهذا الفترة هذه في آخر جوان يبدأ النشاط كثيف جدا بالنوادي دور الثقافة، وهذا التتويج لهم هما. كذلك هو حتى التوقيت معناها هذايا هما عطلة صيف وما فماش دروس ويلتحقوا بالمؤسسة الثقافية، وهذا الهدف نشتغل عليه، نحبوا معناها إقبال كثيف للمنخرطين. بالنسبة للفترة هذه علاش اخترناها احنا بينا كان اختيار مدروس، باعتبار انه ان شاء الله تقريبا في سبتمبر باش ننتقلوا الى المرحلة الإقليمية بمدينة الكاف اللي باش ترشحوا، خاطر احنا عندنا 5 أعمال باش تترشح في مسرح الشباب والكهول، مسرح الشباب، مسرح الجامعي للأطفال، ومسرح العرائس، مسرح الفضاءات البديلة والمونولوج، ومسرح الشارع.
1: باش ترشحوا لك سيد أحلام، باش تقعد معنا لأن الحصة تواصلت تقريبا ساعتين، تلقت منذ 10 صباحا. نمشيو لسي أمين. مرحبا بك سي أمين تخيلي على موجات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بك. موتر تبقى معنا سيد أحلام.
2: أستاذ أمين تخيلي، أستاذ مسرح منشط بنظام الحصة. اليوم عندنا العرض إن شاء الله بعد شوية مسرحية الكرسي، معنا مجموعة كبيرة من الشباب، معنا مجموعة كبيرة من الشباب والأطفال، وإن شاء الله ينال أعجب الجمهور ونكمل، وخاطر كما كانت نتكلم

0: يعني تحكي مدام أحلام. هذه مسيرة طويلة.
1: مدام السيدة أحلام ما حكيت لنا، نحبوك تحكي لنا أنت معناها
0: نحكي لك على
1: ها؟
0: التجربة أنه
1: يوم أمس مثلا الافتتاح، تحكي لنا شوية على الافتتاح بصفتك مؤطر وتقريبا ملازم للأطفال هذوما الصغيرات، قداش أعمارهم تقريبا من إلى؟
0: من 8 ل 15 سنة، 16
1: ما
0: سنة.
1: شاء الله،
0: وفما إقبال معناها
1: رغم حرارة الطقس.
0: هذيك هي الحاجة اللي تعبتنا شوي.
1: حرارة اللقاء، حرارة
0: حارة الطقس
1: الطقس
0: الطقس
1: تلتقي مع حرارة الشوق إلى المسرح.
0: ومعناها عجبوني انهم
1: خفف شوية
0: ديسبليني.
1: الحرارة هذه والقبالة هذه وحب الأطفال للمسرح.
0: لا لا بالعكس، حسيت انهم يعني ديسبليني، معناها
1: يتخفى عليهم الحرارة
0: مواظبين.
1: يعني، نقصد
0: هاي
1: يعني القبالة هذه
0: هاي رغم
1: يثلج
0: التعب،
1: الصدر يعني.
0: هاي حسيتهم تعبوا معناها من الطقس، اما فهم معناها الامكانيات متوفره تاع
1: أو في السلوم
0: التكييف
1: بحذانا، هما في السلوم
0: هم
1: بحذانا.
0: جروب زميلتي
1: أي زميلتك أي
0: هاي
1: مشيو
0: دي
1: لزميلتك
0: زميلتي
1: شوية.
0: وتلميذتي، وفما برشا معناها
1: هذه يعني من إفرازات الدورة،
0: عندنا
1: 36 دورة تقريبا
0: يعطيك الصحة،
1: شاركت
0: وتو
1: فيها طفلة.
0: يستفدوا ويقروا ويشاركوا، وتبارك الله
1: مرحبا
0: عليهم.
1: بيك،
0: معناها نعدي لها
1: مرحبا بيك
2: مسرح، تلميذ سي أمين الدخيلي.
1: ايه يعني منذ قداش عمرك شاركت في المهرجان هذا؟
2: عمري 17
1: 17 سنة.
2: ايه
1: حصلت على البكالوريا؟
2: تحصلت على البكالوريا
1: والتحقتي بالمعهد العالي للفن المسرحي
2: الموسيقى والمسرح بالكيف.
1: ايه
2: بعد عملنا الماجستير.
1: ايه ما شاء الله.
2: الحقيقة صغيرات منبهرين، حسيتهم خايفين اكثر مني، شدها من التراك. اي شوي اخر ان شاء الله باش تفرجوا في العرض
1: يعني
2: نتاعنا،
1: احنا تو استقبلناهم قبل العرض.
2: أي.
1: قبل العرض.
2: قبل العرض.
1: هذا دورك انك انت تمتصي هذا الضغط وتخليهم في اريحيه، لانه كنت عشتي الضغط، ولو انه الضغط قبل العمل هو عادي جدا.
2: عادي جدا بيان سور، لازم يكون.
1: عاش حاضرين هما ولا خلينا نشوفوهم شويه. مرحبا بيك، صباح الخير. صباح الخير. الاسم؟
3: اسمي داريم بوسليمي.
1: مرحبا بي. قد ايه عمرك؟
3: عمري 13 سنه.
1: اول مره تشارك في المهرجان؟
3: اول مره.
1: اي شنو دورك؟ شنو عنوان المسرحيه دورك؟
3: عنوان المسرحيه المحاكمه صفر. دوري انا هي روح الشجره الجافه.
1: والمؤطره كيفاش كنت معاكم؟ صعيبه؟
3: كانت جونتي تخدم معانا يعني بصبر وأطرتنا بالكداء.
1: مرحبا بيك.
4: عسلامة.
1: مرحبا بيك. الاسم؟
4: اسمي محمد شعابي، عمري 13 سنة.
1: أول مرة تشارك في المهرجان؟
4: أول مرة.
1: شنو هو دورك؟
4: دوري الهواء الملوث.
1: الهواء الملوث. هذه الأخير معك الوليدات هذوما. مرحبا بيكم. يا عسلامة.
5: سلام يا عشق. اسمي مودة غزواني، عمري 14، ودوري
1: تبارك الله. ما مش حاشمين، ما عندهمش ضغط. تبارك الله. لا راي تفضل راي عاودنا الاسم بالله.
5: اسمي مودة غزواني.
1: مودة الغزواني مرحبا بيك.
5: عشق. دوري الرصيف المحطم معناه، والمؤطرة كانت معنا ياسر محلاه وصبرت معانا كل شيء.
1: أول مرة تشارك؟
5: أي أول مرة.
1: مغرومة بالمسرح؟
5: أي ما
1: شكون غرمك بالمسرح؟
5: وحدي.
1: وحدك لقيت العائلة مساندتك؟
5: هاي فما مسانديني.
1: ولا شكون أكثر معنا؟ الوالد ولا الوالدة؟
5: الوالد.
1: الوالدة. الوالدة لا مشجعتك برشا على المسرح؟
5: لا ماما اللي مشجعتني.
1: والوالد لا شوية ولا
5: شوي
1: شوية. إن شاء الله يسمع فيك
5: يشجعك
1: أكثر. مرحبا بيك. شو اسمك أنت؟
6: انا اسمي ادم ظفيلي، عمري 12 سنه.
1: تخمم في المسرحيه ادم؟
6: اي
1: ما عندكش ضغط، تبارك الله عليك ادم. مرحبا بيك.
6: عاشق.
1: شنو دورك يا ادم؟
6: دوري الماء الملوث.
1: الهواء
6: الماء الماء
1: الماء الملوث. اي اول مره انت مالك؟
6: ايه
1: اول مره. ان شاء الله نروك ممثل هكا في المستقبل
6: ان شاء الله. سهل.
1: انت تعبت شويه نسيتيه. شويه شويه
6: شويه شويه
1: بارك الله. هذا مش هذا ما عندوش ضغط. يا مرحبا بيك. اقرب شويه اقرب شويه اقرب اقرب اقرب شويه. قرب شوي الكرسي وقرب شوي نسموك جيدا. مرحبا بيك. الاسم؟
7: أنس مناعي.
1: أنس، مرحبا بيك يا أنس.
7: عمري 12 سنة. دوري الكيس بلاستيكي.
1: الكيس بلاستيكي، أقرب شوي الميكرو خليه. خليه المسرحية نشوفوها، تعرف في شوية تشويق. هذا يعني في تشويق ما يحبش يقولها. نرجع للمؤترة، مرحبا بيك. محلاهما يعني فما رغم الصعوبات ورغم الضغط هذايا ومن النوس مش من السهل.
2: حقيقة أنا فرحانة إنه أمس يعني من 9 توصلت العروض حتى الخمسة متاع العشية. لي باغون تاعهم يكلموا فيهم تعبتوا باش تروحوا،
1: ما حبوش يروحوا،
2: أصروا إنهم يبقوا لآخر لحظة حتى من بعد العروض ما دام مبرفوا تو. يعني فرحانة على الآخر إنهم حضروا كجمهور الساعة، إنهم تفرجوا في العروض، إنهم سمعوا الملاحظات، هذيك حاجة مهمة على الآخر، أهم حتى من العرض متاعهم بالنسبة لي أنا.
1: ما فيش صعوبة في تأثيرهم؟
2: أكيد فما هما أول مرة يعملوا مسرح، أول مرة يكتشفوا الركح، أول مرة يكتشفوا
1: ولكن
2: معناها مسرح،
1: ولكن لقيت الأرضية اللي هما قابلين باش يكونوا مسرحيين
2: برش. بالعكس نهار المبرفوج قالوا مدام هيا نمشوا، هيا وقتش مش مبرفو، علاش ما برفناش لتو؟ كل فرحانين على الاخر. هما حرصين حتى اكثر. يحبوا مغرومين.
1: وقتش العرض ان شاء الله؟
2: طب بعد الآن. عرض سي امين تخيل ان شاء الله.
1: انا نعطيه الامين. عندك اضافه امين؟
0: والله حب نشكرهم الكل معناها واللي قاموا على معناها البرمجه والتوفير ظروف الملائم بعض صعوبات معناها كما قلت
1: اكيد كل تظاهر فيها صعوبات
0: يعني. اما زاد نحب نوجه تحيه للجروب والمجموعه الجن كل واللي شاركوا على الانضباط نتاعهم والغراء.
1: نعم.
0: هذه الحاجه النجم بعد نبنوا عليها نزيد نخرجوا اساتذه اخرين. نعم. شكرا خاطر
1: العرض نتاعك. يعطيك الصحه. بعد قليل نواصلوا لقانا مباشره من المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبه زميلتي سونيا الهدياوي. اغنيه ثم نعود.

0: المشهد الثقافي.
1: عودة سيدتي وسادتي إلى المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة لمواكبة المهرجان الجهوي لنوادي المسرح. سيدة أحلام نواصل معاك، تقدم لنا المجموعة. مرحبا بك، تاخذ الميكرو.
2: نقدم لك مؤيد غزواني اللي هو أكاديمي وعنده تجارب ثرية في مجال إيقاع الجسد. إن شاء الله باش يكون عندنا معه موعد غدوة، إن شاء الله باش عندنا مجموعة من المؤطرين بالنوادي حابين نزيدوا نأطرهم أكثر، وبعض المشاركين هو يمكن طيب يحكي على التجربة اللي باش يقوم بها غدوة، عبارة هي ورشة نظري وتطبيقي. معنا سي شرف الدين اللي هو عضو لجنة التحكيم وعنده خبرة في تقييم العروض المسرحية وشد برشا معناها لجان التحكيم على مستحق
1: اللي هو استاذ مسرح
2: استاذ مسرح والخبره زاد مش شويه تبارك الله عليه، معناها كان شد لجان التحكيم على المؤسسه التربويه مع مؤسسه جامعيه وعنده برشا زاد شد برشا لجان التحكيم معنا. ثم نمر الى معناها المشاركه المتالقه سند كوري، البارح قدمت عمل مونولوج الشاهقه، والله كان فيه لمسه نتاع ابداع، خاصه هو تحدث عن الخصوصيه نتاع الجهه، ثمن الخصوصيه التراثيه لولايه جندوبه. هذايا حاليا نقدموهم.
1: نمشيو للمؤيد.
2: مؤيد
1: مرحبا بك مؤيد.
3: صباح الخير، مرحبا بكم الناس كل المستمعين نتاع الاذاعه
1: تونس الثقافيه،
3: مدام احلام تونس الثقافيه طبعا. سي شرف الدين وسند سيسا، ميرسي بوكو على الاستضافة. نحكي شوية على الورشة اللي نقدمها، اللي هي ورشة نقدمها في برشا أماكن مش كان اللي هنا في جندوبة، اسمها امتداد الجسد الصوت، وحبيناها تكون في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح في جندوبة، انه تكون في شكل كبير شكل ضخم يلم المشتركين متاع النوادي الكل في دائرة واحدة باش نخدموا على كل ما هو حركة في علاقة بالصوت مباشرة، وكيفاش نخلقوا انرجي واحدة كمجموعة كبيرة وكسيركل كبيرة باش نخلقوها، وبتاتر زادة نخلطوا بشوي بشوي ان نغنوا غناية تراثية مع بعضنا من تراث جندوبة.
1: اخترتوا الغناية؟
3: فزعة طلت،
1: نسمع شوية منها. سيرش سبق للإذاعة الثقافية، مرحبا بك.
3: فزعة طلت

0: حاجة كما هكا، لكن تخيل انه تكون مجموعة كبيرة متاع 20 واكثر من 20 شخص يغنوها مع بعضهم،
1: هذه
0: مش
1: مش
0: جسد
1: تراث
0: واحد وصوت
1: جندوبة.
0: واحد. هو اخذر لي، ما نجموش كي نحكوا على التراث الشفوي ما نجموش نحكوا على فضاء جغرافي واحد، ما نجموش نقولوا جندوبة ولا الكيف ولا نجم نقولوا فضاء افريقيا الشمال الغربي، الكلنا نتشاركوا هالموروث الشفوي هذا.
1: نعم. الاستاذ شرف الدين القاسمي، مرحبا بك، اللي هو
2: عضو لجنة التحكيم واستاذ التربية المسرحية بالممارسة العددية النموذجية جندوبة،
1: خريج المعهد العالي للفن المسرحي،
2: خريج المعهد العالي للفن المسرحي دورة 2004. نقدم روحي مع تعزيز زملائي، معي هنا جيدي رئيس لجنة، وإيهاب عبيدي أيضا أستاذ تربية مسرحية. شاهدنا بعض العروض المسرحية والوان منشو مع المونولوج، مسرح الأشفال أيضا. يعني حقيقة العروض المسرحية المشاركة وتقييمها وفق مقاييس طبعا يكون فنية وموضوعية، وأيضا وفق القانون الداخلي لهذا المهرجان، وهذا معناته تؤشر عليه وزارة الشؤون الثقافية، وهذا مهم جدا. معناته لابد أن نعتبر النظام الداخلي للدورة وفق مقاييس فنية وموضوعية، خاطر الشباب معناته كي باش يعمل عمل مسرحي ولا فني مونولوج ولا حتى الفضاءات البديلة لابد أن تكون هناك مقاييس، لأنه مهما تكون حتى العمل المسرحي في حرية التعبير، لكن فما هناك قوانين فنية إبداعية موضوعية فيها الصنعة وفيها الخبرة. لأن شفنا الحق باش نحكي لك بصفة عامة، شفنا بعض العروض اللي فيها شذرات من الشذرات، أقول شذرات من الناحية الإبداعية الجمالية الفنية، فيها نلتمس فيها العنصر المسرحي وفيها المقاييس كل. للأسف ما نقولش للأسف، بعض العروض لا ترتقي حقيقة، أقولها بكل موضوعية وبكل حيادية، يعني لابد العروض هذه يشرف عليها تأطير، حتى إذا كان مؤطر يكون معناته أستاذ مسرح، ولا إذا كان على الأقل إنسان معناته يأطروها وكسي معناته فرصة هذه باش تعمل المكونين هذوما ما فيها بأس. معناتها مثلا
1: تأطير
2: مؤطرين، خاطر مش مختصين، الأغلبية ما هوش مختصين، الأغلبية مختصين ولا إلى حد الساعة ولا ريت نص مسرحي عالمي، خاطر النص أو باش كون ممثل نص كله معناته تكتب، والكتابة صعبة جدا، الكتابة علم راهي معرفة ودراية ووعي. أنا من
0: الدين ما نجموش نمشوا للتجريب ونحن ما بديناش بالأساسيات، هذا مشكل كبير. نتفكر قبل وانت أطرتني سي شرف الدين، نبدو بالعالمي، نبدو من المساس باش من بعد كي نقول اللي أنا قاعد نجرب على أساس صحيح، على خاطر نعرف شنو هو الأساس باش نجرب بعده.
2: انا معناتها جاتني فكره، قلت علاش المكونين هذوما يعملوا لهم تكوين في بدايه الموسم الثقافي، بدايه الموسم الثقافي اوكي عن ايهاب يكون، معناتها على الاقل تعطيهم ابجديات الفن المسرحي وخصوصيات هذه المهرجانات اللي هي مهمه جدا في تطهير المشاركه الشبابيه ودور الثقافه والمؤسسات الجامعيه. هذه فرصه ما لازموش
1: شرف الدين مش نرجع لك، نرجع سيده احلام، يعني المهرجان العروض اللي تقدم في اطار المهرجان هذا يتم اختيارها والا المجال مفتوح لكل من يريد المشاركة، أم أن هناك لجنة لاختيار من سيشارك في كل دورة تقريبا؟
3: بالنسبة للمشاركة في المهرجان هي تعتمد أول حاجة على النظام الداخلي اللي هو معناها تشرف عليه، تعد الإدارة العامة العمل الثقافي، فيه يضبط فيه مقاييس المشاركة، هذا احنا نمدوا به كل المؤسسة الثقافية وكل مؤسسة ثقافية، ونحدد احنا موعد المهرجان وموعد معناها تقديم الملفات، يقدموا ملفات الترشح واحنا معناها نختاروها، خاطر ما فهمش اللجنة هي تختار، معناها لجنة أولية معناها ديريكت هم يتعدوا للمهرجان، خاطر ساعات المشاركات ما تكونش ثرية، احنا جوست وقت نمر بطاقة مشاركة تكون هي في انسجام مع المحتوى مع النظام الداخلي، نعطينا النظام الداخلي يتم احترامه.
1: هو باش نرجع لسي شرف الدين، هما هوات يعني ربما سي شرف الدين قاسي شوية، لأن هو مشاركة، هذه فرصة سي شرف الدين باش تكون لمزيد الإحاطة والتوعية وكذلك التأطير، لأنهم هما في نهاية الأمر أطفال صغار مغروبين بالمسرح، هوات وفرصة باش تكون يتكونوا وياخذوا فرصتهم في المستقبل. إن شاء الله ما تكونش اللجنة باش تحكي بتكون قاسية، وأكيد أنه فما مقاييس، وأكيد أنه فما تقييم موضوعي لكل عمل، ولكن لابد أنه فما عين تراعي الجانب هذايا بطبيعة الحال، تراعي الجانب الإبداعي، وكذلك أنه الرعي وأنه الناس هذوما الوليدات الصغار اللي هم هوات واللي هم مغرومين بالمسرح، واللي هذه فرصة لصقل مواهبهم.
2: إن شاطرك الرأي 100% معناتها، لكن فما هناك بعض الأشياء اللي قبل العارض مثلا لابد من تكوين المشرفين على النوادي، لأنه الأغلبية متاحهم 99% ما هوش مختصين، وإنسان ما هوش مختص حتى ولو كان هاوي لابد نكونه على الأقل أبجديات الفن المسرحي. احنا كي نرجع للقانون الداخلي للمهرجان، الفصل الأول يهدف المهرجان إلى اعتماد المسرح كأداة نوعية وإدماج وتعزيز الهوية الوطنية. 2. التربية على قيم المواطنة، حقوق الإنسان، المساواة، توفير فرص لقاء المواهب وتبادل الخبرات والاستفادة من مختلف التجارب المسرحية. الفصل الثاني المحاور الأساسية بتاع المهرجان مهمة جدا، رأي تعزيز الهوية الوطنية، تثمين الذاكرة والحفاظ على التراث الثقافي، تنمية صديقتنا سند اللي هي عملت في الموروث الثقافي عمل ممتاز جدا بطريقة فنية.
1: هو سند يعطيك الصحة موافقة، لأنه بالإجماع قدمت يوم أمس عرض ممتاز، ولكن نعم مراوحة غنائية شوية هكا.
2: نعم
1: نرجع للسيستر في الدين خليه بترتاح شوية.
2: طبعا
1: مشيوا للتراث الغنائي، التراث الغنائي بجندوبة. سي فتحي ضيف لي، مرحبا بك سي فتحي.
4: بك عاشق. بالنسبة للتراث تاع جندوبة، غنية جندوبة بالتراث نتاعها، عدنا ما شاء الله.
1: قول لنا عليه ما شاء الله، اعطينا شوية منه مسير خلينا نسمعه.
4: باه.
1: نسمعه حكاية التراث الغنائي من جندوبة. لأنه جندوبة قريبة الكيف أكيد، فما نفس تقريبا نفس التراث. إيه
4: تشارك التراث نتاعهم.
1: نسمع شوية سيفتحي.
4: نسمع وبيحاول إليه.
1: تفضلي.
4: ويا واسيديا الحب يقتل بلا يشكى، والصبر على عبد واجب، ثماش ممحون يتفكى. يا وابن امه من عين كحله وحاجبه، واش بدي نعمله واش طاف

0: عيوني يا واشطة يا في الحب واش صبر يا صاحب يا صاحب ما يا الفجر يا المغرب نصدم عليها وما ينموتش يا خالي اخوي. هذه اخرى من جبال خمير.
1: رجعوا لسي فتحي، لو
0: ان شاء
1: تبقى
0: الله
1: معانا
0: ان شاء الله
1: تبقى معانا سي
0: ان شاء
1: فتحي.
0: الله.
1: مشيو مرحبا بيك، هيذكرنا في الاسمي
2: سند كوري 18 سنه.
1: قالوا لي انت عملت عرض ممتاز يوم امس، يشكروا فيك الناس كل تقريبا.
2: الحمد لله. حاولت نقدم عرض يليق بجندوبه، يليق بتراثنا، تاريخنا، بالثروات متاعنا. الحق انا من رواد دور الثقافه القديمة، وإن شاء الله باش نتواصل. المسرح كان بمثابة نادي أطرنا، نادي طورنا مهاراتنا ويفجرها، وإن شاء الله نكون
1: حكينا شوية على العرض. عرض يوم أمس
2: قدمت عرض بعنوان الشاهقة، شاهقة بتاريخها بتراثها بفنها. كنت في مرحلة حزن، في مرحلة قوة، في مرحلة شجاعة. بعد خرجت من المراحل هذوما الكل باش نقول اللي انا شاهقة، انا جندوبة بلاد القمح والشعير.
1: نسمع شوية من العمل.
2: انا الشاهقة، انا هنا في التراب، في الماء، في الحقول وفي الوجوه. انا الشاهقة، انا ابو سالم، انا بلطة ابو عوان، انا عين دراهم، انا تبرق، انا فرنانة، انا ود مليس، انا غردماو. لا يا جندوبة التي لا تنتهي.
1: شكرا سند، يعطيك الصحة. نرجع لك فتحي في كلمة الختام. سي شرف الدين مرحبا بك.
3: كلمة الختام لابد نبني على الإيجابي، نبني على الإيجابي. المهرجان تطور برشا، تطور برشا إعلاميا، فقرات متعددة ومتنوعة من ناحية الإعلامية، من ناحية التكوين، من ناحية أيضا نمس عرض مزيان برشا متاع الساكسفون، أي حاجة مزيانة برشا. وزاد اليوم عنا عرض ظهر لي ما بين في وقت الراحة هكا،
4: هو العرض اليوم اشتغلنا له، معناها تم اعداده خصيصا للتظاهره ويتماشى مع المحور اللي ذكرته، تثمين التراث الثقافي وتثمين الخصوصيات المحليه. حاولنا معناها نعدوا رسائل للشباب، خاطر احنا المسرح نتعاملوا مع فئات عمريه، اطفال، ناشئه، شباب. وقت اللي انت تجي التراث تقدمه في صوره معناها ياسر محترمه وصوره مزيانه، معناها ربط الذاكره الشعبيه اللي باش نحكيوها شوي على المقاومه، ملحمه الدغباجي، باش نحكيوها على القيم العربيه، على الشهامه، على حب الوطن. وهذا نحاولوا باش يصير نوع كما هو مؤيد يعرفني، نوع من الاسقاط، خاطر هذايا الجوال عباره عن زاده مسرح باش نقدموا، مسرح غنائي شعبي باش يكون جذوره من التاريخ يستمد، ولكن باش نحاولوا نعملوا اسقاط لهذين، نحاولوا نمروه بسلاسه ب ب ب
1: غنائي شعبي.
4: هي الجوال، هذا هو سميناه احنا الجوال العرض، خاطر باش يكون فيه العرض الايقاع، الشعر والموسيقى، لكن فيه رسائل، خاطر احنا نشتغلوا المسرح نشتغلوا على رسائل باش يكون فيه. هو ديجا هو سامحوني، هو عنوانه حب الوطن، حبك يا وطني. هذا نحاولوا هذاك باش نبثوا موجات ايجابيه، طاقات ايجابيه للشباب.
1: تقريبا شبيه العرض اللي قامت به سند،
4: تقريبا هو مشابه. هو لو كان احنا عملنا مزج وكان مع العرض كان باش يكون ابداع معناها.
1: والمهرجان فرصه باش خرجك القريحه نتاع الشباب من داخل اللي هو مغروم، لانه نحس سند تغني الموروث الشعبي الغنائي جندوبه، نحبوا نسمعوها زاد.
4: سند هي، انا سند هي من طفله، كان طفله في الخمس سنوات، هي بنت نادي المسرح بدار ثقافه معوين، وانا تبارك الله وصلت 18 سنه وعودتنا من سنه الى اخرى، من دوره الى اخرى في الحصول. هي تحصد جوائز دائما في خاصه في المونولوج في مسرح الطفل، شاركت لها اعمال معناها كان لها برشا في الانتاجات المسرحيه. واحنا رانا نتعاملوا مع فن انه بالحق هو عباره على وسيله علاج. المسرح معناها عبارة عن وسيلة علاج يخرج الطاقات اللي هي ما يتنجمش يخرجها العائلة وإلا المدرسة وإلا المؤسسة التربوية. على الركح تخرج كلك الطاقات والشحنة اللي احنا نحبه ديما نخرجوها في جانب إيجابي، تخرج كلها في إبداعات، في تخرج هذه كلها في الطاقة يخرجها الشاب على الركح. وهذا نطمح معناها نشتغلوا عليه، خاطر انت وقت تحكي وقت تتناول المسرح كجانب انه هو تأسس به لشخصية متوازية نفسيا، احنا هذا بالحق نوليو احنا ضد السلوكيات، نحارب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ولاحظنا احنا حتى الاولاد النوادي الاختصاص تحسهم رما هادين، فما امتصاص، معناها اكل المسرح امتصاصك الشحنه اللي الكابتن يخافوا بشي، معناها يفجروا في حاجات عنيفه، هاو كيفجروا في على الربح
1: موهبهم
4: في موهبهم. هذا ويمكن باش نحكي
1: نسمو شويه سند خاطر
4: نسمو نرجعوا
1: شجرك سيد احلام تبقى معنا. هيا سند داي نسموك في مغرومه بالموروث الغنائي الشعبي ما بترجع سي فتحي كذلك
5: بالحاجة سمحوني خاطر صوتي ضايع شوي. عندي مقولة في المسرحية ماخذتها من غناية الناس قبل، تقول

0: دسو. وعندي زيادة مقطع جميل جدا، لكن الغالب صوتي ضايع كما قلت لكم.
1: إن شاء الله مرة أخرى. عبد
0: تابوا
1: غني تفضل.
0: قدما قدم.
1: تفضل تفضل. إيه؟
0: يقول لكنه قد يكون شكلا للأمل. هزي حرام

0: شريك، وغير
1: وغير
0: كلمتك
1: كلمتك
0: حصلتني.
1: حصلتني.
0: ويا
1: ويا
0: فاطمة
1: فاطمة
0: رقدت يا قلبي.

0: يابي ونكمل عيامي زيادة والزحر بك على ويا الكر ولا يعجب عياك شرب ولا يحكي معك شعور أصدر وتصعب على وياك الخياطة. هذه قصة جندوبية جندوبية، هذه من شيرة عند رهم من جبال خمير، قصة حقيقية. شاب تعرف على شابة صغيرة صغرى يمشوا للبقعة يدرشحوا، تم عود يدرشحوا فيه، كبروا أهلا وناس هزوه عاد يخاطب في العود كانوا يدرشحوا فيه. إيش يقول؟
1: كلام معبر
0: إيش يقول؟
1: وحتى الإيقاع
0: صحيح. ويا يا عودة رجاء يا يدار بحر جاح بيا يا والله ما ننساك يوم يا دمع عيني حيا يوم عيني ري تغزال يا وجاي من البر الظهرة تخرختي يا محرام يا ويا طلعي بالوهرة يا وبعيني ري تغزال يوم ماشي البر القبلة وتخرختي يا محرام يا طلعي يا شبلة أو يا عودة رجاء يا وتربح رجح بيا يا والله.

يعطيك الصحة يعطيك الصحة فتحي ضيف اللي باش تقعد معنا لنهاية هذا اللقاء. شكرا لأنه في الواقع يعطيك الصحة سي مونس بن كريمي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة على تنسيق فقرات هذا اللقاء. يعطيك الصحة. نبقاو في المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة. عودة إلى الزميلة سونيا الهدياوي إلى استوديو الملاني بالإذاعة المركزية، ثم نعود إلى المركب الثقافي.

0: العودة عودة سيدتي وسادتي إلى أجواء المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بجندوبة. قيس المنصف، مرحبا بك. الكريمي بحذايا، مرحبا بك. مجموعة من الضيوف، نبدأ بقيدوم المسرح، الفرقة الجهوية القارة بجندوبة، سيد عروسي الحناشي، مرحبا بك.
1: وبيك أكثر مرحبا.
0: تواكب المهرجان؟
1: نوقف فيه، عندي سنين توا، والمحطات المهمة ومهمة جدا في المسرح بصفة عامة، لأنه هو المنطلق نتاع الناس الكل، من الصغيرات للأساتذة اللي يتخرجوا جدد يلقوا مكان وفضاء وين يعيشوا تجربتهم بعد ما كملوا القراية، باش يسمو تتكون هنا ويكون هو الوليدات الصغار. والحق
0: تقريبا وكبت كل الدورات،
1: كل نجم تقول كل 36، عندي 41 في الثقافة. دونك
0: باش تذكر الفرقة الجهوية القارة بالكيف؟ بالجندوبة؟
1: بالجندوبة أنا من الجيل الثاني، 84 دخلت.
0: 84 يعني جمعتك أعمال بالممثل علي الخميري؟
1: علي الخميري وعيسى حراث
0: وعيسى حراث
1: ديليا المفتاحي خلطت عليها في الأخر، جلال الغربي، عبد الباقي المهري، محمد الغزواني، هذوما الكل، سمير الخالفي، سي المنصف السويسي، خدمنا برشا أسماء، برشا برشا البنات.
0: وكبت الافتتاح يوم أمس، أبرز العروض اللي شدت انتباهك؟
1: يبدو أنه سي أمير الدخيلي مسيطر على التيران.
0: وينو أمير؟ وينو أمير الدخيلي؟ مرحبا بك. هيا أمين، مرحبا.
1: يعيشك وبكثر، مرحبا.
0: منين أمين؟
2: أمين الدخيلي، 23 سنة، مدرب مسرحي، ندرب في وليدية في دار شباب ورغش، توعدنا 6 سنين فلسك فرقة قارة. والحاجة اللي نطمح لها الحق أنه
0: على من تدربت أمين؟
2: تدربت على يد الأستاذ وأستاذي العظيم محمد بن موسى، بدأت معه هو الرحلة. وديجا حتى بعد الباك قررت أني نعمل مسرح، اخترت باش نقرأ مسرح في البريفي في المدرسة الخاصة بأكتر،
0: غير سمي والمدرسة هي
2: إدارة توفيق العايب. هكا هو، امس شاركنا بزوز زوز عروض، صنف الشباب والكهول والمونولوج. قدمنا مسرحيه بعنوان الضايقه، تحاكي الواقع المرير اللي نعيشوا فيه. هو وصلنا انه عباره المجتمع متاعنا هو سبيطار كبير، فهمت؟ لازمنا نكونوا واعيين، وكل نفس تراجع روحها في باش ما يتحش في المآسي. خاطر شفنا مجموعة من المرضى في وسطهم طبيبة وفي وسطهم سلطة عليا، فهمت؟ أما اكتشفنا في آخر مسرحية اللي السبيطار الكبير بالحق البرة، وفما جملة من المسرحية تبسني برشا، يقول الإنسان.
0: هو نص جماعي ولا نص؟
2: لا، نصي وإخراجي.
0: أنت كتبت النص؟ يعني مغروم بالكتابة؟
2: مغروم بالكتابة نكتب.
0: أيوب معاك في المسرح؟
2: أيوب، أيوب هو
0: أيوب شوية. أيوب مرحبا بك. أيوب
3: وبيك أكثر. عايش
0: قد عمرك أيوب؟
3: أيوب فزع، عمري 22 سنة، ناشط في دار شباب ورغش غرد دماء، 3 سنين مسرح مع المؤطر ومخرجي
0: سي أمين الدخيلي،
3: أستاذي أمين الدخيلي. مسرحية الكفارة لأول مرة نخدم، يعني وحدي، ما في نخدم جماعي.
0: مسرحية مونولوج،
3: مونولوج أول، لأول مرة. أما خدمت جماعي كهول وعديت معها أيام تمحلاها مسرحية.
0: إن شاء الله بالتوفيق، يعطيك الصحة أيوب. نرجعوا لسي العروسي الحناشي.
1: بالله
0: باهي الوليدات هذوما مستقبل المسرح،
1: ولا المستقبل صلح المستقبل لهم. الظروف تسمح باش يطلق، فهمتني؟ لانه كل شيء موفر، فضاءات، اساتذة، يبدو لي الجو مهيئ جدا للانطلاق. يبقى نحب بالمناسبة عنا استاذ مسرحي مشارك في المهرجانات الكل، في الدورات الكل، اللي هو سي هشام الشيحي، مريض نتمنوا له الشفاء. هو من العناصر اللي كانت ما تغيبش بالكل بأعماله، نتمنوا له الشفاء وإن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يعود لنا سلامات يا رب.
0: يعطيك الصحة سي العروسي، إن شاء الله بالتوفيق. ما زلت تنشط مسرحيا هذا؟
1: اي نحاول نكتب شوية
0: نتفرج في بعض العروض،
1: نتفرج
0: حس انك ماذا بيه تكون موجود معاهم.
1: ما بدينا نملوا شوية ونتعبوا حتى العمر ومانيش صغير.
0: صغير ربي يطول عمرك ان شاء الله.
1: اي ما بتاخذش على القشرة من برا، راهو داخل
0: تحت ان شاء الله. ان شاء الله ديما بطول العمر.
1: يعيشك بارك
0: الله فيك. تكسح حسين العروسي من قدماء.
1: شكرا شكرا، مرحبا بكم.
0: من قدماء فرقة الجهوية القارة للمسرح بجندوبة، سي المنصف الكريمي مرحبا بك. هذا يا سي المنصف مش مهرجان، هذا عرس، عرس ثقافي بأتم معنى الكلمة. كان معنا عائلات معنا موجودة في المركب الثقافي، كبير وصغير، وكل العائلة تشارك هذه الفرحة.
4: طبعا هي فرحة عائلية بالأساس. نشاط ثقافي يشمل العائلات طبعا، باعتبار أنه أبناء مغرتين في الفعل الثقافي والإنتاج المسرحي. الحاجة الباقية ثم تشجيع من عائلاتهم، مواكبة حتى للتدريبات نتاعهم، يدعموا حتى في النوادي، معناها في تعرف انت تقصي سخون وباش يجيب ولده من الدار للنادي، ومعناها ثم ما عندوش وسائل نقل وحتى بعيد وكل شيء. معناها ثم جهد كبير للعائلات، ثم تحفيز
0: جهد ممزوج فرحة. انا لاحظت الفرحة
4: طبعا
0: تقريبا على
4: طبعا
0: كل الوليدات الصغار،
4: كل الوليدات
0: والشباب كذلك، وحتى العائلة موجودة، بعض العائلات خارج موجودة حتى في وسط المركب الثقافي. ان شاء الله بالتوفيق سي منصف، نرجعوا لك تبقى معنا.
4: مرحبا
0: بك. صحة. مشيو لعين دراها مرة أخرى، مرحبا بك.
5: مرحبا بك يعيشك. إيمان محجوب، منشطة في المركب الشبابي عين دراهم، وناشطة وبديت مع المهرجانات الجهوية للمسرح بدور الثقافة والشباب منذ 2003. ترعرعت في المهرجانات هذه وكبرت مسرحيا في المهرجانات هذه، واليوم مؤطرة لشباب منذ فترة.
0: معك شباب جاء اليوم؟
5: جاء معي شباب حاضرين بثلاثة عروض. عن عرض مونولوج ريدمشن ومسرحية خطايا السبعة ومسرحية الفضاءات البديلة، مع بالحق معناها نقول انا
0: قدمنا
5: فنان
0: المجموعة معك.
5: اي باش نقدمهم، باش نبدا بالفنان الكبير عم صالح العبيدي، اللي هو انسان حافظ الموروث خمير ويعطيه الصحه، ينفستي في وقته معانا، متطوع 100% معانا في دار الشباب.
0: يعني اطفال شباب كهول، يجمع تقريبا كل الاعمار،
5: كل الاعمار، كل الاعمار، المسرح ابو الفنون وما يقصي حد، وبالعكس ودي ما نتعلمه منه.
0: شو عم صالح
5: عم صالح، عم صالح اللي باش يكون معنا في عرض وعارم لوكار، باش يكون معنا غنائيا، وهو اللي اعطانا النص اللي هو حاجة صارت، حكاية صارت في ربع خمير. تفضل عم
0: نسمع عم صالح الغناية شوية منها. تفضل.
6: صالح العبيدي، واللي يقول لقب عبيدي معروفين بالفنون الشعبية الحاضرة، الحكايات هذيك القديمة، موروث مما
0: فيه. أول مرة تشارك معهم في المسرحية؟
6: لا لا، ديما تشارك،
0: ديما تشارك. دي
6: حتى قبل كنت صغير كنت ناشط، وبقيت مدة وبعد رجعت، حبيت نوصل
0: نسمعوا شوية من مشاركتك.
6: مثلا حكاية القمري ولد الدوليم، هذه حكاية وقعت في الخمارية في حمام بورقيبة قبل مع القايد بالرمضان، كان في رمل السوق.
0: نسمعوا
6: غنائيا. يا القايد بر رمضان راك ماين هو قايد ماين هو قبطان، سنة رايح لي عارم لوكار روح.

0: كان وصلوا الموروث للصغيرات،
1: نعم.
0: والصغيرات لو حتى في افريقيا يلقون يقول عم صالح نايا قلتها لا نايا قلتها لا نايا قلتها لا جدي بودر بالا نفرح ناكي نشوف الحاجة ذيك.
1: يعطيك الصحة عم صالح، شكرا. بقيت المشاركين
2: باش نكملوا ونتعرفوا على يمنى اللي باش تكون الراوية في الحكاية مع عم صالح.
1: مرحبا بك يمنى، قد عمرك؟
3: يمنى بن عمر 15 سنة من عند راهم. اليوم ان شاء الله باش نكون انا وعم صالح باش نعمل لكم مساعد ان شاء الله، عرض باهي.
1: وقتاش العرض ان شاء الله؟
3: نص نهار ونص هكاك.
1: تقريبا ساعة ونص، اقل من ساعة ونص.
3: اقل
1: من ساعة ونص.
3: اكثر شوية.
1: أول مرة أكثر شوية صحيح أكثر شوية.
3: أول مرة لي الحق نطلب منهم حاجة كهكاية، ومتحمسة برشا وفرحانة برشا إنها باش تكون أول مرة مع عم صالح، وإن شاء الله ترضي الجميع
1: إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة. معنا زادة كريم اللي باش يقدم لكم عرض المونولوج، وحاضر زادة في المسرحيات الأخرى اللي باش نشاركوا بها.
1: كريم مرحبا بك.
4: السلامة. كريم زغدودي 17 سنة، ناشط في دار الشباب عند درام، عند أستاذة المسرح مدام إيمان وأمنا الثانية مدام إيمان.
1: أول مرة تشارك؟
4: أي أول مرة نشارك في المهرجان الجهوي، باش نشاركوا في العمل الجماعي الخطايا السبعة وعارم الأوكار، وإن شاء الله باش نعرض المونولوج اللي إن شاء الله يعني بالإنجليزية اللي باش يكون لغة أخرى. الحق متحمسين للتجربة جديدة، جينا قبل جوائز قبل كل شيء، إكسبيريونس.

0: يا وريم الفايا يا لا يا خاوي تلعى يا بود عشت ذا لا يا لا لا يا المركب انت يا شكون
1: معلين نواصلوا نواصلوا عم سيرة اي نواصلوا ناخذوا الاغنيه التراثيه مش معروفه معروفه الا في ولايه جندوبه تقريبا
2: هذوما كيما بتاع بقاله اللي عملتها بقاله عود الرجاح اسمع شيع شيع
1: مع بعضكم
2: عند عم سارح عند عم
1: سارح اي عم سارح تفضلي
0: يا سارة يا بري الحياة يا عيني يا ولا يا خبر اليلفة لا جاوة يا بايزيني يا وشايا يا عيتهم بالعيا شيع يونا يا صابر وديما يا وعيد فيا
2: الى اخره
1: تك صح سيده احلام جميل جدا تثمين التراث الغذائي الجهوي في العروض المسرحيه هذا جميل جدا احياء للذاكره واعطى فرصه للشباب لمعرفه الموروث الغذائي الغنائي التراثي لجندوبة
3: أكيد ولاية جندوبة تسخر بالجانب التراثي الهام وخاصة التوجهات لوزارة الشؤون الثقافية أنه نشتغلوا على تثمين الخصوصيات المحلية أنت سمعنا توك معناها تقاطق حلوة برشا وراهي هذه بصمة جندوبية خاطر احنا فما رانا تعاركوا بين الكيف وجندوبة كل واحد يحاول ينسب لكن وفا احنا نشتركوا في التراث الشمال الغربي قريب البعض اشتغلنا في مدة يمكن تقريبا في الدورة 25 كان المسرح والتراث كانت فما تجارب يمكن نغاديك انطلقت بقوة خاطر التراث تعرفوا يمكن رجع مع البرنامج الاحتفال بشهر التراث معناها بالحق المركزي معناها ثمن قيمة التراث وقت ولينا كل شهر نحتفلوا بشهر التراث كانت معناها حسينا خاطر احنا عايشين فيه لكن ما نشنا نثمنوا فيه والتجارب كلها وحتى الأطفال انت ترى حتى متاع رياض الأطفال بالزي التقليدي يجسدوا معناها مسرحيات تحكي على التراث وان شاء الله احنا حاليا عندنا مشروع ممكن حابيش نحكي عليه من هاي فرصة انه باش نحاول نعملوا جمع للمأثور الشفوي المأثور الشفوي خاصة الغنائي فما مناطق ريفية هنا فيها بحق من الأغاني اللي ما تسمعتش
1: يعني تجميع الموروث الشفوي الغنائي
3: هي, هي مجهود هي مجهود هي سبق أنه فما مجموعة من هما طلبة اشتغلوا من معتمدية بوسالم اشتغلوا على الجانب هذايا تسجيل المأثور الشفوي والحرف لكن هذا يبقى وقف المشروع هذا احنا حبينا نكملوا فيه
1: لماذا؟
3: الأسباب والله خارج عن نطاقنا باعتبار أنه
1: الظروف
3: الظروف ونعرف
1: شلا ترجع التجربة
3: العمل الميداني رغم من أصعب ما
1: فما فكرة للعودة لتجميع هذا التراث الشفوي
3: احنا
1: حتى لا يندثر
3: حتى لا يندثر احنا
1: تكون معناها موجود للأجيال القادمة مشكل سي المنصف الكريمي
4: هو في وقت من الأوقات كان سما برنامج تاع مركز إقليمي للتراث الشفوي في باش يكون مقره في جندوبة وباش يشمل التراث الشمال الغربي بصفة عامة في انتظار انه يتحول هذا الى حقيقة وواقع ملموس اكيد دورنا كمندوبية ودور مندوبية الكل ان دعم المجتمع المدني اللي راغب في تجميع هذا الموروث خاصة مع استغلال وسائل حديثة للاتصال في نيميريك في تجميع الواحد وتكون تم خزينة لتراث الشمال الغربي تكون على مستوى المندوبيات وتكون مرجع للعمل وهك تشوف تجاه كنت تحكي مدام احلام بالحق اليوم راه ولينا نشوفوا احنا نعرفوا

0: والعادة إنه الموسيقى هي اللي تنهل من التراث. اليوم ولينا الأعمال المسرحية اللي نشوفوا فيها خاصة تاع الهويتة تنهل من حكاية ومعناها قصص
1: شيء ممتاز
0: تراثية،
1: يثبت
0: وعندنا
1: الصدر
0: ظاهرة
1: انه
0: الحكواتي موجودة بشكل متميز في جندوبة. كان بحذان السيد عروسي الحناشي كان عنده عمل مسرحي متميز، الحكواتي نتاع فنان التجدي. يعني تم مبادرات من الجهة، من مثقفي الجهة، وكمندوبية راه ندعموا أي مبادرة تنهل من مخزون الجهة وتعرف بالجهة. وتعرف احنا جهتنا فيها تعدد السياحات، السياحات الثقافية والسياحات البديلة، السياحات الإيكولوجية، السياحات الجبلية، يعني مخزون تراثي إيكولوجي بيولوجي معناها متنوع جدا. ننتظر المبادرة. هي المبادرة هي ما تكونش من الإدارة بقدر ما تكون ما هي من مثقف. وتعرف
1: ولكن الإدارة
0: الدولة
1: توفر،
0: لا تصنع ثقافة بل
1: والإدارة توفر الظروف
0: بتبقى
1: المريحة.
0: تساعد على صنع الإبداع.
1: نعم. نختم معاك إيمان. نختم معاك، تفضل، عندك كلمة عم العروسي، تفضل. عم سالة، هاي
2: بالنسبة للموروث نتاع منطقة خمير وجندوبة، باش نقول كلمة، وان ثم حاجات مازال ما تنفضش عليها الاخبار التو،
1: كما قال السيد احمد،
2: موجوده خيرات يعني مكادسه. احنا في عامين مع مدام ايمان وصلنا عملنا تقريبا 4 عروض ولا 5، كل ما نجيو نعملوا حاجه نعمل نجيبوا حاجه جديده، وعندنا حكايات بغنيات هالتو موجوده ما مش بدناهاش وما خدمناهاش، فهمت؟ وعندنا بلايص مثلا في عند راهم مثلا، كل بلاصه وكيفاش الموروث انت حيختلف شوي في خمير. وعندنا من قبل كنا نحن نصيف ونهبطوا للجبله نسموه، نهبطوا نحصدوا في الصيف، نجهزوا موروثنا من خمير ونهزوا نجيبوا موروث اخرى، وفهمت؟ ونحن يعني متفتحين على الحضاره.
1: بتعاون مع المندوبيه والسيده ايمان
2: ان شاء الله، ان شاء الله
1: نفض الغبار على هذا الموروث الغنائي التراثي، ونعرفوا به الأجيال الجديدة هذه اللي شيء يعمل الكيف يثلج الصدر. الشباب مغروم بالتراث الغنائي،
3: هو مغروم وكي يلقى تأطير به. ما نحكي بصفة عامة مؤطرين ثقافة وشباب، احنا كلنا أوجه لعملة واحدة اللي نحن نحبه، كما قلت الموروث ما يموتش، وبالأخص نستخلصوا منه العبر الحكمة متاع القدماء. هذا من خلال عباد كما عم صالح، كما برشا عباد يخدموا على الحاجات هذوما ما خلوهمش يموتوا. وكلمة باهية تعجبني من عم صالح، قال أنا عندي حفينة خذيتها من الجيل اللي قبلي، نحب نعديها للجيل اللي بعدي وما تموتش. الحفنة هذه فيها قصة حكاية نحبوا نستعملوهم في المسرح، غنيات مزيانين نغرموا بهم الصغار، وبالحق تغرموا. وليت أنا فرحانة أنه في عند راهم تو يقولوا، تو ولاو يقولوا عنا موروث أترافير عم صالح، أترافير المجموعة الشبابية اللي يخدموا معاه، واللي نقلوا لأوليائهم، لا رانا مش معنا شي موروث، وإلا مش عنا طبال، لا عنا غنيات وعنا حكايات مزيانة ونفتخروا بهم.
1: وتوظيفها في المسرح.
3: بالضبط بالضبط، توظيفها في المسرح. أنا مسرحية وممثلة، وغرامي أني أنا ندخل الحاجات هذوما في المسرح، وكما خذيت من عند غيري وأساتذتي، كما إن شاء الله ننفع.
1: تيك صحة. شكرا سيدة إيمان محجوب، شكرا لبقية الفريق اللي معاك من عند راهم، شكرا عم سالح، تيك صحة. فتحي تبقى معنا. أغنية من استوديو ناظم الهاني بسيديواتنا المركزية مع الزميلة سونيا الهديوي.

0: إلى المركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة لمواكبة الدورة الجديدة رقم 36 لهذا المهرجان العريق، مهرجان نوادي المسرح. نختم معك سي المنصف الكريمي كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجوية للثقافة بجندوبة، ثم نختم كذلك مع السيدة أحلام التويتي مديرة بالمندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة. أي سي المنصف، ما شاهدناه خلال اليوم الثاني الحقيقة فيه برشا إبداع وبرشا ابتكار وبرشا أفكار، خاصة المزج بين الموروث الغنائي الثقافي والمسرح. هل هذا توجه جديد لهذه الدورة، أم أنه هناك تأسيس لفكرة جديدة للمحافظة على ديمومة هذا المهرجان العريق واللي في الواقع قبلة الشباب والصغار وحتى الكهول كذلك؟ لأن النوادي المسرح ما مش محدد الأعمار.
1: طبعا هو نذكر المهرجان هذا هو مهرجان وطني وفيه مسابقات جهوية وإقليمية ووطنية. إذا كان نتحدث على مهرجان جهوي بتبع مهما يكون موسيقى أو مسرح أو غيره، بتبع السيبل ديما هو الخصوصية الجهوية. هذاك علاش احنا المهرجانات هذه الجهوية في المسرح ثم توجه أن تبرز المخزون الجهوي نتاع الجهات باش في الوطني والإقليمي، ثم تلاقح نتاع مخزون هذايا وتبادل تجارب في الغرض. وهذا توجه مهم برشا، باعتبار أنه تعرف اللي أنت وزارة الشؤون الثقافية تخدم على خصوصيات الجهات بالأساس باش يتنوع المشهد، وثم بوتنسيال حتى في المهرجانات الصيفية ثم توجه كبير أنه نخدمه على خصوصيات الجهات، وحتى في دعم الجمعيات الثقافية ندموا أساسا الجمعيات اللي تخدم على الخصوصية الجهوية بالأساس. حتى تعرف تونس بوتنسيال كبير ومتنوع، ونحب كل جهة تبرز خصوصياتها ومميزاتها باش حتى نحافظ على موروثنا ونسمنه ونسوقه خارج حدود الوطن بطبيعة الحال، واعتبار انه التسويق هذا يساهم في الدورة الاقتصادية والعملة الصعبة والسياحة الثقافية بصفة عامة. هذاك علاش احنا قاعدين ننشو في منتوج جهوي خاص عنده خصوصية من خلال المواهب هذه سواء في الموسيقى أو في المسرح أو في غيرها، باش نلقوا نهار آخر الزبدة.
0: يعطيك الصحة. شكرا سي المنصف الكريمي كهيئة مدير الدراسات والمؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بولاية جندوبة. نختم معك كذلك السيدة أحلام التويتي مديرة الثقافة والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة.
2: أكيد هذا التوجه احنا رانا منخرطين في مسار الست وزارة الإشراف والإدارة المركزية أنه تثمين التراث وتثمين الخصوصيات المحلية. إذا كان نحكي على مهرجان جهوي للمسرح في دورة 36، هو مهرجان راهو موجود في كل الجهات، وانا نشوف أنه كل جهة يلزم تعمل معناها البصمة نتاعها الخاصة. وبالنسبه لي معناها بصفه عامه حبيت نوضح انه المسرح صحيح نشتغلوا على ابراز المواهب، تطوير المهارات، خلق توازن معناها نفسي، لكن زاد نراه الفن بصفه عامه حتى بالنسبه للفنون التشكيليه. خدمنا مؤخرا على التراث، معناها الفنون التشكيلية كانت فيها محاور خاصة بالتراث، وإن شاء الله هذه معناها يتواصل هذه البادرة خطرها بادرة طيبة، أنه نشتغلوا على أنه باش يكون الفن هو رافعة للتنمية. أطر ما يزمنا زادا ندخلوا الجانب الاقتصادي التنموي في الثقافة، وهذين حاليا نشتغلوا عليه عنا مدة.
0: مسك الختام معك سي وليد المسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية جندوبة. مرحبا بك سي وليد.
3: مرحبا، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على المتابعة وهذه التغطية الحينية للتظاهرة هذه. مرحبا.
0: كنت في متابعة أكيد لأجواء اليوم الثاني وتتابع تفاصيل هذه الدورة الجديدة اللي المهرجان كبر بهذه المواهب، ودورة جديدة وإضافة جديدة للجهة، خاصة المسرح اللي يحبوه الكبار والصغار والأطفال.
3: والحقيقة أولا
0: اللي هو تتويج لموسم تقريبا ثقافي كامل.
3: أكيد أكيد،
0: هو عمل لموسم ثقافي جديد.
3: صحيح، هو هذا ثمرة عمل دور الثقافة والمؤثرين والمنشطين في دور الثقافة، خاصة في معناها اختصاص المسرح. بداية نحب نشكر السيدة أحلام تواتي معناها للعمل الكبير اللي تعمل فيه، في خاصة في مسألة المسرح، لأنه تو سنوات هي اللي تشرف على تنظيم هذه التظاهرة معناها في المندوبية. الحقيقة من عام إلى عام ثم تطور كبير وثم حرص كبير منها ومن بقية الزملاء الحقيقة اللي كلهم منخرطين من أجل إنجاح هذه التظاهرة، باعتبار قيمة التظاهر هذه، لأنه تتعامل مع الشباب والأطفال، معناها الناس اللي مغرومة اليوم بالمسرح وعندها فضاءات دور الثقافة من أجل أنهم هما يطوروا هذه الموهبة وتكون فضاءات للتأثير ولا للتكوين في المسرح. بالتالي أهميتها ربما أنها تخرج من المحترف إلى بدايات التكوين في المسرح وبدايات الغرام بالمسرح، اللي هو غدوة باش يعطينا إن شاء الله مسرحيين مهمين يأثثوا المشهد الثقافي في تونس.
0: شكرا سي وليد المسعودي المندوب الجهوي للثقافة بولاية الجندوب. يعطيك الصحة سيد أحلام التواتي مديرة الثقافة والفنون بالمندوبية، وشكرا سي المنصف الكريمي كهيت مدير المؤسسات والتظاهر الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بولاية الجندوب. يعطيكم الصحة. شكرا. أي سي فتحي نختم معك، تفضل.
4: بالنسبة للعيد نتاع المولد النبوي الشريف،
0: تفضل.

النبي يا سعد من طاف بالكعبة الشريفة، يا سعد من طاف بالكعبة الشريفة وصار مقام النبي بروح نظيفة، يا سعد من صار النبي. هذه نمدح ونقول حبيب لما هو الرسول، سيدة سيادي بدر البدور في أوصاف تعجز العقول، شفيع لما نمدح الأذكار.

0: في علم.
1: شكرا لك صحة سي فتحي ذيفلي، شكرا وشكرا كذلك للزملاء اللي رافقوني منذ 10 صباحا، شكرا علي البلطي، عادل ملولي، سونيا الهدياوي، أجمل تحيات محمد بوغانمي، إلى اللقاء، بقية وقت ممتع مع برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. ترحال في المجال.
2: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي عز الصيف، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه هذه المرة وعلى امتداد عدة حلقات إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة الكاف مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم أهل الاختصاص والعريفين بفياف الكاف وتراث تلك المنطقة الطيبة. ضيوف الحلقة هما أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية السيد مراد عرعار. أستاذ مراد، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، ونأمل أن نؤانسهم في هذه الحصة ونفيدهم.
3: بارك الله فيك. احنا هم بني نشكرك شكر جزيل، لاني نعرف انك انت انطلقت وجئت من الكاف، من فياف الكاف، واكثر من هذا جبتنا معك درة هي الباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء، مرحبا، اهلا وسهلا.
5: سليمة، مرحبا. مرحبا، نشكركم على الاستضافة.
3: أيوة.
5: وفرحانة بوجودي معكم.
3: حتى نحن فرحانين بيك. ومحلاه الاسم هذايا هيفاء عيسى، هذايا كأنه اسم فني. أليس كذلك؟
5: نعم.
3: جميل جدا. إذا نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ مراد عرعار. سيدي مراد، بحكم التجربة التي تملكون حول الكاف وتراث الكاف، دائما عندما نتحدث عن الكاف، الكاف العالي هو رمز المجد ورمز التاريخ العميق، أليس كذلك؟
4: فعلا أستاذ منجي، مدينة الكاف الواقعة بالشمال الغربي التونسي هي في واقع الأمر مدينة علم بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي.
3: أيوة.
4: بصفة خاصة، وحتى البلاد التونسية بصورة عامة، فهي ذات مجد عريق وتاريخ يغطي كافة الحقبات التاريخية، وربما لا يسعنا المجال في هذه الحصة المخصصة أساسا للصيف والاحتفالات في الكاف، لنتوقف عند كل المحطات التاريخية لهذه المدينة، ولذلك سنحاول أن نحصر اهتمامنا في التواريخ الكبرى التي ميزت هذه المدينة.
3: أيوة.
4: ربما أولى الملاحظات التي نشير إليها أنها من المدن التي عرفت تواصل التعمير عبر الزمان والمكان، بمعنى أنها تعاقبت عليها كافة الحضارات تقريبا منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا الراهن.
3: ملا حتى الاسم تاعها لا شك أنه تغير
4: بطبيعة
3: على مر الزمان.
4: تغير على مر الزمان.
3: أيوة.
4: وربما حتى لا نطيل في هذه النقطة.
3: نعم.
4: أولى الأسماء التي ذكرت بها هذه المدينة هو اسم سيرتا كعاصمة للمملكة النوميدية الماسولية.
3: نعم.
4: في ما بعد تغير هذا الاسم إلى اسم سيكا، وحملت بعده اسم سيكا فينيريا. أيوة. المدينة المقدسة كولونيا سيكا فينيريا.
3: نعم.
4: ثم اسم سيكا هذا في حد ذاته في الذي عرفت به في الفترة الرومانية بالأساس.
3: نعم.
4: يذكر المؤرخ بروكوب في أيوة. كتابه الحرب ضد الفندال اسم سيكا بينيريا، حرف الفي تغير بحرف الباء. وفي الفترة العربية الإسلامية اشتق صوتيا وألسنيا من سيكا بينيريا الرومانية وسيكا بينيريا البيزنطية اسم شقبنارية في مصادرنا العربية الإسلامية. ثم في أواخر العهد الحفصي خلافا لما كان يعتقد أن أول ذكر لاسم الكاف كان عند ابن أبي دينار، كنا في بحوث سابقة بينا أن ابن عظوم في فتاويه هو أقدم من ابن أبي دينار في ذكر اسم الكاف. واليوم صدر كتاب جديد بعنوان سفينة البحور لعبد السلام الأسمر الفيتوري الذي توفي في 1573، يذكر لنا اسم الكاف منذ الفترة الحفصية.
3: أيوة.
4: بمعنى إذا لو اختزلنا هناك اسم سيرتا.
3: نعم.
4: سيكا فينيريا.
3: أيوة.
4: سيكا بينيريا شقبنارية والكاف الذي يعود إلى الفترة الحفصية وليس الفترة العثمانية،
3: والكل تقريبا تعني نفس المعنى. يعني
4: تقريبا تعني نفس المعنى. ومجرد اشتقاق صوتي وألسني خاصة ما بين سيكا بينيريا وسيكا بينيريا، ولكن سواء اسم سيرتا أو اسم الكاف أو اسم سيكا بينيريا، تأييدا لما تفضلت بقولي أستاذ منجي، هي كلها تقريبا من حيث دلالتها وحتى اسم سيرتا في علاقة بالمدينة المقدسة. نعم. الواقعة على سفح جبل الدير، ومثل هذه المدن الواقع على سفوح الجبال.
3: أستاذ مراد الدير ما معنى الدير؟
4: جبل الدير هو يعني مصطلح جغرافي، ربما أنتم أكثر من تفسرون هذا الاسم، مرتبط ربما بأشكال جيولوجية. ولكن
3: كلمة الدير ليس
4: الدير بمعنى مكان الرهبان وإلى غير ذلك، ولكن حتى هذا الدير مرتبط بمسألة القداسة، لأن الآلهة عشترت التي اشتهرت بها مدينة الكاف وكذلك المغارات التي نجدها في سيدي منصور كلها أماكن عبادة قديمة في علاقة بالطقوس الدينية. على كل
3: متى الكاف أصبحت تسمى الكاف تقريبا حسب
4: التقريب. تقريبا. نعم. كما قلت لك منذ حين.
3: أي.
4: في البداية البحوث الكلاسيكية.
3: نعم.
4: كانت تعتقد أن أول ذكر لاسم مدينة الكاف في مؤنس إفريقية وتونس. نعم. لابن أبي دينار القرن الحادي عشر للهجرة، السابع عشر للميلاد، هو أول من ذكر هذا الاسم حين تحدث عن مدينة الأوربس التي كانت عاصمة الكورة وتلاشت. يذكر أن
3: الأوربس يعني المنطقة
4: الولاية، مصطلح الولاية. يذكر أن الأوربس أصبحت مجرد قرية تابعة لمدينة الكاف التي تحدث عنها في عدة مواضع أخرى من كتابه، ولكن هذا الرأي على أهميته ثبت أنه ليس الأول الذي يذكر مدينة الكاف. قبله ابن عظوم في فتاويه، الكتاب الذي نشره حققه ونشره محمد الحبيب الهيلة، يحدثنا عن مدينة الكاف في بداية العهد العثماني في 1580، يتحدث عن عمل الكاف من تونس إلى غير ذلك، يستعمل مصطلح الكاف. إذن في مرحلة أولى قمنا بتعديل من ابن أبي دينار إلى ابن عظوم، ولكن كما قلت منذ حين في سفينة البحور لعبد السلام ابن الأسمر الفيتوري.
3: أيوة.
4: يتحدث عن رجال الكاف.
3: هيك.
4: رجال الكاف في إحدى قصائده الشعرية، إذا اعتبرنا أن عبد السلام الفيتوري توفي في 1573 يعني سنة قبل الحضور العثماني ولا نعلم تحديدا متى ألف كتابه، يهمنا أن الاسم إذن موجود منذ الفترة الحفصية. الاسم موجود منذ الفترة الحفصية وليس منذ الفترة العثمانية.
3: جميل ولا. جميل جدا. على كل حال أغنية لطفي بوشناق تقول الكاف عندها رجالها وعندها نساها.
4: نعم.
3: والكاف في الحقيقة الكلمة الطبوغرافية تعني المنطقة الشامخة بالقياس.
4: نعم.
3: إلى السهول الموجودة في الأسفل والمتكونة من حافة.
4: من حافة.
3: ما يسمى.
4: نعم.
3: باللحج.
4: باللحج.
3: الفصحى. نعم. باللحج. ولذلك الكاف والكاف العالي.
4: الكاف العالي. نعم.
3: نحب قبل أن نواصل الحديث أستاذ العزيز نحب نتجه صوب الباحثة هيفاء عيسى، لو لأوفياء الثقافية تقدمين نفسك والأعمال التي تقومين بها وهي تقريبا تصب في مجال الموضوع الذي سنراه اليوم.
5: هيفاء عيسى باحثة في علوم التراث والآثار والتاريخ بجامعة منوبة بصدد إنجاز الدكتوراه حول الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي بجهة الكاف.
3: جميل جدا. وما تقدمت تو نوعا ما وتقومين بعملية استبيان
5: أكملت حسب التقريب المدونة تجميع المادة الشفوية سواء كانت أهزي الشعبية أو إنشاد صوفي والآن بصدد تحليل النصوص.
3: هو بالنسبة له فيها الثقافية يقول لي جاتك بحذاك واحدة عاد مختصة في المجال هدايا وفي الإنشاد وفي ما تقولناش حتى حاجة شوية هيك كمفتحات أولى حول الإنشاد الصوفي ولا الغنائي أو ما ترينه صالحا يعني.
5: والله عنا يعني مدينة الكيف تزخر بموروث ثقافي هام
3: كذلك. نعم.
5: تتمثل في الأهازيج الشعبية.
3: أيوة.
5: والتي تتعدد أغراضها الغزالية الريثاء وكذلك أهازيج النجع.
3: نعم.
5: خاصة وأن الكيف كانت محطة التقاء رحلات النجع وكانت مسرح للتعايش نقطة هامة للتعايش بين الهطايا والعشابة.
3: نعم.
5: هذا التعايش ولد موروث شفوي.
3: نعم.
5: هام جدا.
3: نعم.
5: مثل وثيقة رسمية.
3: نعم.
5: للمسالك والممرات لرحلات النجع وكذلك مثل وثيقة تعكس ثراء هذا الموروث الثقافي.
3: أيه.
5: المتمثل في الرقص الشعبي أو.
3: أيه.
5: الأهازيج الشعبية التي إلى اليوم لا تزال موجودة وتتناقل عبر الأجيال.
3: دي ما نرجع لك للهيفة. هل الموروث هذا معناش منها شوية؟ كي؟
5: والله ما نحفظش. أيه. عنا برشا. عنا وحش السيرة عنا زعرة مزقولة الناب. عنا ناكوزة تكلم. عنا
3: ناكوز تكلم هذيك كافية هي
5: ناكوز تكلم كافية.
3: أيه. كنت نتصورها أنا قفصية.
5: لا كافية. فيها والنصوص في متن في المتن هناك دلالات تؤكد أنها من جهة الكيف ومرتبطة أساسا برحلات النجع.
3: أيه.
5: التي ربطت سيدي بوزيد بالكيف ضمن رحلات النجع وهذه الرحلات أنتجت أو أخرجت قصة حب وقصة غزل تم من خلالها ترديد هذه الأهزوجة.
3: النجع يعني معنى ذلك هو الانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن الكلاء.
5: طبعا.
4: نعم.
5: هو الانتجاع ما هو في الأصل هو الترحال من منطقة إلى أخرى.
3: هنا نحن
5: من
3: كنا
5: بيئة
3: في الترحال.
5: من بيئة غير صالحة قد تكون غير صالحة للعيش
3: مؤقتا في الفصل
5: ذاك الفصل أو بسبب الجفاف.
3: نعم.
5: وبحث عن موطن يتوفر فيه
3: العشب فكانت سمت العشابة هي
5: العشابة
3: تبحث عن العشب.
5: نعم. وكذلك العزابة ثم السيافة ثم اللي يمشوا في وقت الحصاد مش كان المرعى.
3: هي رحلة الشتاء والصيف
5: والرحلات هذه مرتبطتش كان بمناطق القصرين حتى.
3: نعم.
5: كانت إنها في مرتبطة بالشمال الشرقي لمنطقة الجزائر مرتبطة.
3: نعم.
5: بالجنوب.
3: صحيح.
5: بقفصة
3: كدراسات سوسيولوجية.
5: نعم.
3: واقتصادية.
5: نعم.
3: وثقافية وانتروبولوجية هامة جدا.
5: الأهازيج الشعبية.
3: نعم.
5: مثلت.
3: نعم.
5: وثيقة هامة لدراسة.
3: نعم.
5: هذه المسالك.
3: نعم.
5: وكيفية تحركها على غنى أنها تعكس هواجز الهواجز الوجدانية أو تجربة أو التجربة للواقع نعم. المعيشي أيوة. كذلك تمثل وثيقة رسمية لكيفية التنقل والرحلة.
3: جميل جميل جدا. إذا قبل أن نعود مرة أخرى إلى الموروث الثقافي الثري الذي تحدثتم عنه، نحب نرجع الأستاذ العزيز مراد

0: أنتجته هذه الجهة من موروث ثقافي غير مادي تمثل في الأهازيج وكذلك في الأنشاد الصوفي. فالموقع على سفح جبل الدير، السفح الجنوبي، على ارتفاع حوالي 750 متر
1: بالنسبة للسهل السفلي.
0: بالنسبة للسهل السفلي، وأعلى قمة لهذا الجبل التي تبلغ تقريبا 1084 متر. هذا الموقع المرتفع سمح لهذه المدينة بأن تتكون أول شيء من مدينتين، هناك المدينة العليا وهناك المدينة السفلى بحكم التوسع العمراني.
1: ولا شك أن المدينة السفلى هي أحدث، يعني
0: هي الأحدث بطبيعة الحال. والجبل تكسوه الغابات وخاصة أشجار الصنوبر، إذن هذا المنظر الطبيعي، الجبل والغابة في حد ذاته يعني من المناظر الخلابة. لا ننسى بطبيعة الحال عيون الماء التي تميز هذا الجبل،
1: باعتبار أن المنطقة تتكون أساسا من صخور كلسية تعلو صخور طينية.
0: إذن
1: فالمياه تتجمع بين
0: إذن وهناك أشهر العيون هي رأس العين التي تنبع من الصخر كما تفضلت بالقول، كذلك عين سيدي منصور، وهي ليست فقط عين ماء بل هي كذلك عين استشفائية. في الموروث يستعملونها لمعالجة الصغار من بعض الأمراض التي تصيبهم، فضلا عن مجموعة أخرى من العيون تحدث عنها إيلير إيرونو في رحلته، والتي كان يقع تجميعها تجميع هذه العيون بواسطة قنوات، ثم تجمع هذه المياه في خزانات بمنطقة الشريشيرة لتزويد المدينة العليا بالماء الصالح للشرب، في حين أن المدينة السفلى كانت تتزود أساسا من رأس العين. إذن وفرة الماء هي أيضا من العناصر الطبيعية. ثم إذا أخذنا نحن
1: وهذه العيون هي عيون لا تنظب،
0: هي عيون
1: ربما نعم. عبقرية المكان بالنسبة
0: عبقرية المكان بطبيعة الحال، عيون لا تنظب، ورغم حالات الجفاف التي عرفتها البلاد منذ سنوات فأن هذه العيون لا تزال جارية، وإن كان صبيبها قد تراجع ولكنها لا تزال لم تنظب بعد كما تفضلتم بالقول. فضلا عن ذلك، من المناظر الطبيعية الخلابة بالنسبة إلى مدينة الكهف أنك بحكم الموقع المرتفع يمكنك أن تشاهد السهول المجاورة سواء في اتجاه الجنوب وخاصة في اتجاه الغرب. ولعل من أهم النقاط التي تشاهد من أعلى نقطة من قصبة الكهف هي مائدة يوغرتا وجبل بوجابر على الحدود ما بين البلاد التونسية والجزائر اليوم. وفضلا عن ذلك يلاحظ كذلك من جهة الغرب، نلاحظ حتى غابات ساقيد سيدي يوسف، من جهة الجنوب غابات نبر، موطن الفنانة المشهورة والمرحومة صليحة. كل هذا يجعلك وأنت بمدينة الكهف تشعر براحة نفسية بفضل الهواء النقي أساسا، بفضل هذه المناظر الطبيعية، وأيضا بفضل موقعها الرابط ما بين البلاد التونسية والجزائر، فهي منطقة عبور إلى غير ذلك.
1: هو في الحقيقة مثل ما ذكرتم أستاذي العزيز أن تلك العيون هي عيون ثبتت السكان، ليس في الفترة الوسيطة فقط بل حتى قبل التاريخ،
0: حتى منذ ما قبل التاريخ،
1: لأن موقع سيدي الزين المشهور جدا الموجود في سفيلة الجبل والذي فيه آثار الحضارة الأشولية يعني معنى ذلك التي تعود إلى 120 ألف سنة قبل الحاضر. لذلك قلنا الكهف هي المجد والتاريخ. لالا هيفا، هيفا عيسى، أنت عز عليك باش تقول لنا أنشودة أو أهزوجة. على كل حال احنا نقدر الجاي بتاعك، وأنا باش حاب نهدي لك هدية، والهدية هذه تتمثل في أغنية تتغنى بجبال الكهف وفيافي الكهف. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: بعد هذه الأهازيج الجميلة لاله هيفاء، هيفاء عيسى، ونبقى دائما في نفس الموضوع. وانت منذ حين كنت ذكرت لنا بأن بلاد الكاف هي بلاد الموروث الثقافي الثري، فيما يتمثل هذا الثراء؟
1: الثراء يتمثل في عمق التاريخ. نعم. وعمق الحضارات التي مرت على مدينة الكيف. كل حضارة مرت على مدينة الكيف تركت بصمتها.
0: صحيح.
1: هذه البصمة جعلت من الكيف فضاء للتلاقح الثقافي. هذا التلاقح الثقافي أنتج عنه إرث كبير، ألا وهو التسامح والتعايش التعايش الديني، حيث مثلت مدينة الكيف فضاء للتسامح والتعايش الديني بين الوثنية والمسيحية، ثم المسيحية والإسلام، ثم التعايش الثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية.
0: هذا ما تسمونه أنتم بالتراث اللامادي؟
1: اللامادي،
0: أيوة.
1: وعند الحديث عن الموروث الثقافي، لابد أن نذكر الطرق الصوفية.
0: صحيح.
1: الطرق الصوفية حيث مثلت الكيف فضاء لاستقطاب أهم الطرق الصوفية والتي لا تزال إلى اليوم موجودة، ألا وهي القادرية، الزاوية القادرية. نعم. الطريقة القادرية والطريقة الرحمانية والطريقة العيساوية الشهيرة.
0: صحيح. باش نرجعوا كما في المجال هذا، لابد أن نستنجد بالأستاذ العزيز مراد عرحار لنفهم لماذا الكيف مثلت ملتقى طرقات بالنسبة للطرق الصوفية أو الطرق شاو التعارف الشعبي إلى غير ذلك.
2: موقع مدينة الكيف الجغرافي الرابط بين منطقتين اقتصاديتين.
0: نعم.
2: هما سهول وادي مجردة في الشمال، حيث الأراضي الخصبة المنتجة للحبوب أساسا، والمناطق السباسوبية في الوسط والصحراوية كذلك في الجنوب.
0: نعم.
2: عبر ممرين أساسيين، هما ممر طريق السلطاني. نعم. الذي يمر عبر مدينة سبيبة، وفجة مر الذي يمر عبر تالا.
0: جعل فجة مر هذا يلعب دور تاريخي.
2: دور تاريخي كبير. تاريخي. نعم. نعم. جعل مدينة الكيف بحكم وجودها حول هذه الممرات الطبيعية الرابطة بين الشمال منطقة الاستقرار. نعم. وزراعة الحبوب، والوسط والجنوب مناطق الترحال، تكون ملتقى أيضا لمثل هذه الطرق الصوفية التي جاءت أساسا من الجهة الغربية، لأن المدرسة قدمت إلى أفريقيا من الشرق، في حين أن الزاوية جاءت من الغرب. ومدينة الكيف بحكم قدستها وبحكم اشتهارها بوجود آلهة متعددة منذ الفترة القديمة، عشترت وغيرها، استقطبت عدة طرق دينية. تفضلت السيدة هيفاء بالحديث عن الزاوية القدرية وكذلك عن الزاوية الرحمانية.
0: أيوة.
2: والعيسوية.
0: نعم.
2: ولكن هناك طرق أخرى مثل التيجانية والعلوية وغيرها
1: والعمارية.
2: ويكفي أن نذكر أن عدد الزوايا الموجود في مدينة الكيف، والتي لا يزال بعضها قائما اليوم والبعض الآخر اندثر، بلغ حسب الأحصاء الذي قام به المرحوم رشيد بوعليق أحد موظفي المعهد الوطني للتراث، 58 زاوية في مدينة الكيف، ومنها زوايا نسائية.
0: أيوة.
2: أساسا. أيوة. هناك حتى التصوف النسائي دخل إلى هذه المدينة.
0: نعم.
2: طبعا هناك زوايا علم مشهورة في مدينة الكيف، مثل زاوية سيدي بومخلوف أو زاوية الشريشي إلى غير ذلك، ولكن هناك عدد آخر من الطرق الصوفية. ثم هؤلاء المتصوفة هم كانوا محل شهرة، حتى أن الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية تحدث عن رجال الكيف الذين بلغ عددهم 40. أربعين
0: رجال، تقصد
2: رجال بمثابة المتصوفة
0: المعتبرين، يعني
2: المعتبرين ذوي الكرامات وذوي الخوارق، والذين مثلوا واسطة ما بين الإنسان والله. لأن الولي كان ينظر إليه على أنه الواسطة التي صحيح. تربط بين الإنسان والله
0: نعم. نعم.
2: فالإنسان يتضرع إلى الولي والولي يبلغ ذلك التضرع إلى الله حتى يستجاب، على الأقل هذا ما كان يعتقد في المخيال الشعبي. ولو وقفنا عند بعض الأبيات من هذه السفينة القدرية نلاحظ كيف أن الإنسان يستنجد بالولي ليلبي له حاجيته.
0: أيوة.
2: مثلا يحمروني، هو أحد صحيح. أولياء في الجهة، يحمروني راني وليدك شيلوني أنقذوني، وكأن الإنسان في أزمة يستنجد بالولي
0: خذ بيدي
2: نعم. وغير ذلك سنتحدث فيما بعد ربما عن سيدي بومخلوف وعن غيره من الزوايا.
0: نعم. سيدي اسمح لي قطعتك، نحن طول الآن نحب ندرس الكهف في عز الصيف، هل هذه الأشياء ما زالت موجودة إلى اليوم ويتم الاستنجاد بها، وربما ما هو دورها في الحركة الثقافية الجهوية؟
2: نعم فعلا لا تزال مثل، وإن تغيرت بعض الشيء ولكن ما تزال راسخة.
0: نعم.
2: مثلا عادة الزردة سنتحدث عنها.
0: أيوة.
2: التقرب لهؤلاء الأولياء، هناك مثلا الزيارات استجلاب المطر
0: هيك.
2: للاستسقاء.
0: نعم.
2: حتى مثلا الزيارات خاصة بالنسبة للنساء لطلب الزواج أو لطلب الإنجاب إلى غير ذلك. لا تزال بعض الطقوس تمارس إلى يومنا هذا، ولا يزال بعض الأولياء يعني محل تبجيل وعناية على الأقل من طرف مريدي تلك الزاوية. على سبيل المثال نذكر زاوية سيدي عبد الباسط في تجروين مثلا، لا تزال من الزوايا المحافظة عليها والتي تقام زيارتها بصفة سنوية. سيدي بوغانم في منطقة قلعة أسنان إلى آخره، سيدي منصور القصوري في جهة القصور، سيدي الدهماني في الدهماني، سيدي عطلة في منطقة نبر، كل هؤلاء لا يزالون محل تبجيل، محل اعتقاد، محل زيارة، محل تبرك من هؤلاء السكان، وإن كانت يعني الظاهرة تراجعت قليلا مقارنة بالفترات القديمة.
0: أستاذ مراد عارف، هل الزردة تتم بعد فصل الحصاد أو قبل مثلا ولا في أي موسم من المواسم؟
2: الزردة عادة تتم في بداية فصل الخريف، في بداية فصل
0: يعني بعد
2: الخريف،
0: موسم مثلا الحصاد،
2: في انطلاق الموسم الجديد.
0: نعم.
2: لماذا تتم حسب رأيك في بداية الموسم الجديد؟ لأن هي شكل من أشكال التقرب إلى الله
0: وطلب الخير والنماء،
2: طلب الخير والنماء. فالقربان الذي يقدم إلى الولي وتلك أنشأنا العادات التي ارتبطت ب ذبح بقرة أو ذبح خرفان وطهي الكسكسي إلى غير ذلك، هي شكل من أشكال التضرع إلى الله لاستجلاب المطر ولأن يكون العام عام صعبة كما نقول فيها.
0: نعم.
2: وعام فيه العشب وفيه صحيح. الكلاء إلى أيوة. آخره، فأن يكون موسم الزردة بصورة عامة في بداية فصل الخريف فأنه في علاقة باستجلاب المطر وبطلب موسم فلاحي جيد، لأن المنطقة تقوم بالأساس على النشاط الزراعي وإلى حد ما على تربية الماشية.
0: طيب طبعا، والزردة هي مناسبة كبيرة للتلاقي،
2: مناسبة
0: للتلاقي وتبادل الآراء،
2: مناسبة كبيرة
0: ويحدث فيها ما لا يحدث في سائر الأيام.
2: هي تذكرنا بسوق عكاظ في قريش.
0: أيوة.
2: يتلاقى فيها
0: شعراء أيضا،
2: الشعراء الفرسان السكان الذين يقطنون بجوار تلك الزاوية.
0: نعم.
2: وليس فقط السكان يقطنون، بل هي سوق اقتصادية يأتيها التجار من حتى ولايات خارج ولاية الكاف، من كل حد وصيب لعرض منتجاتهم،
0: حتى من الجزائر.
2: نعم، حتى من الجزائر.
0: نعم.
2: مثلا في زردة سيدي تليل، في ساقيت سيدي يوسف، الذين يحضرون زردة سيدي تليل.
0: نعم.
2: من الجزائريين عددهم يفوق التونسيين.
0: صحيح.
2: عددهم يفوق التونسيين.
0: صحيح.
2: وحين تقام زردة سيدي تليل في ساقيت سيدي يوسف الديوانة التونسية والجزائرية على الخط الحدودي المعبر الحدودي ساقيد سيدي يوسف أيوة. وقلعة سنان تظل بالأربع خمسة ساعات حتى تتمكن من العبور.
0: أوه. نظراً لكثافة
2: الحاضرين لكثافة رواد الزردة. وهذا سنوياً تقريباً أيوة. يقام. بطبيعة الحال سكان المناطق الحدودية كما تعلم أستاذ منجي هم تربيتهم علاقات دموية ويشتركون كذلك في مصاهرات وإلى غير ذلك. فهذه الزردة تستقطب السكان وهي سوق كما قلت لك كما تفضلت بالقول تعقد فيها حتى صفقات بيع وشراء صفقات العشابة صفقات الهتاية حتى علاقات الزواج
0: أيضا مناسبة للتعارف,
2: للتعارف إلى غير ذلك للمصاهرة حتى فيما قبل لتحديد شيخ القبيلة أو تعويضه إلى آخره. فهي كانت ليست فقط مناسبة دينية وإنما مناسبة للنظر في عدة أمور اقتصادية واجتماعية تهم حياة القبيلة وحياة السكان.
0: درك الله فيك الزرد يعني كأنه تقول أنت مؤتمر كما نقول إحنا
2: مؤتمر
0: سنوي يعني
2: مؤتمر سنوي
0: على مستوى الجهة
2: على مستوى الجهة نعم.
0: جميل جميل جدا. للا هيفا عيسى هل الزرد لابد أنها مصحوبة ببعض الأغاني أو ببعض الأهازيج إلى غير ذلك هكا ولا؟
1: أكيد أكيد جدا. الزردة هو احتفال وهو يمثل فضاء حرية خاصة للمرأة التي تعيش في المجتمع التقليدي نوع من المحافظة لكن تمثل الزردة كفضاء للحرية وكأنها تحت حماية الولي
0: وللتعبير عن الذات الأشياء اللي كانت ممنوعة كل يوم تصبح الآن
1: المحظور والممنوع يصبح مباح تحت بركة وحماية الولي الصالح. لذلك يكون فضاء للحرية والتعبير عن الذات
0: فيها غناء مثلا
1: فيها غناء رقص مثلا فيها رقص شعبي فيها غناء فيها أصل لباس التزين واللباس التقليدي والتزين والتجميل وهكذا يجتمعنا النسوة في حلقات يرددنا فيها الأهازيج المعروفة بجهة الكيف ويأخذون نصيب من الحرية والاحتفال.
0: أنت للهيفة في وقت من الأوقات في الكواليس قلت لي بأن المهرجانات الشعبية هذه زردة أو غيرها والدينية أيضا قلت لي كأنها هي واجهة الكافة الثقافية هيك ولا؟
1: أكيد.
0: كيف ذلك؟
1: المهرجانات الثقافية هي واجهة المهرجانات الشعبية هي واجهة ثقافية للكيف ونستحضر مهرجان مايو وهو مهرجان يعبر عن موروث
0: مايو يعني بشهر ماي
1: هو شهر ماي وهو مهرجان يعبر عن الموروث الغذائي لمنطقة الكيف وهو الكسكسي الكيفي البرزغان كذلك تحتضن الكيف المهرجانات الصيفية المتمثلة في مهرجان سيدي بومخلوف بالكيف وهو مهرجان دولي كذلك مهرجان سيدي الدهماني بمعتمدية الدهماني ومهرجان صليحة بنبر ومهرجان الفروسي بقلعة سنين هذا بالإضافة إلى مهرجان القلعة الخصبة ولا ننسى المهرجانات الدينية
0: طبعا
1: الدينية والتي كان يحكي فيها سي مراد تمثل في الزردة عندنا زردة معروفة في الكيف وهي زردة أول الخريف
0: أيوة.
1: اللي هي
0: كما
1: ذكر الأستاذ طيب. كذلك لدينا زردة سيدي عمر البقراوي المعروف والشهير
0: بقراوي ما معناتها هذه
1: سيدي عمر البقراوي
2: سيدي عمر البقراوي أو راعي البقر كما جاء في مدحته
0: أيوة.
2: هو من الكرامات التي اشتهر بها هذا الولي في قدرته على ترويض هذه الحيوانات وعلى استجلابها
0: أيوة.
2: والانتفاع بها
0: نعم.
2: فرويت حوله عدة أساطير بأنه يستجلب البقر ويطيعه البقر ويقدمه في قرابين إلى آخره كلها تبدأ في باب الموروث التقليدي الشفوي أو فيما يدخل في كرامات الولي. ولكن الذي يهمنا هو أنه بمثابة سلطان مدينة الكاف.
0: هيك.
2: سيدي عمر البغراوي. أيوة. هو سلطان مدينة الكاف، مثل ما نتحدث عن سيدي محرز سلطان مدينة تونس، أو سيدي بو مخلوف بالنسبة إلى كذلك مدينة الكاف.
0: نعم.
2: حتى سيدي عمر البغراوي من الأولياء
0: مدينة الكاف،
2: هو زاويته في زاوية ريفية ولكنها مرتبطة مباشرة بمدينة الكاف.
0: حتى أنت يا أخي أستاذ العزيز سي مراد عرعار جبتنا العديد من الأفكار والمعلومات، وأنا باش نكافيك، نحاول باش نكافيك، باش نكافيك، قلت نكافيك على الأقل بأغنية من الوزن الثقيل.
2: تفضل.
0: أغنية الأطلال لأم كلثوم.
2: شكرا على هذا الاختيار السر،
0: لا سيما في آخر الأغنية، يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله، وتلاقينا لقاء الغرباء، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل ريتو سيمورادا أنك منتشي بيها.
1: بطبيعة الحال الأطلية اليوم كانت من أشهر الأغاني.
0: جميل جميل جدا. إذا نواصل في المهرجانات اللي هي روح مدينة الكاف وروح الحياة الثقافية، لا سيما مهرجان سيدي مخلوف وسيدي الدهمادي ربما أهم.
1: نعم.
0: ولا
1: نعم بطبيعة الحال مهرجان سيدي بومخلوف سنتحدث عنه فيما بعد هو من المهرجانات التي كانت جهوية.
0: نعم.
1: وأصبحت منذ سنوات خلت أعتقد منذ 2019 مهرجانات دولية. مهرجان دولي يقام في أواخر شهر جويلية وبداية شهر أود.
0: نعم.
1: بفضاء مدينة القصبة، وهو فضاء لعروض فنية. يستضاف فيها بالأساس فنانو الجهة.
0: نعم.
1: عبد الرحمن الشيخاوي، منذر الجبابلي، ربما تستحضر هيفا بعض الأسماء الأخرى لمن يشاركون في هذه المهرجانات. مهرجان سيدي بومخلوف،
2: لبنى المقري،
1: عيساوية
2: الكيف،
1: عيساوية
2: الكيف.
0: ولكن أيضا يشاركون فيها أيضاً من
1: اليوم
0: وناس خارج مدينة الكيف أيضاً.
1: حتى حتى حتى فرق الجاز باتت تشارك في هذا المهرجان الذي اكتسى صبغة دولية، وهو تحت الإشراف المباشر لوزارة الشؤون الثقافية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة. إلى جانب مهرجان سيدي بومخلوف نظرا لضيق الوقت هناك مهرجان سيدي الدهماني، وهو أيضا من المهرجانات المشهورة على مستوى معتمدية الدهماني، يقام تقريبا في نفس الفترة، كل المهرجانات تقريبا في نفس الفترة آخر شهر جويلية وبداية شهر أود
0: في الصيف طوال كما نحن طوال.
1: نعم. بفضاء الملعب البلدي بالدهماني، وهو أيضا مهرجان جهوي وليس دولي، ولكن فيه عروض غنائية وسهرات ترفيهية تستقطب هي بدورها ليس فقط سكان مدينة الدهماني وإنما خاصة المدن المجاورة من السرس والقصور والتجروين.
0: ويلاقي سيد العزيز الدهماني هي التي كانت تسمى أبا،
1: كانت تسمى
0: بورقيبة، هو اللي سماها الدهماني
1: بورقيبة، هو الذي ذكر الذي طلب أن يعاد إليه اسم الدهماني ويطلق عليه اسم الدهماني
0: نسبة إلى الولي الصالح،
1: نسبة إلى الولي الصالح أبي يعقوب يوسف الدهماني الذي سنتحدث عنه ربما لاحقا.
0: نعم. فلنتحدث إذن على سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى الذي هو ربما على كل الألسنة.
1: نعم.
0: في الكاف
1: الحديث عن الولي سيدي عبد الله أبو مخلوف الفاسي يطرح في واقع الأمر صعوبات
0: الفاسي من مدينة فاس.
1: يعني. نعم. يطرح صعوبات المصادر، فنحن لا نجد في الزاوية نقيشة جنائزية.
0: نعم.
1: تفيدنا باسمه الدقيق وبتاريخ وفاته.
0: أيوة.
1: لا نجد كذلك نقيشة معمارية تعطينا فكرة عن تاريخ تأسيس الزاوية.
0: هيك.
1: فضلا عن هذا لا نجد كتابا منقبيا خاص بمناقب الولي سيدي بومخلوف.
0: نعم.
1: مثل ما نجده لأولياء آخرين.
0: أيوة.
1: والعودة إلى مصادرنا التاريخية وحتى الجغرافية الكلاسيكية لا تسعفنا بمعلومات حول هذا الولي، ولكن نحن إذا عدنا إلى كتاب سفينة البحور لعبد السلام الفيتوري.
0: أيوة.
1: المتوفى في 1573. نعم. يذكر رجال الكاف، صحيح يذكرهم في المطلق ولا يفصلهم ولا يذكر أسماءهم، ولكن فيما بعد الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية يحدثنا عن رجال الكاف، ومن بين هؤلاء الرجال يتحدث عن سيدي بومخلوف.
0: أيوة.
1: في بيت في أحد الأبيات يتحدث عن سيدي بومخلوف، وبعده مباشرة يتحدث عن الولي الآخر المدفون بجواره في نفس الزاوية القزوني.
0: إذن هو دفين الكاف يعني.
1: هو دفين الكاف. نعم. ثم إذا نحن أخذنا الزاوية في حد ذاتها.
0: نعم.
1: هناك بعض المؤشرات التي تساعدنا على الأقل تحديد الفترة الزمنية التي جاء فيها إلى الكاف، وكذلك التي أسس فيها هذه الزاوية. فالزاوية جمعت بين ثلاث تأثيرات فنية.
0: نعم.
1: هناك القبة المبرجة وهي من التأثيرات الإفريقية لأن مثيلاتها أو هي مستوحاة من نمط قبة جامع عقبة بالقيروان مبرجة من الخارج.
0: صحيح.
1: ولكن حين ننظر إلى المأذنة مثمنة الشكل فهي من التأثيرات العثمانية. فهي من التأثيرات العثمانية، وهذا يجعلنا نقر أولا بأن الزاوية لا تعود إلى العهد الحفصي وأنما جاءت في الفترة العثمانية.
0: نعم.
1: ثم إذا أخذنا قاعة الصلاة في هذه الزاوية ونقش حديدة نقش على الجص فهو من التأثيرات الأندلسية. فبالتالي نحن المغربية الأندلسية. أيوة. نحن بعد زمن الهجرة الأندلسية.
0: نعم.
1: ومن هنا إذا علمنا أن سيدي بو مخلوف أخذ عن شيخي محمد بن عيسى.
0: أيوة.
1: هذا ومحمد بن عيسى عاش بين 1456 و1527.
0: نعم.
1: فأن قدوم سيدي بو مخلوف عبد الله بو مخلوف الفاسي إلى مدينة الكاف كان على الأقل في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، حيث أسس زاويته لنشر الطريقة العيساوية في مدينة الكاف. ولكن بعد وفاته دفن في الزاوية هناك، لا يزال ضريحه هناك، وتولى أتباع الولي الجزوني الإشراف على هذه الزاوية، والجزوني وأبنائه بدورهم دفنوا في هذه الزاوية.
0: لا تسمح لي أستاذ العزيز مراد عرعر، هو بو مخلوف كانت عنده مدحة.
1: أيه.
0: والمدحة هذه بنحب نتجه
2: مدحة سيدي بو مخلوف النغار. أيه. المربوطة بشيخه سيدي بن عيسى.
0: أيه.
2: وتفيد أنه من أشهر رجال التصوف وله كرامات عديدة. وتقول هذه المدحة: بو مخلوف النغار بن عيسى السلطاني حجب على الزيار في البياض استناني، بو مخلوف النغار كي نشوفه نتهنى، شوفوا يا ناس شيخي لمن ضده، يا خلاع البيبان يا كاسر الحده، كي ضرب الطبال وتلموا وليداته، سيدي بو مخلوف يرحم اللي جاباته.
0: يوفى الحديث. السيدات والساده، هكذا نصل الى نهايه هذا الترحال، وكان في مجال افراح الصيف بجهه الكاف بالبلاد التونسيه. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعر، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورجو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من إذاعة تونس الثقافية في هذا اليوم المبارك من خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي مع ضيفنا الكريم الأستاذ علي العليمي، دكتور في العلوم الإسلامية ووعظ أول مميز بوزارة الشؤون الدينية. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا أستاذ حياة، شكرا على هذه الدعوة الكريمة وهذا اللقاء الثاني إن شاء الله في مجالس الفكر الإسلامي في هذا البرنامج الطيب على الإذاعة الثقافية. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في هذا اللقاء إن شاء الله.
1: نعم، موضوع حصة اليوم هو التراث الحضاري الإنساني بتونس. في الحصة السابقة تحدثنا عن جانب، واليوم نتابع الحديث في إطار الموضوع نفسه. أردت أستاذ أن أقف عند مآثر الحضارة التونسية. طبعا نحن وقفنا عند الشواهد الحضارية بالبلاد التونسية في الحصة السابقة، وأكد ذلك أهمية التراث الحضاري باعتباره مبعث فخر واعتزاز لما يحمله من قيم ومعاني تعبر عن الهوية الوطنية. فماذا عن مآثر الحضارة التونسية دكتور؟
2: أهمها ما وقفنا عليه في الحصة الماضية هو الحديث عن معلمة القيروان، بحكم أنها كانت تسود الغرب الإسلامي وشمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، كما كانت قرطاج فيما، نعم، فيما قبلها. وبذلك وجدنا عاصمتين سادت لعقود من الزمن، سواء كانت قرطاج أو القيروان. فهذا يجعلنا في الحقيقة نتحدث عن ونتوقف على هذا الشاهد التاريخي. وذكرنا أنه في الحصة الماضية أن القيروان حضورها بدأ من المعلم الديني الذي ظهر فيها، واستشهدنا بقولة ابن خلدون عندما قال أنه أغلب المدن التونسية عندما ظهرت فيها المعالم الدينية أصبحت مدن ذات سيادة.
1: نعم.
2: ومن ذلك مدينة القيروان أو تونس الحاضرة ربطا بجامع الزيتونة، ومدينة القيروان مربوطة بجامع عقبة بن نافع، وهو أقدم الجوامع كما قلنا في العالم بعد يعني مكة والمدينة والجامع الأموي بدمشق. نجد جامع القيروان وما قبل حتى جامع القيروان، ثم جامع في بنزرت بني سنة 41 هجريا، أيضا هذا قديم جدا. لكن الأظهر والأعرف هو جامع عقبة بن نافع الذي أصبح مؤسسة تعليمية، وهذا الذي زاد في شهرته. لم يكن دار عبادة فقط، معلم تعبدي فقط، وإنما كان مؤسسة تعليمية
1: وظيفة ثانية.
2: والعجيب أنها أخذت كل التخصصات، وهذا يظهر حتى من البناء المعماري في في في جامع عقبة بن نافع. ولم يكن على السعة التي هو عليها الآن، هو توسع على حقبات، أشهر حقبة توسع فيها في العهد الأغلبي في الفترة الأغلبية، ثم أيضا في الفترة الحفصية. لكن في البدايات الأولى كان يعني يتكون مما هو، لأنه المعلم الديني ماذا يتكون؟ يتكون من مصلى في الأساس، وفيه المحراب والمنبر، وخارج المصلى تجد الصحن، وهذا الذي يكون في الفترة الصيفية يصلي فيه الناس ويكون أوسع، وتكون في بعض الآبار المياه للوضوء وإلى غير ذلك. ثم نجد الصومعة أو المأذنة، فهذه تكون على علو وارتفاع معين، ولعل مأذنة جامع عقبة بن نافع تناهز أكثر من 41 متر، وهذا يدل أسوارها في العرض فقط تتجاوز حوالي 4 أمتار. السواري التي شيد بها الجامع نجدها في أكثر من حوالي 36 سارية عمود يشيد الجامع. المساحة الجملية في عدد المصلين في المصلى والصحن يبلغ حوالي 5000 مصلي، فبذلك جامع كبير جدا، نجح أن يكون مؤسسة تعليمية. وعندما أصبح مؤسسة تعليمية أول العلوم كانت علوم القرآن وعلوم الفقه، وكان القاضي سحنون رحمة الله عليه، الإمام سحنون، والقاضي سحنون كان هو أول من أصل العلوم في جامع عقبة بن نافع وجعلها علوم دينية وعلوم دنيوية. لذلك وجدنا البعض منهم يدرس مثلا ما يتعلق بعلم المواقيت، علم الهندسة، علم الهيئة، وجدنا حتى يتحدثون في مقرر عن علم البيئة، فهذه من الأعجيب.
1: نعم.
2: أيضا علم المواقيت هذا ربطوه مثلا بأمور فقهية، ولذلك تجد في جامع عقبة بن نافع مكان ميقاتي يسمى بالمزوال، وعليه موظف يسمى بالمزول. هذا الموظف هو ما يسمى الآن بموظف بالمعهد الوطني للرصد الجوي، يتابع الأحداث التي هي من خلال النجوم والمطالع والأهلة لكي يحدد للناس مواقيت الصلوات ومواقيت الدخول الأشهر، وخاصة شهر رمضان ويوم عرفة لكي يحدد بها عيد الإضحى.
1: نعم.
2: وعدة أمور، فكانت هذه في وظيفة بعينها وفيها مكان خاص، الساعة الشمسية أو الذي يسمى بالمزوال، هذا موجود في جامع عقبة، جامع باجة، جامع تستور. نحن لم نتحدث عن الحضارة الموريسكية الأندلسية بتونس، سنشير إليها إن شاء الله في آخر الحصة. فجامعة السور أيضا في هذا الشيء، جامعة الزيتونة فيه. فهذا يدل أنه ثمة علم من علوم الحياة كان يدرس، ما يتحدث عن علم الفلك، علم المواقيت، علم الهندسة، علم الهيئة، فكلها علوم تخدم هذا الجانب. حتى نتحدث عن علم الفيزياء، درس فيزياء الكم، درس كانت من وكانت معربة بخلاف الكتب، ثم نقلت إلى عدة لغات. علم الطب والصيدلة كان معرب، كان رئيس قسم الصيادلة والأطباء أحمد بن جزار القيرواني وآل بيته، لأنه في القيروان دائما تتحدث كما هي مدينة صفاقس الآن، تتحدث عن العلوم تسرى ما بين البيوتات العلمية. لذلك عندما تقول سحنون، نحن نخطئ في هذه القولة، وإنما يجب أن نقول آل سحنون. من هو سحنون؟ هل هو سحنون الجد أو الإبن أو الحفيد؟ لأنهم ثلاثتهم علماء.
1: نعم.
2: الجد هو معروف الفقيه، الابن محمد بن سحنون هذا صاحب كتاب أداب المعلمين والمتعلمين، أشهر مربي في تاريخ الإنساني. هذا كتاب أداب المعلمين والمعلمين ترجم إلى اللغة الفرنسية ويدرس في جامعة ستراسبورغ في فرنسا. ابنته خديجة كذلك كانت عالمة، كانت فقيهة، وحفيده محمد بن محمد بن سحنون. فهنا أيضا في عائلة آل الجزار كانوا أحمد بن جزار، عبد الله بن جزار، كانوا يمتهنون مهنة الصيدلة ومهنة الطب. ومن طرفهم أنهم كانوا في دورهم، احنا نسموه بسقيفة، في أول الدار كانوا يضعون دكان للصيدلة، فكانوا يجمعون بين علم الطب وعلم الصيدلة، هذه من أعقد الأمور. فكان الابن مثلا صيدلاني والأب طبيب، وكانوا يضعون يوما للفقراء، الطبيب الغلابة هذا من قديم في تونس، يضعون يوما أن يداوى الفقير مجانا ويأخذ دواءه من الصيدلية مجانا. فكانت هذه من الأشياء التي تظهر لنا مدى شخصية الرجل القيرواني والعالم القيرواني في ذلك الوقت، فيه طبع إنساني يسري على جميعنا. ذلك حتى كان الكثير من غير المسلمين يأتون للمداوات عنده وعند أحمد بن جزار، لأن هذا العلم كان يدرس في جامع عقبة بن نافع، لم يكن يدرس في خلوة معينة أو في مكان خاص أو ينتقلون من أجله إلى اليونان أو إلى
1: نعم.
2: إلى إنما كان هو موجود في جامع عقبة بن نافع.
1: يعني هذا من أثر الأخلاق والمكارم يعني بصفة عامة.
2: نعم، لأنه الدين أثر فيهم في هذا الجانب، الجانب الإحساني والجانب الإيثار والجانب الذي هو فيه إنما المؤمنون إخوة، الجانب الذي فيه تعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان، هذه كلها كانت مؤثرات دينية في كل شخصية قيروانية وفي كل شخصية تونسية. والدليل على هذا حتى لو أخذنا العصر الحديث، من وقف مع إخوتنا أشقائنا أهل ليبيا بعد سنة 2011، من وقف معهم في إعانتهم وفي كفالتهم منطقة بن قردان وفي المساجد والمؤسسات الخيرية،
1: نعم.
2: من واقف الآن يعني آخر باخرة ذهبت إلى إخواننا في غزة كانت الباخرة التونسية، يعني المعدات الطبية فهذا يعني مجهود كبير.
1: يعني هذا من مآثر الحضارة التونسية والحمد لله،
2: وكأنها يعني دم يسري في عروقنا من أجدادنا قديما إلى حد الساعة. هذه الأخوة العامة، حتى الجزائر من حررها، من ساهم، سقيت سيدي يوسف في منطقة الكاف التي شهدت لها مآثر، عيد الجلال الذي احتفلنا به منذ أيام اختلطت فيه الدماء الجزائرية والتونسية. فتجد هذا من المؤثرات القديمة، ليس جديد، ليس أمر
1: نعم.
2: جديد وليس أمر مستحدث أو غريب عن أهل تونس.
1: نعم. طيب دكتور، التراث الحضاري هو في نهاية الأمر يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وأيضا في الترويج للسياحة الثقافية من خلال المعالم العديدة الموجودة في تونس، ويساهم أيضا في التنوع الثقافي وتعزيز التماسك الاجتماعي. بناء على أهمية هذا التراث الحضاري بالبلاد التونسية، جدير بنا أن نتطرق دكتور إلى الصعوبات التي تواجهه أو تهدد هذا التراث في تونس، ما رأيك؟
2: أهم شيء هو ضرورة العناية. صحيح ثمة صعوبات كبيرة جدا أو ثمة غفلة، لا أقول قلة عناية، لا توجد عناية لكن
1: محدودة
2: بحكم غفلة عن شيء هام جدا، خاصة في التراث الحضاري الذي هو لازال كما هو بعدة أماكن بالبلاد التونسية، هو الترويج لما يسمى بالسياحة الدينية أو يسمى بالسياحة الأثرية التراثية.
1: كيف ذلك؟
2: لأنه هذا مخدوم عليه، خدم عليه خاصة في تركيا، أشقاؤنا في المغرب كذلك. في المغرب لما تزور مكناس مثلا أو في مدينة فاس، مدينة فاس ومكناس مدن دينية لا غير.
1: نعم.
2: مكناس مدينة روحية بحكم الأولياء والزوايا، مدينة صوفية روحانية، وفاس مدينة علمية بالقبور السبع، بقبور الإمام القاضي عياض والإمام السهيلي، وحتى إن قلنا مدينة سياحية مدينة فاس أو حتى مدينة مراكش بما فيها من معالم دينية لا غير. يعني
1: نعم.
2: فاس لا بحر فيها ولا منتجعات سياحية فيها، السياحة الدينية التي فيها، ونتحدث عن 2,000,000 سائح لمدينة فاس ومراكش، جامع القرويين والتي بنته أم البنين فاطمة الفهرية التونسية من منزل تمي، وأخذت
1: نعم.
2: المهندسين البنائين من مدينة القيروان وبنت جامع القرويين، أصبح جامع القرويين بفاس مزار في السياحة الدينية ويجلب أكثر من 2,000,000 سائح لكل المدينة حقيقة في فاس. ولكن إذا دخلنا تلك المدن نجدها أن أغلب الشواهد التي فيها شواهد دينية. هذا لو تصنع في مدينة القيروان مثلا أو في مدينة السلام مدينة جربة، إذا تحدثنا القدس هي مدينة السلام فكذلك جربة تضاهيها، لأنها جمعت بين الأديان وجمعت بين المذاهب. جربة فيها الكنائس والكنيس والمعالم والجوامع والمساجد، فهي جامع الأديان يهودية ونصرانية وإسلامية، ثم جامع المذاهب يتعايش فيها المذهب المالكي والمذهب الأباضي منذ أكثر من 1,000 عام.
1: نعم.
2: فإذا جربة تستحق أن تخرج من طبيعها السياحي المادي المعلوم إلى أن تكون سياحي، لأنك تتحدث عن جربة فيها حوالي 365 معلم ديني على عدد أيام العام. لربما السامع يستغرب، لا تستغرب، إنه هذا موجود في جربة حقيقة، المعالم هذه غير منتهى، لأن كل عائلة جربية كانت تبني معلم ديني لها، جامع مسجد مصلى صغير له كل عائلة، لأنه
1: يعني جربة ذخيرة بالتراث الحضاري.
2: 365 مسجد وجامع و200 كتاب، والكنائس يعني حوالي 5-6 كنائس ما بين النصرانية واليهودية، فهي مدينة عامرة بالشواهد وكل ما فيها تاريخي. مثلا لديهم 5 مساجد في مدينة جربة تحت الأرض، هذه بعض الحروب بحكم أن جربة جزيرة وكانت تحدث فيها بعض الأشياء خاصة في القرن 15 ميلادي.
1: نعم.
2: وعدة حروبات، فماذا فعلوا السكان هناك؟ بنوا المساجد تحت الأرض وإلى حد الساعة موجود، وفيها مشهد سياحي وحضاري ماتع جدا على البحر، وهذه المساجد على على على البحر الجزيرة. فجربة تستحق أن تأخذ نصيب من هذا. فمثلا نشابهها بعدة أماكن أخرى التي أخذت نصيب وأدخلت يعني المداخيل هامة جدا. مدينة إسطنبول مثلا في تركيا مآثرها دينية، السليمانية مسجد جامع إلى سليمان القانوني، المسجد الأيوبي نسبة إلى أيوب الأنصاري الصحابي وقبره هناك، فأيا صوفيا كنيسة أيا صوفيا تحولت إلى مسجد، هي مسجد وجامع.
1: نعم.
2: لدينا مثلها وأقدم. إذا تحدثت عن السليمانية تأسست عام 1500 ميلادي، أنت تتحدث عن جامع عقبة تأسست عام 670 ميلادي أو 680 ميلادي.
1: نعم.
2: إذن جامع عقبة أقدم من الكل، فهو يستحق أن يكون له هذه العناية والاهتمام خاصة.
1: نعم.
2: في العصر الحديث.
1: نعم دكتور علي، أكيد أن هناك أطراف عديدة مسؤولة عن عملية الحفاظ على هذا التراث الحضاري، فكيف يمكن تحديد المسؤوليات من أجل بلوغ هدف مشترك وهو حماية التراث الحضاري بتونس؟
2: هذا بتضافر الجهود خاصة بين المؤسسات. توجد مؤسسة راعية حقيقة للتراث وهو مشكورة، المعهد الوطني للتراث الذي يتبع وزارة الثقافة.
1: نعم.
2: ولديه فروعه في مختلف الولايات، مندوبيات الخاصة التي تتبع المعهد وكذلك مندوبيات وزارة الثقافة.
1: نعم.
2: شغلهم حادث الآن على على على مثل هذه الأمور، وخاصة على التراث المادي حقيقة. الآن حتى العناية بالمخطوطات والعناية بالمصاحف كترميم المصاحف والمخطوطات والأثريات في معهد صيانة المخطوطات برقادة بالقيروان، وعدة معاهد أخرى في في في في تونس. فبتضافر الجهود بين المعهد الوطني للتراث والمؤسسات وبعض الجمعيات أيضا كجمعيات صيانة المدينة والتي لديها مساهمة كبيرة جدا في الصيانة والعناية بالتراث المادي واللامادي بعدة مدن، من ذلك أن القيروان الآن محفوظة من قبل جمعية صيانة المدينة الموجودة في القيروان. حتى تونس العاصمة عدة أماكن ومعالم لا ترمم إلا بالعودة وبمراجعة وزارة الثقافة لجمعية صيانة المدينة لخبرتها في الترميم. فهذه الجهود يجب أن تتضافر، وخاصة أيضا لو تكون مع ديوان السياحة ووزارة السياحة، وتكون لهذه الأماكن وجود في السياحة الداخلية أو حتى في السياحة الخارجية للتعريف بها إعلاميا في منابر الإعلام، في المؤسسات الإذاعية وفي المؤسسات التلفزية.
1: نعم.
2: لأنه مثلا لو أحدثك فقط عن أسواق المدينة تونس العاصمة فقط، والتي فيها أكثر من 27 مسجد وجامع، وفيها أكثر من زاوية، وفيها أكثر من معلم ديني، هذا دون المعالم الأخرى التي تستحق الزيارة، من نهج الباشا، وأنت تمر على نهج الباشا وتاريخيته ومعهده القديم والذي أخرج علماء وأعلام، إلى دار الشيخ محمد طاهر بن عاشور التي أصبحت مكتبة عمومية الآن، إلى ما بعدها نجد صومعة جامع الزيتونة، إلى زاوية الإمام محرز بن خلف، فهذه كلها إلى دار ابن خلدون. حتى دار ابن خلدون تستحق أن تكون مشهد حضاري يزوره السياح، لأنها ما زالت كما هي، داره وكتابه ومسجده، وهذا أشهر مؤرخ بالبلاد التونسية يستحق الزيارة، إما في سياحة داخلية أو حتى زوار جايين من الخارج، يعني نخلوهم إلى هذا المكان. فهذه لو تتضافر الجهود بين هذه المؤسسات الراعية للثقافة وللسياحة، نستطيع أن نتجاوز هذه الصعوبات الموجودة الآن.
1: نعم. طيب دكتور، العناية بالتراث الديني هي واجبة، وقلنا في الحصة السابقة التراث الديني نعني

0: في صور القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الممارسة اليومية من جهة التآخي والإيثار والتعاون ولم الشمل وإصلاح ذات البين، يجب أن تكون في نواميس حياتنا، وفقط تستحق إما دعوة كريمة من الدعاة، من المؤسسات الإذاعية والتلفزية، المنابر وإلى غير ذلك، سنجد لها وجود في الشارع التونسي، ونحن نستحق، لأنه بعض الأشياء أصبحت فواجع عندنا الآن من باب الظواهر الاجتماعية التي لا إصلاح لها إلا بالوعز الديني، خاصة ظاهرة الانتحار. عندما تحدث مؤسسة الحماية المدنية أو وزارة الداخلية عن ما بين فترة جانفي وأفريل أكثر من 111 منتحر بالبلاد التونسية، هذا رقم مفزع جدا. عندما تحدث عن انتشار نسب الطلاق، عندما تحدث عن انتشار خاصة المؤسسة التربوية، وقعوا تنبيهنا مؤخرا إلى استعمال المواد المخدرة في المؤسسات التربوية إلى غير ذلك،
1: وللأسف
0: حتى في عدة أمور أخرى فيما يتعلق ببعض الظواهر الاجتماعية الأخرى، خاصة الهجرة خلصة عن طريق البحر، وشبابنا يموت الآن في قوارب الموت، لا قوارب النجاة، لا قوارب الغنى، وإنما قوارب الفقر وقوارب الموت. فأصبح الوعز الديني هو الذي يجلب السامع ويجلب العائلات وخاصة الأولياء إلى العناية بمثل هذه الأمور، تنبيهات كما كانت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علموهم في 7 واضربوهم في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، هذه من باب توجيه ديني، أن الناس يعني يوجهون أبنائهم إلى العبادة وإلى الصلاة، لأن فيها استعانة على الخير وإبعاد واستعاذة عن الشر، فبذلك يكون الإنسان على وقاية، على منجات بهذه المآثر الدينية وهذه المسالك الدينية. ولعل العائلات التونسية في حقيقة أمرها هي متشبعة بهذا الأمر، لكن تسحق تفعيل. لذلك سبحان الله لا تجد عائلة تونسية ولا تجد فيها اسم محمد، كل العائلات في هذا الاسم نسبة ومحبة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى تجد بعض البيوتات التونسية مثلا اسم محمد مكرر، محمد الأوسط، محمد الأصغر، محمد الأكبر، بل البلد الوحيد الذي دمج بين الصفة والاسم، نحن الوحيدين التوانسة اللي عندنا محمد الأمين، محمد البشير، محمد الزكي، محمد الطاهر، هذا من باب المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. بل البلد الوحيد الذي يظهر ويكثر من إظهار الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهار المولد هو إظهار شعائر الدين وإظهار يعني تلك الأخلاقيات التي في الدين، لأن المولد هو اجتماع للعائلات التونسية في ديارها، في المساجد، في الزوايا، توزيع الصدقات، إضافة ضيافة الناس، وهذه كلها دعوات من الدين. فلا يؤمن أحدكم حتى يعني يضيف جاره ويعني يعين صاحبه ويقف مع أخيه، فهذه كلها من دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي ختاما ما جاء في السنة النبوية من قول عليه الصلاة والسلام، جاءه أعرابي رجل سأله سؤالين، قاله يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحبها إلى الله؟
1: نعم.
0: فأجابه عليه الصلاة والسلام فقال له السلام. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، يعني أحباب المولى أحب الناس إلى الله هم الذين ينفعون الناس. النفعية هذه هي الأعلى مرتبة في الدين. هذيك علاش الزكاة مقدمة على الصيام في أركان الإسلام، الزكاة هي الركن الثالث والصيام الركن الرابع. قالوا بأن الزكاة نفعيتها عامة، الفقراء يعينون الأغنياء، الأغنياء يعينون الفقراء. والصدقات كذلك تعطى من الأغنياء تعطى الفقراء. أما الصيام فمنفعته ذاتية، يعني عندما تصوم الاثنين والخميس وتصوم شهر رمضان هذا يعود إليك صحيا وماديا ويعني حتى من جهة الأجر والجزاء. أما الزكاة أعم، مجموعة يعينون مجموعة، وبذلك فكذلك أحب الأعمال إلى الله أنفعها للناس. حتى فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفعها للناس أن تفرج عن أخيك المؤمن كربة، أو أن تمشي معه في قضاء حاجة، أو أن تعينه، حتى قال في قضاء حاجتي، يعني تعين المسلم في قضاء حاجة من حاجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، ومسجد النبي الاعتكاف والصلاة فيه تعادل 1000 درجة. فخير النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا أنه ننفع ناسنا وننفع أحبابنا وننفع يعني أقرباءنا وغير ذلك، أحب إلينا حتى من الاعتكاف في مسجد أو البقاء في مسجد. وبهذا نفهم جيدا أن هذه الأمور هي يجب أن تكون في عقليتنا اليومية، من باب أن نعين على الإصلاح، ومن باب أن نقف خاصة في هذه الأيام، في هذه الفترات، في هذه السنين، في هذه السنوات، يجب أن تكون وقفة جماعية في

0: بين العائلة التونسية التي يقول فيها ابن خلدون وتجمعهم صلة الدم، لأنه يرى أنهم كلهم أبناء عموم.
1: نعم.
0: يقول تونس على الصغر بما فيها، فقال كل يجمعهم يعني جمعهم صلة الدم وصلة الدين. احنا دين واحد، احنا لله الحمد، معناش طوائف كما بيروت او كما العراق. لذلك المشترك الانساني المشترك المجتمعي موجود بالبلاد التونسي. لذلك على ما الازمات التي مرت على البلاد التونسي احسن ادارتها، لم تقع فتن ولم تقع معناها حروب ومع، فلله الحمد، لانه اهل هذه البلد اهل تونس لهم القرابه ولهم الصله ولهم الرابطه الروحيه والرابطه الدينيه. ولذلك تجد البلد التونسية عامرة كل مدينة بصلاحها وبأوليائها، وهذا ما يجعلنا أن نسير على دربهم ونسير على هذا المنهاج الإصلاحي الذي دعا إليه نبي عليه الصلاة والسلام، والذي أخذته العائلات التونسية كسجل، حتى أنه قالوا كانت المرأة التونسية لا تتزوج إلا بعد أن تضع كتاب الشفاء، وهو كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في جهاز عروسها، في جهاز عرسها. فكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة لتأسيس الأسرة التونسية، حتى قالوا كانت المرأة التونسية تقسم بالشفاء وبالبخاري. هذا لمدى تأثير وتجلي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته في ذات رسول في في في في في في العائلة التونسية وفي أبناء هذا البلد الطيب.
1: نعم، يعني دكتور، العودة إلى التراث الديني تفتح الباب على القيم الأخلاقية، لأن الدين الإسلامي دعا إلى أو اهتم بالمعاملات بصفة خاصة من خلال التضامن والتآزر والتسامح وما إلى ذلك، وهذا تجلى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: وهذه أغلبها خاصة في جانب المعاملات في الدين الغالب عليه هذا الجانب، الجانب الأخلاقي والجانب القيمي والجانب التضامني. ولذلك تجد حتى صور القرآن أكثر وعددا من الصور التي تحيل على المجال التعبدي، فما فيه من أحكام صلاة أو صيام تجده في صورة صورتين، سورة البقرة آل عمران أو سورة الحج. أما البواقي من الصور، سورة يعني الحجرات، سورة المائدة، سورة العقود والعهود، سورة المائدة والأنعام، تدل على هذا، على هذه الأمور الأخلاقية والأمور التضامنية فيما بين الناس. والمدرسة التونسية حكمت هذا الأمر في في في في في في عدة مواضع، خاصة فيما وجدناه الآن مقرر في أفعال بعض الكثير من الناس، سواء كانت في الأمور ما يتعلق بالأحوال الشخصية في الزواج.
1: نعم.
0: والطلاق، لا يقام يعني عرس أو لا يقام ختان إلا بجمع الناس، لا تكون جنازة إلا باجتماع الناس عليها، وحتى الحي يتسكر يعني في تونس.
1: نعم.
0: يعني ما وهذه دينيا مؤثرة دينيا، وإن كان الغريب في حي، يعني حتى المتوفي إن كان غريبا في حي كل شيء يتوقف. شوف حتى الاحترام، جنازة لما يمرون بنعش الناس يقفون في المقاهي، السيارة تتوقف في الشارع. هذه أدبيات أخلاقية وهذه أدبيات دينية تدل، هذه ملحظ اجتماعي يدل على مدى عمق الدين في عقل التونسي، وهذه هامة جدا. يعني جنازة مشيعة في طريق، فما الداعي للوقوف احتراما وإجلالا لذلك الميت مع عدم القرابة، ربما لا يقرب له لحد شيء.
1: نعم.
0: فهذا يدل على المؤثر الأخلاقي والمؤثر الديني، وعلى جانب التضامن.
1: نعم.
0: والتآزر والتكافل فيما بين.
1: نعم.
0: أهل هذا البلد.

0: طيب دكتور، بالنسبة إلى التراث الديني المتمثل في الكتاب والسنة، أردت أكثر توضيح بشأن هذه النقطة. كيف يمثل الكتاب كتاب الله العزيز، وكيف تمثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تراثا دينيا في تونس؟
1: بحكم أن المدرسة التونسية أصلت ما في الكتاب والسنة،
0: نعم،
1: أصبحت القيروان وتونس بالعموم مدرسة في مجالي علوم القرآن وفي مجالي علوم السنة والحديث والسيرة، بحكم أن القيروان بالخصوص وحتى الزيتونة علماؤها من علماء التفسير أو علماء القراءات، وضعوا مناهج في تفسير القرآن ومناهج في علوم القراءات، هذه مكنتهم في خدمة الدين. مثلا أول تفسير يتحدث عنه العلماء في مجال تفسير القرآن من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى سورة الناس، يتحدثون عن تفسير يحيى بن سلام القيرواني المتوفى سنة 200 من الهجرة. وذلك أصبح هذا العالم القيرواني الذي نشأ في جامع عقبة بن نافع هو أول مفسر في تاريخ الأمة الإسلامية. سبقه صحيح عبد الملك بن جريج لكن لم يكمل الكتاب، فأول كتاب مفسر لكتاب الله عز وجل هو تفسير يحيى بن سلام. في مجال القراءات كذلك أبو عمرو الداني يشهد لهذا، جاء من دانا من الأندلس وعاش في القيروان وطلب علم القراءات وعلوم القرآن في القيروان، فقال وجدت أن أكثر الناس خدمة لكتاب الله عز وجل أهل القيروان. وقال الدليل على هذا أن أول من أصل علوم القراءات ووجه علوم القرآن إلى إلى إلى إلى علوم ومباحث هم أهل القيروان، وقصد ثلاثة رجال: المكي بن أبي طالب القيس القيرواني، وأبو عمار المهدوي أبو العباس عمار المهدوي، ومن سبقه الإمام أبو الحسن القابوسي. فقال هؤلاء الثلاثة هم من أصلوا علوم القرآن وخدموا كتاب الله عز وجل. أما فيما يتعلق بالسنة وهو المصدر الثاني في مصادر التشريع، تبقى المدرسة التونسية أيضا لها السبق والأولية في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشرها في الغرب الإسلامي. فقالوا أن أول من نشر سنة النبي وأظهرها للناس خاصة فيما بعد أن دونت في موطأ الإمام مالك أو في صحيح البخاري هم أهل تونس. أول من نشر موطأ الإمام مالك في الغرب الإسلامي هو علي بن زياد التونسي، وقبره معروف في تونس العاصمة وهو شاهد حضاري. والثاني أول من نشر صحيح البخاري في الغرب الإسلامي هو الإمام الضرير أبو الحسن القابوسي وصاحبه الإمام أبو عبد الله الأصيلي. فيتضح هنا أن أهل تونس وأهل القيروان هم أكثر الناس ولهم الأولية، كلمة أول،
0: نعم،
1: من نشروا وخدموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في شمال أفريقيا وفي الغرب الإسلامي، لا من جهة النشر بل حتى من جهة العناية. فيقولون أن أول من شرح صحيح البخاري هو الإمام ابن الدين الصفاقسي، وأول من شرح صحيح مسلم هو الإمام أبو عبد الله المازري، الإمام الطبيب العالم الفقيه، وكانوا سادة أيضا في الفقه. أخيرا قالوا أن أول من بوب فقه مالك وجعله مذهب تدين له بلدان الغرب الإسلامي وحتى بلدان غرب أوروبا إلى الآن، حتى المجامع الفقهية في أوروبا في لندن وفي باريس يتبعون أقوال المذهب السادة المالكي، حتى نابليون بونابارت أخذ بعض الأشياء من كتاب المعاملات ووضعها كقوانين في المجال التجاري وفي عدة أمور قانونية في بلدي في فرنسا. وهذا يعود إلى تأصيل المذهب المالكي، من جعل الغير يتبع هذا المذهب ويستفيد من قواعده هم أهل القيروان، هم الذين قعدوا هذا المذهب وعلى رأسهم الإمام سحنون. قالوا خرج مذهب مالك من المدينة أحاديث كان يرويها مالك للناس، فعندما دخلت إلى القيروان أصبحت قواعد قضائية قانونية تجارية معاملاتية كلها وضعها الإمام سحنون في كتاب سماه المدونة، ووضع فيه 40,000 قاعدة فقهية، وبذلك أصبح أهل القيروان قد ساهموا مساهمة كبيرة جدا في خدمة الكتاب والسنة. وهذا الجانب اللامادي في تاريخية مدينة،
0: نعم، الحمد لله. يعني عندما نعود إلى تراثنا نجده زاخرا بالقيم الأخلاقية، تراث مادي، تراث ديني وتراث حضاري في بلادنا التونسية. أشكرك سيدي الكريم لحضورك معنا دكتور علي العلايمي.
1: بل الشكر موصول إليك على، نعم، هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الاستضافة الطيبة.
0: شكرا دكتور في العلوم الإسلامية الدكتور علي العلايمي، وبعث أول مميز بوزارة الشؤون الدينية. سادتي الكرام، شكرا لكم لمرافقتكم لنا، نرجو أن نكون قد أفدناكم من خلال اختيارنا لهذا الموضوع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه، مع
0: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة السابقة، في تلك الرحلة التي أخذتكم إليها امتدادا لما اقترحت عليكم من عوالم المسرح في هونغ كونغ. وركزنا في الحصة الفارطة على علم من أعلام المسرح في هونغ كونغ، وهو المسرحي الفذ تانغ شو وينغ. أعطينا لمحة عامة عنه في الحصة السابقة، وأبرزنا ما دفعنا إلى التركيز النظري متابعة المسار الذي اتبعه هو، ووقفنا على أن من وراء الكلام على هذا المسرحي الفذ تانغ شو وينغ، في الواقع نحن في صميم حراك المسرح في العالم، ونحن في صميم كذلك تجربة ذاتية فردية شخصية دخلت فيها عناصر متعددة لتصنعها ولتتسم بسماتها. ذلك أن تانغ شو وينغ له مسار لافت للانتباه، ولقد كنت محظوظا أن التقيت به في هونغ كونغ وفي مقر فرقته التي أصبحت فرقة نموذجا أو نموذجية عليها يحال، إذن في تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو، التي سنفصل الكلام فيها في حصة لاحقة. إذن كان لي معه لقاء، والرجل متعدد اللغات لأسباب كذلك مرتبطة بهذا المسار، فهو يتكلم الفرنسية بطلاقة إضافة للإنجليزية التي هي اللغة، ماذا أقول، اللغة الإدارية، اللغة الاجتماعية، اللغة في هونغ كونغ اللغة نقول الأساس التي يمكن نستعملها غير الصينيين، ثم خاصة اللغة الصينية وبالتحديد الكانتونية، الكانتوني، وهو ينتمي إلى هذا. إذن فالتقيت به ولي معه محاورة طويلة، سأقترح عليكم في حصص لاحقة بعضا مما دار بيننا من حديث. ولكن هذا الرجل إذن يختزل في مساره المسرح الهونغكونغي الآن، ومن ورائه نلمح التحولات الاجتماعية والتاريخية التي عرفتها بلاده هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية وتحولت وعادت إلى الوطن الأم الصين الشعبية في إطار عملية سياسية غاية في الدقة وغاية في الذكاء، إذ تمت عودة هونغ كونغ دون مساس كبير بطبيعة حياة الناس. ولكن في الآن نفسه هناك اندماج وتتجلى فيما يسمى ب إذا وطن واحد ومنظومتين أو نظامان اقتصاديان وسياسيان، وطبعا مع الوقت تتغير. إذن أقول هذا لأن المسرحي الذي يعنينا تانغ شو وينغ هو في صميم هذه التحولات، وهو في صميم مسارها، فهو من مواليد هونغ كونغ، هذا مهم، لأن وهو من أصول صينية، الصين العميقة، ورحلة أبويه إلى هونغ كونغ ليست من باب الصدفة، نتيجة معطيات تاريخية عاشتها البلاد. إذن هو من مواليد هونغ كونغ، وهو إذن عاش ما كان مفروضا وقائما في هونغ كونغ، إذن مستعمرة بريطانية، يعني اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم، اللغة الأساس، وعاش كأي هونغ كونغي في تلك الفترة، وتفاعل مع الإطار الذي نشأ فيه، لكن كذلك عاش التحول الذي ذكرت بعض عناصره. فنحن إذن بمحضر مسرحي إذن تتدخل وتتشابك مساراته الفنية والثقافية مع مسارات بلده الصغير وبلده الكبير، أو وطنه الصغير ووطنه الكبير، يعني ذلك هونغ كونغ والصين الشعبية بصفة عام. رأينا في الحصة الفارطة وقفنا على الموقع الذي يشهد له به النقاد، ووقفنا كذلك على بعض من عناصر جعلت منه يمثل إذن نموذجا هو حري بأن ينظر فيه في ذاته، ولكن يمكن أن ينظر فيه من وجهة نظرنا نحن من خارج هونغ كونغ، من تونس، من المسرح العربي، لأن قضايا المسرح وقضايا تحقق الفعل المسرحي تتلاقى، تتشابك، تتشابه، ومن المهم أن تكون لنا صور من شأنها أن تجود نظرتنا لهذا الفن وإلى ما يمكن أن يكون عليه. في هذه الحصة سأدعوكم إلى الاستماع إلى ثلاث قطع اخترتها لكم. القطعة الأولى هي The Green Dune، أو الهضبة الخضراء، والقطعة الثانية Abstracted، والقطعة الثالثة Woman. نستمع إلى القطعة الأولى.

كانت هذه The Green Dune، قطعة مقتبسة من The IP Lounge. حضرات السادة والسيدات، ما زلنا نتكلم عن تانغ شو وينغ، المسرحي الهونغ كونغي الذي يعد في نظري عدد من النقاد أو أغلب النقاد داخل بلادي وخارجها من بين أهم المخرجين والمسرحيين بصفة عامة في هونغ كونغ، لأنه ليس مخرجا فحسب ولا ممثلا فحسب، وإنما كذلك منظر ومربي، مدرب، معلم، وهو في صميم الحراك المسرحي في هونغ كونغ. سنتكلم عنه من خلال عدد من العناوين. هذه العناوين وردت بصورة من الصرف في شكل أحكام أو تقييمات أشبه ما تكون بالشعار الذي يمكن أن يناقش ومن خلاله نرى وجهة نظر في حقيقة الأمر. فعدد من النقاد وخاصة الفرنسيين يعتبرونه الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ، ويعيدنا ذلك للمسار الذي عاشه مسرحينا تانغ شو وينغ، إذ أنه مثل ما قلنا في الحصة الفارطة بعد تكونه في هونغ كونغ رحل إلى فرنسا وعاش بين سنتي 86 و900 وألف و92 و900 وألف. وفي هذه الفترة كان لمسرحينا لتانغ شو وينغ أن اختار أن يزاوج بين مسلكين في التكون، مسلك أكاديمي ومسلك فني، يتقاطعان يتلاقيان ويفترقان، وكأني به وعى بالحاجة إلى الأمرين معا. وكان لي وينغ أن استفاد من جو، من مناخ ثقافي لافت في فرنسا، وكان له كذلك أن حظي بنوع من الحراك اللافت الذي ترك أثره في المسرح الفرنسي ونستطيع نقول حتى في المسرح الأوروبي بصورة أو بأخرى باتجاه التأثر والتأثير. إذن درس في الصربون الجديدة، وكان له أن التقى بعدد من المنظرين والأساتذة

مدرسة نشأت لتخرج عن المدارس التقليدية وأن تستقطب المقاربات التكوينية للمتابعين للدروس فيها، تخرج كما قلت عن المعهود، عن الكونسيرفاتوار المعروفة، وتلتقي مع فنانين مدربين تركوا أثرهم. وأهم ما في هذا التوجه هو إيلاء الجسد، إيلاء التعبير الجسدي، إيلاء التعبير غير اللفظي، موقعا أساسا في المقاربة الفنية، وخاصة المقاربة في مستوى التكون. لم يكن ذلك غريبا عما عرف في ذلك الوقت. عندما نتكلم عن الراقصة المصممة المخرجة الفنانة الألمانية بينا باوش وما أدراك، ونتكلم عن يان فابر، ثم هذا كله عاشه تانغ شو وينغ بكل لهفة وانساق في حراك في هذا الحراك. وفي نفس الوقت كانت هذه المدرسة تصب بشكل أو بآخر في مسرح. إذن فالجمع بين التكون وبين ممارسة هذا الفن، وهذا ما جعله يعيش في صميم الحس المسرحي الجديد، الحس الفني الجديد في فرنسا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، ويكتشف، وهذا ما حاورته فيه في المحاورة التي سنعرضها عليكم في حصة لاحقة، أنه اكتشف قيمة الفنون الآسيوية من خلال وجهة النظر الأوروبية، وكأنه أعاد اكتشافها ليعيد امتلاكها. وفي تقديري أن هذا الأمر ترك أثره بشكل لافت للانتباه، ولقي عنده من المرجعيات ما دفعه إلى أن يستوعب ذلك استيعابا لافتا، وأستطيع أن أقول استيعابا خلاقا، فيه تلك الإضافة، تلك الإضافة المتأتية من وجهة النظر الأوروبية، ولكن في إطار تصورهم، تصور الأوروبيين للتراث الآسيوي الفرجوي والمرجعيات هذا التراث. إذن فتانغ شوينغ وجد ما أكد حاجته إلى الإتيان إلى أوروبا، ولكن من ناحية أخرى ركز فيه حاجة أخرى لا ما أظنها كانت غائبة كل الغياب، ولكنها تجلت بصورة أخرى، وهو كيف يمكن أن ينجز مسرح يأخذ بعين الاعتبار هذا التطور، هذا المنجز الأوروبي، ولكن في صلة عميقة بالتراث الفرجوي الآسيوي. وكان له ذلك، وكان هذا حاضر في منذ تأسيسه لفرقته الأولى التي أنشأها سنة 97 و1900، وأطلق عليه عنوان لافت للانتباه نو مانس لاند، وكأنه يعيش في عالم لا يعرف الحدود ولا يعرف

لا يعرف الحدود، إذن ولا يمكن حصره في هوية واحدة، وفي الآن نفسه هو مفتوح على كل الهويات.

أن النقاد أو المؤرخين أو المنظرين للمسرح من بين الفرنسيين أو من ذوي الثقافة الفرنسية ألحوا على أنه سفير، ولكن تلاحظون أن هذه السفارة في الواقع ليست في اتجاه واحد بقدر ما هي تعبير عن صلة أو علاقة استيعاب وإعادة ابتداء. هذا الأمر سنجده يتجلى في الصورة أو اللقب الذي أطلق عليه باعتباره الكيميائي أو كيميائي المسرح المينيمالي أو المسرح القائم على الحد الأدنى من العناصر. وهذا يعني ذلك عدم التعويل على ما هو بهرج ما هو خارج الممثل والركع، وتركيز على الحد الأدنى طبعا المتمثل في الجسد. إذن فهذا الذي سيشتهر به وسيعمل على تعميقه وتعميق أسسه في ممارسته المسرحية فيما أنجز من الأعمال، ولكن كذلك فيما سيقوم به من تعليم وتدريب ولفت نظر لهذا هذا النوع من الحس وهذا النوع من الممارسة المسرحية. إذن مسرح يقوم على أداء الممثل، على الإيقاع ريتم بيركوسيون، وخاصة على الموسيقى المؤدات بصورة حية، ثم على التعبيرات التي يسميها هو بما قبل اللفظية، على التعبيرات ما قبل اللفظية أي التي لا تعتمد للكلام. إذن تعود إلى تعبيرات لا تعتمد اللفظ، إذن تعتمد الأصوات والتكيف مع هذه الأصوات مع النفس إلى غير ذلك من هذا، ولكن في إطار رؤية متمكنة من هذه العناصر كلها، رؤية إخراجية تتطلب نوعا من الممثلين يخرجون عن سمات الممثل العادي. ولهذا يصبح كل عمل مسرحي بناء على هذه المقاربة هو في حقيقة الأمر، وهذا سنعود له في المحاورة التي أقمتها معه، هي فرصة أو إطار لعودة الممثل لذاته، اكتشاف الممثل لأبعاده، هو تدرب وتدريب. ولهذا يتحول مثل ما قلت له في هذه المحاورة من مخرج إلى شيخ طريقة، نصدم أن نقول لأن هناك نموذج من الانضباط في الحياة وعمل على توفير الأدوات التي تسمح للمثلب أن يأخذ مسافته من ذاته وفي الآن نفسه ينطلق منها. من أهم ما أنجز في إطار المسرح غير اللفظي من الأعمال يمكن أن نذكر ديتنسيون أو احتجاز التي أنجزها سنة 2011، وهي مسرحية كوميدية أقامها على مزج بين الفنون القتالية لزارماكسيو وفنون الإيقاع والأوبرا الصينية، وهذه بشهادة عدد من النقاد حققت نجاحا في هونغ كونغ ولكن كذلك خارجها. كنا نذكر مهرجان إدنبرا في المملكة المتحدة. إذن هذه صورة سفير اعتبروه سفير المسرح الفرنسي. إذن تلاحظون أن هذا السفير ليس سفيرا في اتجاه واحد، لا بل في الواقع
سنرى حضور المسرح الفرنسي وهو الذي يمكن أن يفسر هذا الميل إلى إعطائه هذا اللقب، لأنه أنجز من الأعمال المسرحية المأخوذة من الرصيد المسرحي الفرنسي عددا لا يستهان به من الأعمال المسرحية. يمكن أن نذكر من بينها بشكل أساسي مسرحية موليير أنجزها سنة 96 و900 ألف في إطار فرقته نومانسلاند، ثم لو داندون الديك الرومي سنة 2008، وهي طبعا الدندون للكاتب الشهير ومسرحه الشهير بمسرح البولفار وهو جورج فيدو. وأنجز كذلك لا كونتاتريس شوف المغنية الصلعاء سنة 95، وهي مسرحية ل يوجين يونسكو، وأنجزها أيضا سنة 95 تحت عنوان The Bald Soprano. وكذلك أنجز مسرحية هوت سيرفيونس لجان جوني تحت عنوان إنجليزي Death Watch، وأنجز فادخ لكن في صيغتي لجون غاسين. إذن فنلاحظ أنه من بين هذه المسرحيات أنه زاوج بين الرصيد المسرحي القديم والمسرح المعاصر والحديث في تنويعات مختلفة، فتتراوح بين المرور بين أوناتان دو غودو التي أنجزها سنة 26 و2000 وكونتاتريسوف وأوت سيرفيونس، وبين بخيلي موليير وفادر راسين. فتحركه داخل هذه المسرحيات نلاحظ أن في هذا ما يسمح بالكلام عن كونه سفيرا للمسرح الفرنسي في هونغ كونغ أو في المسرح الصيني. لكن النظر في طبيعة تعامله مع هذه المسرحيات يقف على أن عنصرا مستمرا في معالجته لهذه النصوص هو هذه السعي إلى ما يسميه الليبوراسيون. إذن فهو كأنه يعيد كتابة هذه المسرحيات دائما في إطار بحث مستمر له على شكل من أشكال بناء الفرجة وراءه هذا المسعى إلى الوصول إلى جوهر المسرحي وجو المسرح الذي يتغذى في الآن ذاته بالموروث الصيني وقد طور وبمنجزات المسرح في فرنسا وفي أوروبا. أنجز كذلك مسرحية يمكن أن نقف عندها، وهي مسرحية سماها Larger Than Life، وهي في حقيقة الأمر مسرحية كتبها مارسيال كورسيي. يمكن أن نتكلم عن مسرحية أخرى فرنسية تضاف لهذه المسرحيات وجدت موقعها في رصيده المسرحي، وهي مسرحية عنوانها عطاها عنوان بالإنجليزية هو
larger than life, وهي في عنوانها الفرنسي plus vrai que nature. إذا نستطيع نقول أكثر واقعية من الحقيقة. وهذه المسرحية أهم لأنها مسرحية كوميدية، وهي منزلة ضمن ما يسمى بكوميديا البولفار أو مسرح البولفار، وقدمت في هونغ كونغ. والناظر في هذا العمل يلاحظ أن أول شيء حققه وكان من غاية تانغ شي وينغ هو ترجمة المسرحية إلى اللغة الكانتونية، ثم دمج إشارات اجتماعية خاصة بهونغ كونغ تتعلق بمواضيع العزوبية والوحدة والعزلة في البيئة الحضرية وعلاقة المدينة الوثيقة بالتقنيات الحديثة. ننزل المسرحية في إطار هونغ كونغي، لنا العزلة، الإطار الحضري الضغط، ولنا التقنيات أو التكنولوجيا الحديثة. الكوميديا القائمة على التناقض الميكانيكي، أي لإضفاء طابع مرح ومضحك للغاية على المسرحية، ركز المخرج على الأداء الجسدي للممثلة النجمة ستار ماندي وونغ التي لعبت دور الروبوت أو الغبو، وقد خلقت تباين بين ردود الفعل المحسوبة بدقة لدى الإنسان الآلي وحالة الارتباك العاطفي التي تعيشها الشخصية الذكورية. خلق هذا الارتباك، نستطيع أن نقول، مواقف كوميدية مؤثرة ومبتكرة تحاكي إلى حد كبير أسلوب الكوميديا التلفزيونية المحلية، مسلسلات سيت كوم إلى غير ذلك. فهذا نلاحظ كيف شاغل تنزيلي هذا العمل المسرحي الفرنسي في إطار هونغ كونغي. ويمكن أن نتكلم عن بقية أو عدد آخر من الأعمال التي أنجزها في إطار تعويله على المسرح الفرنسي، والتي تبرز تقديره لهذا الرصيد، ولكن الحاجة إلى مراجعته ومعالجته معالجة تنزله في إطار الثقافي والاجتماعي. ولعلي أرى في ذلك حسا بالحاجة إلى التفاعل مع الجمهور، جمهور هونغ كونغ، لأنه يقدم أعماله لهذا الجمهور ويسعى لكي يكون هذا الجمهور حاضرا في أعماله.

كانت هذه وومن، قطعة مأخوذة من اي بي لونج. ما زلنا مع تانغ شو وينغ ومع التفاعل مع هذا اللقب الذي أطلق عليه سفير المسرح الفرنسي في هونغ كونغ. إذن الكلام من هذه من وجهة النظر هذه تلاحظون أن لها ما يبررها ولها ما يغري بها، ولكن كذلك نرى أنه في حقيقة الأمر لم يكن ممثلا للمسرح الفرنسي كما يمكن أن يوحي به فكرة السفير الآتي من الخارج، وإنما كان أقرب ما يكون إلى هونغ كونغي يستوعب منجزا مسرحيا من فرنسا لينزله منزلته من الحسي الاجتماعي والثقافي الهونغ كونغي، مرورا خاصة بحس فني ومشروع في ممارسة هذا المسرح. هذا المشروع يتنزل في إطار شاغل لهذا الفنان المتفرد تانغ شو وينغ. إذن دخلنا عوالم تانغ شي وينغ من خلال هذا الكلام عن الجسر، فقد مثل جسرا اعتبره بعضهم يمثل سفيرا مثلما سنرى مع مسارح أخرى. إذن فهو جسر فعلا، ولكن هذا الجسر يسير في اتجاهين، وكأن به جسر يساعد ويسهم في امتلاك هذا الآتي من الخارج، ولكن هذا الخارج طبعا سينفتح لمنجز يقوم على هذا الأساس. لكن تانغ شي وينغ هو كذلك في نظري نقاد أوروبيين، هذه المرة إنجليزيين، يعتبرونه سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية، سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية، ولا هم من المبررات ما يسمح لهم بأن يطلق عليه سمة سفير، خاصة وقد ربطوها باللغة الكانتونية، اللغة الكانتونية التي كانت وما زالت بالنسبة لتانغ شي وينغ المحور الذي حوله يجب أن يدور المسرح، حتى وإن كان يتكلم عن مسرح قبل أو لا كلامي أو لا يقوم على اللف، ولكن وهذا كذلك سيكون موضوعا للحوار معه. إذن لفظ التجاوز الكلامي لا يمنعه من التركيز على لغته، اللغة الكانتونية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالكلام. إذن فهذا أمر كذلك سنرى بعض تجلياته في مسارات منجزه المسرحي ومقارباته الجمالية. هذا الأمر سنوسع النظر فيه لأنه يتطلب تفصيلا أكبر. لنقول أنه عد أهم مسرحيات شكسبير أو عدد هام من أعمال شكسبير باللغة الكانتونية، وفي إطار تحقيق كما قلت مشاريعه الجمالية واختبارها فيما كان ينجز. الجانب الآخر الذي يربطه بشكسبير هو المهرجان الذي أنشأه، المهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير الذي يتم في مدينة هونغ كونغ، وهو ما يؤكد طبعا علاقته بشكسبير وعلاقة نقله لشكسبير أو نقل شكسبير إلى هونغ كونغ. هذا المهرجان إذن تحول معه
تانغ شي وينغ إلى مدير لمهرجان دولي متخصص يقدم فيه أعماله هو باعتبار مقارباته التي قلنا وسعيه إلى تنزيل أعمال شكسبير في الإطار الصيني والإطار هونغ كونغ في بعض الأحيان وباستعمال وباختبار أدوات التعبير والعرض هذه الأدوات التي يشتغل عليها مثل ما قلنا في مجلة عمله الفني وكذلك في مستوى عمله كمعلم للجيل الجديد وهذا مظهر آخر من مظاهر تانغ شي وينغ الذي سنقف عنده في حصص لاحقة وهذا الأمر أمر التعليم ونقل التدريب هو حري كذلك نقل أمر التعليم والتدريب ونقل الخبرة والمساعدة على اكتسابها هو وجه آخر مثل ما قلت من وجوه تانغ شي وينغ يجعل منه ليس مجرد مخرج وليس الأمر سهل أن يكون مخرجا وليس ممثلا فحسب وإنما يلعب دورا ولعب دورا هاما في بناء وتدريب ممثلين سيكون لهم ولهم الآن أثر في تصور هذا المسرح قلت إن التدريب إذن قام على ما عاشه ما اكتشفه في أوروبا عند مروره بفرنسا لمدة 6 سنوات لكن استوعب كذلك فنونا أخرى سيوظفها في برامج للتعليم والتكوين ستصبح من بين مهام تانغ شي وينغ ثياتر ستوديو وسيدخل فيها مثلا اليوغا وما وراء اليوغا إذن يتجاوز الصين إلى الهند وهذا تطلب منه أن يتكون في مجال اليوغا ويصبح أستاذا فيها ليسعى إلى الاستفادة منها في إطار مشروعه القائم الساعي إلى بناء مسرح آخر يعول على ممثلين ومؤدين من نوع آخر أي هؤلاء المؤدين يعتمدون ويعولون على دربة ليست تجريدية وإنما تقوم على تكون ذاتي قد فصل تانغ شي وينغ القول فيها في البرنامج الذي أعده في إطار تانغ شي وينغ تياتر ستوديو الذي يهوي المؤسسة الإنتاجية ولكن كذلك المؤسسة التعليمية

0: حضرة السادة والسيدات، لعلكم توافقونني أنه من المفيد أن نعود في حصص لاحقة لنرى علاقة تانغ شو مينغ بالمسرح، بمسرح شكسبير بشكل خاص، ونرى كذلك علاقته أو مقاربته في مجال تكوين الممثلين. لكن من خلال هذا كله سنحاول الوقوف على المؤسسة المسرحية في هونغ كونغ من خلال التحول الذي عاشته فرقة تانغ شو وينغ من مسرح نومانس لاند إلى تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو، لأن سنرى في هذا مقاربة لافتة الانتباه في فتح الآفاق لما يسمى، ممكن نسميه بالمسرح الحر أو المسرح الخاص أو المسرح الذي يخرج عن المسارح العمومية التي تكلمنا عنها، ولكن في إطار مسار يخضع لمنطق يعول على الكفاءة من ناحية، على القدرات من ناحية، وعلى من ناحية ثانية، وعلى مشروع مقنع، وعلى حوكمة غاية في الدقة. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

0: شكرا مريم عزيزي، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذا البث المباشر من برنامج دروب. كل الشكر، انطلقنا بأغنية عراقية لزكية جورج، هذه المطربة العراقية القديمة والكبيرة جدا واللي عندها خصوصية معينة في صوتها، وهزيتنا الأجواء العراقية مع مقام الليمي. مرحبا بك مريم، مش نحكيو على الأغنية متاعك، ولكن مش نحكيو أيضا على العديد من مشاريعك وعديد من الإضافات في المجال الموسيقي. شرفنا بالحضور. في الواقع
1: عاش
0: أيضا
1: عاش
0: سعيد بشكل مضاعف بأنه تكون حاضرة معنا الإعلامية القديرة بإذاعة الشرق ألفة سحبون، وألفة زميلتنا وأختنا وعشيرتنا من قناة 21، معناها علاقتنا بها، وكانت عندها برامج متميزة في قناة 21، وحتى شفت الصور الأخيرة معناها في الحوارات اللي كانت تعمل فيهم في المهرجانات. وهي ألفة زميلة صديقتنا وأختنا بشرى بن فاطمة اللي تعد معنا الحصة هذه على موجات الإذاعة الثقافية، وقرأوا مع بعضهم. كانت فرصة جميلة، أنه
1: كانت
0: تقريبا
1: مميزة.
0: أسبوع الفارط، أي الأسبوع الفارط، ألفة تابعتنا في اللايف، وكانت معنا مع ميار الفتاة الموهوبة في اللغة العربية. وكي تأكدت أنه ألفة موجودة في تونس، قلت لازم معناها تعريج على الإذاعة الثقافية، ما تنجمش تكون في تونس من غير ما ترجع للمؤسسة نتاعك الأم اللي هي مؤسسة الإذاعة والتلفزة سابقا والإذاعة حاليا. فمرحبا بك ألفة، وشرفنا برشا بالحضور.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك صوفيان، مرحبا بك، مرحبا بشرى لأنه زميلة الدراسة والمهنة، مرحبا بالصوت الجميل اليوم مريم، بالحق يعني سافرت بينا إلى بلاد الرافدين، صوت جميل جدا. شكرا لك صوفيان، خاطر ديما نقول صوفيان من الصحفيين المتميزين جدا يعني، ودون رمي ورودة، تعرفني راه ما عنديش المجامله، ولكن بالفعل يعني وقت اللي توجهت لي دعوه من صوفيان ما نجمتش نقول لا ولا نرفض، لانه بالحق يعني برنامجك برنامج متميز، وانت متميز كالعاده يعني من سنوات.
0: العفو، هذا من لطفك. وكما قلت هي برنامج دروب في الشبكه الاذاعيه ساعه فقط، ولكن نحاول من خلال هذه الساعه أن نرافق مستمعات ومستمع إذاعة ثقافية مع نسمات الصيف، لذلك تحضر معنا الموسيقى مع صديقتنا مريم عزيزي. بشرى، شنو رأيك في المفاجأة أولا مع ألفة بالأحضان؟ معناها كي شفت ما حبيش نعلمك أنا من قبل.
2: هي أجمل لقاءات الغير مبرمجة يعني، فهذه كانت مفاجأة جدا مهمة، لأنه عندي برشا مخطط باش نتقابل أنا وألفة، ولكن ما تسمحش الظروف وإلا الأشغال. فيعطيك الصحة، هذا نشكرك برشا علي، فرحانة برشا اني عودت استرجعت ايامات معهد الصحافة مع ألفة، مع ايامات زادة صحيح، وديما يبقى الجانب الجميل وتبقى الذاكرة والحضور العميق. يعطيك الصحة، ويعطيك صحة المفاجأة الأهم اللي هي حضور مريم، الصوت الجميل اللي خذينا بشجن بجمال بحضور بعزف بتميز، وهذا مش غريب على التونسي اللي ديما عنده بصمته في الموسيقى وفي كل المجالات الفنية.
1: شكرا
0: ليك بشرى. أنا رجع معك مريم، حبيت انطلق بأغنية عراقية، أكيد ثم أسباب معناها أنه تخليك تنطلق بالأغنية هذه، وبعد نحكيه على إنتاجك أنت، ونحكيه مع ألفة أيضا على العديد من السياقات الثقافية اللي تجمعنا في برنامج دروب. الاختيار هذا لماذا؟
3: نحب ولا نكره بغداد والعراق تقعد يعني البلد الأم في الموسيقى، يعني بحكم الحضارة العباسية والتاريخ الموسيقى يعني مربوط بالعراق من أوله، أبو إسحاق الموصلي، يعني العراق منارة في الموسيقى العربية، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، أنا ديما نحن الموسيقى الطربية والموسيقى ذات الكلام اللي عنده يعني عمق وشجن، يعني فما عليش، مش عفوا مش غراتوي كما نقول.
0: اكيد، واعتقد انه اختيارك زاد الذكيه
3: ومش معروف، سامحني صوفيان، زاد الموسيقى يعني جوستومون المهرجانات نتاعنا، بتات باش نفتح قوس قصير. انا بالنسبه لي مهرجان كارتاج مثلا دولي كان في الاعوام السابقه كان المهمة متاعه كونه يعرف بالتونسي، يثقف التونسي كيفاش عن طريق برمجة موسيقى الشعوب، موسيقى الطقوس والموسيقى التقليدية. يعني نحن نصور التونسي مم هو منساق في الموسيقى التجارية والتسويقية وكذا، نصوره من داخله متعطش الاكتشاف يعني الموسيقى الترابية من بلدان أخرى. نحس نحن متقوقعين على رواحنا ديما الموسيقى التونسية فقط طاغية على المهرجانات، وإلا الموسيقى الشرقية مصر ولبنان وكذا. ألور كو أنا كنت صغيرة حضرت نتذكر على عليم قاسيموف، يعني كنا نمشيو مش فقط المهرجان كارتاج، مش فقط الغناء فقط، راهو يعرفك بالموسيقيين العازفين كيما وجينا وقتها اكل فتره في التسعينات كنت تذكروا عرض جدل مارسيل خليفه وشرب الروحانه. وينهم وين البرمجه هذيك؟ يعني موسيقيين ذات قامه اليوم يعني في الساحه العالميه، وينهم؟ كما قدسي إرغنور اللي تعرف في مهرجان الفستيفال دو ليماجينير في فرنسا مثلا، باش عرفنا قدسي إرغنور عازف الناي التركي الصوفي. يعني هذا هو
2: لهنا حتى الموسيقى الإيرانية
3: والإيرانية جوجوش والتركية والأرمينية
2: شكلت حدث جوجوش الموسيقى الكردية، لأنه حتى المقامات العراقية وغير السائد
3: كانت مهمة المهرجانات صديقتي. هذيك مهمة المهرجانات، لأنه التونسي كما نجمش يسافر وين باش يشوف صحيح تو عنا أنترنت،
2: لأنه الموسيقى في حد ذاتها سفر، هو سفر
3: بطبيعة سفر ولغة العالم. إذا كان لغة العالم وين العالم؟ مش بيه العالم مقتصر على تونس ومصر ولبنان وفقط يعني طويل ونتذكر حتى يعني وقت عليم قاسيموف من أوزبكستان يشوفوا فيه وقتها سياح جاوا يتفرجوا بالتلسكوب يسبعوا في دي معناتها كيفاش يعزفوا. هذا هو هذاك علاش أنا اليوم اخترت يعني باش نسافر بكم لبغداد، لانه قلبي خلص. هذه اغنيه بغداديه بحت زكية جورج اللي هي سورية الأصل وعاشت في بغداد من 1920-1950 وبعد رجعت لمسقط رأسها حلب. وهو في مقام اللامي كما ذكر سي سوفيان اللي هو مقام عراقي بامتياز.
0: هو نحل قوس وبحضور صحفيات كما ألفة وكما بشرة معناها قديرات في مجالهم، يبدو أنه ثم شبح يدير في مهرجان قرطاج، لأنه ما ثمش مدير عمليا فعليا، ما ثمش مدير للعام الثاني، ما ثمش مدير.
3: لا لا لا انا لا كفنانه معناتها مهتمه به هو شنو قاعد يطرح الكفنانين،
0: هو يطرح، هو المدير الفني لأي تظاهرة ثقافية، هو الذي يشكل الرؤية العامة، الاختيارات والاستراتيجية.
3: وعليش ما يرجعش الخط التحريري الأصلي
0: ما عندهش خط توا، ما عنده لا نقطة الخط
3: توا، معناها عنده توجه. راهو فيستيفال قرطاج عالمي،
1: هو عرف مهرجان قرطاج بأنه بخلاف اللي أنت ذكرته يعني الموسيقى ولا
3: العالمية ولا التقنية،
1: هو تعرف بميزة خاصة أنه يعرف بموسيقات، وفما برشا يعني فنانين

0: الناس ده مش ما نكونوش ظالمين.
1: اي
0: فما عروض كانت جيدة كما عرض سامي يوسف، كما عرض الاختتام مع ماجدة الرومي. تبقى ماجدة الرومي يعني من الأسماء والأصوات الجديرة
1: اي ما نجم
0: والقديرة.
1: نسمعها في كاسيت، نجم نسمعها اونليني ماجدة الرومي.
0: انطلاقتها كانت من
1: حتى
0: مهرجان
1: ولو
0: كارتاج.
1: علاش كل عام كاشي معناتها كل
0: فما زيد
1: كاشي هذيك
0: عروض.
1: راهو فما مكتبات. قال ولدي الصغير، سامحني ولدي الصغير عمره 13 سنه، قال لي ماما علاش يجيبوا في فنانات يعطيو فيهم في برشا فلوس، علاش توا هي ديجا الميزانيه نتاع الثقافه شويه ونزيد نعطيهم الفلوس الكل؟ فما مكتبات ماما كان جاو لهين بهم مكتبات عموميه راهم الكل كيما المكتبه العموميه نتاع اريانا مثلا جدوها، علاش مش المكتبات الكل تتجدد مثلا؟ معناتها نخمو في التونسي شويه، مش نخمو في لحظه في لحظه نتاع فرح وننساو العام كامل.
0: تفضل. ديما يقعد زاده مهرجان قرطاج اذا كان ما نحافظوش عليه حتى وقت الازمات. وصحيح اللي قلته لازم فلوس الثقافه لماء، ولكن يعتبر مهرجان قرطاج مكسب لتونس من اكبر المهرجانات العربيه، بربما سلبيات وايجابيات اللي قاعدين احنا نشوفوا فيها عن بعد. لازمنا نقفوا مع هذا المكسب الثقافي اللي لازم يتواصل لاجيال قادمه، خاطر اذا كان باش ندخلوا في موضوع هذا تجاري وهذا غير تجاري ولماء فلوس الفنان باش ندخلوا في مواضيع اخرى. ولكن انا راه انه برغم الصعوبات الكل اذا كان مازلنا محافظين على مهرجان بعراقه مهرجان قرطاج فخلينا نكونوا فرحانين
1: أيه
0: بيه، لانه فما مهرجانات في العالم ما عادتش موجوده يعني.
1: صحيح.
0: دونك انا راه انه بالحق يعني مكسب للثقافه التونسيه
1: هذا
0: راهو بغير عليه اذا كان باش ننقده، ولكن زيد خلينا ندزوا معاه المهرجان والقادم افضل. صحيح خاطر ما فماش مدير، لكن ان شاء الله نقولوا خلينا نحكيوا اكثر على الايجابيات وزيد ننقدوا اللي فما حاجات لازمها تكون في سياقها موجوده. معناتها انا نتصور كلامي نعش تايدوه ولا ما تايدوه.
2: هو يعني مساله انه التجاري ومساله البيع او استقبال الجمهور او نظريه الجمهور وما يريده ويطلبه الجمهور، هناك جمهور اخر. يعني اللي كان يحسب لمهرجان قرطاج انه من خلال برمجاته كان ما بين البرمجه والبرمجه يقدم التعاون الثقافي مثلا، لانه كان هناك تعاون سهرات تعاون ثقافي تلبي اذواق معينه. لانه حتى كيف تتفكر وقت اللي نتفكروا مهرجان وبرمجات مهرجان قرطاج كان يبرمج مثلا عروض من باكستان بالتعاون الثقافي، عروض من اندونيسيا، عروض يعني ما بين البيع والتجاري هناك تسويق للثقافي. وهذا يحسب لمهرجان قرطاج ونتمناه انه كان يرجع، لانه نحن تعرفنا على اكبر الاسماء جوجوش كما حكيت لك، نيكيس تيودوراكيس اللي كان قدم عرض كبير بالي كاركلا من لبنان، نصرة فتح علي خان تعرفنا على فن القوالي، ظافر يوسف اللي تعرفنا عليه زاد من خلال مهرجان قرطاج. ممكن ما يحسب ايضا المهرجان حمامات انه رجعنا بالنوستالجيا، رجعنا للذاكره، عاود رجعنا حتى الموسيقى الموسيقات المجاوره مثلا دول المغرب العربي.
1: يعطيك صح. المالوف القسنطيني ملحون المغربي،
2: الشعب الجزائري مثلا، موسيقى الصحراء الجزائريه، موسيقى صحراويه.
1: انا طلبه راهو طلبه توا على معاهد موسيقيه، طلبه متعطشين الحكايه
0: كذلك. الرقص اللي يظهر لي من عديد الدول،
1: هندي السفاره الهنديه عملت التعاون، هندي عملوا
2: عرض، اليابان كيف كيف قدموا عروض. يعني هذا في اطار خلق التونسي المنفتح، وهذا اللي خلق تونسي منفتح ومتعرف على اكثر من ثقافات، لانه وذنه علاش يقولوا شعب تونسي ذواق ويسمع، لانه تعود انه يسمع، يتعود انه حتى البرامج الاذاعيه وزاد يحسب للإذاعة التونسية انه عودتنا انه نسمع موسيقى مختلفة من كل ثقافات العالم.
1: عندها بعد راهو العروض دي، عندها بعد انتروبولوجي، بعد حضاري. صحيح. تو انا مش ضد ماجدة الرومي ولا اسمه محمد سعد ولا ليسا،
2: حتى في الموسيقى التونسية يعني نحن من الشمال تتعرف على موسيقى الجنوب، تتعرف على
1: مثلا
2: موسيقى
1: مثلا عندنا يعني كي تجيب تعطي تقترح موسيقات اخرى التونسي مثلا كيبدا طالب في الموسيقى ولا غيره راهو باش يلقى ساعات دي نقاط مشتركة كيما مثلا البوليفوني كورس تسمعها صالحي
2: صحيح
1: صالحي كي صالحي متاعنا. يعني ريت انت كي تجيب عروضك في نقي راك تحط دي بريدج يعني قنطره ما بين الشعوب فهمت.
2: حتى الموسيقى الافريقيه يعني
1: يرتقي بالذوق نتاعو يرتقي.
2: الافريقيه تعرفنا عليها عن طريق مهرجان قرطاج وهذا حاجه كبيره يعني. وحتى موسيقى القضايا الانسانيه لانه مهرجان قرطاج كان مفتوح على الموسيقيين والا الفنانين.

0: عبر على قضايا هم كما مريم ماكيبا كما يوسندور يعني سليف كايتا اللي عبروا على قضايا إفريقية احنا تعرفنا عليها وصلنا تعرفنا على الموسيقى الإفريقية فيها من خلال هذا
1: مهرجان كرتاج.
0: هو
1: مكسب
2: كبير للثقافة التونسية مع يعني بسلبياته وإيجابياته. صحيح سفيان ولا أنت ديما ما أنت عندك شوية
3: أي ديما ثم
2: المعنية تحامل يعني مش ما نقولش تحامل لك شوية
3: مسافة نقدية معناها يمكن التكوين الفلسفي متاعي خليني خاصة معناها اختصاص في كانت في الجماليات خليني ثم ديما مسافة نقدية معناها نثمن بطبيعة اللي كنت نسمع فيها ما ألفة كي نوليو نحكيه على أنه مكسب فقط ونحافظوا عليه رانا وصلنا لمستوى خطير جدا. علاش؟ وعبارة عن كرهبة نقوله خلي تمشينا كيف ما جاء معناها على قليلة تهز الصغيرات وتجيبهم. إذا وصلنا للمستوى هذا معناها في الكرهبة ذيك راهي في أزمة. أعتقد أنه السياسة المهرجانات إما حاشتنا بليالي ملاح وأفراح فوق السطوح ولا حاشتنا ببناء ثقافي. المهرجان هو مكون من المكونات متاعه. المهرجان هو مكون أساسي صيفي ترفيهي ثقافي. إذا يكون ضمن رؤية متكاملة لسياسات وزارة الشؤون الثقافية أكيد أنه باش تكون ثم بناء متكامل ثم رؤية. أما إذا فقط لتنظيم سهرات أي أمبريزاريو متعاد حفلات نجم يعمل شيء هذا
2: هذا مصاير لأصبح عنده يعني غياب مدير للمهرجان.
3: هذا هو الرؤية اللي كانت تحكي عليها توا مريم باعتبار اختصاصها في الموسيقى اللي كان المدير الفني بالأساس أكثرها موسيقيين تقريبا اللي مر معنا حتى بعد الثورة محمد زين العابدين سوني مبارك مراد السقلي وغيره من الأسماء اللي هما بالأساس موسيقيين يعرفوا شنو معناها الموسيقى باحثين في الموسيقى ويعرفوا الخصوصيات. احنا ما نعرفوش رواحنا ما نعرفوش الموسيقى نتاعنا. خلينا ناخذ مثال صغير برشا اللي تونس معناها جغرافيا صغيره ولكن نجم تقسم الى اقاليم موسيقي وما نعرفوهاش. نستوردوا في حاجات او تحكيوا انتوما على الموسيقى الباكستانيه والهنديه والعراقيه به خارق العاده ممتاز. اما قبل ما نمشيو لبرا خلينا نشوفوا مرايه رواحنا نعرفوا الشاوي نتاعنا نتاع الكيف
0: نعرفوا
3: الاغاني والفرق الموسيقيه النسائيه نتاع تونس نعرفوا موسيقى الجزر اللي موجوده في تونس نعرفوا الموسيقى نتاع الموقف الملالي الموجوده معنا نعرفوا المشطات شنو نعرفوا معناها بالاساس اللي في كيف المرأة تتغنى وتتغزل بالرجل بكل ثقة تمشي للجنوب الراجل معناه يخجل أنه يتغزل فيقول جمال يهدر ويخبيك الغزل اللي متعورة الحكاية هذه. إذن ثم أقاليم موسيقية أنا أعتقد من الناس الجديين الباحثين اللي بحثوا في الشيء هذا محمد علي كمون في 24 عطر مشى للولايات الكل واستخرج رحيق ذلك العطر وأعطانا حاجات خصوصية معينة زغوان سي زغوان معنا مش فقط بالنسري ولكن بالصوت ثم أقاليم موسيقية يندرى احنا عنا فلسفة معينة وخاصة المشكل انه للدولة على وزارة الشؤون الثقافية اكثر موسيقيين ولكن ما شفنا حتى اثر انعكاسي ايجابي على المسألة الموسيقية. راهو مهرجان قرطاج راهو بلي باش تجيب له باش يتعمله باش ينجح معناها حتى بالمسألة التجارية ألفة لأنه هو موجود كهيكل باش تكري من وكالة التراث ومن البلدية الموجودة متاع قرطاج وباش تعملوا في بالي من بعد المهرجان قرطاج باش يعملوا سهرات أخرين باش يعملوا المتعهدين للحفلات. فبالتالي المسألة يولي شنو الفرق ما بين واحد باش يكريه ولا تعمل وزارة الشؤون الثقافية. إذا نفس البضاعة اللي تقدمها وزارة الشؤون الثقافية قدمها المتعهد ملي أطلقوا يديكم عليه معناه يبدو لي أنه مسألة حوكمة بالأساس. هذا ينعكس كما في معرض تونس الدول الكتاب هذا ينعكس في أيام قرطاج السينمائية نفس المشكل ونفس الحكايات اللي قاعدة تصير. ليست هناك سياسة ثقافية ورؤية هناك موظف سام يتمتع بأصولة البنزين وبكلمة السيد الوزير فقط معناه دون أن تكون له رؤية ما ثم حتى رؤية من الثورة إلى حد الآن. يمكن الوحيد اللي عمل بعض ملامح الرؤية هذه وبدأ وعمل معناها عهاو على شنو تنجموا تحاسبوني هو مراد السقلي في اجتماع بعد شهرين معرفش كان تتذكر بشرة بعد شهرين قال هاو شلقيت وهاو على شنو تحاسبوني في مدة زمنية معينة. أما احنا لا نعرف كيفاش يختار وزير الثقافة معنى سواء أن رأس السلطة الحالية رئيس الجمهورية وإلى اللي قبل ولا نعرف على شنو
2: أي وعندك شي رؤية
3: بأي استحقاق بأي استحقاق بالضبط يعني. ما ثم حد شيء أنا موجود لازم في كل وزارة ثم وزير الرؤية شنية مشاريع شنية كيف شابقى 6 شهور ولا 6 دقائق ولا 6 سنين على شنو نحاسبوه ما نعرفه حد شيء. يأتي وزير يذهب وزير ثم تبقى دار لقماني على أتعس من حالها
1: مثلا سمحني سفيان قصيت عليك ذكرت الأقاليم الموسيقية علاش مش كل جوستمون كل ولايه عندها المهرجان التقليدي نتاعها والمهرجان الموسيقى التقليديه نتاعها في الكيف مهرجان الشاوي وفي اللي قلتو انت مع وكي تحب مثلا تجيب رابور ولا تعمل مهرجان موسيقى الاوربان ميوزيك اوربان علاش لي
3: هو الابداع اللي عملوه
1: مهرجان مختص بالحكايه هذيك علاش طلع لي انت رابور فوق ركح قرطاج مثلا فهمت قالوا لك تنجم تعمل مهرجان خاص
3: هو نسكر القوس هذو نمشيو للحاجات الخاصه يعني ولا فقط معناها
2: نقاش منظور بدايه
3: اضافه لي احنا وانا وانا باش نعمل حصه معنا باش نعمل حصه بعد المهرجانات وباش نحاولوا معناها كان نجم تجي وزاره الثقافه مرحبا بك ما نجمتش بالطبيعه باش يكون عندنا لقاء مع صحفيين مهتمين بشان ذا بشان الثقافي اما فقط تعقيبا صغير تصور انت في القصرين والثراء نتاعها على مستوى الصوت لانه ثم معناها ثراء كبير برشا في كل جهه ولكن معناها في معناها ابتكروا من يتولون شؤون الثقافه في بلادنا انه في القصرين نعملوا لهم مهرجان الرقص معناها حتى الحكاية ما تفهمش على أي أساس تعملت معناها استيراد متاع الراب هو ريذم أند بوتري معناها وعنده السياق متاعه وتعرف مريم الخصوصية متاع الطيار الموسيقي هذا كيما زاد موسيقى الرأي اللي هي خلفة موسيقى الشيوخة كيما الشيخ بورقعة والشيخ رتيني بالضبط جاءوا الشباب هذوما اللي يسميوا روحهم شباب في لحظة معينة وهران وكذا معناها أي تعبيرة موسيقية وعندها خصوصيتها والتاريخ متاعها أنت تجي تعمل معناها إسقاط معناها إنزال جوي انزال جوي
1: توجه الشباب معناها الى الى
3: ما في في القصرين معناها وتعمل الشيء هذا في حين انه ما ثم حتى موجب كما كنت تحكي وما ثم حتى علاقه عضويه ما بين الموسيقى ذيك وما بين كذا الانسان عدو ما يجهله اذا واحد مستانس موسيقى سمفوني ما ثمش موسيقى راقيه هي كذبه كبيره برشا ومساله ارستقراطيه لانه كل موسيقى هي راقيه في سياق ثقافي تنتمي اليه موسيقى الشعوب اما هذه في الاثنيه الغربيه ليغوسنتريزم اوكسيدونتال مركزيه الغرب وموسيقى راقيه وذي الموسيقى العالمه والاخرى الموسيقى الشعبيه وكذا وكذا استعمالي مش حتى أكثر من هكا معناه يؤكدوا مركزية معين مركزية الموسيقى الغربية اللي هي يعني شأنها في علاقة بالموسيقى الأخرى وتعرف مؤتمر الموسيقى العربية 34 شكون جاي يعلم فينا في الموسيقى متاعنا ما يعرفين على كل سكر الحكاية هذه الأغنية متاعك نحكيه عليها شوية اللي كنا نسمع فيها مع زميلة أنيس
1: القلب الصافي
3: القلب الصافي كلماتك
1: قد ايش حشتنا بالقلب الصافي يا ماما على
2: نرجعوا للقلب الصافي على مستوى الكل تلتقي احيانا بناس مازال قلبها صافي ومحليها بالحق الحياه ومريم محليها الغلاء كلماتها تخلينا نقولوا قد ايشنا محتاجين في الوقت هذا للقلوب الصافيه وللناس اللي مازالت تفرح لبعضها وتتشجع بعضها وكي راه انا زملائي هكا نفرح كي راهم ناجحين ويعملوا في حاجه يحبوها والعكس صحيح دونك بالحق كلماتك محلاها قول لنا كلمات شكون
1: هي كلماتي كلماتي انا كلماتي والحاني وادائي تروازونا يعني هي في نوع الموسيقى البوسانوفا وفما يعني كذلك الروح التونسية موجودة طابع التونسي وشاركت بها في مهرجان الأغنية علاش اليوم معناتها سمعت لكم خاطر ما حسيت ما نالتش حظها يعني في على الساحة الفنية وماكم تعرفوا توا الفن يتقاس بالنمبر دو فيو نمبر دابوني على اليوتيوب دونك قلت خلي نعاود نسمعوا تونسي مانيش باش نخرجوا منه دونك انا توا قاعده يعني نحاول نعمل البوم في النسق في النوع الموسيقي هذايا وهنا نشوفوا فماشي دعم نحاولوا نفركسوا على نفتشوا على خاطر يعني اذا كان باش تدخل في البوم لازمك معاك موسيقى موسيقيين وانتاج كامل وهذايا لازموا دعم هذا
3: هو الإطار نتاع استضافتك خاطر انا وياك صحاب في الفيسبوك وانت صديق الإذاعة الثقافية وسمعت الغنية وتوصلنا واقترحت عليك ما مش نحطها قلت لك في الباج نتاعي علاش معناها ما تجيش ونحكيوا عليها في الإذاعة الثقافية ونسمعوها مباشر ويبدو لي انه معناها فرصة حلوة خاصة انك تعرفت على ألفة وتعرفت على بشرى
1: فرحانة برشا
3: تو نسمعوها مجددا معناها في آخر اللقاء هذا خلينا نمشي معاك ألفة مرحبا بيك ضيفتنا على موجات الإذاعة الثقافية وزميلتنا بإذاعة الشرق في فرنسا، تخدم في خدمة حلوة ياسر، نشوف في الاستضافات اللي تعمل فيهم في هذه الإذاعة سواء من تونس أو من الوطن العربي، أيضا محتلة مركز مهم في هذه الإذاعة. يبدو أنه مسألة مش بالسهولة نصوروها وبالضوء هذيك، ثم برشا مجهود وبرشا تعب. يمكن احنا في منطقة الرفاهة نوعا ما، زون دو كونفور، نحن في إذاعة عمومية والسياقات الكل معناها متوفرة إلى حد ما، معناها مش كما في فرنسا ثم منافسة كبيرة برشا وثم سياقات أخرى ما تبدوش للعين، ولكن النجاح مش سهل بتاتا هناك.
2: كلامك صحيح. أولا نجدد ساعة شكري لك على الاستضافة في الإذاعة الثقافية، وهوني رجعتني هكا بالذاكرة وأنا داخلة للمبنى العريق غير وقت اللي كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية. دونك مرسي بوكو مرة أخرى. صحيح اللي قلته صحيح، لأنه يتعاش ما وراء في الكواليس. لكن أنا نؤمن بحاجة سوفيان، عنا مثل تونسي محلاه، وكل مرة نقول كلام ناس بكري ما يتلوحش، وتعرفوا وقت اللي الحياة معناها توريك ما يدوم في الواد كان حجره. أنا نؤمن بحاجة أنه الإنسان وقت يبدأ متكون وعندك تكوينك في معهد الصحافة، عندك أبار التكوين، وهي بشرة تعرف يعني. إذا كان أنا ديما نؤمن أنه الصحفي يلزم يكون والإعلامي يكون متكون، اثنين يلزم يكون عندك الموهبة أو القدرة تجا على إدارة الحوار والصوت يكون حاضر. فأنا هذه حاجة يعني من سنوات نحبها، برغم اللي بعدت لفترة طويلة جدا على المجال الإعلامي، ولكن في باريس كما قلت المجال ضيق، لأنه عدد وسائل الإعلام العربية محدودة. أما وقت اللي تفرض خدمتك وجودك بمهنيتك بحرفيتك، عندك باكراوند يعني ما جيتش هكاكا من فراغ، تجربة سنوات بين الإذاعة والتلفزيون. أنا صحيح ما خدمتش في إذاعة وطنية، ولكن عندي تجربة في إذاعة موزايك، إذاعة جوهرة أفام، ثم الفضل الكبير هو للتلفزة التونسية قناة 21 أليبوك. دونك هيك الكل راه مخزون قعد. صحيح المجال مش سهل أنك تفك بلاستك كما أنت تحكي، ولكن تبدأ عندك اختياراتك زادة في البرامج. حاولت أني نطرق البرامج تكون ثقافية تهم المواطن العربي، المستمع العربي الموجود في باريس في فرنسا بصفة عامة، فما حتى اللي يسمعونا في بلدان أوروبية مجاورة. دونك الاختيار كان أكثر، ربما لو كنت خايفة قلتش نركز أكثر على الثقافة والتشبث باللغة العربية وكيفاش وتويقولوا، لكن لقيت بالعكس يعني تفاعل حتى من كتاب، من شعراء موجودين مقيمين في باريس، من إعلاميين صحفيين أهل المجال الثقافي كذلك. لأن وقت تقدم مادة إعلامية هادفة راه الجمهور يقبلها بكل محبة، وبرشا زاد يعني مستمعين كانوا ولا متابعين أو فيها يعني مش كانت توانسة من الجالية العربية بصفة عامة، يحبوا نوعية البرامج الهادفة اللي فما تقدم لهم مادة إعلامية تحكي على أنا مثلا كان عندي برنامج اللي هو يهتم أكثر بالشعر والأدب، اللقاء الأدبي كنت من الأول متخوفة، قلت ربما مش يلقى، لقيت فما ناس ولات تبعث لي على الميل على الخاص وقتاش نتعدى معاك في البرنامج هيك. فوليت بالحق يعني أكثر برنامج كنت أقول كيش مش نلقى أنا كل أسبوع.
1: والله شهدني نتعدى معاك حتى أنا.
2: بالحق والله يا سفيان ومريم وبشرة، بالحق يعني راهو مش ديما نقوله هيك النظرة لا تول ما عادش تتسمع البرامج الثقافية ولا لا، راهو على العكس وقت اللي تفرض أنت حتى تمشي عكس التيار شوية راهو فما ناس تسمع فما ناس تحبك، وقت اللي تحكي على التراث متاع بلادك ولا التراث العربي، لأنه أنا مجبرة نحكي على كل ما يهم الدول العربية، فقديش عنا من مخزون تراثي عربي كبير جدا، قديش وقت اللي تمشي وتشوف عدة ملتقيات وعدة تظاهرات في اليونسكو قديش غنية يعني عاداتنا وتقاليدنا العربية، فما حاجات حتى ما نعرفهمش يعني الأزياء قديش كل حاجة عندها. وتعرفت على برشا ناس محليهم يعني في من خلال البرنامج، برشا مثلا عادات اليمن اللي مرة هكا صديقة يمنية كانت تخدم في اليونسكو في حديث خاص، ولينا نحكيه على كيفاش البخور اليمني وكيفاش عنده حكاياته وكيفاش يعني بالحق تحس انه هذايا مهم جدا انك تحكي فيه، مهم جدا ان تتعرف عليه الجيل القادم، وقديش عنا برشا حاجات غنيه راهو ما نعرفوهاش للاسف، لانه وسائل التواصل الاجتماعي قد ما هي محلاها تقرب وقد ما هي زاده شويه
1: تختزل في ثقافه كامل موروث كامل ساعات
2: في كلمه والا في توعد الريلز هذوما دونك هذا هو يعني سفيان اللي ربما يصنع الفارق بين صحفي مقتدر واعلامي بين توا السائد اللي ولينا نشوفه فيه الانستغرامر والا المؤثر والا توا فما كلمه جديده ما نعرفش
3: صانع محتوى
2: الله اعلم فيش يصنع، ولا اليوم بقدرة قادر يقول لك أنا راني كيفك ويحب يفك لك بلاستك ويحب يفك لك مكانتك ولا هذا هو للأسف اللي قاعد صاير، ولكن ديما نقولوا ما يدوم في الويت كان حجره.
3: أكيد
0: أكيد هو الحقيقة يعني مع برشا تفاؤل، لأنه نعاود نرجع نقول أنه مجال الثقافة والحديث في مجال الثقافة والعمل في المجال الثقافي حساس برشا، لأنه يخليك تفتح باب على الشعوب والثقافات وعلى نفسك أنت، هل أنت قابل أنك تتجدد من خلال الثقافة وإلا لا، هل أنه قابل أنك تتطور كيف ما تحكي، يعني أنه تجربة في تونس تخليك متعرف على ثقافة تونسية وأكيد تخليك مفتوح على الثقافة في في في العالم العربي الكل وحتى في العالم الغربي، لانه ايضا هنا عندنا ثنائيه الهويات وثنائيه ثقافيه
2: صحيح.
0: يعني ثقافه العربي في اوروبا ولا في الغرب في بصفه عامه كيفاش يثبتها كيفاش يعبر عليها. يعني هنا حتى شفت مع ألفة حضور في معارض تشكيليه، هنا نعاود نرجع لاختصاصي الاول اللي هو الفن التشكيلي والفنون البصريه، يعني شفت طريقه التعبير وطريقه عرض المعارض التشكيليه والحديث عن الفنانين، وهذه النقطة زادة اللي تحسب للصحفي المتكون وأنه عنده معناها اللينك اللي يخليه مترابط ما بينه وبين الأجيال الجديدة، وعنده آلية أيضا العبور للأجيال الجديدة من خلال الثقافة، لأنه في العادة والسائد أنه البرامج الثقافية تكون برامج خالقة لنوع من البلوكات اللي هي النخبة أو الاختصاص، وقت اللي أنت توصل تدخل ببساطه وباسلوب وببرنامج
2: اسلوب عفوي احيانا خليك توصل مساج،
0: خليك انت من بعد المستمع والا المتلقي ولا المتابع يولي يسالك معناها او يتساءل وقتاش ويتبع البرنامج ويتكون ويكسب ايضا معارفه، لانه هي معرفه انسانيه بدرجه اولى.
2: صحيح.
3: ألفة من خلال خدمتك في إذاعة الشرق في باريس، أعتقد عندك الحظ المضاعف أكثر من الناس كل، لأنه باريس مقصد الفنانين الكبار العرب بشتى أصنافهم، الأدباء الكبار ما حد العالم العربي زاد كيف كيف، أنا ندخل ونشوف الأنشطة متاعهم نشاطات معنا مهمة جدا على مدار السنة، عندك العمود الفقري الموجود إذاعة فرنسا فرانس كولتور معنا الثقافية بالأساس والمادة التي تقدمها، فبالتالي العرض الثقافي الموجود الفنون التشكيلية الموسيقى الغير من الأشياء تمكنك من اختيارات متنوعة غير محدودة، كما مثلا في تونس عندك 10-15 مهرجان معنا معروفين في الصيف، عندك معنا محدودية معينة على مستوى ما يعرض ثقافيا. انت عندك الحظ المضاعف في إذاعة الشرق في باريس انه يكون عندك اللقاءات هذه مع الأسماء التي تحج لبلد النور والملائكة كما قالتها حسين في احد الكتب نتاعها.
2: هو هذا ربما اللي يصنع كذلك الفارق، هو هيك يلزمك تجري وراء المعلومة. احيانا راهو كما تحكي يجيوا فنانين او نجوم كبار والا زاد حتى في الكتاب وما نسمعوش بهم، يعني توا ربما حتى فما نظرة جديدة أنا راها حتى للضيف اللي بيش يجي ما عادش يبحث وراء الإعلام وإلا بيش، لكن أنت دورك زد لازمك المعلومة تمشي تبحث عليها وتبحث على الضيف اللي لازمه يجيك وتنتقي كذلك، يعني لأنه مش الناس الكل تنجم تفتح لها المجال. أنا شخصيا يعني أختار ربما أنتقي ضيوفي، فما زد ربما نوعية من الضيوف اللي ما راهمش مظلومين، ولكن ديما نقول الموسيقيين اللي ديما هما ما وراء العمل وفي غالب الأحيان ما يكونوا شوية خجولين، يعني حتى الحديث معهم ديما بخجل، وفما اللي يقول لك راني ما نعرفش نحكي والكل، ولكن أنت بطريقتك تحاول تخرج منه اللي يلزمه يخرج. فأنا ربما مرة مثلا استغليت وجود عازف الناي اللي نحبه برشا ونوجه له تحية كبيرة، ما نعتبروش عازف ناي تونسي ولكن نعتبره عربي، حسين بن ميلود، لأنه عنده بالحق يعني إنسان لازمك تحكي لازمك تعرف عليه. فوقتها قال لي اسمع تيش تعملي مشكل لأني أول مرة راه باش نتعدى في وسيلة أعلامية ونتكلم والكل. فكان بالحق لقاء معاه قديش كان عفوي وقديش تعرفت على الآلة هذيك. مثلا كنتش نعرف الفرق بين آلة الناي والكولة مثلا، عرفني على في اللقاء ذاك وقديش برشا ناس فعلت في الحلقة هيك، وجاتني برشا معناتها رسائل من متابعين مش توانسة برشا دول عربية محليها، وقديش فرحنا وتعرفنا على الآلة هذه. دونك انت لازمك زدت تاخذ من كل حاجة شوية. برشا موسيقيين توانسة من أروع ما فما، يعني يدرسوا في في في في السوربون، يعملوا يدرسوا في الموسيقى. تعرفت على برشا ناس محليهم، برشا دي جون اللي عندهم طاقة كبيرة، يعني يوصلوا يعني حتى كبار الفنانين العرب مريم يوصلوا كيجيوا لباريس يطلبوا العازف التونسي. هوني بالحق قديش نحس روحي يعني فيها كي نقول لا عازف تونسي ويجيب الحق، يعني هذوكم اللي شوية ما يتحكيش عليهم لكن مظلومين نوع بين الظفرين، ولكن العمل اللي يقوموا به عمل كبير برشا، ويخليوا حتى الجيل الجديد يتعرف على الآلة ويحبها من خلالهم.
1: أنا عندي ذكريات مع الحكاية هذية، ذكر الموسيقيين التوانسة. أني كنت مشيت لباريس باش نواصل الدكتوراه متاعي، يعني وسكنت في البيت التونسي في ميزون دو لا تونيزي في السيتي انترناسيونال، وكان معايا محمد علي كمون وحمدي مخلوف ومن بعد خلطت زياد الزويري واخته هند الزويري، يعني كنا يعني جروب مجموعه محلنا. وجوستمون تحس وقتها كي تشوف النومبر نتاع الطلبه اللي يقراوا في الميوزيكولوجي يكملوا في الدكتوراه بورسيه، يعني عندهم بورس منحه من الدوله
2: نشوف تفوق
1: بيان سور كلنا اونيتي ماجور دو بروموسيون. تفهم انا في علوم الخطاب وهما في الموسيقى، تفهم اللي يعني الدوله معناتها حاطه كي يقولوا راهنا فوالا عليهم. يعني مهمه الحكايه راهو نتاع المنح
2: بالحق يعني ولاو يخرجوا يعني كفاءات كبيرة، لأنه أنا بيدي ما كنتش نعرفها الحكاية.
1: والتكوين الموسيقي متاحهم من غادرة ومن باريس، لأنه نتذكر دالي وحمدي وكنا حتى أنا يعني في جامعة سوربون وفي ميزون في السيتي انترناسيونال، هذيك راهي تلم العالم أجمع، يعني كل بلاد يمثلها عندها الميزون بتاعها. وكنا العروض نعملوهم في الغادي كون، بعد توسعنا بشوي بشوية ونجمنا في باريس، يعني باريس كمام العالم الكل يتصب في باريس. عزفنا مع إيرانيين مع أتراك مع يونانيين، أنا عملت عرض وقتها مع كليو كارابيلياس اللي هي فرنسية يونانية عازفة أرب مثلا، عملنا ديو عود وأرب. وقتها اللي تلهي بالميزان سين وكل حمدي مخلوف نشكره بالمنبر هذي، نشكر حمدي مخلوف. وعزفت كذلك على آلة البغلمة يعني التركية البوزق التركي، يعني باش نقول لك باريس كونت اللي يخذوا المنحة كونتهم بطريقة مهمة برشا بصراحة. يعني
3: هو بالملتقى
1: الحضارات
3: بالصدفة ثم معنا صديقنا يعيش في باريس، هو نبيل الدريدي رسام، وتوي شاهد فينا من باريس، معنا كان في تونس منذ تقريبا شهر. وبالمناسبة نسلم عليه صديقنا نبيل، سلم عليك ألفة، سلم على بشرة وأيضا على مريم صديقنا، أيضا لطفي الشاهد نعرفش في المعهد العالي للموسيقى اللي كان له بالمكتبة صديقنا لطفي. لطفي اللي كان له بالمكتب نتاع المعهد العالي للموسيقى وقتها موجود زيد كيف كيف يتبع فينا وعنده آراء مهمة برشا في المسألة الثقافية. صديقنا الأستاذ محمد العاملي زيد كيف كيف العديد والعديد من الأصدقاء. نرجع معاك مريم اللي هي كما قلت برنامج دروب خاصة في الشبكة الصيفية هو يحاول أنه معنا ساعة من زمان بالاتفاق وشراكة مع بشرة نحاول نقضيها بشكل فيه الكثير من الخفة وأيضا الكثير من العمق من خلال الاستضافات. وكما قلت نجدد سعيد جدا باش تكون معنا الأستاذة مريم عزيزي ونسمع إلى الأغنية متاحة وإنتاجاتها الموسيقية. هي جامعية بالأساس درست في الجامعة ولكن عزفت عود ولها الكثير من العروض والكثير من الإنتاجات الموسيقية. صديقتي ألفة كيف كيف زمنتنا في الإذاعة مش في تونس ولكن في فرنسا في إذاعة الشرق ألفة سحبون معنا على موجات الإذاعة الثقافية وبتبع شركتنا في هذا اللقاء بشرة بن فاطمة المختصة في البصريات والنقد الفني لهذه المناخات الخاصة بالمشهد سواء كان متحركا سينما أو مسرح أو ثابتا في الفنون التشكيلية. مريم عندك زيادة كيف إنتاجات خاصة بالموسيقى الخاصة بالأفلام بشكل عام وعندك تجارب في هذا السياق نأخذ فكرة عامة عليه.
1: أي عملت في مهرجان الحمامات للفيلم ماستر فيلم تعدى يعني هو توصى في دوزان. وقتها جاتني الفكرة اقترحوا عليا باش نعمل عرض جاتني الفكرة باش نعزف يعني موسيقى أفلام عالمية ولكن موسيقى خليت بصمة على مدة يعني سنين وموسيقى خالدة نجم تقول. خذيت عزفتها بالعود لكن بطريقة بطريقة شرقية لكن ما عنديش كان يعني العزف موسيقى سينما. بون انا السينما قصة اخرى لاني ندرس سينما كذلك هذيك علاش فما علاقة ما بين موسيقى والسينما. وما ننساوش اللي انا اختصاصي الاقتباس يعني الاقتباس من الرواية للفيلم والموسيقى عندها جانب كبير موسيقى التصويرية وموسيقى الافلام عندها جانب كبير في السرد يعني لا ناراسيون الموسيقى وحدها سي لا ناراسيون تنجم يعني في عمل نتاع تغيير تحويل يعني قصه الى قصه ادبيه يعني الى فيلم تستغل الموسيقى للتعبير عن اشياء ما تنجمش تعبر عليها بصوره فقط يعني لازم فوالا. فما بيان سور الموسيقى الالستراتيف يعني التصويريه تكون الفونكسيون نتاعها الوظيفه الالستراتيف يعني تعاود ما اللي تقول فيه الصوره تعبر عليه الصوره. لكن فما موسيقى تصويريه سرديه يعني تضيف حاجه اخرى للي قاعد نشاهدوا فيه في الصوره. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى يعني عندي حلم اللي هو يعني بروجي يعني موسيقي نحب ناخذ شعر الجاهليه بين ظفرين بيان سور الجاهليه لكن شعر
3: قبل الاسلام يكون اسلم
1: شعر كيفاش نقولوها شاعرات عربيات ونلحن نحنوا مع يمكن استعمال الموسيقى الإلكترونية كذلك لكن موسيقى الإلكترونية مش دي جينج ولا نو موسيقى إلكترونية إبداعية يعني فيها خلق هذه اللي ناقصنا زيادة
2: استعمال آلات إلكترونية
1: أي يعني موسيقى إلكترونية لكن تكون فيها خلق يعني تلحين تلحن لكن بالموسيقى الإلكترونية. هذه البروجي آخر مع بروجي البوسا نوفا اللي هو الألبوم نحب نسميه على بوسا ونص لأنه ما تعرف على واحدة ونص. والبروجي هذي كذلك متاع الشعراء العربيات بطريقة جديدة عود لكن مزيج عود وموسيقى إلكترونية
3: وعامة يبدأ كلاسيكي شوية يبدأ عويدي يبدأ في السياقات متاع العود يبدأ متحيز شوية الموسيقى الوترية بالأساس ويبدأ نافر شوية من الموسيقى الإلكترونية بشكل عام. انت العكس
1: أنا متفتحة على كل ما هو موسيقى تتحير فيك مواجع وتكون يعني روحيه زاد راه تنجم تكون موسيقى الكترونيه روحيه راه تبدا اتنو ندخلوا في الاتنو الكترو ولا الالكترو اورينتال يعني تنجم تعطي حاجه طربيه كذلك راه مش خاطر نحن كي نقول موسيقى الكترونيه نمشيو للدي جيينغ ولا لا مش هذاك الهدف الهدف حوار ما بين العود والموسيقى الالكترونيه الابداعيه يعني تكون
0: حوار موسيقى وحوار جيل يعني حوار اجيال وحوار موسيقى وحوار ما بين الكلاسيك وما بين المعاصر
1: يعني العود حوار ما بين العود والموسيقى الالكترونيه يعني كي باش نلحنوا مش لحنوا مع بعضنا يعني البروديوسر اللي لازم يكون فنان مش جوست يلم اغاني ويمكسي ويعمل دي جي
0: مش موسيقى جاهزه
1: يخلق باش يخلق هذا اللي نفتش على هذه ومن هالمنبر هذه ندعو
0: وسمحني باش يكون فيها أداء مثلا يعني أداء شعري بما أنه استخدم الشاعرات
1: باش يكون غناء لأني أنا ديجا عام في نوفمبر 2023 كنت تبرمجت في مهرجان نفط الروحانيات و يعني قدمت يعني مقتطف من الحكايه هذيا من البروجي هذيا اللي هو شعر نسيت الشعر سامحوني لكن نجم نغني لكم مقطع صغير

0: يعطيك الصحه.
1: هي من تلحيني
0: صحه مريم عزيز
1: وفيها يعني تصور كامل بالعود وموسيقى الكترونيه من تالي
2: سمحني
1: وايقاعات يعني
2: مريم سمحني جوست سؤال، انت اخترت شاعرات من الشعر الجاهلي
1: أي.
2: الشعر يعني الابيات والشعر باش تاخذهم كيما هما ولا باش يكون فما تغيير ربما للضروره كما نقول الموسيقيه؟
1: لا لا كيما هما بالعكس، لازم نحافظوا على الاصاله وجذور الكلمات تقعد هي نفسها، لكن اللي الصوف الجديد هو عود وايقاعات الكترونيه وايقاعات، فمش الكترونيه فقط لكن توزيع الكتروني جديد، ومش يكون في توزيع
2: شوقتنا
1: ياسر حلو البروجي
3: خاصه انها مسموعه يعني
1: انا يعني نحس اللي ناقصين في تونس نساء ملحنات، يعني نساء كي نراوها في تونس تغني في دي كوفر دي ريبريز ولا تغني الملحنين، لكن ما عناش برشا منعرفش كان توافقوني الرأي، ما فماش ملحنات وكيما مثلا قبل موجود كيما في الجزائر كانوا فما تلقاها على العود تغني وتلقاها غنيتها هي كيما نسيت اسمها معروفة جزائرية غنات، يمكن اسمها غنات
0: في تونس حسيبة رشدي زادت
1: تعزف وتغني يعني مغنية تلحن وينهم علاش
0: لردكاش في مصر في
1: صحيت في لردكاش مثلا نحس فما نقص كبير جفاف
2: مريم هي يظهر لي باش
0: نخلي الكلام في الختام لانه ساعة مع معاكم كانت هي بشكل برقي وسريع مع مريم مع ألفة مع بشرة، خلي الكلام في الختام مريم مع تجديد الشكر ليك على حضورك معنا، نعرف الدنيا سخانة ولكن جيت وجيت بالعود وبرغم اللي انت في عطلة في الحمامات اعتقد، خلي الكلام في الختام مريم.
1: يعيشك والله هذه كانت كلمة الختام برسك، قلت ما صابنا نشجعوا النساء راه مش منظور الفيمينيزم لا با دي تو، اما كان فما خلنا نعطيهم حظهم وندعموهم يعني علاش لا، لانه السنسيبيليتي فيمينين في الموسيقى كما كاميليا جبران هي الفلسطينيه عازفه العود عملت زاد تجربه يعني في النساء سياق هذه عود وموسيقى الكترونيه مع موسيقار بروديوسر من سويسرا، نشجعهم معناتها عندنا كم كبير راهو من توينس بنات وخارجين من معهد الموسيقى عندهم يلحنوا وينهم.
0: يعطيك الف صحه مريم، ان شاء الله مبروك الاغنيه. ألفة خلي لك كلمه الختام.
2: شكرا ليك سفيان، شكرا البشرة، وقداش اليوم محلاه اللقاء ومريم هكا اكتشاف اليوم تحفتنا يعني بصوتها، ان شاء الله ديما متألق وكلمة زادة ديما نختم بها مصاب برشا من سفيان العفاوي بالحق والله دون رمي ورود، لأنه من الناس اللي مدافعة شرسة عن الثقافة التونسية، دايما نجاحك وتألقك في الإذاعة الثقافية وتحية لكل زملائي في هذه الإذاعة، لأنه برشا من قبيلة قاعدين يقولوا لي وينك جيت وقت اللي احنا مشونين، دونك نقدم لهم تحية الكل وتحية لك انت زادة بشرة، وإن شاء الله ديما متألقة وإن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم.
0: أكيد جدا فرحت برشا بحضورك ألفة، منذ سنوات ما تقابلناش وكانت فرصة سعيدة، ورجعوا شوية ذكريات بتاع قناة 21 خاصة وبحضور مريم وبشرة زاد اللقاء جمال وزين. بشرة نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، خلي الكلام في الختام.
3: ويعطيك الصحة على المفاجأة مع ألفة، حاجة فرحتني برشا يعيشك واكتشاف مريم زاد فرحت برشا، إن شاء الله موفقة في مشاريعك الموسيقية.
0: شكرا لكم ألفة سحبون، شكرا لبشرة بن فاطمة، شكرا لمريم مع عزيزي، هكا نكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج دروب طبعا في الشبكة الصيفية، الدسامة التي تكون عليها الشبكة الشتوية والخريفية، نحاول في الصيف أن نتناغم ونتصادى مع ما هو موجود، ونحاول بشكون كما قالت ألفة خفيف ظل في برنامج دروب. كل الشكر لزميلنا أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، إلى اللقاء، مع تحياتي صوفيا العرفاوي.
4: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
5: النصوص اللآلية. النصوص اللآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلية، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
6: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من النصوص اللآلئ، نقدمها لكم من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، أنا منصف لهيبي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. هذه الحصة مستمعينا الكرام رأينا أن نخصصها لقصائد غير قليلة، هي نصوص لآلئ كما ستتبينون، هي لشاعرات عربيات قديمات أو شواعر كما كان يقول أسلافنا، رغم أني أحب أن أستعمل شاعرات أكثر من شواعر، وربما سنشير لماذا، لأن هذا الاسم كما في الفرنسية بويتاس، الناس يقولوا بويت أكثر حتى بالنسبة إلى المرأة. إذن سي المهدي، من هن الشاعرات؟ نحن لم نرتب ترتيبا تفاضليا،
7: نعم.
6: في الحقيقة الذي قدح في ذهننا هذه الفكرة تتذكر هي هذه القصيدة الشهيرة، وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي. سنتحدث عنها وربما سنبدأ بها لأنها قصيدة جميلة جدا.
7: شكرا سلمونصف على هذه المقدمة، أجدد الترحيب بالسادة مستمعي الإذاعة الثقافية وخاصة بمستمعي حصتنا النصوص اللآلئ. هذه الحصة سنخصصها للشاعرات العربيات القديمات، وهن في الحقيقة مهضومات الجناح إن صحت العبارة. و في الحقيقة يعني حينما نتتبع كتب الأقدمين التي ألفت في الشاعرات العربيات نجد عددا من الكتب المخصصة لهن. من ذلك أذكر أولا كتابا شهيرا لأبي الفرج الإصفهاني صاحب كتاب الأغاني، عنوان هذا الكتاب الإماء الشواعر. الإماء الشواعر، طبعا التسمية الأمات نسبة إلى يعني هي الجارية، هن شواعر. وقد حقق هذا الكتاب جليل عطية، يقع الكتاب في نحو 70 و200 صفحة، نشر دار النضال ببيروت سنة 84 و900 و1000. هذا الكتاب جمع عددا من الشاعرات، وكان الكتاب وفيا لخطة أبي الفرج الإصفهاني في التأليف، لأنه كثيرا يعني كما نعلم كتابه الأغاني كان يكثر من الأخبار بأسانيدها، وكذلك كان هذا الكتاب، وقد جمع فيه عددا من الشاعرات، من أخبار الشاعرات
6: والشواعر كما يقول
7: والشواعر، نعم. بدأ بعنان جارية الناطفي وبدنانير، وعنان لها قصص طريفة مع أبي نواس شهيرة، ثم بدنانير جارية محمد بن كناسة، فضل الشاعرة فضل وهي جارية المتوكل. وهناك عدد كبير من الشاعرات اللاتي أو اللواتي ذكرهن أبو الفرج الإصفهاني في هذا الكتاب الإماء الشواعر. الكتاب الثاني الذي جمع عددا من قصائد الشاعرات هو أشعار النساء للمرزباني، وهذا الكتاب أيضا مهم. المرزباني هو من نقادة الشعر، له كتاب شهير الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء من نقاد القرن الرابع الهجري، وهذا الكتاب بدوره جمع عددا من الشاعرات، من هن أخبار ليلى الأخيالية مع النابغة الجعدي، وأخبارها مع الحجاج بن يوسف وغير ذلك، ثم يذكر عددا من الشاعرات. من هذه الكتب أيضا التي اهتمت بالشاعرات بلاغات النساء لابن طيفور، وهو أيضا كتاب مهم في بابه، يذكر بلاغتهن وأشعارهن. وهناك كتاب آخر للسيوطي، لجلال الدين السيوطي، هذا العلامة الذي لم يترك فنا من فنون القول،
6: ترقه
7: لم يتركه، نعم، كل يعني تحدث في النحو، ألف في النحو وفي البلاغة،
6: في الحب،
7: في الحب في النساء، وهو أيضا مرجع مهم في علوم القرآن، نعم، وفي علوم النحو، يعني تقريبا في كل الأبواب. له كتاب بعنوان نزهة الجلساء في أخبار الشعراء، وهذا الكتاب طريف لأن صاحبه خصصه لما سماه الشاعرات المحدثات. يقول في مقدمة هذا الكتاب: هذا جزء لطيف في النساء الشاعرات المحدثات دون المتقدمات من العرب العرباء من الجاهليات والصحابيات والمخضرمات، فإن أولئك لا يحصين كثرة، بحيث ابن الطراح بحسب ما يذكر المحقق جمع كتابا في أخبار النساء الشواعر من العربيات التي يستشهد بشعرهن في العربية، فجاء في عدة مجلدات، رأيت منه المجلد السادس وليس بآخره، لكن هذا الكتاب يبدو أنه يبدو أننا لم نعثر أو لم يعثر عليه المحققون، لأنه
6: مخطوط ربما، نعم، أو مفقود،
7: نعم. ولكن هذه كتب مجاميع في الحقيقة، ولكن هناك شاعرات عربيات شهيرات
6: لهن دواوين،
7: لهن دواوين
6: مثل الخنساء،
7: نعم، هناك علمان على الأقل، هناك امرأتان على الأقل، الخنساء وهي الشاعرة المخضرمة، نعم، والشاعرة الثانية التي لها ديوان أيضا لا بأس به هي ليلى الأخيلي.
6: ليلى الأخيلي، نعم، ليلى الأخيلي احتفظ واحتفظ لنا
7: لها أيضا
6: بكثير من شعرها،
7: نعم،
6: ولادة مثلا قصائد، ولادة
7: لها قصائد
6: برغم من أنها، نعم، كانت شاعرة،
7: نعم،
6: ولكن لم تبقى سوى أبيات قليلة، نعم، تروى، نعم، ولا أعرف لها ديوانا شخصيا.
7: هو على كل، حينما نتتبع تراثنا النقدي لا نجد للشاعرات حضورا كثيفا في الحقيقة،
6: هو صحيح،
7: ونجد لهن حضورا ضئيلا صغيرا أثناء الحديث عن شاعر أو عن علاقة حب. يعني يقال إن ليلى حبيبة المجنون ردت ببعض أبيات، قالت بعض أبيات، ولكن لا نجد لهن حضور. يعني الشعر العربي كان يبدو
6: تجربة مع الخنساء تقريبا، ربما إلى حد ما يمكن القول الخنساء تمثلت تجربة متميزة،
7: نعم، الخنساء.
6: والغريب أنها تقريبا في الجاهلية كان هناك شعيرات، ولكن يقولنا البيت والبيتين،
7: نعم، تمام،
6: والمقطوعة، ولكن، نعم، قل ما تجد شعيرة كالخنساء تقول قصيدة معنى مطولة،
7: نعم. الخنساء هي تمثلت، يكاد غرض أو موضوع الرثاء تمثلها وتمثلتها، وبينما لاحقا في العصر الأموي والعباسي صار غرض المدح هو القوي،
6: قوي،
7: ويصعب أن نجد امرأة مداحة تقف بين يدي،
6: هذا لا يمكن أن يوجد،
7: نعم، ولهذا فقوانين الثقافة ونواميسها لعلها هي التي جعلت شعر النساء على الهامش، وهو هو الشعر المخفي، هو الشعر الشعر
6: الذي لا يصرح به،
7: نعم، نعم، ولهذا نجده في الأخبار أكثر مما نجده مقصودا
6: في الجاهلية. لا ندري لماذا، لأن الخنساء كانت تحضر سوق عكاظ،
7: نعم،
6: وكانت مثلا تنشد شعرها في حضرة النبي،
7: تماما،
6: وكان النبي يقول إيه يا خناس، كان معجبا، نعم، بإنشادها،
7: يرخي مسمها ويعجب بإنشادها
6: ويقال إنها كانت تهتز في أعطافها،
7: نعم،
6: وتكاد ترقص،
7: نعم،
6: وهي تنشد شعرها،
7: كانت تنشد جيئة وذهابا، لم تكن تقف في مكان معين، وكانت حينما
6: احتفال نوع من الحفل،
7: نعم، وكانت حينما تستدير
6: هو البرفورمانس بويتيك،
7: نعم، تهز عطفها
6: الأداء الشعري
7: صحيح
6: المسرحي والذي يجيده اليوم كثيرون، نعم، في أوروبا.
7: واللافت أن أشعارها التي أنشدتها في حضرة النبي لم تكن أشعارا غيرية، بمعنى أنها لم تكن واقعة في أفق انتظار ما، لم تكن مدحية، لم تكن قصيدة كعب بن زهير مثلا، لا، وإنما هي في سياق الرثاء، في سياق علاقتها بصخر،
6: هي كأنها هي بالرغم من أنها ليست من هذيل، ولكن أنها دائما أقول الخنساء كأنها تستكمل ديوان مراثي الهذليين،
7: نعم،
6: لأن هناك ديوان الشعير العرب، أعدوا العرب عندما صنفوا شعر صنفوا شعر القبائل أيضا،
7: نعم،
6: وهي ظاهرة طريفة عندهم، فهذيل مثلا اختصت وبرعت أكثر في المراثي أو في فن الرثاء. الخنساء كأنها تستكمل هذا الديوان بطريقة أو بأخرى، ولا شك هي كانت على اطلاع، كانت مطلعة على هذه القصائد، لأن من أشهر المراثي التي أيضا هي مرثية أبي ذؤيب الهذلي، وهو أيضا مخضرم مثلها، واستشهد أبناؤه أيضا في الإسلام في مصر، كل أبنائه تقريبا من المنون وريبها تتفجع قصيدته، نعم، الشهيرة، عينيته الشهيرة. فالخنساء طبعا الخنساء تشكل في تقديري الشخصي ظاهرة استثنائية في تاريخ الشعر العربي وخاصة في فن الرثاء، ولهذا حتى ما قد ينسب إليه من غزل أبيات قليلة وتنسب إليه حكايات عجيبة في زواجها الثاني أو الثالث كما يذكر أبو الفرج فيما قرأت منذ سنوات بعيدة.
7: صحيح نعم، وللخنساء نوادر نصوص لآلي وشهيرة. يكفي أن نذكر مصراع عن يتردد الآن على الألسنة كأنه علم في رأسه نار، فهذه استعارتها هي أو تشبيهها هي،
6: تشبيهها هي
7: يعني. فهذا القول السائر هي من صنعها.
6: وأجاد أبو العلاء المعري توظيفه في رسالة الغفران عندما نعم. عندما الخنساء وضعها في الجنة في الفردوس
7: نعم.
6: وأرادت أن تطلع كما يقول إلى أخيها صخر، فنظرت من مكان ما نعم. قصيم في الجنة في جنة بالعلاء بطبيعة نعم. الحال، ورأت صخر كأن في رأسه كأنه علم في رأسه نعم. قالت صدق ما قلت فيه، هذا نعم. هذا مكر أبي نعم. العلاء. كيف التقط الصورة وكيف أعاد توظيفها في هذا النص العجيب نعم. رسالة الغفران.
7: مادمنا ذكرنا الخنساء لنبدأ يعني قراءتنا لبعض هذه النصوص الآل بالخنساء، ثم نذكر تلك القصة الطريفة العجيبة سنستفيض فيها
6: بهذه المرأة التي نعم. لا أدري لا أذكر اسمها، وإن كان منذ أيام قليلة الشاعر العراقي الكبير المعروف سامي مهدي كتب لي في الفيسبوك، كتب ذكر لي اسما لا أذكره الآن، أظن اسمها ميسون أو لا أذكر، قال لي ولكن
7: أنا بحثت في
6: ذكر لي اسما نعم. وصحح معلومة، ويبدو أن كلامه نعم. كان فيه مقدار كبير من الصواب، لأن القصة كما سنذكر فيما بعد لا تتعلق بخليفة عباسي وإن بخليفة أموي أو أموي كما يقال
7: نعم.
6: سنعود إليها على كل بعد أن تقرأ علينا شيئا من مراثي الخنساء، ونقول الخنساء نقرأ ويمكن أن نعود إليه
7: نعم.
6: لأن الخنساء يمكن أن نعود إليه.
7: من أهم قصائدها في رثاء أخيها أو أخويها في الحقيقة
6: أخويها هي نعم. لكن صخر هو الذي برز
7: نعم.
6: هل تعرف سي المهدي أنا متى سمعت بالخنساء وكنت قطعته
7: في الثانة
6: وأنا تلميذ في السنة الرابعة ابتدائي بمدرسة طارق ابن زياد في القيروان، وأنا تلميذ في المدرسة في السنة الرابعة ابتدائي كان هناك كتاب مدرسي، ولا لا أزال أحفظ المطلع قصيدة قذن بعيني
7: أم العين أوار نعم.
6: هذه القصيدة مثلا كانت مقررة علينا، هذا الجميل في تلك المدرسة أنا سماها مدرسة محمود
7: المسعدي،
6: معنى سمعت بالمتنبي، المتنبي كنا نقرأ في السنة الرابعة ابتدائي ليس في الثانوي، في السنة الرابعة ابتدائي الخنساء وقصيدة للمتنبي سأذكر قصيدة الدالية، قصيدة الدالية التي هي من بواكير شعره من بواكير شعره بوكير شعره في غريب في ثمودي تون ذكر
7: نعم على كل على بحر الخفيف نعم نعم
6: على الخفيف
7: كصالح ما
6: مقامي بأرض نخلة إلا
7: كمقام المسيح
6: في بين اليهود
7: نعم. الخنساء قذن بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار، تبكي لصخر هي العبرة وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار، تبكي خناس فما تنفك ما عمرت لها عليه رنين وهي مفتار، تبكي خناس على صخر وحق لها إذ ربها الدهر، إن الدهر ضرار لا بد من ميتة في صرفها عبر، والدهر في صرفه حول وأتوار، قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم نعم المعمم للداعين، نصار صلب النحيزة وهاب إذا منعوا، وفي الحروب جريء الصدر مهصار، يا صخر والراد ماء قد تناذره أهل الموارد ما في ورده عار، مشى السبنت إلى هيجاء معضلة له سلاحان أنياب وأظفار، وما عجول على بو تطيف به لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت فإنما هي تحنان وتسجار، يوما بأوجد مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار، وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقار، الأبقار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار جلد جميل المحيا كامل ورع وللحروب غداة الروع مسعار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار نحار راغية ملجاء طاغية فكاك عانية للعظم جبار فقلت لما رأيت الدهر ليس له معاتب وحده يسدي ونيار لقد نعب ابن نهيك لي أخافقة كانت ترجم عنه قبل أخباره.

0: الشعراء.
1: القصيدة طويلة جدا وهي ذات إيقاع مخصوص في الحقيقة،
0: وهي من وهي من أجمل القصائد الخنساء. أنا لا لأني احتفظ بها من ذاكرة قديمة في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، ولكن لميزتها
1: لا تكبر نفسك
0: معنى حقيقة حقائق. هو رو الواحد يكون في أي عمر شاء.
1: نعم.
0: يعني الواحد يمكن كل سن لها جمال. أنا على رأي الأمريكي. نعم. لكن هذه القصيدة التي سلمهدي كنت تقرأها، قصيدة الخنساء، تتميز بناحيتين. معنى القصيدة هي أولا الناحية الأسلوبية هي الاشتغال على أسلوب الالتفات.
1: صح.
0: مثلا نعم. تبكي خناسه.
1: نعم.
0: إذن هي جردت من نفسها شخصا آخر.
1: نعم.
0: وبدأت تتحدث. هذا قريب مما يسمى تقريبا البويم أوبجيكتيف، القصيد.
1: نعم.
0: الموضوعي.
1: نعم.
0: أي كيف يمكن للشاعر المتميز والمتمكن أن يفسح أو أن يجعل مسافة أو أن يتخذ مسافة بينه وبين خطابه.
1: نعم.
0: معنى كأن الذات المتلفظة شيء والذات الشعرية شيء
1: آخر،
0: أو كأنها في الفسحة القائمة بينهما.
1: نعم.
0: هو التفات لأن كنت أستمع إليك، لم تعد إلى، بدأت بالغيبة، ضمير الغيبة.
1: نعم.
0: عدول من الغيبة إلى التكلم، فقلت لما تقول. نعم. في الأبيات الأخيرة التي.
1: نعم.
0: كنت تقرأها.
1: نعم.
0: إذن الناحية الأسلوبية هذه جديرة بأن يعنى بها ظاهرة الالتفات، لأن لاج هذا وهو أسلوب من لطائف العربية، وذكرنا في غير هذه الحصة كيف أن النص القرآني يتميز به.
1: نعم.
0: وأداره في الفاتحة. مواضع في الفاتحة وفي مواضع غير قليلة. نص. نعم. القرآني لا يمكن أن يكتنها حقا بمعزل عن هذه الأساليب التي هي من لطائف العربية.
1: نعم.
0: ومن أجملها مثل هذا الأسلوب الالتفات، لعبة. نعم. الضمائر كما.
1: نعم.
0: يسميها بعض.
1: نعم.
0: المعاصرين.
1: تمام.
0: والناحية الثانية هي هذه القصيدة تقريبا تلخص، تختزل، وأنا أستمع إليك الآن لأني لم أدرس شعر الخنساء، قرأتها، تلخص تقريبا الفتوة، الفتوة والمروءة، القيم كلها تقريبا
1: تجمعت فيها،
0: تجمعت
1: فيه.
0: الوفاء.
1: نعم.
0: الحلم.
1: نعم.
0: الكرم، السخاء، العنفوان، القوة، الإقدام،
1: الشجاعة.
0: نعم. بالفعل معنى هذه تلخص منظومة القيم الجميلة عند العرب، والتي ينبغي أن يتذكر الشباب والناس أن الجاهلية لم تكن كلها فترة ظلمات. رأي مش ظلمات.
1: طبعاً طبعاً.
0: رأو سيدنا عاش 40 سنة في الجاهلية، وكان يعرف بالأمانة ويعرف بهذه القيم الصدق. من أين اكتسبها؟ إذن هذه قيم كانت موجودة في عشيرته، في قبيلته، في بعض بني قومه، ولهذا الإسلام هو احتفظ ببعضها وطور بعضها وهذب بعضها. أي لا توجد، الإسلام لم يقطع صلته كما يتصور البعض بهذه والدليل هذه الخنساء التي كانت تقرب لحضرة النبي، وكان.
1: نعم.
0: يعجب بها وبشعرها ويستنشدها.
1: نعم.
0: يعني يطلب منها أن تنشد له.
1: تماما سلمونصف. أضيف نقطة أخرى إلى ما ذكرته، هو البعد الإيقاعي سلمونصف. أنا
0: وهذه الناحية أيضا طريفة. نعم. أنت يمكن أيضا أن تتناولها،
1: لأن الخنساء استطاعت، رغم أن هذا البحر هو بحر بسيط، ليس هو بحر من البحور القوية يعني يعتبره، يعني فيما أذكر أبا العلاء المعري في رسالة الغفران يعتبر الطويلة ملك الشعر والبسيطة وزيره، ويعتبر
0: جميلة.
1: نعم. وهي يعني يا

0: قرأتها إما قرأتها في رسالة الغفران أو في رسالة صالح والشحش.
1: جميل هذا.
0: مهم أنا متأكد أن العبارة تعود إلى أبي العلاء المعرد. يعني هذين البحران وهما من أكثر البحور التي نظم عليه العرب القدماء. يعني هذا البحر يعني بسيط استطاعت أن تطوعه وأن تنشئ فيه جملا إيقاعية مهمة للغاية. يعني حينما يعني تقول وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا لنشتو
1: إذا نشتو لنحارو
0: إذا نشتو لنحارو وإن صخرا لمقدام. يعني هناك تركيب معين
1: تكرار هذه نعم. لازم لتتكرر
0: نعم. المهم هي أنها وائمت بطريقة معينة بين بنية تركيبية وبنية إيقاعية يعني أنشأت هذا التراكب أو هذه الموازنة التي كررتها، بحيث نحن حينما نقرأ وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا ثم وقد تكررت هذه العبارة 3 مرات، حينئذ المتشبع بالإيقاع أو بالوزن سيشعر بإيقاعين، إيقاع أول ناشئ من البنية التركيبية التي أنشأتها الشاعرة وكررتها وأعادتها، هذا من ناحية، وإيقاع ثاني ناشئ من تتال مخصوص للمقاطع، ناشئ أو ناتج أو هو من خصوصيات بحر البسيط. ثم دليل على ذلك أن الخنساء اشتغلت على تركيب آخر واشتغلت بتركيب آخر، وهو حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أدية، نحار راغية، ملجاء طاغية، فكاك عاني. يعني هناك اشتغال على
1: وهي برعت فيه، وهذا نجده وشعراء كثيرين فيما بعد احتذوا تجربتها
0: تماما
1: في المدح، وابو تمام مثلا كثيرون احتذوا هذه التجربة.
0: صحيح تماما.
1: وهذا النوع من الإيقاع العجيب
0: نعم.
1: الجميل،
0: يعني هي أنشأت وزنا داخل الوزن،
1: هذه ملاحظة جميلة.
0: هي أنشأت ده وزن داخل، أنشأت بنية إيقاعية داخل بنية أعم،
1: معنى ليس العروض كما يتوهم بعض الشعراء. هذا يبين كيف أن المسألة أعم من العروض بكثير.
0: والطريف الأمر أن هذه الأبيات استطاع قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر استطاع أن يلتقطها أو التقط هذه البنية وتحدث عنها في كتابه نقد الشعر، تحدث عنها واستشهد بهذه الأبيات. أذكر ذلك، يعني قرأت النص واشتغلت به مدة، يعني هو التقط هذه الأبيات وانتبه إلى هذه البنية التركيبية المخصوصة. وأذكر فيما أذكر أنه سماها التصريع،
1: ولهذا هي في البلاغة تذكر
0: نعم.
1: هذا
0: يعني إذن هناك اشتغال، هناك عمل في
1: بالفعل هذه القصيدة بالفعل. إذن كما لاحظنا معنى الأسلوبية الالتفات، الإيقاع بدرجة أولى نعم. ولا شك والإيقاع هو الذي يلفت الانتباه أكثر، ثم الجانب الالتفاتي هذا والأسلوب الالتفاتي
0: قذن بعينك،
1: ثم الدلالات يتخاطب. ثم الدلالات نعم. الدلالات هنا هذه القصيدة تلخص الجاهلية في قيمها وفي منظومة أنبل ما فيها
0: نعم.
1: أنبل ما في تراث العرب ما قبل الإسلام، والذي كما أشرت منذ قليل نعم. طوره الإسلام وتعاهده بطريقة أو بأخرى.
0: وينبغي أن ننص أن هذا الصوت الذي استطاع أن يبدع هذه البنية الإيقاعية وأن يوظف هذا الأسلوب الذي ذكرته الالتفات، وأن يرسم هذا النموذج الفتوة والمروة، هو صوت امرأة.
1: صوت امرأة بالفعل،
0: لأننا يعني نتحدث عن نصوص لآلة لنساء شاعرات عربيات قديمات،
1: ولكنها امرأة شبه الفتاة
0: نعم.
1: المرأة اللي يقولوا عليها رجل نصف
0: نعم. نعم.
2: يؤرق للتذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بفرط نكسي على صخر، وأي فتى كصخر ليوم كريهة وطيعان حلسي، وللخصم الألذ إذا تعدى ليأخذ حق مظلوم بقنسي، فلم أر مثله رزءا لجن ولم أر مثله رزءا لإنسي، أشد على صروف الظهر أيدا وأفصل في الخطوب بغير لبسي، وضيف طارق أو مستجير يروع قلبه من كل جرسي، فأكرمه وآمنه فأمسى خليا باله من كل بؤسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا وباكية تنوح اليوم نحسي، أراها والها تبكي أخاها عشية رزئه أو غب أمسي، وما يبكون مثل أخي ولكن وعز النفس عنه بالتأسي، فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذات وأنسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يوم

0: على
1: هذا
0: كل يمكن أن نعود إلى الخنساء. نحن طبعا هي
1: نعم
0: الحصة ليست مخصصة للخنساء، ولكن يمكن مثلا لأن سننتقل من نص لؤلؤة إلى
1: إلى
0: نص
1: نص آخر.
0: آخر،
1: نعم
0: مثلا هذه الأعرابية التي سأقرأ الآن النص كما أثبته البعض، ولكن سنعلق عليه
1: نعم.
0: لأن القصة ربما ليست كما رويت، تروى بصياغ أخرى مختلفة.
1: نعم.
0: هذه مثلا يقال هوى بعض خلفاء بني العباس هكذا
1: نعم.
0: أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي، فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. إذن هذه القصة أو المناسبة القول، وهذا دائما نعرفه في النصوص العربية القديمة، كيف أن رواة الشعر ومدوني الشعر والنقاد والشراح عادة عندما تستعصي عليهم أبيات ليست تستعصي لغموضها، وإنما ليرون ما هي ليزابيل دو لابوزي، دواعي القول، فإما أن يتخيلوا قصة أو أن يقولوا روا فلان وروا فلان وما إلى ذلك، لكن القصة هذه وقعت أم لم تقع لا يعني ذلك في شيء. وقد يكون الخليفة أمويا أو عباسيا، والأقرب هو خليفة أموي، الأقرب إلى الظن ربما هو خليفة من خلفاء بني أمية لا أذكره الآن. ثم مر بها يوما، إذن هذا الخليفة، في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى نحيبها، ثم قالت هذه الأبيات الجميلة التي الحق أنا أحفظها وأرويها رواية مختلفة بعض الشيء عن النص الذي أمامي الآن. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا ولولا أنتاها لجنتي. وأنا أتذكر السنة الماضية كان معنا أدونيس في معرض الكتاب وقال لي كلما سئلت عن أجمل ما بقي في ذاكرتي من الشعر العربي قلت له ماذا روى لنا هذه الأبيات، قلت له حتى أنا هذه من الأبيات التي أحبها، وكما ذكرت منذ أيام قليلة أوردها في صفحته الشاعر العراقي الكبير سامي مهدي وعلقنا عليها وتداولها بعض الذين لا يعرفونها، وهي من الأبيات الجميلة على بساطتها المراوغة. لكن يمكن أنت سمادي أن تعلق أيضا على النص لأنه روي بروايات أخرى.
1: هو الرواية الأشهر ليس فما ذنب فما وجد أو فما وما وجد أعرابية. ثم يعني حينما تتبعت هذه الأبيات وجدت لها حضورا في عدد من الكتب، في كتب كثيرة، وقليلا ما تنسب إلى امرأة، تنسب مثلا إلى المجنون، هي موجودة في ديوان مجنون ليلى،
0: تنسب إليه
1: يعني موجودة في ديوانه من قصيدة طويلة، والقصيدة طويلة مطلعها ألا من لعين لا ترى قول للحما ولا جبل الأوشال إلا استهلتي. نعم، ولكن يعني فيها فما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث، هناك رواية صروف الليالي ثم تحذف من
0: والمعنى لا يتغير، لأن الليالي هنا بمعنى الدهر، هي كناية عن الدهر.
1: نعم طبعا
0: ليس المقصود بها جمع ليلة مثل الأيادي، كناية عن النعيم وما إلى ذلك.
1: نعم، إذن هي نسبت إلى قلت إلى مجنون ليلى، مجنون بني عامر، وهي تنسب أيضا إلى شعراء آخرين، من ذلك مثلا هناك خبر طريف في زهر الأداب وثمر الألباب الحصري، قال أبو الحسن جحظة البرمكي قلت لخالد الكاتب كيف أصبحت؟ قال أصبحت أرق الناس شعرا. قلت أتعرف قول الأعرابي فما وجد أعرابية؟ ويعني ذكر خمس أبيات. نعم ذكر الأبيات. فصح خالد وقال ويحك ويلك يا جحظة، هذا والله أرق من شعري، لأن الأبيات بالحقيقة يعني
0: بالفعل
1: يعني إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وريح الصبا من نحو
0: عندي وبرد حصاه آخر الليل أنتي
1: هنا وريح الصبا من نحو نجد أرنتي. الروايات تختلف
0: لكن هذه الرواية
1: نعم تلك أفضل نعم
0: أفضل الشعرية نعم تبدو أجمل نعم وأفضل.
1: إذن هذه الأبيات موجودة بكثرة في عدد من وقد تكون عذوبة الأبيات تجعل الرواة يضعون لها أكثر من مقام ينزلونها في أكثر
0: القافية الجميلة
1: جميلة جدا
0: لأن التقفية في الشعر العربي عادة الذي يقرأ الشعر العربي القديم سيجد نعم. أن أكثر القوافي أنا ليس لدي أحصاء ولكن أكاد وأزعم أن ربما 70-80% من القوافي هي أسماء
1: صح
0: أسماء نعم. هذه القصيدة أفعال معنى أفعال
1: نعم.
0: ولا يمكن ويصعب أن وإن كانت توجد تائية أخرى لابن الفر وسبق أن قرأناها في هذه العصر
1: أولا لكثير عزة
0: لكثير عزة
1: ثم ابن الفر
0: ثم هناك قصيدة أيضا لأبي تمام قصيرة أيضا نعم. تائية أيضا ولكن أنا نحبك تعلق على هذه التال التي لأن البعض ربما يستغرب يقول لماذا لا تقرأ لم تكو ظنت فأنت
1: نعم.
0: لماذا أنتي وظنتي لماذا
1: نعم.
0: هذا الإشباع
1: أي.
0: هذا الإشباع لأنه إيقاعي البعض لا
1: إيقاعي طبعا هو إيقاعي وليس
0: وليس من ضرورة الوزن
1: لا ليس من ضرورة الوزن وليس اعتباطيا
0: وليس اعتباطيا
1: وحتى في ليس في ظنتي فقط المنصف حتى في مثلا لم يفعلي يعني لم
0: منزلي
1: من ذكر حبيب حوم اللي بتوضح يعني فتجملي
0: فتجملي نعم. هي فتجمل
1: فتجمل لا في الحقيقة هناك قاعدة هناك قاعدة هي القافية دائما على نية الوصل
0: نعم.
1: ما المقصود بنية الوصل يعني المقصود هو أن القافية وإن كانت موضع وقف والوقف عند العرب هو أن تقف على السكون فإن القافية في الشعر هي على خلاف في الوقف في النثر لأنها على نية الوصل فأنت إذا وصلت الكلام بعضه ببعض مثلا تقول لم تك ظنت الظن
0: هذا هو
1: مثلا فإذا وصلت حولت السكون إلى كسر
0: أي هو نوع من الحذف كان نوع الحذف
1: نعم
0: الحذف
1: نعم
0: أو
1: نعم
0: الإضمار ربما
1: يعني مثلا تقول لم تك ظنت الظن ظنت الأمر فإذا لو حذفت الأمر أو الظن فبقيت التاء مكسورة وكذلك مثلا تجمل مثلا لو قلت وتجمل الآن لم لا تقول وتجملوا تجمل الآن
0: وتجمل اليوم
1: واليوم
0: وما إلى ذلك
1: فلهذا فالسكون يتحول عند الوصل إلى كسر إلا في بعض الحروف مثلا من ميناء فقط
0: أي في بعض الحروف
1: ميني ولكن القاعدة بالنسبة إلى الأفعال هي أن يعني ولهذا هذا أمر مخصوص للمنصف بالوقف بطبيعة الوقف لأنه هذا مدخل مهم للإيقاع هو الوقف يعني ما محله من البيت الشعري ما موضعه كيف تكون القافية موضع وقف ولكن لا يعتبرها العرب ولا يعتبرها النحاة لا يجرونها إجراء الوقف يعني
0: في النثر
1: نعم يعني هناك الكثير من الإشكالات
0: هذا لطعف الشعر هذا ليس ضرورات فقط هذه لطعف الشعر
1: وهي غير مدروسة مع الأسف
0: غير مدروسة
1: نعم. غير مدروسة
0: وربما معلومة أيضا ربما هي مناسبة لكي نشجع بعض طلباتنا على أن يجمعوا هذه التائيات ثم تدرس يمكن أن تجمع في رسالة ماجستير ليست رسالة دكتوراه رسالة ماجستير تجمع فيها التائيات هي قديمة لا توجد في الحديث لا أعرف تائية
1: لا صعب
0: قد يكون الجواهري ربما لا أعرف شخصيا تائية بهذا المستوى
1: الحقيقة المنصف معناها لرأي المتواضع في هذا الباب يخص قوافي الشعر أكيد أقول إن الشعراء يتعاولون القوافي حتى يجدوا قافية مخصوصة يستعذبونها وينسجون على منوالها نحن نشعر أن تائية كهذه صارت منوال على بحر بعينه. كل التائيات حتى متاع ابن الفارض على بحر الطويل
0: طويل.
1: على بحر البسيط
0: طويل.
1: يعني هذه طويل يعني مثلا
0: طويل معنى فعول مفاعيل نعم. نذكر البعض
1: فعول مفاعيل نعم لك أيضا على بحر الطويل تلك البائيات التي تنتهي بها الوصل الساكنة مثلا عند بشار كواكبه
0: هاي هذه تجد عند المتنبي وعند أبي تمام
1: كلهم أيضا. كلهم تعاوروها كلهم نسجوا على منوالها متنبي غير الروية
0: حتى أبو تمام كأنه يقلد نعم. بشار بطريقة أو بأخرى في القصيدة فقد من
1: فعز من أدرك السؤل سائله هن عوادي يوسف وصواحبه فعز من فقد من أدرك السؤل صاحبه
0: صاحبه
1: نعم فيعني هناك قوافي، هناك قواف كأن الشعراء يتعاولونها ويكررون النسج على منوالها حتى يجدوا مدخلا، يعني حتى يجدوا أجمل صورة أو النموذج الذي يحتذونه وينسجونه.
0: تجدها أيضا عند الزهير في لامياته، هي الزهير، ولكن حتى أبو تمام أخذها، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها.
1: نعم.
0: فليتق الله سائله.
1: أي نعم.
0: أو تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله.
1: جميل. نعم.
0: وهي جميلة أيضا.
1: نعم.
0: هذه من الأبيات أيضا الجميلة.
1: نعم.
0: الشعر العربي فيه أشياء جميلة جدا، وهذا هنا معنى البعض الذي لا يستطيع أن يقرأ كل هذا الشعر يمكن أن يعود إلى متخير أدونيس، مختارات
1: نعم.
0: أدونيس.
1: نعم.
0: ومختارات ليلي الرحل
1: هو جزء الرابع
0: الخليفة
1: يعني.
0: محمد التليسي أيضا.
1: صحيح.
0: له مختارات أيضا جيدة، وتوجد مختارات أخرى بطبيعة الحال، ولكن
1: نعم.
0: مختارات أدونيس أيضا من جميلة بالفعل. والحق وأن كان أدونيس ربما أغفل كثير من الشعر المغاربي الأندلسي، وهذا ربما عمل آخر يمكن أن يقوم به أحدنا أيضا.
1: لكن التليسي قام أيضا المحل هو بيت المفرد، ماذا سمى
0: هو سمى الأبيات المفرد، هو وزع توزيعا آخر مختلف عن
1: نعم.
0: أدونيس.
1: نعم. ولكن عمله مهم مهم. نعم.
0: لأنه هي المتخيرات
1: بيت
0: هي دائما. نعم. هي مختارات الشعر، هو بدأها أبو تمام في حماستيه، ثم بعد ذلك ابن الشجري والبحتري أيضا له مختارات حماسة البحتري، لأن كلمة حماسة كانت تطلق على هذه على هذا النوع من المتخير الشعري.
1: نعم.
0: الذي برع فيه العرب القدماء، خاصة أبو تمام يبدو هو الذي بدأ ذلك، يبدو هو الذي بدأ، وهو ظاهرة عجيبة بفعل كيف تفطن إلى أن يعد لنا كتابا في المختارات بالفعل.
1: صحيح.
0: يقال هو كان محض صدفة فيما يروى، يقال كان في مكان لا أدري في خراسان أو لا أدري، وكان هناك الثلج ولم يستطع أن يعود إلى بغداد أو إلى الموصل،
1: وتوفرت له مكتبة،
0: فوفر له الممدوح مكتبة. نعم. وكتبا، فشغل نفسه بهذا. على كل هذا شكرا للثلج، الثلج
1: نعم.
0: مع لولا الثلج ربما كنا سنحرم من هذه الحماسة.
1: صحيح.

0: يمكن للمنصف أن ننتقل إلى نص يعني مدونة أخرى من المدونات
1: للشعيرات العرب،
0: ليلى الأخيلية مثلا.
1: ليلى الأخيلية طبعا شعيرة كبيرة
0: طبعا،
1: أنا لا أحفظ لها ولكن غير
0: الطريف في الأمر سلمونزوف، مع ليلى الأخيلية تنقلب المعادلة. نحن في العادة أمام شاعر وحبيبة، نحن مع قيس وليلى، مع كثير وعزة،
1: صحيح،
0: مع
1: جميل بثينة.
0: جميل بثينة، جميل
1: بثينة، يذكر الشعر مع الشعر حبيبته أو صاحبته،
0: عباس بن الأحنف وفوز،
1: وفوزي هكذا
0: يعني. وهك
1: لكن ليلى الأخيلية تذكر وحدها،
0: وهي مع توبة،
1: ومع توبة تذكر
0: توبة.
1: ولهذا سألها الخليفة عن توبة.
0: توبة
1: ولكن توبة لم يكن شاعرا، لا أدري، لا هو ربما كان يقول أيضا
0: هو كل العرب
1: كانوا يقولون الشعر
0: فصيح، هو كلامهم الفصيح الشعر، يعني قضية تتعلق باللغة العربية.
1: حتى في قريش كان على الإمام علي،
0: كلهم قالوا الشعر،
1: تسند إليهم قصائد كثيرة.
0: نعم،
1: وحتى من بنات الإمام معنا معروفات.
0: نعم،
1: هذا ذكر شعر كثير لهن. ليلى الأخيلية يمكن أن تقرأ
0: نعم.
1: قصيدتها يمكن
0: مثلا في ديوانها، طبعا كل قصيدة لها تنزيل كما نعم. ذكرت السي المنصف، يعني ينزلونها
1: للمناسبة، طبيعي هذا في الشعر العربي نعم. القديم. وهذه رأي ظاهرة إيجابية، البعض ربما يتصور أنها معنى متصنعة أو مصطنعة، لا بالعكس، هذا دليل على أن القصيدة على صلة بالحياة
0: نعم.
1: على أن الشعر يتصل حقا بالحياة. وقعت المناسبة، هذه قضية أخرى، ولكن عندما تقرأ تقول هذه المناسبة نعم يمكن أن تكون مناسبة بالفعل للقصيدة، ويمكن أن لا تكون كذلك، على كل هذا مجال النقد. ولكن هي دلالتها تكمن في أن هؤلاء العرب تنبهوا منذ البداية إلى أن الشعر يلامس الأشياء، يلامس الحياة. ولهذا ما أقوله لكثير من الشعراء وكثير من الأصدقاء، ليس تهويمات استعارية، ليست لغة الأزهار البلاستيكية وهكذا، لا.
0: صحيح.
1: هذا يمكن أن يجوز للشعر في ناحية من نواحي القصيدة أحيانا، أو في قصيدة أو قصيدتين، ولكن أن تصبح الكتابة الشعرية كلها استعارات متراكمة يسلسل بعضها بعضا، لا أدري، هذا ليس
0: هذا
1: مما لا يستسيغه الشعر أو يذود عنه طبع الشعر، بعبارة عبد القاهر الجرجاني.
0: ذكرتني سي المنصف باستعارة قديمة نجدها في التراث النقدي، هي كالخال، كبوسط الخال
1: يعني.
0: هي إذا كانت مفردة كانت جميلة،
1: والمعري قال ذلك أيضا.
0: نعم،
1: المعري قال ذلك،
0: اللي كانت جميلة. أما إذا
1: كثر منها
0: كان الوجه كله
1: بوسط
0: خال،
1: يصبح
0: قبح.
1: صحيح،
0: نعم،
1: هذا معنى أن الثمين هو النادر،
0: واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة،
1: بس الثمين هو النادر،
0: نتحدث عن الوجوه.
1: هو دائما نعم. رأوا الثمين هو ما هو نادر، هو
0: اللي
1: بالفعل
0: هو الاستثناء،
1: الاستثناء ما هو النادر هو ثمين بالفعل.
0: المهم في الديوان، ديوان ليلى الأخيلية، دخلت على مروان بن الحكم، وطبعا خليفة أموي، فقال: ويحك يا ليلى، أكما نعدت توبة كان؟ قالت: أصلح الله الأمير، والله ما قلت إلا حقا، ولقد قصرت. يعني ينبغي أن ننتبه إلى أننا أمام منوال غزل المرأة بالرجل، وهذا استثناء،
1: وبمحضر خليفة المسلمين،
0: وهذا
1: استثناء، إمام المؤمنين.
0: نعم، نعم.
1: يعني ورأيت كيف يتقبل ذلك، يتقبل ذلك بأريحية، ويسأل هو ليس زوجها، هو ليس زوجها،
0: لا لا لا، لو كان زوجها ما تغزلت به وما أثنت عليه.
1: هو هذا ما يحدث عادة، المرأة لا تتغزل بزوجها،
0: ولا الرجل أيضا،
1: والشعر عند العرب على
0: ولا الشاعر
1: إلا في نماذج قليلة جدا، قليلة جدا نعرفها،
0: وهي ليست،
1: وذكرناها عند أدونيس والسيب تقريبا في الحديث،
0: ورثاها نزل،
1: وهذا ربما كان تقليدا لأراغون وإلزا، نعم. لأن هذه الظاهرة لم تبرز عند شعراء الأحياء أو النهضة، نعم. الشعرية في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين،
0: نعم.
1: ربما هذا من مؤثرات الشعر الأجنبي.
0: نعم، قال لها: ويحك يا ليلى، أكما نعدت توبة كان؟ قالت: أصلح الله الأمير، والله ما قلت إلا حقا، ولقد قصرت، وما رأيت رجلا قط كان أربط على الموت جأشا ولا أقل انحياشا حين تحتدم بركاء الحرب. بركاء يعني
1: مشروحة،
0: كما واحد البرك معناه، ويحمل وطيسة بالطعن والضرب كان، والله كما قلت. سنوصف لك أن تقرأ
1: هذه الأبيات طبعا.
0: نعم،
1: هي ربما هذا جزء منها، لأن القصيدة أعرف فيها أبيات أخرى.
0: صحيح،
1: الحقيقة. فتن لم يزل يزداد خيرا لدن شاء، إلى أن علاه الشيب فوق المسايح، تراه إذا ما الموت حل بورده ضروبا على أقرانه بالصفائح، شجاع لدى الهيجاء ثبت مشايح، إذا انحاز عن أقرانه كل سابح فعاش حميدا لا ذميما فعاله وصولا لقرباه يرى غير كالح. وتتواصل القصص المهدي. فقال لها مروان كيف يكون توبة على ما تقولين وكان خاربا هكذا. نعم. فقالت والله ما كان خاربا ولا الموت هائبا، ولكنه كان فتى له جاهلية، ولو طال عمره وأنسأه الموت أي أرجأه الموت. نعم. لرعوى قلبه ولقضى في حب الله نحبه وأقصر عن لهوه، ولكنه كما قال وتذكر أبيات أخرى لابن عمه مسلمة ابن يزيد.
0: تلتمس له العذر. نعم.
1: أي تلتمس له العذر، ولكن هذا العذر الجميل.
0: جميل. نعم.
1: التمست له عذرا جميلا، ربع عذر أقبح من ذنب. نعم. بالفعل تمس له عذرا جميلا.
0: وكانت فيه جاهلية، هذا ليس يعني ينبغي يعني إعادة فهم العبارة. كان فيه العبارة. جاهلية
1: صحيح.
0: يعني مش معناها ضد الإسلام، لا لا, لا, لا. يعني كانت فيه نخوة كبيرة، كانت فيه شدة طبعا.
1: ربما هي العبارة مستوحاة من حديث للنبي، يروى أن أحدهم رفع صوته وتكلم بعواطفه فقال له النبي والله إن لبك أو لفيك جاهلية.
0: نعم.
1: فالجاهلية معروفة هي عندما نفتح لسان العرب، العرب يقولوا جهلت، يقولوا حكم الدابة بالحكمة، والحكمة هي قيد من الحديد يوضع في رجل الدابة. إيش يقولوا العرب؟ يقولوا ليمنعها من الجهل. تقول ما هو الجهل؟ يقول لك الجهل هو السير على الهواء. إذن الجاهلية هي الاحتكام إلى الأهواء وليس الاحتكام إلى العقل
0: والطريف الأمر.
1: هذه هي الجاهلية، وليس بالمعنى الذي يتصوره كثيرون من أنها تعني الأمية وما إلى
0: ذلك الأمر.
1: من
0: طريف الأمر
1: الصور التهجينية.
0: نعم، طريف الأمر أن هذا المعنى الذي تفضلت بذكره نستعمله نحن الآن في درجتنا في عاميتنا. تقول جهل علي، جهل علي، ايش معنى جهل علي؟ يعني سلك معه مسلكا غير عقلاني.
1: ولخص بيت المتنبي ذو العقل. نعم. يشقى في النعيم بعقله
0: وأقول جهالة،
1: وأقول جهالة. العقل ضد الجهل.
0: نعم.
1: لأن العقل يعقل يقيد، والجهل يتركك تسير هكذا دون. نعم. دون أن يعقلك عقل. نعم. واضح معنى كلمة الكلمة الضد هي في الحقيقة الجهل. بعد يتصور العقل والعاطفة، لا مش العقل،
0: والعقل في العربي هو القلب، عقل الناقة،
1: والعقل هو اسم من أسماء القلب أيضا. ولهذا. نعم. الأغنية اللي بيلت يضحك منها البعض، الأغنية بتاع
0: سلم عليك العقل،
1: سلم عليك العقل، سلم عليك العقل، معي سلم عليك القلب، لأن من معاني العقل من يفتح لسان العرب هو أيضا معانيه القلب.
0: نعم.
1: هذا موجود اللغة العربية هكذا، معنى مش سلم عليك العقل معنى يقصد الفكر، لا يقصد القلب.
0: لها قصيدة أخرى ترثي في ديوانها، ترثي حبيبها توبة هكذا. وقالت ترثي حبيبها توبة، أقسمت أرثي بعد توبة هالكا وأحفل من دارت عليه الدوائر، لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايير، وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر، ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما أن يرى وهو صابر، وليس لذي عيش عن الموت مقصر وليس على الأيام والدهر غابر، ولا الحي مما يحدث الدهر معتب ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر، وكل شباب أو جديد إلى بلا وكل امرئ يوما إلى الله صائر، وكل قريني إلفة لتفرق شتاتا وإن ظنا وطال التعاشر، فلا يبعدنك الله حيا وميتا أخ الحرب إن دارت عليك الدوائر، فآليت لا أنفك أبكي كما دعت على فنن ورقاء أو طار طائر، قتيل بني عوف فيا لهفة له وما كنت إياهم عليه أعاذر، ولكنما أخشى عليه قبيلة لها بدروب الروم باد وحاضر.
1: شعرها قوي. نعم. بالفعل
0: شعرها متين. نعم نعم. يعني النصوص
1: الآلي احنا في الحقيقه رايت انا بدانا. نعم. بالخنساوي، ولكن يجب ان نعود الى الشواعر او الشاعرات العرب.
0: نعم.
1: ولكن نحن نشكر مستمعينا الكرام ونعيدهم بان نعود في حصه اخرى الى الشاعرات المعاصرات، وربما سنقصر حديثنا على تونسيه ايضا. نجيب. نعم. نجيب ان نفي المراه التونسيه حقها من الشعر.
0: نعم. الى اللقاء اذا في حصه مقبله من حصص النصوص الآلي.
2: النصوص اللآلة. النصوص اللآلة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
9: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجاتي لعطونس الثقافية. لقاء جديد، موعد جديد في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجاتنا، ينطلق معكم الآن. نذكركم توقيتنا 5:02، يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكل مستمعينا، لكل أوفيائنا، وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، على موجات لفاف في كامل ولايات الجمهورية، على الموقع من تونس ومن خارج تونس www.radioculturel.tn. كذلك تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، وكل المحامل الأخرى تلقوا فيها مختلف الاستضافات، المواعيد، الأخبار والمواكبة للشأن الثقافي في تونس وفي خارج تونس. زادة مرحبا بكم معنا في لقائنا اليوم من الصالون الثقافي، كالعادة منوعة التي نحتفي فيها بإبداعات مثقفين في مختلف المجالات الفنية. في هذا اللقاء معكم شوية آخر باش نحكي على، طبعا دائما نشارك مع مبدعين تتويجاتهم وحصولهم على جوائز سواء وطنية وإلا دولية. اليوم مش نحتفي مع الكاتب والباحث في مجال التراث بلقاسم بن جابر، نحكي على تتويجه بجائزة الاتحاد العربي للإعلام التراثي في صنف الكتاب التراثي. مش ناخذ معه تفاصيل حول هذه الجائزة، وخاصة حول الكتاب والبحث المتوج. هذه الجوائز التي تمنحها كما قلت الاتحاد العربي للإعلام التراثي، وتنحكي لكم شوية على هذه المؤسسة الثقافية واللي فيها مجموعة كبيرة من الدول من ضمنهم تونس، واللي يمنحوا جوائز في كل سنة في العديد من الاختصاصات. هذا في بالنسبة لاحتفائنا بهذا التتويج. ثم أيضا باش تكون لنا مصافحة مع بقية ضيوفنا للحديث كذلك على الإصدارات الجديدة. زادة في هذا اللقاء معكم من الصالون الثقافي باش يكون معنا في هذا الموعد رئيس جمعية الرائدة في الثقافة والمواطنة والكاتب والباحث والشاعر أيضا محمد علي الفرجاوي، باش نحكيه على زوز إصدارات لضيفنا. كتاب أول نساء فلسطينيات ثائرات، هذا الكتاب البحثي التوثيقي لـ30 شخصية فلسطينية، باش نحكيه عليه. وأيضا باش نحكيه على كتابه الثاني اللي هو ديوان شعري مشترك لشعراء من 9 دول عربية في هذا الموعد معكم. لكم في لقائنا اليوم من الصالون الثقافي. كذلك في موعدنا اليوم كنا في لقاء فرد تحدثنا على تأسيس نادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والمسرحي اللي يشرف عليها الكاتب بوبكر العموري. اليوم مع ضيفنا باش نحكيه على اللقاء الأول، اللقاء الافتتاحي لهذا النادي، بتفاصيل ناخذوها من عنده في موعدنا معكم اليوم من الصالون الثقافي ديما نذكركم. وكذلك أيضا باش نحكيه على تظاهرة في رحاب المديوني، تكون معنا مديرة دار الثقافة قصيبة المديوني للحديث على هذه التظاهرة التي تنتظم يوم غد السبت 22 أوت. احنا في لقائنا المباشر معكم اليوم من الصالون الثقافي حتى حدود الساعة 8 مساء، إن شاء الله تستمتعوا بمختلف هذه الفقرات وكذلك الأنغام التي نهديها لكل أوفيائنا في هذا الموعد، اللي أمنوا لكم أنيس الحميدي في الجانب التقني ونادي حمراني من أمام المزدح. أولى أنغامنا بصوت هاني شاكر، يا ريتك معايا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مع نادية الحمراني. مرحبا بكم معنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا. في بداية هذا اللقاء كما ذكرت لكم باش نحكيوا على إصدارات جديدة، وباش ناخذوا فكرة عامة ربما على الإصدارات هذه، في انتظار إن شاء الله يكون عندنا لقاء آخر مع ضيوفنا لندخل في تفاصيل أكثر في علاقة بهذا العمل، خاصة ربما بعد ما يكون فما لقاء احتفائي بالإصدارات باش نحكيوا عليهم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. ونعطيكم فكرة على هذه الأعمال باش نحكيوا على في زوز أجزاء، هما زوز أعمال هذوما زوز إصدارات، ولكن باش نحكيوا عليهم احنا في زوز أجزاء في لقائنا معكم اليوم. نساء فلسطينيات سائرات، وكذلك باش نحكيوا على ديوان شعري مشترك أيضا لشعراء من 9 دول عربية، ربما فيهم الجانب التوثيقي لإصدارات هذوما. خلينا ننطلقوا في الحديث عليهم مع ضيفنا اللي سعيد أنه يكون حاضر معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. هو رئيس جمعية الرائدة في الثقافة والمواطنة، طبعا هو أيضا كاتب وباحث وشاعر أيضا، سي محمد علي الفرجاوي. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي محمد علي.
2: اهلا وسهلا.
1: مرحبا
2: استاذه ناديه، شكرا لهذه الاستضافه الكريمه.
1: يعيشك. مرحبا.

0: بمستمعي إذاعة إرادة الحياة إذاعة ثقافية.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك، مرحبا بك معنا. سي محمد علي، كان هكا تقوي في صوتك شوية حتى نجمو نسمعوك مليح، لأن صوتك بعيد شوية، باش سادة المستمعين نجمو يتبعوا معنا هذا الحوار وناخذوا تفاصيل الزوز إصدارات. قبل ما نحكيوا عليهم، ربما في بعض الخصوصيات اللي أنت اشتغلت عليهم سي محمد علي، فكرة تقديم هذا الكتاب أو العمل والبحث في هذا الموضوع وقت نحكيوا على نساء فلسطينيات ثائرات، واللي هو تم ترجمته كذلك للإنجليزية، الفكرة من البداية كيف انطلقت معك سي محمد علي للاشتغال على هذا المجال، على هذا المحور، على هذه الأسماء في ربما جوانب مختلفة في حياتها في فلسطين؟
0: والله أول نسعى هي الفكرة، معناها هذه الفكرة هي في البداية تكون دعم للمرأة الفلسطينية. فالمرأة الفلسطينية أرى بصورة عامة أنها مرتهدة، لن تأخذ حقها في البروز ولن تأخذ حقها حتى دائما وراء الستار. أقول دائما وراء الستار. أنا تناولت في بحثي هذا حول نساء فلسطينيات ثائرات، مع العلم أني أعتبر كل النساء الفلسطينيات
1: ثائرات. صحيح.
0: كنا بطبيعة حال ثائرات، ولكن أنا حبيت ناخذ شخصيات معناها معروفة، 30 شخصية، 30 شخصية نسائية، خليتها طيف. من المرأة الفلسطينية، من الكاتبة إلى الشاعرة إلى الأعلامية إلى الفلاحة إلى آخره. يعني خليت 30 شخصية تناولت فهم اللي ما زال معناها على قيد الحياة ورب يمد في أنفاسهم. هناك 6 شخصيات داخل هذا الكتاب. هو كتاب بحثي، ليس معناها بكتاب لسير ذاتية. تناولته بجانب أدبي، يعني تقديم كل شخصية بجانب أدبي، وإن شاء الله ينال معناها أعجاب المثقف العربي ككل. وترجمناه إلى اللغة الإنجليزية، وهذا إيمانا منا بأن يصل إلى أكبر عدد في العالم
1: من القراء
0: ويشوفوه أكبر ناس. وعلى ما أظن هو العمل الأول الذي يوثق للمرأة الفلسطينية. لا يوجد أعمال في بحثي، لم أجد أعمال ولم أجد لا كاتب ولا باحث وثق المرأة الفلسطينية. والأسماء فيهم أسماء معروفة وفيهم أسماء جدا مش معروفين.
1: بالضبط. أنا قبل ما نمشي ربما على على بعض هذه الأسماء ولا على محتوى الكتاب، أنا كنت باش نسألك في النقطة هذه وأنت انطلقت في الحديث فيها، أنه أنت قلت أنه تناولت 30 شخصية نسائية معروفة في فلسطين، وإحنا من البداية حكينا أنه ربما أنت قلت سي محمد علي أنه المرأة الفلسطينية المناضلة وكلهن ثائرات ومناضلات، طبعا ما همش ماخذين حظهم ربما في التعريف ولا في التقديم ولا في الحديث على نضالاتهم، ولكن هو أكيد هناك الكثير من النساء المناضلات اللي تسلط عليهم الضوء واللي تحكي على نضالهم وعلى معاناتهم، ولكن يمكن الجانب الآخر المهم زاد هو تسليط الضوء على نساء ثائرات، ولكنهن يعني لسنا شهيرات، يعني بين ذفرين بمعنى آخر.
0: فيهم أستاذة نادية، فيهم الشهيرات والأعلام. يعني عندما نأخذ في الجانب السياسي مثلا، حنان عشراوي مثلا، نأخذ الجانب مثلا الأعلامي، شيرين أبو عقل. يعني موجود أسماء كثيرة.
1: بالضبط.
0: هي الحديث عنهم عنهن بإيجاب. أنا لم أتناول الشخصية كل، تحدثت عنهم. أردت العقل المثقف وأردت المتلقي أن يعرف هذه الشخصيات. وتحدثت على أناس ما زلنا في معناها غير معروفات. أنا ما أمثال معناها تحدثت على الدكتورة غناء حمد، هي دكتورة وشاعرة وكاتبة، امرأة تنتقل بين المخيمات من الشمال إلى الجنوب إلى حد الآن، معناها امرأة فاعلة ومرأة ثائرة بأتم معنى الكلمة. تحدثت عن الأستاذة محا الشاعرة المعروفة أمال رضوان محمد اللي مقيمة في الأردن.
1: نعم.
0: يعني هي عالم من أعلام الأدب في في العالم العربي وهي فلسطينية مفتقدة. يعني خرجت قهرا من فلسطين.
1: نعم.
0: حدثت زادة داخل فلسطين عن راشية حمدان.
1: أي.
0: راشية حمدان هاتي المرأة الفاعلة الناشطة في المجتمع المدني.
1: نعم.
0: في الحرب.
1: نعم.
0: يعني هذا يتولكم إلى جانب العديد من الشخصيات الأخرى اللي تركنا الأثر.
1: نعم.
0: كما نقول ليلى خالد يعني تركت الأثر فدوى معناها كذلك معناها العديد من الأسماء.
1: نعم. هذه الأسماء سي محمد علي فرجاوي يعني في تقديمها وتسليط الضوء ربما على مسيرتها على نضالها أو على يعني ما قدمته في مسيرتها يمكن لهنا الحديث يكون على على ماذا ركز محمد علي الفرجاوي في الحديث على 30 شخصية نسائية فلسطينية في هذا الكتاب. تحدثت على نضالهم، تحدثت على شخصياتهم ربما على حياتهم الشخصية، وين مشيت بالضبط سي محمد علي في الحديث عليهم؟
0: دعني وضح
1: نعم.
0: هذا مهم جدا للمتلقي شقه الكتاب. أنا عندما أتحدث عن المرأة الفلسطينية أعتبرها حارسة للهوية وحارسة للوطن.
1: نعم.
0: هذه بدرجة أولى.
1: جميل.
0: ما يهمنيش أما هي إن كانت فلاحة أو كانت عالمية أو كان، لكن أنا اتطرقت إلى العديد من جوانب معناها مختزلة في إيجاد.
1: نعم.
0: وصلنا تضوع عن النشأة نتاعها، عن أعمالها كسائرة، عن أعمالها أتناول العديد من الجوانب
1: المختلفة.
0: نعم.
1: نعم.
0: ليست معناها موسعة لكي المتلقي يعرف كشخصية ويعرف أن المرأة الفلسطينية هي مرأة في حقيقة الأمر مضطهدة إلى أبعد حدود في حقوقها. حتى معناها لا لا لا لا لا لا المتلقي العربي والإنسان ككل المناصر للقضايا العادلة يعرف ما تعانيه المرأة الفلسطينية ويعرف دورها دورها الرائد. أنا أعتبر كل النساء رائدات.
1: نعم. خاصة هذا الدور الرائد وهذه ربما مساهمتهم وحضورهم في مسيرة النضال والصمود وكذلك دورها في الحفاظ على ذاكرة وطنها وعلى تاريخ هذا الوطن يعني من أجيال إلى أجيال. وربما 30 شخصية نسائية اللي أنت قدمتهم هم يكونوا مثال لكل مرأة فلسطينية حتى يعني أحيانا اللي مش عايشين في فلسطين ولكنهم كان عندهم هذا الدور سي محمد علي.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا أنا تناولت النساء سائرات 30 شخصية.
1: نعم.
0: هن معناها بحثت فيهم يعني لأنهم موجود توثيق معناها بعض التوثيق لبعض الشخصيات
1: كان سهل
0: توثيق يعني قادوا أني نبحث في الشخصية.
1: نعم. كان سهل البحث ربما على مسيرة 30 شخصية اللي انت اخترتهم يعني في الجانب التوثيق لأنه انت في نهاية الأمر هو عمل وثائقي يوثق لمسيرتهم لأسمائهم لما قدموه في هذه المسيرة ربما للباحثين والدارسين اللي جايين، ولكن كيف اشتغلت على هذا الكتاب؟ كان سهل الحصول على معلومات عليهم على نضالهم على مسيرتهم على
0: سيدة ناديا؟
1: نعم.
0: سيدة العارفين معناها التوفيق مش سهل والبحث مش سهل
1: بالضبط.
0: يعني اذا مش تكون تبحث احنا تو زمن المرء والمسموع وزمن الانترنت وزمن الذكاء الاصطناعي يعني موجود العديد من الاشياء ولكن مش تاخذ شخصيه وتتناولها باش تشوفها مثال بالجانب معناها التقنيه الموجوده واحد لابد ان تبحث الأصل الكتب لابد أن تبحث. يعني كان عمل شاق مني سنة ونصف تقريبا هذا تشني شخصية أخذت مني عام ونصف يعني ورغم هذا لم أفي ولم أعطي حق هذه الشخصيات كما ينبغي يعني لست راضي تمام الرضا على الواحد ولكن هي محاولة معناها يراها الجميع محاولة جيدة محاولة
1: مهمة زادة مهمة زادة صحيح
0: مهمة. وخاصة السيدة نادية لا يوجد توفيق للمرأة. هذا المؤلم في الوطن العربي وما أدراك ما الوطن العربي لا يوجد توفيق لشخصيات نسائية فلسطينية. هن حارسات الهوية. هن النساء الذي كما قلت معناها عشنا حافية القدمين ولم تبع الوطن. هم لم يبيعوا الوطن. خافوا الوطن. لا زالت المرأة الفلسطينية تجد إلى الآن في فلسطين. ويكون هناك الطفل وينشأ داخل الحرب ومن الركام يخرج. معناها روى شخصيات المرأة الفلسطينية عندها قيمة كبيرة جدا.
1: نعم أكيد العربي. أكيد. وربما هو الحقيقة ربما تكون فما يعني كتب أخرى أو دراسات ما تمش يعني اهتمت بهذا الموضوع ولكن ما تمش تسليط الضوء عليها ربما يعني ما عنديش فكرة حقيقة إذا كان موجود يعني كتب وثقت وأبحاث ودراسات ربما وثقت لنضالات المرأة الفلسطينية في يعني في مش أصناف ولكن في يعني صورة مختلفة ونساء يعني في مناصب مختلفة في اختصاصات مختلفة في طريقة عيش مختلفة ولكنهم كان يجمعهم هذا النضال وهذه الثورة التي حافظوا عليها في ذاكرتهم وفي ذاكرة أبنائهم وفي ذاكرة شعبهم. أيضا نقطة مهمة أخرى أنت ذكرتها سي محمد علي هي في علاقة بترجمة هذا الكتاب إلى الإنجليزية من قبل الدكتورة إيمان المليتي وربما هذا جانب مهم زيادة هو كما ذكرت أنت في البداية أنه يعطي فرصة لهذا الكتاب ليطلع عليه يعني في ثقافات أخرى وفي لغات أخرى والتعرف على يعني النساء الثائرات 30 شخصية من فلسطين لي يعني إشعاع أكثر لهذا الكتاب وقت يكون بأكثر من لغة.
0: والله في حقيقة الأمر هي الفكرة هي من الأول.
1: نعم.
0: أنا تعاملت مع الدكتورة إيمان مليكي في أعمال أخرى يعني في الترجمات في أعمال أخرى لأنه كما تعرف اللغة الإنجليزية هي لغة العصر كما يقولوا.
1: نعم.
0: دقيقة.
1: نعم.
0: وهي اللغة الأكثر تداولا في العالم 27% ما يقارب معناها من سكان العالم يتكلمون الإنجليزية.
1: أي.
0: أما وراء معناها ترجمة الكتاب هناك هدف وهدف ثاني إن شاء الله معناها يكون هدف معناها عنده قيمته يعني عندما يطلع في أمريكا اللاتينية أو في شمال أمريكا أو في أي مكان أو في أستراليا متلقي على هذا المنجز يعرف ما هي المرأة الفلسطينية كما قلت لك أن المرأة الفلسطينية حتى في الوطن العربي لم تأخذ حقها حقيقة أنا بحثت كثير أنت تحدثت وقلت ربما هناك أنا شفت وبحثت القليل
1: يعني فما حتى يعني فما الحقيقة فما كتب يعني صدرت في بلدان عربية أخرى تحدثت على نضال المرأة الفلسطينية في فترات مختلفة وفي يعني كتابات مختلفة روايات النساء لتاريخ المقاومة المرأة الفلسطينية وأدوارها المنسية نضالات المرأة الفرنسية هناك
0: الكثير لكن يتناول شخصيات بعينها يعني تحدث عن المرأة ككل واحنا من خلال معناها ذكرنا للشخصيات لبعض الشخصيات هو دافع لإبراز معناها المرأة باسمها معناها في
1: أي يعني بحثك مخصص يعني لأسماء محددة في تاريخ نضال المرأة الفلسطينية اللي هما 30 شخصية نسائية معروفة أنت اخترتهم سي محمد علي وكنا نواصلوا لحكيو في نقطة يعني ترجمة هذا العمل للغة الإنجليزية
0: الترجمة كما قلت لك دكتورة إيمان المليكي شجعت وكانت معناها فرحانة ياسر بهذا العمل تدخل معنا واحد كان فرحانة وهذه المرأة معناها لها معناها هي لم تترجم الكلام هي ترجمت المعاني هي معناها ترجمت معاني ولو أنا وهذا عيب عن نفسي لست متمكنا من اللغة الإنجليزية بالكم الكافي ولكن اللي لاحظته حتى في قراءة البعض أنه معناها الترجمة كانت ترجمت معاني يعني عندها بعد آخر بعد فكري آخر والمتلقي الذي سيتلقى معناها هذه الترجمة يلقى يلقى حاجة نموذج
1: نعم
0: يقرأ على المرأة الفلسطينية.
1: نعم، هذا بالنسبة للكتاب الأول اللي هو بإمضائك سي محمد علي، نساء فلسطينيات ثائرات، بإمضاء الكاتب والباحث محمد علي الفرجاوي. نمشيه الآن للعمل الثاني، هو ديوان فلسطين جرح نازف في عمق القصيد، هو أيضا إصدار آخر، إصدار جديد، يجمع يعني مجموعة من الشعراء في كتابتهم عن فلسطين. كيفاش كانت فكرة هذا العمل سي محمد علي؟
0: أنا كما تعلمين أستاذة نادية، أنا أترأس جمعية الرائدة في الثقافة والمواطنة، ومع ذلك أنا أكتب شعر وأدعو باحث وكاتب ولي العديد من التجارب السابقة. أنا عملت التونسي، معناه الوحيد اللي عمل ديوان تونسي لشعراء تونسيين مشترك، مشترك هو مرافق الإبداع، جمع مئات شاعر تونسي. وكذلك عملت المرأة روح المواطنة لأربعين امرأة تونسية شاعرة تونسية كتبنا في هذا الكتاب وأبدعنا في رسم المواطنة في تونتين بطريقة جميلة جدا، وهذا أول أعمالي. نرجع لعملنا والعمل المهم. أنا كانت عندي فكرة أني سأجمع ديوان عربي مناقرة للقضية الفلسطينية يجمع شعراء من كل الدول العربية. إذا كان هذا الكتاب سيكون مجلد كبير، اخترت أن أبدأ بتسعة دول عربية وهذا قبل 3 سنوات. جمعت ديوان وكان العمل شاق حقيقة وعمل مضني بعض الشيء، لأنه يعني مش بسهل تجمع أصوات مثقفين من 9 دول عربية. فالتجأت إلى العديد معناها من الأصدقاء اللي نشكرهم وإن شاء الله بإذن الله أذكرهم فردا فردا كل بلاد شخصية على الأقل. هو الديوان هذا من الشعراء من 9 دول عربية ألا وهي الجزائر، تونس، مصر، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، واليمن. أولا نسعى شكر خاص للشاعرة المبدعة الأستاذة رحيل بختة محيوس من الجزائر التي سعت إلى تجميع شعراء قرابة 12 شعر كل واحد معناها فاهم بقصيدة في هذا الديوان. كذلك شكرا للأستاذة لميا بيومي من مصر، كذلك هي سعت إلى تجميع بعض الشعراء. كذلك من فلسطين الشكر موصول إلى الأستاذة الدكتورة رنا حمد والأستاذ مصطفى لقان بدأ في تجميع قصائد بين الحرب في طوفان الأقصى. ثم الأستاذ عماد الترحيمي من لبنان بدأ شكر موصول له لأنه إنسان يعشق القضية الفلسطينية، وزاد جمعنا مع بعضنا شعراء هذوما قرابة 10 شعراء ساهموا في الديوان هذا. ونجي لسوريا، سوريا بشكل خاص شكرا للدكتورة ميسة علي دكيوك، هذه المرأة التي عشقت فلسطين كما لم يعشقها أحد، مرأة معناها بذلت قصارى جهدها في دفع معناها هذه الفكرة ودفعت عليها وجمعت لي شعراء من ألمع الشعراء الموجودين في سوريا، معناها كيف وفادلها، كيف العديد العديد من الأسماء معناها الكبيرة. ثم نأتي للعراق، العراق الدكتور معنا عاشق تونس مهند الشاوي، يعني هو دائما يجي تونس معنا عاشق تونس. الأستاذ الدكتور مهند الشاوي زاد بذل مجهود معايا في تجميع أسماء. ونأتي إلى معناها الأردن، الأردن كان بعثولي أكثر من العدد لأنما 3 تناولوا، عندك الدكتور ركان المساعدة والأستاذة آمال محمد، آمال رضوان محمد، وكذلك ريما كامل البرغوثي، هم 3 أسماء جمعوا الكثير، ولكن كانت قرعة في اختيار 10 رصوص حقيقة، لأني أنا توحيت في تجميع النصوص. من كان الأسرع؟ شكون يبعثوا لي؟ اللي سني حطيته يعني كم كبير معناها من
1: النصوص
0: حطيت الناس القصائد وخاصة البتون مئات ولكن أنا خذيت الناس اللي بعثوا من تونس 12 شعر
1: فهموا
0: في هذا الديوان وإن شاء الله ينال إعجاب الجميع. هو عبارة على نصرة للقضية الفلسطينية ومناصرة للقضايا العادلة.
1: كما قلت انت في معناها في الكتابه عن هذا الديوان حين تتحول الكلمه الى ذاكره وشهاده ووفاء للقضيه الفلسطينيه وللنضال الفلسطيني فنا وشعرا وادبا من خلال هذا العمل فلسطين جرح نازف في عمق القصيده ديوان شعري عربي بمشاركه شعراء من 9 دول عربيه حول فلسطين والقدس. كانت هذه القصائد التي تضمن هذا الديوان بالإضافة إلى هذا العمل الأول اللي حكينا عليه في الجزء الأول من اللقاء نساء فلسطينيات ثائرات تناول مسيرة 30 امرأة فلسطينية ووثق لحضورها في مسيرة النضال والصمود وحفظ الذاكرة أيضا. إن شاء الله بالتوفيق ليك سي محمد علي. هذه فكرة كانت على هذه الإصدارات في انتظار إن شاء الله يكون عنا لقاء آخر ونحكيه بتفاصيل أخرى ربما في علاقة بلزوز أعمال هذوم وخاصة أن العمل أول ترجمة إلى اللغة الإنجليزية. شكرا لك على حضورك معنا سي محمد علي.
0: شكرا يا صاحب لي ببلغ معناها بتحية إلى المجلس الجهوي بولاية بنعروس اللي تبنى هذه التظاهرة اللي كانت تسير وأجناها وشكرا لكل زملائي داخل هذا المجلس لأنه بدرجة كبيرة على سلطة في الولاية معناها يساهم في هذا العمل يدعم هذا العمل فشكرا لكل الأصدقاء.
1: إن شاء الله نرجع وقت ينتظم هذا الموعد الاحتفالي فلسطين في الكتاب والفن والتراث ونحكي على البرمجة الخاصة به أيضا وفي تقديم زوز إصدارات هذوما باش يكون في إطار هذه الاحتفالية. شكرا لك سي محمد الفرجاوي يعطيك الصحة عايشك. شكرا لك على حضورك معنا اليوم في لقائنا المباشر بين الصالون الثقافي ضيفنا محمد الفرجاوي رئيس جمعية الرائدة في الثقافة والمواطنة وكاتب وشاعر. أيضا لقائنا المباشر من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا حتى حدود الساعة 8 مساء ونواصل مع الأنغام.

0: سلم.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية.
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف مدحت.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم للارا حرب بالإنجليزية وعنوانه Arabic Poetics Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature، بمعنى الشعرية العربية، التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي. صدر هذا عن جامعة كامبريدج عام 2020 ويضم 302 صفحة. وقدمت المؤلفة في هذا الكتاب تصورا لما يمكن أن يجعل من التجربة الشعرية العربية تجربة جمالية في نطاق واسع، وحاولت أن تقدم جملة من الأسس والرؤى التي تسير هذه الرؤية الجمالية. وطرحت طبعا جملة من الأسئلة فيها علاقة بين إثارة اللغة للعاطفة وتطوير التجربة العاطفية للتجربة الشعرية. هذا الكتاب يقوم على أطروحة أساسها أن منظري الأدب والنقاد العرب في العصور الوسطى كانوا يصوغون مفهوم الشعرية من خلال تجربة جمالية كامنة تتمثل في الدهشة. وفكرة الدهشة والحق يقال ليست جديدة في الطرح، فقد طرحها الناقد الشكلاني الروسي فيكتور شيكلوفسكي حينما اعتبر أن وظيفة الأسلوب الفني في جعل الأشياء المألوفة تبدو غريبة. هنا أكثر من ذلك تتحدث لارا حرب عن أنها تبدو مدهشة. والدهشة كما يعلم السادة المستمعون هي فكرة فلسفية قامت في تفكير أرسطو على أن التفلسف يبدأ بالدهشة. الدهشة هي عند لارا حرب تجربة ممتعة وانفعالية ناتجة عن عملية إدراكية لاكتشاف معاني غريبة وغير متوقعة، وهي تتطلب إزاء المتلقين جهدا ذهنيا لاستيعابها. فعلى سبيل المثال، طبعا هذا المثال نقدمه للسادة المستمعين للتفسير، حينما يقول أبو الطيب المتنبي بقائي شاء ليس هم ارتحالا وحسن الصبر زموا للجمال، فإن هذا الشاعر يخرج من نطاق العادي حينما لا يجعل الارتحال سببا مرتبطا بإرادة البشر، كأن يقول أنا شئت الارتحال، إنما خرج إلى درجة الدهشة والغرابة حينما جعل بقاءه هو السبب في أن يرتحل عن الجماعة. وفي العجز حينما في الكلام العادي نقول زمت الجماعة الجمال، بمعنى جعلت لها لجاما أو حبلا في أنفها تقودها به، لكن هنا في البيت جعل حسن الصبر هو الزمام إذا شئنا وليس الحبل. فهناك خروج من المعنى العادي إلى معنى الدهشة. في بعض أبواب الكتاب هناك حديث عن وضع مقاربات النقد الأدبي في سياقها التاريخي، حيث تقسم حرب هذه المقاربات إلى المدرسة القديمة في النقد الأدبي والمدرسة الجديدة. وقد تبلورت المدرسة القديمة في القرن العاشر عقب ظهور نوع جديد من الشعر، وهو الذي يسمى الشعر المحدث في منتصف القرن الثامن. نتكلم هنا عن الثامن للميلاد، أي الثاني للهجرة. وكان شعراء المحدث عادة يستخدمون أشكالا بلاغية مبتكرة مثل البديع وصورا شعرية بعيدة للتخيل، على عكس الشعر الأكثر طبيعية وواقعية لدى القدامى. وقد أدى صعود المدرسة القديمة في النقد خصوصا عبر النقد البديع إلى إجراء مقارنات بين هذين النوعين من الشعر. في الفصل الثاني تتناول المؤلفة العلاقة بين المنطق والشعر في تقليد الأرسطو العربي، وتركز على الفلاسفة مثل أبي نصر الفارابي وابن سينا وابن رشد، مع الإشارة إلى حازم القرطاجني وأبي محمد السجلماسي بوصفهما ناقدين أدبيين متأثرين بالشعرية الأرسطية. وفي الكتاب حديث بالطبع على تجربة الجرجاني وخلفائه بإظهار تقاطع الدهشة بوصفها نظرية جمالية من زوايا متعددة، إذ تنشأ البلاغة في رأيها من استنتاج معان غير ظاهرة وأحيانا غير متوقعة حول سياق الخطاب وإضافة إلى معناه الأصلي اعتمادا على البنية النحوية، ويؤدي استكشاف هذه المعاني إلى توليد الدهشة. قدمنا لكم كتاب لارا حرب Arabic Poetics Aesthetic Experience in Classical Arabic Literature Studies in Islamic Civilization، الشعرية العربية التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي، مع تحية توفيق جريح.
0: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مع

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا. مازلنا مكملين معاكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجاتنا. سنحتفي الآن بتتويج ضيفنا وإشعاع كتابات وأبحاث مبدعين التوانسة في مختلف المحافل، في مختلف المشاركات الدولية، ونتحدث عن تتويج ضيفنا بفوز بجائزة من جوائز الأعلام التراثي العربي لسنة 2026 اللي ينظمها الاتحاد العربي للأعلام التراثي، الذي يعني أصدر يعني في بداية هذا الأسبوع جوائز الأعلام التراثي العربي لسنة 2026، واللي هي ربما تعتبر الخطوة الأولى من نوعها.

0: على مستوى الوطن العربي لتكريم الإعلاميين والباحثين والكتاب والفنانين والمؤسسات المتخصصة في توثيق التراث العربي والتعريف به ودعم المحتوى الإعلامي في هذا المجال. ربما هذا جانب من جوانب أهداف الاتحاد العربي للإعلام التراثي، والأهداف هذه تبلورت ربما في هذا في هذه البادرة وفي هذه الدورة الأولى لجوائز الإعلام التراثي العربي لسنة 2026. الجوائز كانت في العديد من الأصناف، وضيفنا تحصل على جائزة الكاتب التراثي، ضيفنا الكاتب جاسم بن جابر عن كتابه الإبل في الشعر العربي القديم والشعر الشعبي الشفوي التونسي. سنتحدث عن هذا التتويج وعن هذا الكتاب. سعيدة جدا بحضوره معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الكاتب والباحث جاسم بن جابر. مساء النور، اهلا وسهلا بك سي بالجاسم.
1: مساء الخيرات.
0: مرحبا.
1: شكرا لإذاعة تونس الثقافية ولكي استاذة نادية ولفريقك.
0: يعيشك.
1: وشكرا لمستمعي الإذاعة الثقافية.
0: يعيشك.
1: بادرت يعني هذه مبادرة، أول مبادرة لقناة إعلامية يعني في الاحتفاء بهذا الإنجاز اللي هو إنجاز وطني بيتم معنى الكلمة.
0: نعم، يعني إنجاز وطني بطابع دولي عربي، ويسعدنا جدا أن نحتفي معك بهذا التتويج، فألف مبروك هذه الجائزة في دورتها الأولى، الفوز بجائزة الكاتب التراثي الكاتب جاسم بن جابر من تونس عن كتابك الإبل في الشعر العربي القديم والشعر الشعبي الشفوي التونسي. قبل ما نحكيه على التتويج والجائزة، حبيت فقط ربما لمستمعين اللي ما عندهمش فكرة على تأسيس وربما أهداف زادة الاتحاد العربي للإعلام التراثي، هذا الهيكل الذي كما قلت من خلال بعثوا لهذه الجائزة لتكريم الإعلاميين والباحثين والكتاب والفنانين والمبدعين والمؤسسات المتخصصة في توثيق التراث العربي، في دعم هذا التوثيق والتعريف به ودعم المحتوى الإعلامي اللي يهدف إلى الحفاظ على الذاكرة الثقافية والعربية. هما مجموعة كبيرة من الجوائز في مختلف التخصصات ربما أو في مختلف الاختصاصات زادة، وطبعا هذا الاتحاد العربي للإعلام التراثي اللي يهدف ويبحث على دعم جسر التواصل بين مختلف الأجيال التي تهتم بتاريخها وبحضارتها كتابة وبحثا وتوثيقا في اختصاصات متعددة. وطبعا نسعد وقت يكون فما هذا التتويج التونسي في هذه المؤسسة، فألف مبروك مرة أخرى هذا التتويج سي بالجاسم. ويعني فقط قبل ما نمشي معك حبيت نأكد أنه الهيكل والاتحاد يهدف إلى حفظ وتوثيق ونشر التراث العربي المادي وغير المادي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث وقيمة قيمته الحضارية والإنسانية، وكذلك توظيف التقنيات الحديثة وأدوات الإعلام الرقمي لخدمة الأهداف في صون هذا التراث. العديد من البلدان اشتركت في تأسيس هذا الاتحاد من بينهم تونس وبقية البلدان الأخرى المؤسسة لهذا الاتحاد، واليوم نتحدث عن هذه الجوائز وعن هذا التتويج. ربما ننطلق معك بفكرة سي بالجاسم قبل ما نحكيه على التتويج في حد ذاته، ربما أهداف الاتحاد والاشتغال على تحقيق هذه الأهداف يمكن هو في صلب عملك زادة سي بالجاسم، هذا الجانب التوثيقي البحثي، لأنه في رصيدك مش هذا أول إصدار يوثق ويبحث في هذا المجال في هذا التراث سي بالجاسم.
1: نعم، إشارتك الأولى يعني تعريفك بالاتحاد العربي للإعلام التراثي.
0: نعم.
1: هذا الإنجاز الوليد المؤسسة الرائدة الوليدة. والحقيقة كنت أشرت في المداخلة ببراعة إلى مسألة أن هذا الاتحاد وجوائزه ودعمه مفتوحة. خاصة في مجالات في كل مجالات تقريبا.
0: أي.
1: وخاصة في المجالات الرقمية الحديثة.
0: نعم.
1: تم جوائز خصصت لل.
0: صحيح.
1: للمواقع المهتمة بالتراث. حتى العمليات المبادرات الفردية. لما لا يعني ثم حتى تيك توك والانستغرام.
0: صحيح موجودين. موجودين.
1: تيك توك يعني ربما ينشر ثقافة التفاهة. وترديل المشهد و. ثم من تحصل على الجوائز لأنه استغل هذا الفضاء الإعلامي الرقمي الحديث. في التعريف بمسائل تراثية خاصة جدا.
0: صحيح.
1: كحكاية الجدات كالموسيقى الشعبية غيرها من المسائل. اللي بالفعل تستحق العناية. واللي ربما الشبيبة الحديثة الجديدة. قادرة أكثر منا نحن في سننا قادرة على التعريف بها وتنشيطها ونشرع. يعني هذه إشارة جيدة جدا. عودا إلى سؤالك. أعتقد أن هذه المؤسسات الثقافية العربية المدعومة لأن لا بد من دعم ووقوف دول ومؤسسات وأكاديميين وباحثين لدعمها حتى يكون الاشتغال على هذه النقطة الأساسية اللي هي حفظ التراث وصون التراث الشعبي العربي. ذلك الموروث والمأثورات الشعبية التي كانت تسمى يعني فولكلور وقع تغيير الاسم للمأثورات الشعبية لأنها وضمن جميع مظاهر الثقافة الشعبية المادية واللا مادية. يعني حتى أن مثلا يعني الصناعات التي اندثرت أو كانت تندثر الصناعات الغربية المنتج النول غيرها من المسائل الفخار التقليدي. هذه من الثقافة المادية من الثقافة الشعبية المادية التي كانت تندثر. أنا اشتغلت على الثقافة الشعبية اللامادية وأساسا على الأدب الشعبي وأساسا على اتجاهين في الأدب الشعبي هما الشعر الشعبي التونسي والسيرة وخاصة السيرة الشعبية وخاصة السيرة الهلالية. إذن فكان أول كتاب أصدرته في 2017 إشكاليات الشعر الشعبي عند محمد المرزوقي عن دار البدوي. محمد البدوي رحمه الله. وبعد ذلك كان كتاب المرأة في السيرة الهلالية من خلال شخصية سورة الجاسم
0: الهلالية.
1: سعدة. ثم نشرت الكتاب هذا المتوج اللي هو في الأصل رسالة ماجستير. أشرف عليها أستاذنا الجليل في المبروك المناعي. ونوقشت في ديسمبر 2020 في كلية الآداب والإنسانيات والفنون بمنوبة. ونالت تقدير اللجنة. وقمت بعملية مراجعة بسيطة وإضافات بسيطة. ثم أصدرت الكتاب قبل في سنة 2024. وكان بصراحة كانت الرغبة أن تشارك تونس في ما أطلقت عليه اليونسكو الدولي للإبليات. للأسف يعني لم أجد لا دعم من المؤسسات الثقافية الرسمية ولا غير رسمية تونسية وعربية. يعني بين قوسين لذلك العام صدر في العالم كله تقريبا 50 كتاب يخص الإبل. ليس فيها كتاب عربي واحد. اللي هي الإبل تقريبا جزء من الثقافة العربية وجزء من التراث العربي والموروث العربي القديم والشعبي الحديث. فكان هذا الكتاب ترى في 2024 عن دار لطرش للكتاب المختص. وتقيه للأستاذ الجليل سي سالم لطرش. كتب الله سبحانه وتعالى أن تتصل بالأستاذ الجليلة مريم المكي وهي عضو في الاتحاد العربي للإعلام التراثي. وكانت بحثت هي في الحقيقة قامت بحث ووجدت أن جميع الدول العربية مشاركة في فروع الجائزة إلا تونس. فهي من باب غيرتها وكذا قال كيف لا يمكن أما لهذا التراث الشعبي التونسي اللي يكون حاضرا لهذه الجوائز الهامة والمعتبرة اللي يشرف عليها محكمين كبار. فبحثت بارك الله فيها واتصلت بي، والحقيقة نحن لا نرغب في نجري وراء الجوائز، نحن نبحث عن موضع لنا في هذا العالم العربي، في هذا التنافس التنافس النزيه الذي يعرف بثقافتنا وبموروثنا وبإسهامنا وبأعمال نخبة الباحثين التونسيين. وثم أعمال جليلة كثيرة جدا، ولذلك أنا أدعو إلى دعمها وتشجيعها. وعودا دائما إلى منطلق أهم شيء في تراثنا التونسي، أولا نشره والتعريف به وتحقيقه وضبطه، وثاني شيء دراسته، وثالث شيء استغلاله وتطويره ليكون جزء من عملية ما يسمى بالتنمية الثقافية الجديدة، اللي هي الرأس ما يسمى به الاقتصاد الثقافي الرقمي الحديث.
0: أنت ذكرت نقطة مهمة سي بلقاسم، وقلت أنه يعني أن تكون أن يكون البحث التونسي حاضر في هذه المسابقة أو في صنف من أصناف هذه الجائزة، وأهمية ربما هذا الكتاب وهذا البحث بالنسبة ليك، لأنه هو منجز متفرد. يعني أنت وكان يعني في السنة الدولية اللي كان فيها الكثير من الإصدارات، ومهم جدا أن نسلط الضوء على الإصدارات التونسية الرائدة في هذا المجال، والاشتغال على مواضيع غير مسبوقة عربيا في تناولها. يعني لهذا الموضوع وقت نحكي على حضور الإبل في الشعر العربي، وانت اهتممت بهذا الموضوع في الشعر العربي القديم والشعر الشعبي التونسي، يمكن هذا المميز زاد في هذا البحث سي بلقاسم، هو يعني هذه الأبعاد المختلفة اللي انت اشتغلت عليها، ليس فقط في الشعر العربي القديم وإنما أيضا في الشعر الشعبي التونسي بخصوصية شعرنا، ويعني اهتمام حضور بماء الإبل في هذا الشعر الشعبي التونسي. كانت هذه المراوحة يعني مختارة من قبلك سي بلقاسم، يعني مش فقط هكا لمجرد أنه يكون بحث شاسع، وإنما فيه من الأهداف ومن الخصوصية اللي انت خدمت عليهم في هذا البحث واللي خليته يتوج بهذه الجائزة.
1: نعم إشارتك دقيقة. البحث هو كما ذكرت في الأساسات المجلسية، وتعتبر أول رسالة جامعية تطرق هذا الموضوع من جانب العربي ومن جانب التراثي
0: التونسي.
1: يعني هذا عمل يعني متفرد
0: بالضبط،
1: فردت بجامعة تونسية ضمن مشروع كان مشرف عليه الدكتور مبروك المناعي، وهو إيجاد الصلة بين الشعر القديم وبين الشعر الشفوي التونسي. ثم بحث سبقت في مجالات أخرى اللي هي الطر والخيل، واشتغلت على الإبل. الإبل هي يتيمة، هي ليست فقط حيوان
0: عادي
1: في الثقافة العربية للسمية، ولذلك احتل مرتبة عالية في الشعر وفي الأمثال وفي الثقافة وفي الدين. يعني الجمل يرمز إلى العلاقة العميقة بين الإنسان العربي والمكان والرحلة والزمان. هو عنوان الأصالة، وانعقدت عليه جملة من الخصائص والذاتية اللي مرتبطة، ولذلك أغلب الأمثال العربية تشيد بالجمل وتشيد براكب الجمل وتشيد بقيمة الجمل وبكسب، حتى إن الجمل كان يسمى حتى في الموروث الشعبي يسموه المال. لأن من يمتلك الإبل يمتلك المال. وهذه الثيمة الرمزية العميقة اندرجت في سياق الأقاويل الشعرية والأغراض الشعرية والصور الفنية، وأيضا عدت أيضا إلى حتى الأسماء واللغة العربية. تقريبا في اللغة العربية أكثر من 5700 اسم الجمل وصفات، وهذا يدل على مكانة هذا الحيوان في الثقافة. ثم في ثقافتنا الشعبية من الأمثال.
0: نعم نعم.
1: ومن الأغراض الشعرية التي اتصلت بالإبل، ثم غرض كامل اللي هو غرض كوت، ثم كوت الخيل وكوت الإبل ونجع وبرق وغيرها من الأغراض الشعبية التي اتصلت به. فغصت في الكتاب هذا، غصت في جميع تلك المجالات وبحثت عنها وسافرت، لأن العملية كانت صعبة. تقريبا الشعر، لأن ثم كثير من الأشعار الشفهية لم تدون، قمت بتدوينها وجمعها واستغلالها ودراستها وإدراجها في هذا البحث الذي يعتبر يعني بحث متفرد
0: صحيح.
1: الإبل.
0: حبيت أمشي معك
1: أيضا قبل الإشارة وبشركم بها إن شاء الله. إضافة إلى هذا العمل المتفرد
0: في
1: الإبل، تم كتاب سيصدر إن شاء الله قريبا عن معهد الشارقة للتراث، يتصل بالخيمة العربية بيت الشعر، وهو أول كتاب عربي يتحدث على الخيمة، ولذلك وقع تثمينه بشكل كبير في معهد التراث، وسيصدر قريبا في غضون ربما شهر أو أقل من شهر.
0: مالا ناخذ معك موعد من الآن سي بلقاسم هكا ولا؟
1: يعني الخيمة البدوية بالشعر.
0: نعم جميل. مالا كان أول ما يكون حاضر الكتاب نعود نستضيفوك، يسعدنا هذا أنه نحكي عليه طبعا، أكيد يسعدنا ذلك. حبيت نسألك سي بلقاسم، وانت يعني هذا البحث وهذا الغوص في حضور الإبل في النص الشعري العربي والشعر الشعبي التونسي، هذا الحضور وهذا الاهتمام وحتى التسميات التي تعددت، هل يختلف بين يعني الكتابات أم أنه هو في النهاية هو نفسه؟ يعني من خلال بحثك، يعني حضور الإبل في النص الشعري العربي يختلف عن حضوره في التراث الشعري التونسي، أم أنه بنفس الطريقة تم تناوله ولا الحديث عنه ولا الكتابة عنه كمفهوم ربما، مش كما قلت أنت كحيوان في حد ذاته؟
1: أنا أجيبك بالفصل الخامس من الكتاب، وفيه عقدت المقارنة بين النموذجين أثيرين، أحدهما الشعر الجاهلي القديم اللي هو معلق الطرفة
0: ابن العبد. نعم.
1: القصص ساقة تقريبا تم نحو 33 بيت في المعلقة في وصف الناقة.
0: نعم.
1: وإني لهم بالهمة احتضاره بعوجاء مرقالا تروح وتغتدي، هذه المشهورة. والقصيدة الأخرى هي قصيدة معاصرة حديثة لشاعر مندوز ومحمد الطويل مرزوقي.
0: نعم.
1: ضحضح مشناه يبسالي عراضي طوال غيمة حفزبان زنكال بالشبه عامل ضلالة، لا يقطع حصان والوال بركاب ونعال، لا عبد بالرجل هذوال تصعب عليهم أميالة، تمنيت لا كان زوزال يحمار يحجال معلق على المهر شنقال، ما البايع حايز مثالة من الصغر رباه ومال دعتاج ودلال عامين لشمال لبهال مولاه تمم بلالة، اللي هو جمل ابن مهري.
0: جميل.
1: وعقدت المقارنة، وهي مقارنة في الأوصاف في الأعضاء في الصفات المعنوية في الحركة في الهيئة، وخلصت إلى شبه التطابق بين الشاعرين رغم اختلاف جنس البعير اللي طرف وصف الناقة والمرزوقي الطويل المرزوقي وصف المهري، وكأن الحافر وقع الحافر، وكأن هذه الخصال المعنوية للجمل والمادية انعقدت بشكل غريب جدا، وهو ما أكدته في آخر البحث.
0: نعم.
1: العراقة والأصالة، العزة والأنفة، الذكاء والنباهة، الصبر والمطاولة، المشاركة الوجدانية. شوفوا مثلا وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، هذه مشاركة وجدانية لأمضي الهم.
0: نعم.
1: يقول سي محمد طويل عامين لشمال لبهال مولاه تمم بلالة. فنحن إذا يعني امتداد ثقافي وفكري وذهني وتصويري وتخيلي.
0: نعم.
1: هذا هو مدار جمعنا بين تراثنا العربي التاريخ العريق وبين تراثنا الشعبي الذي ما زال ممتدا ومتواصلا في حياتنا المعاصرة رغم المدنية والتمدن.
0: نعم. جميل. المؤلف هو ربما يمثل مش ربما هو أكيد يعتبر وثيقة يعني أدبية ووثيقة تاريخية زاد عندها القيمة الأدبية والبحثية. هو مرجع اليوم ينجم يستفيد منه الباحثين والدارسين والطلبة مش فقط من تونس وإنما من مختلف البلدان العربية، لأنه هو يقدم مادة بحثية تناولت جانب مهم من التراث الشعري العربي والتونسي في علاقة بحضور الإبل في النص الشعري في الاتجاهين يعني. وما تتويجه بهذه الجائزة إلا يعني دليل على قيمة هذا الأثر وقيمة هذا العمل. وكما ذكرنا من البداية أصناف هذه الجائزة كبيرة جدا يعني برشا أصناف يعني في هذه الجائزة، وتحصلت أنت سي بلقاسم على هذه الجائزة في علاقة بالكاتب في هذا المجال. إلى أي مدى ربما مهمة هذا؟ أكيد هي مهمة، ولكن تفتح لك أفاق أخرى ربما في مجال البحث في هذا الجانب في هذا المجال، خاصة وقت يكون هذا الإشعاع العربي لهذا العمل اليوم بعد تتويجه بهذه الجائزة. أكيد بش يكون هناك اهتمام أكبر بهذا العمل وبمسارك البحثي في مختلف الاختصاصات. سي بلقاس.
1: نعم، في الحقيقة هذا حافز كبير جدا لأني بصراحة أقولها.
0: نعم.
1: ثم شعور أحيانا للكاتب والباحث بالإحباط عندما لا يجد تشجيع لا مادي ولا معنوي، وأساس التشجيع المعنوي فيجد فيحبط ولولا شغفه بالبحث وشغفه بالعلم والدراسة لا كسر قلمه كما يقال. ولذلك الأمثال مثل هذه الجوائز وهي حوافز نفسانية عالية جدا تدفعنا إلى مزيد، وتحمل الإنسان مسؤوليته. لأن الذي بلغني مثلا من اللجنة أن عجبت كيف يكون كتاب بمثل هذه القيمة البحثية ولم يقع اهتمام به وتثمينه من الهياكل الثقافية العربية سواء كانت رسمية أو غير رسمية
0: ولا غير. نعم نعم،
1: هذا الذي بلغني من اللجنة وتعد خيار الأكاديمية العرب والإعلاميين والثقافيين والأنتروبولوجيين. فنحن لا نسعى وراء هذه الجائزة ولكننا نريد كلمة خير وكلمة دعم وتشجيع من مؤسساتنا الثقافية خاصة في تونس. في تونس للأسف الكاتب التونسي والباحث التونسي ينجز إنجازات عالية جدا، لديه كتب وإصدارات وأبحاث عالية جدا، ولكنه لا يجد من يدفعه ويشجعه ويعلي من مقامه ويحفزه إلى مزيد العمل والكتابة. وأملنا الوحيد أن الإنسان يصبر ويكدح وأن الزمن كفيل به الانتصار له وإثبات جدارته.
0: أكيد هذا أكيد. وطبعا يعني كل هذه التتويجات للإبداع على التونسي هذا ما نشكوش فيه، هي تثبت يعني قيمة مبدعينا وقيمة مثقفينا وباحثينا أيضا ويعني في كل اختصاصاتهم وفي كل مجالاتهم، لأنه أكيد المنافسة كانت يعني في عدد كبير من المختصين في هذا المجال اللي شاركوا في هذه المسابقة. وهذا التصنيف ربما سي بلقاسم جائزة الكاتب التراثي، لأنه هما برشا جوائز والجائزة اللي حصلت عليها عندي من خلال هذا الكتاب هي بعنوان جائزة الكاتب التراثي. هذا التصنيف يخليك يمكن تتفكر أنك تواصل دائما في هذا المجال البحثي، وإلا تفكر أنه يمكن تهتم بمجالات بحثية أخرى، لأنه أبحاثك وكتاباتك في هذا الجانب يعني في نفس هذا التوجه. بالقاسم قاسم بن جابر يواصل في هذا الاختيار أم أنه يمكن تفكر أنه في يوم ما يعني تتجه الرؤية والاهتمام إلى مجال البحث آخر؟
1: حقيقة الإنسان أحيانا لا يختار لا يختار المجال الكتابة. في الحقيقة الكتابة أوسع بكثير من فأحيانا أنا الأعمال مخطوطة عندي كثيرة يعني تقريبا 7 أعمال مخطوطة لم تنشر ومنها أعمال إبداعية أيضا
0: أي
1: إن شاء الله تخرج لك النجم ونجد مجال لإخراجها
0: فنها فن جنس يعني في الرواية في القصة
1: في المسرح وفي القصة
0: جميل نعم
1: وبدأت يعني حتى عمل روائي
0: نعم
1: وخاصة المسرحية والقصص حاضر يعني
0: نعم
1: المجال البحثي التراثي هو المجال هو مجالي
0: الأكاديمي
1: أستاذنا الكبير المرحوم الأستاذ الجهبد سي محمد المرزوقي كتب في الرواية كتب في القصة القصيرة في 13 مسرحية ولكن منذ الستينات انصرف إلى الأدب الشعبي
0: صحيح
1: فكان رائدا من كبار رواد الأدب الشعبي
0: صحيح
1: وكان هو أستاذنا ومرشدنا وكانت أعماله إلى اليوم هي المصدر الأساسي لدراسة الأدب الشعبي التونسي وكان أيضا في مصلحة الأدب الشعبي المأسوف عليها نحن ثقافة لا نجد مصلحة الأدب الشعبي كان ثم مصلحة الأدب الشعبي استمرت سنوات طويلة وجمعت التراث التونسي الثقافي في تقريبا أكثر من 16 سنة مجلدات ضخمة تقريبا 147 مجلد الآن مرمية في المكتبة الوطنية فلا نجد حتى مصلحة في الأدب الشعبي في الوزارة تهتم بأدب الشعب أدب الشعب كامل الانطلاق أنا أعتقد أنني يجب أن أواصل مسيرة وسأواصلها رغم التحديات والصعوبات وهذه مسيرة تفترض أيضا صبرا ودقة وبحثا في مضان ومراجع وتنقلات ولكن لابد مما ليس منه بد
0: لابد من مواصلتها
1: هذه الثقافة الشعبية العالية التونسية حتى تجد ولذلك الآن يحتفى بها اليوم يحتفى بها عربيا ودوليا
0: صحيح
1: ولذلك ندعو إلى نعود إلى كلمتك المهمة التي ذكرتها في أول الحوار هذه الجائزة مفتوحة للجميع في مجالات عديدة جدا يعني في الكتابة في النشاط الإعلامي في الثقافة الرقمية الجديدة الأعمال الرقمية الجديدة في المواقع فكل إنسان يستطيع أن يبدع في مجال يخرج به تراثه حتى إن ثم جائزة من الجوائز تحصلت عليها ظهر الكويت أو العملية بسيطة جدا دقائق معدودة دقائق في التراث يمكن أن تكون في شكل قصة قصيرة جدا هذا موجود ورأيت كثيرا على الانترنت واليوتيوب في تونس من يقوم بهذه الأعمال فالأحسن أن تتواصل وأن تترسخ وأن تتطور وأن تقع التعريف بها وتنال الجوائز
0: إن شاء الله. نعم لأنها تقدم في محتوى ومضمون هادف وعنده يعني أهداف مهمة ولأنه هذه وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة اليوم تصل أكثر ربما للمتقبل من يعني من مختلف أصقاع العالم وكما ذكرت أنت سي بلقاسم فإنه هذه الجائزة فيها العديد من الأصناف اللي هي يعني اهتمت بما هو بحثي أكثر قديمي وأيضا بما هو مواكب للعصر اليوم لهذا الجانب التقني والتكنولوجي المتطور فقط باش نذكر يعني القائمة الكاملة للجوائز جائزة أفضل المتاحف التراثية الشخصية يعني في اليمن جائزة الرحالة التراثي من السعودية شخصية العام التراثية جزائرية كانت جائزة الفيديو القصير للشباب وهنا نحكيه على هذا الجانب التكنولوجي لموريتانيا. جائزة الكاتب التراثي لضيفنا الكاتب التونسي والباحث بالقاسم بن جابر، جائزة القصة التراثية من قطر، جائزة الحملة الترويجية التراثية للعراق، جائزة تيك توك تراثي لمصر، جائزة الفيلم التسجيلي التراثي للبنان، جائزة المهرجان التراثي لفلسطين، جائزة البرنامج الإذاعي التراثي لسلطنة عمان، جائزة سناب شات تراثي للسعودية، جائزة أفضل حساب انستغرام تراثي لفلسطين أيضا، جائزة المؤسسة التراثية لليبيا، جائزة البرنامج التلفزيوني التراثي الكويت، جائزة التقرير التراثي العراق، وجائزة يوتيوب تراثي للإمارات، جائزة الصورة التراثية العراق، جائزة التحقيق الصحفي التراثي لمصر، جائزة المقال التراثي للأردن، جائزة الفيديو الفني التراثي القصير للبحرين، جائزة أفضل محتوى تراثي على منصة إكس للعراق، وجائزة البودكاست التراثي للمغرب، جائزة الدراما التراثية للسودان، وجائزة البرنامج الحواري التراثي الرقمي لسوريا. هذوما مختلف أصناف هذه الجوائز والبلدان الفائزة بها. طبعا هي البلدان في شخص، يعني الأسماء التي توجت كما تونس طبعا باسم ضيفنا الكاتب والباحث بالقاسم بن جابر، وهكا كان اهتمام بمختلف الطرق والمحامل التي تثمن وتوثق وتهتم بعالم التراث في مختلف أصنافه وفي مختلف جوانبه. وإحنا حكينا على كتابك وقت ضيفنا اهتم بالبحث في هذا الموضوع المتفرد والمتميز الإبل في الشعر العربي القديم والشعر الشعبي الشفوي التونسي، وتونس كانت حاضرة في هذه الجوائز باسم ضيفنا الكاتب والباحث بالقاسم بن جابر. حقيقة يعني سعدنا بتتويجك، وحاولنا أن نتقاسم معك يعني فرحة هذا التتويج، فمرة أخرى ألف مبروك سي بالقاسم هذا التتويج.
1: شكرا، وأجدد شكري لإذاعة تونس الثقافية ولكم ولكيوس أستاذة نادية.
0: يعيشك،
1: باعتباركم القناة الإعلامية التونسية الأولى التي بادرت وثمنت، وهذه مبادرة طيبة وتشجيع.
0: يعيشك، يسعدنا ذلك.
1: شكري لكم.
0: يعيشك.
1: شكرا لكم.
0: شكرا ليك، سعدنا ذلك، ونلتقي معك قريبا ان شاء الله مع الاصدار الجديد
1: ان شاء الله.
0: هكا ولا اللي اهتم بالخيمه العربيه بيت الشعر، ان شاء الله تكون حاضر معنا سي بالقاسم بن جابر ونحكيه على هذا الكتاب، وربما نعود باكثر تفاصيل زيادة اخرى، وربما في جوانب اخرى ما طرقناهاش اليوم في الحديث على العمل المتوج والكتاب المتوج في هذه الجائزه، جائزه الكاتب التراثي اللي تحصل عليها الكاتب والباحث التونسي بالقاسم بن جابر عن كتابه الإبل في الشعر العربي القديم والشعر الشعبي الشفوي التونسي، ضمن جائزة من جوائز الإعلام التراثي العربي في دورتها الأولى لسنة 2026. وحبيت فقط أضيف بأنه الاتحاد العربي للإعلام التراثي اللي يمنح هذه الجوائز تأسس في القاهرة سنة 2024، شاركوا فيه مؤسسين وممثلين من 9 دول عربية اللي هما مصر، قطر، البحرين، ليبيا، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، وتونس كانت من ضمن المؤسسين لهذا الاتحاد. مرة أخرى ألف مبروك سي بالقاسم، ونشكرك على حضورك معنا اليوم في لقائنا من الصالون الثقافي.
1: شكرا.
0: يعيشك، ألف شكر. شكرا ليك، لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، واصلوا مع صوت الفنانة التونسية نبيها كراولي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي في توقيت 7:06 وإحنا مازلنا مكملين معكم الرحلة حتى حدود الساعة 8 مساء. مازلنا باش نواصلوا مع مختلف الاستضافات لتقديم كالعادة مع جملة المواضيع اللي حكينا فيهم اليوم، وبالإضافة إلى ذلك فإنه أيضا باش نعطيكم فكرة على بعض التظاهرات والمواعيد الثقافية في لقائنا معكم من الصالون الثقافي. بعد شوية باش نمشيو بكم للحديث على النشاط اللي باش ينتظم بدار ثقافة قصيبة المديوني، باش تكون حاضر معنا مديرة الدار، نحكيو على التظاهرة في رحاب المديوني، وأيضا مازلنا باش نواصلوا مع نشاط نادي أحمد حاذق العارف للنقد الأدبي والمسرحي في أولى لقاءاته وفي لقائه الافتتاحي. هذا النادي نحكي عليهم في لقائنا معكم من الصالون الثقافي لأمنه كومنصف المرايح ونادي حمراني حتى حدود الساعة 8 مساء. نواصلوا مع الأنغام، نسمع جورج وسوف.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. ما زلنا مواصلين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نمشيو بكم للقاء يوم غد السبت 22 أوت 2026 بالمكتبة العمومية بقصيبة المديوني، باش نحكيو على تظاهرة فرحة بسيدي المديوني. تفاصيلها باش ناخذوها من عند ضيفتنا مباشرة على موجاتنا في هذا اللقاء معها، حتى كما قلت نعطيكم فكرة على التظاهرة. مدير الدار ثقافة قسيمة المديوني في لقائنا معكم اليوم سيدة آسيا التابي. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة آسيا.
1: مساء النور مدام.
0: مرحبا
1: بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا سيدة آسيا. نحكي على هذه التظاهرة التي ستنتظم يوم غد، ربما قبل ما نحكي على البرمجة نحكي على الإطار اللي تتنزل فيه هذه التظاهرة اللي بتحضنها المكتبة العمومية للشباب والكهول بقصيبة المديوني.
1: تظاهرة في رحاب سيد المديوني هي تظاهرة من تنظيم دار ثقافة سيد المديوني بمناسبة الأيام الصيفية الثقافية، وهي بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بالمنستير بالشراكة مع المكتبة العمومية شباب وكهول، المكتبة العمومية أطفال، الغرفة الفتية بقصيبة المديوني. تمتد هذه التظاهرة من 22 لـ24 أوت 2026.
0: يعني مش فقط يوم غد كهو،
1: هي تمتد مدة 3 أيام، السبت والأحد والاثنين إن شاء الله.
0: ناخذ فكرة على البرمجة الخاصة بهذه التظاهرة على امتداد 3 أيام في رحاب سيدي المديوني.
1: الانطلاقة ستكون يوم 22 أوت 2026 بالمكتبة العمومية شباب وكهول المديوني مع الساعة 5 معرض لوحات تشكيلية بعنوان هي الفنانة هادية بوخروبة، ورشة لإنجاز عمل فني تشكيلي بعنوان شموخ للفنانة هادية بوخروبة، تقديم ديوان دي سيلكسيا الوجع للشاعرة سهام جقريم، مداخلة بعنوان ديستيوب الحواس ويوتيوبيا الخلاص تقديم الأستاذ عبد الحكيم الربيع، قراءة شعرية للشاعر عبد الحفيظ سويت، قراءة شعرية للشاعر عبد الحكيم الربيعي مع مروحة موسيقية بعنوان وتر مع الفنان محمد شيبة، ويسير هذه الجلسة الدكتور عمر لنا.
0: هذا بالنسبة اليوم الافتتاحي اللي هو يوم غد.
1: واليوم الثاني باش تكون يوم 23 أوت الانطلاقة من شوارع قصيبة المديوني نحو ساحة الفنون بقصيبة. الانطلاقة الساعة 6 مع عرض مجولات قصار هلال بقيادة الفنان عبد القادر الحذيري، معرض لوحات تشكيلية بعنوان أنامل المبدعة إنتاج نادي الفنون التشكيلية بدار ثقافة قصيبة المديوني، تنشيط فقرات التظاهرة إشراف الأستاذ جهاد بصريح، ورشة مطالعة إشراف الأستاذة حياة الجمني، فقرة حكايات من الزمن الجميل إشراف السيدة ريم دريس، فقرة موسيقية شبابية بعنوان عيش اللحظة مع مجموعة تينيزيا 88، مناج ساحة الفنون مع الساعة 9:30 عرض موسيقي صوفي لمجموعة السلام بقيادة الفنان جمال الهذيلي، والاختتام سيكون يوم 24 أوت 2026 بساحة الفنون مع سهرة فنية الساعة 9:30 مع مجموعة أدونيستان بقيادة الفنان رياض الشديدي.
0: هذه البرمجة الخاصة بالتظاهرة هي تظاهرة افتتاحية، يعني دورة افتتاحية، وإلا يعني في تواصل يعني هذه التظاهرة الخاصة بالمكتبة العمومية بقصيبة المديوني دار ثقافة عفوا، اللي هي كما قلنا من 22 حتى 24 أوت سيدة آسيا.
1: هي الدورة الثانية هذه في رحاب سيد المديوني.
0: عمناول
1: كان الموضوع متاحة الاحتفال بالعيد المولد النبوي الشريف، وثنين هو في نفس المدة. بما أنه الزاوية المدنية بقصيبة المديوني هي تحتفل بالمولد النبوي الشريف، الثقافة حبذت إنها الإضافة تكون فنية ثقافية.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم في التظاهرة وفي كل يعني التظاهرات والبرمجة الخاصة بدار ثقافة. نذكروا أنه تظاهرات في رحاب سيد المديوني باش تكون من 22 حتى

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني،

0: مساء النور مرة أخرى، أهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي. كنا في لقاء سابق مع ضيفنا، تحدثنا على تأسيس هذا النادي بخصوصية ربما المجالات اللي اختاروا الاشتغال عليها، وخاصة بخصوصية زادة اسم المبدع الذي يحمل اسمه، يعني هذا النادي نحكيه على نادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والمسرحي بقيادة وإدارة الشاعر والناقد بوبكر العموري. حكينا لكم في السابق على تأسيس هذا النادي، على الفكرة، على الأهداف. اليوم مش نحكي لكم على اللقاء الأول أو اللقاء الافتتاحي اللي باش يكون، وهذه الندوة الخاصة بالنادي. تفاصيل ناخذوها مع عند ضيفنا سي بوبكر العموري الشاعر والناقد ومدير النادي. مساء النور سي بوبكر، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير،
0: مرحبا.
1: تحية ليك وتحية لبرنامجك ولكل مستمعيك ولكل العاملين معك كل الإذاعة الثقافية.
0: يعيشك، شكرا ليك سي بوبكر العموري. قبل بما أنه احنا أنا قلت أنه احنا في لقاء سابق تحدثنا على تأسيس النادي، ولكن ربما اللي فاتوا أنه يسمعنا ولا اليوم بش يعرف تفاصيل الخاصة باللقاء الأول لنادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والمسرحي، كان نرجع في نقطة تأسيس هذا النادي، الهدف الأبرز ربما اللي انتم باش تحاولوا تخدموا عليه سي بوبكر، خاصة وأنه عندكم التوجه في الاهتمام بالجانب النقدي في زوز مجالات، وقت نحكيه على الأدب ونحكيه على المسرح.
1: شكرا لك، وفعلا أنت باش نعطيك اليوم سكوب خاص بك أنت، نظرا لأن أنت صحفية زاد نحترموك ونقدروك، وتنعرف عندك جدية كبيرة
0: يعيشك،
1: وبرامجك مهمة جدا
0: يعيشك.
1: أولا النادي هذا هو الفكرة كانت تخامرني أنا منذ مدة أني باش نحب نعمل نادي في النقد الأدبي، لأنه ما ثماش نوادي في النقد الأدبي، ثم في الشعر، ثم في القصة، ثم في كذا. وكنت نتحاور أنا رأو الصحفيين، أنتم أغلبكم أصدقائي ونحبكم برشا، أشكون أو حالي بالفكرة تاع أحمد حاذق العرف الحقيقة، هو صحفي صديقي دي من جالسنا وياه ونحكي له، وكتب عندي مشروع ولا حاجة ودي يواكب فيا، وبرش صحفيين الحقيقة يواكبوا فيا كما سيادتك ربي فضلك. هذا سي وسام المختار قال لي مصاحبك أحمد حاذق العرف، هو سبق وسام عمل لي حوار في جريدة الشروق، انا حكيت فيه كان عنوانه الابرز ما قاله اولاد احمد للامبراطور لاحمد حاذق العرف. وكنا ديما نحكي له على احمد حاذق العرف اللي هو تعرف الناس كل اللي هو قامه كبيره نقديه وعنده تجربه طويله جدا، وكان محترم جدا لدى الساحه الصحفيه والثقافيه والابداعيه والنقديه والمسرحيه.
0: الامبراطور.
1: فأبو حالي هو الحقيقة بالتسمية، فعجبتني كثير، وخاصة أنه العرف هو صديقي وأستاذي أنا الحقيقة، روانا كما حكيت لك سابقا هو يعتبر أستاذي كما العديد معناها. وأسسنا النادي لي أولا لفقدان نادي في النقد الأدبي بارز ويكون جدي، لأنه مش تأسيس نادي ليس أري مسؤولية كبيرة، يعني
0: صحيح.
1: نحن الحقيقة مش سهلة باش تأسس نادي ويكون عنده إشعاع، وأنا الحقيقة بقدر ما أنه أنا الأخيين الصحفيين ساعدوني في هذا الأمر، بارك الله فيكم الكل، بما الأخيين الأدباء والكتاب والجامعيين اللي وقفوا معايا والفنانين المسرحيين على غرار نور الهدى باديس، روف بن يغلان، سفيان عرفاوي، عديد الأسماء الحقيقة وقفوا معايا، وعديد الشاعرات تعرفي الآن في الأدب الحركة النسوية التونسية ناهضة جدا في الأدب وفي القصة وفي الرواية وفي الإعلام الحقيقة، زادت تحية ليهم الكل ما نجمش نذكرهم الكل بالاسم. فجاءت الفكرة أنه نحن النادي هذا سيكون عنده المهمات التالية. أول مهمة هي نحن سنستغل على الأدب التونسي، لأنه نحن الأدب التونسي الحقيقة راهو مظلوم إلى حد ما، لأنه لا يتناول بالنقد، ما عندناش دراسات كبيرة على الأعلام نتاعنا، ما عندناش انتباه كبير للأدب والشعر التونسي والنقد المسرحي والفنون جميعا. فأنا اعتبرت أنه هذا النادي سيكون معناها محطة من أجل الاهتمام بالأدب التونسي والأعلام التونسيين، ليس من خلال التوانسة فقط، لا باش يكون هناك تدخل لعديد الأدباء والكتاب العرب أصدقائي من كافة البلدان العربية تقريبا، يعني تقريبا ما ثماش بلد عربي ما عندناش فيه أصدقاء
0: يواكبون
1: النادي ويشجعون هذا النادي أيضا ويطالبوني والله الحقيقة من عملنا الإعلان من الجلسة الافتتاحية اتصلوا بنا العديد سواء من تونس ولا من خارج تونس يطالبوا بالمساهمة والمشاركة والإثراء والعمل
0: جميل.
1: إلى درجة أننا فكرنا وإن شاء الله نلقوا معنا مستشارين الناس يعاونونا لأنه مستاهل العملية
0: طبعا.
1: إن شاء يمكن ياسر باش تولي عنا حلقات معناها محاضرات في المباشر ومحاضرات على الزوم يعني مع كتاب عرب بالمباشر أيضا وهذا يثري المشهد ويجينا تشجيع كبير برشا. لذلك النادي هذه الصفة الأولى هي الاهتمام بالأدب التونسي، الاهتمام بالأدب العربي والحقيقة ثم عديد الأصدقاء ما يحبوش الكلمة هذه باش نقولك عليها ثم ناس قالوا لنا شنية النقد الأدبي من أنتم باش تقيموا الساحة؟ لا سيدي الساحة تحتاج إلى تقييم
0: بالضبط.
1: في كل المجالات
0: في كل المجالات صحيح باش ما تتمش
1: الفوضى خاصة أنه نحن اليوم نعيش خطرا كبيرا محدقا أو محدقا ببناء هو هذا الشات جي بي تي اللي الناس كلها
0: تكتب بيه
1: أساتذة جامعيين واحلين قال لك تيز دكتوراه يتعدوا بطريقة هكا ويلزم معناها فنحن سنعمل على أن يكون هذا النادي على الأقل لبنة ومحطة من أجل تدقيق العمل الإنساني وتثمينه وتفعيله في أنه يتصدى لهذه الظواهر التي تريد أن تقضي على الأدب والإبداع عموما على الإنسان. يعني هذا جاء تأسيس النادي وتمت الجلسة الافتتاحية وأنت من الآن أو على الهواء أنت ستكون لك استدعاء رسمي يوم 29
0: عايشك شكرا لك
1: والدعوة موجهة لكل الأصدقاء من الإعلاميين والكتاب والشعراء النادي هذا راهو ماهوش نادي عمودي يعني مسماش واحد يحكم نحن نادي راهو أفقي نقبلوا الاقتراحات الكل ونحبوا تطويره
0: منفتح ومفتوح للجميع
1: ونحبوا يشتغل فعلا شغل جدي وكما حكيت لك راهو احنا كل أو باش نعطيكم بعض البرنامج تاع يعني احنا راهو المحاضرين يقدموا محاضراتهم مكتوبه ونحن نعمل ارشفه وبعد ذلك كل ثلاث شهور تقريبا ولا اكثر كل ما نلقوا ثم وصلنا الى اكثر من 100 صفحه
0: يكون ثم كتاب يوثق
1: كتابا في هذا الشأن
0: جميل
1: في ذلك.
0: ان شاء الله بالتوفيق اكيد والطموح كبير وان شاء الله تكون يعني ان شاء الله يعني يكون ثم دوافع مش دافع انكم تواصلوا في هذا التوجه وفي هذا الاختيار لانه مهم جدا ان يكون اليوم فما فضاءات مفتوحه على النقد للمشهد الثقافي في تونس بصفه عامه. يعني احنا هنا نحكيوا على النقد الادبي والمسرحي ولكن بصفه عامه لانه كما قلت انت سي بوبكر لازم يكون موجود النقد حتى نجموا نتبينوا بين الجيد والمتوسط والسيء ربما لانه هذا موجود في كل المجالات.
1: نحب نعطيك حاجة أخرى شئتي أولا يلزمني زاد أنا نوجه تحية بصراحة لوزارة الثقافة مدير دار الثقافة والمندوب اللي عاونونا في أنه نادي يكون في دار ثقافة
0: في دار ثقافة
1: ووعدونا باش يهيئونا ظروف أحسن في المستقبل خاصة للضيوف وهو باش نعطيك سكوب ثاني مثلا نحن إلى حد الآن عندنا باقتراح من الدكتور عفيف البوني سيتم معناها شهر أكتوبر سيتم ندوة خاصة بالشاعر والفيلسوف والكاتب العالمي الجزائري عمر أزراج وعمر أزراج اتصلنا به وأدى رغبته وبارك الله فيه أيضا وبش يتطوع معناه يجي يعني وأيضا سي عمر أزراج وهي التحية على الهوال سي فتحي التريكي الدكتور فتحي التريكي
0: طبعا
1: عمر أزراج قال لي بلغ له التحية وقال لي نحبه هو زاد يقدمني
0: تحية للدكتور نوفيلسوس
1: يعني
0: فتحي التريكي
1: يعني نحن سنشتغل بهذا الشكل إن شاء الله نوفق في ذلك
0: إن شاء الله بالتوفيق
1: وكذلك بالنسبة لل لا يمكن أن أنسى مطلقا معناها الدعم الذي تلقيته منكم معشر الصحفيين بارك الله فيكم
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد يسعدنا التواصل معكم والحديث على كل هذه المستجدات في الساحة الثقافية في تونس كما قلت أنت إذن الموعد بش يكون هل 29 أوت سي بوبكر
1: نعم 29 أوت نحن هذه الندوة الأولى
0: لمن نقد
1: نعطيك مباشرة نستبق سؤالك نويه كأصدقاء. يعني هي 29 أوت. احنا قلنا الندوة الأولى باعتبار نحن في الافتتاح تم نقاش مسألة وتباينت الآراء بشكل جيد وجميل. فقلنا إذا بناء على ما تم تطارحه قلنا ستكون الندوة الأولى بعنوان كبير جدا اسمه لمن نقل؟ علاش النقل؟ علاش؟ باش نحاول محاولة من أجل وضع نقاط على الحروف من أجل الإجابة لماذا النقد الآن بالذات. فكانت المحاضرات المقترحة التي تهتم بهذا المبحث عندنا توا 6 محاضرين، 3 رجال و3 نساء. هاو باش نعطيك الأسماء. عندنا أولا الدكتورة مفيدة جلاسي. باش تعمل لنا التذوق الإبداعي وإشكالية تلقي النص الأدبي.
0: جميل.
1: تستمعين إلى؟
0: نسمع فيك سي مبكر.
1: وعن الأستاذة ابتسام الخميري النقد ودوره الإبداعي. وعندنا أيضا النقد كأداة لتشذيب المعنى، النقد الكانتي نموذجا للأستاذ والباحث سفيان العرفاوي الإعلامي. وعندنا أنا سأمعناها أؤطر هذه الجلسة بمحاولة في النقد في مساءلة النقد. ثم عندنا الأستاذ مختار المختاري الذي هو له مداخلة بعنوان الهدم من أجل بناء القصيدة المواكبة. عندنا الشعر في مرآة النقد العربي القديم، ابن قتيبة قدامة ابن جعفر ابن طباطبة والجرجاني نموذجا للأستاذة علي الحجاجي. وعندنا أيضا الأستاذ سي شعبان المرزوقي، هو سيقدم لنا محاضرة خارج نسق الندوة حول الكتابة للطفل وتقنياتها ورغبة التلقي.
0: جميل.
1: هذا تقريبا المحاضرات التي ستلقى يوم 29. وبش يكون البداية العاشرة. وأنا توها ومن خلالك أنت ونبه أن روى العاشرة يعني العاشرة
0: يعني العاشرة
1: يعني العاشرة. حصة أولى العاشرة وأربعة راحة بوز كافيه، والحصة الثانية وننهي الواحدة. وإذا كان ثم أصدقاء شعراء يحظوا ويكون عندنا شوي متسع من الوقت، يعني نختم ديما بقراءات شعرية.
0: قراءات شعرية.
1: وهذا هو تقريبا برنامج يوم 29.
0: مهم حقيقة، مختلف المداخلات ذكرتهم لنا بعناوينها اللي هي باش تحاول الإجابة ربما على هذا السؤال المحوري اللي باش تنطلق به الجلسات، اللي هو لما النقد، اللي هو عنوان ندوة 29 أوت 2026 لنادي أحمد حاذق العرف النقد الأدبي والمسرحي بإدارة ضيفنا الشاعر والناقد بوبكر العموري. اللي يسمعوا فينا وين ينجموا يكونوا حاضرين معاكم سي بوبكر؟
1: معناها يوم 29
0: اي
1: دار الثقافة طيب المهيري حي الزهور بجانب المسجد والمدرسة في قلب السوق. سوق حي الزهور مشهور على كل حال لدى الناس الجميع. وهي دار الثقافة هذه راية للتاريخ. دار الثقافة هذه تخرجوا منها يمكن انا ما نجمش نعطيك نسبه، اما اغلب الكتاب يقول لك 90% من الكتاب والشعراء التوانسه تخرجوا منها، لانه هي ما فيها الملتقى الوطني للادباء الناشئين
0: اللي كان يشرف عليها
1: كان ملتقى السبع السوسي الحاج وسي محمد برجب والجماعه. وثم برشا ناس قدم كما سوف عبيد، كما برشا الحقوا نور الدين صمود، منصف الجزار، كمال عمران رحمه الله. رحم الله استاذي كمال عمران. يعني أظن أسوا، ومن بعد نحن جينا في جيل التسعينيات وحكينا حكاية
0: لمواصلة المسار.
1: بدلنا له اسمه والحقيقة خرج برشا في مجال النقد والشعر والقصة وغيرها.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم سي بوبكر، نتواصلوا معكم ديما في كل لقاءات النادي حتى نعطيوا عليها فكرة للسادة المستمعين المهتمين بالمجال النقدي وبالكتابات بصفة عامة من خلال أنشطة ولقاءات لقاءات نادي أحمد حازق العرف للنقد الأدبي والمسرحي بإدارة الشاعر والناقد بوبكر العموري. إن شاء الله بالتوفيق ليكم سي بوبكر، نشكرك على حضوركم معنا اليوم.
1: يعيشك. شكرا لك، شكرا للعاملين معك للإذاعة الثقافية ولمستمعيك.
0: يعيشك، شكرا لك ضيفنا الكاتب والناقد بوبكر العموري. كالعادة نختم بركن نغم المساء في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجاتنا. برامجنا متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مقطع من رائعة زي الهواء معكم منصف المرايح ونادية حمراني في ختام لقائنا معكم من الصالون الثقافي.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك

أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: وثائق وحقائق.
0: إذاعة تونس الثقافية
5: وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا ومستمعاتنا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ سلاح الدين برهومي. مرحبا بك سلاح.
7: مرحبا ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية.
6: سيكون موضوع لقائنا معك اليوم أستاذ سلاح الدين برهومي حول تجارب التحديث الذاتي في تونس، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد صدر لك وأنت من أصدقاء البرنامج سبق أن استضفناك، صدر بعنوان هذا الكتاب تونس وتجارب التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين عن دار المسيرة سنة 2026، وقدم له الدكتور مهدي مبروك. ونذكر طبعا أستاذ صلاح الدين برهومي أنك أستاذ تاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة التونسية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وقد صدرت لك عدة كتب نذكر منها محاولة في أسس التغيير الاجتماعي من خلال النماذج في بناء الدول، تقديم منصف والناس المرحوم منصف والناس، إذا صدر عن دار المعارف بسوسة سنة 2004، وكأنه قريب من موضوعنا اليوم هذا الكتاب الأول
7: في نفس الإطار.
6: أي عندما أقرأ نماذج في بناء الدول تحيل إلى التحديث أيضا. كتاب آخر محاولة الشمال الغربي الجبلي الجبلية والمجال الزراعي 1856-1945، تقديم الأستاذ عبد الجيد ميمي. أعتقد أنه هو الذي أشرف على طروح الدكتوراه.
7: نعم
6: طروح الدكتوراه كانت حول الدراسات التاريخية التونسية فترة عثمانية هكذا.
7: نعم كل الشكر للأستاذ،
6: نوجه له التحية أستاذنا الجليل عبد الجليل تميمي، دار صحاب لنشر سنة 2010، وأيضا كتاب آخر بعنوان في خضم الثورة التونسية الشمال الغربي نموذجا، دار صحاب لنشر 2012، وكأنك أنت مختص في الشمال الغربي وأنت أصيل باجة أعتقد.
7: نعم
6: وكتاب آخر بعنوان أيضا حول الشمال الغربي بعنوان الاقتصاد الغابي في الشمال الغربي 1880-1956، أيضا عن دار صحاب لنشر سنة 2015، ومن كتبك الأخيرة أيضا الدولة الوطنية التونسية وتدبير التنوع السياسي الإسلام السياسي في تونس بين 1980-1992، تقديم الأستاذ لطفي عيسى عند المسكلياني للنشر سنة 2021. وأعتقد أن الأستاذ لطفي عيسى حسب ما فهمت منك في كواليس هذا البرنامج ونحن نعد لهذه الحصة قد كان من بين الذين شكرتهم الأساتذة الذين شكرتهم في قدمت لهم الشكر في الصفحات الأولى من هذا الكتاب، وذكرت الأستاذ على رأسهم الأستاذ لطفي عيسى، ولكن معه الأستاذ محمد لزل الغربي والأستاذ محمد ضيف الله ومن أيضا من الأساتذة الذين شكرتهم بالنسبة لهذا العمل أستاذ صلاح الدين برهومي.
7: هو في
6: إلى جانب
7: في أكيد نعم قائمة في الأسئلة، لكن أريد أن أوجه التحية والشكر للأستاذ لطفي عيسى لأنه أنا أدركته وهو في قمة العطاء العلمي والفكري، وكان له فضل كبير جدا في توجهي إلى مثل هذه الموضوع وهذه النظرة الجديدة في التعامل مع الوثائق، وكان له دور كبير جدا في ما أثيره اليوم من أفكار في هذه الكتب الأخيرة.
6: طبعا
7: له التحية بالمناسبة
6: وواصل إذن أنا عنك تقديم الأساتذة اللي شكرتهم أستاذ عدنان منصر أستاذ رياض بن خليفة وأستاذ حمادي الدالي، ونلاحظ أنهم طبعا من خاصة تاريخ حديث ومعاصر، وأنت في هذا البحث متعلق بتجارب التحديث في تونس بين الذاتي وبين المحلي والكوني، تحديث ذاتي اهتمام بالقرن 19 ولكن أيضا القرن 20 وصولا تقريبا للزمن الراهن. يعني أنت في المحاور البحث والمباحث هذا الكتاب وهذا العمل، أولها مظاهر التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجبلية، أو ما سميته في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للفضاء الغابي، وأنت مختص لنقل بصراحة أنت ربما من أبرز مختصين في هذا المجال خاصة بالنسبة للشمال الغربي.
7: منذ 2002 تقريبا.
6: والمحور الثاني ربما الذي سنبدأ به على عكس ترتيب الكتاب من التخوم إلى الحدود، وكأن هنا جانب مفاهيمي جانب مقارباتي، قراءة في مدلول الحداثات المنقوصة، وسنسألك عن ماذا تقصد بالحداثات المنقوصة أو يعني. والمحور الثالث معضلة تنوع الفضاء العمومي أو في إعطاب الحداثة المحلية زمن الدولة الوطنية، وكأني أفهم من هذا أستاذ صلاح الدين البرهومي أن المحور الأول والمحور الثالث على الأقل يحيلان إلى عملين أشرنا إليهما في كتبك السابقة، خاصة المتعلق بالشمال الغربي الجبلي وكتاب تدبير التنوع السياسي. ولكن أنت تعرف أن هذا البرنامج اسمه وثائق وحقائق، وسبق أن استضفناك في هذا البرنامج حول شمال الغابي وجبالية وكذا، وكانت حصة مميزة واستفدت منها كثيرا. في هذا الكتاب أشعر أستاذ صلاح الدين برهومي أنك دخلت مرحلة بين ظفرين، التفكير التاريخي أو التنظير التاريخي أو التدبر في التاريخ، يعني ليس عمل كلاسيكي فقط، يعني كالأعمال السابقة أعمال تاريخية بين ظفرين صرفة، يعني هناك مصادر أرشيفية، هناك كذا، هناك تفاصيل دقيقة حول موضوع البحث. هنا جانب تأليفي، أرى هناك جانب تأليفي وتفكير في ما تطرحه من إشكاليات ومواضيع. أي إشكالية، سأتنازل عن سؤالي التقليدي عن الأرشيف والمصادر والوثائق ولكن سأعود إليه، أصر على إبقاء عليه طبعا، ولأنك طبعا تحيل أيضا إلى بعض المصادر لجانب مراجع عديدة، ولكن سؤال، ما هي الإشكالية التي أردت تفكيكها أو طرحها من خلال هذا العمل الذي يجمع تقريبا عدة محاور بحث وعدة مباحث ولكن تدور حول الحداثة والتحديث؟
7: الحداثة والتحديث، ولكن هناك أيضا عدة مفاهيم أخرى يمكن إحصاء حتى 43 مفهوم مرتبطة بالتحديث، بالإصلاح، بالنهضة، التفكير الجديد، تفكير حديث، مؤسسات حديثة إلى غير ذلك، الاجتهاد، كلها مصطلحات يتم
6: التقدم
7: إلى غير ذلك. إذن بصفة عامة الموضوع هو محور تفكير ومحور اهتمام منذ القرن 19 إلى غاية اليوم، لأن بخصوص كيفية تدبير المجتمعات أو الشعوب لتحقيق أو تدبير نهضتها وتدبير تقدمها والالتحاق بالغرب بصفة عامة والالتحاق بالدول الحديثة المصنعة، لأن الفكرة هذه ظل محور اهتمام كل النخب وبدون استثناء منذ القرن 19 وحتى ما قبل القرن 19 في العالم العربي أو العالم الإسلامي بصفة عامة.
6: أنت أشرت إلى في مقدمة هذا العمل إلى فكرة التحديث الفوقي القصري والذي اعتمد على القوى الصلبة للدولة، كانك تحيل طبعا إلى تحديث الجيش مثلا كما في تونس في عهد مشير أحمد باي، المدرسة الحربية وغير ذلك، كانوا أيضا، لكن أشرت إلى اقتداءات أو نقلا ما أو تأثر بالتجربة التركية في القرن 19 وغير ذلك، وأيضا حتى التجربة المصرية، كأن فكرة التحديث الذاتي هل تتعارض مع فكرة التحديث الفوقي أم هذاك ما هذاك شعنا يعني
7: هذه التجربة في الحقيقة تجربة التونسية في القرن ليست التونسية فقط إنما حتى المصرية وحتى عرفتها عدة أقطار أخرى أو ولايات عثمانية، هي هذا إملاء من الإملاءات، ضرورة الإصلاح، هناك دساتير جديدة، هناك مؤسسات جديدة، ولكن الذي أوحى لي بالفكر أساسا هو مجموعة من الوثائق التي تم تحويلها إلى الأرشيف الوطني خلال سنة 2020. هي وثائق بالنسبة لي أعتقد أنها جديدة، يمكن أن تكون مصدر لمجموعة من الأفكار وخاصة منها فكرة الحداثات. هي مجموعة من المراسلات التي انطلقت منها للقرن التاسع عشر لعدة قبائل، لعدة عروش تونسية، لكن انتهيت إلى نتيجة من خلال دراسة هذه الوثائق
6: في الأرشيف الوطني تقصد.
7: نعم، إلى أن مجمل التونسيين سواء النخب التونسية أو العامة لهم قدرة على وصف واقعهم وصفا دقيقا، إلى درجة أنه يمكن التأكيد أنه في نفس مستوى أو أكثر قليلا من وصف الأجانب للعالم العربي أو لتونس أو لمصر خاصة، وهذا إذا تمت المقارنة. ولذلك فالخطوة الأولى في عمل أو تفكير التونسيين هو هذا الوصف الدقيق لواقعهم، ثم المقارنة مع أوضاع بلدان أخرى، مع أوضاع بلدان مجاورة، وهذه خطوة ثانية أساسية على مستوى التفكير وتحقيق نوع من الحداثة، تحقيق نوع من الإصلاح. ولاحظت أن هناك أن الخلل يبدأ في إثارة الحلول الأساسية لتجاوز ما عينه من نقائص، ما عينه ربما من بين ظفرين من تخلف، من عجز أساسي عن مجاراة نسق القوى المحيطة بهم،
6: كأنهم يضعون أصبعهم على الدواء ولا يكتشفون الدواء.
7: واستمر وهذا الموضوع وهذا الإشكالية لازالت مستمرة في خلال حتى في خلال الزمن الراهن. أنا فوجئت في الحقيقة بمدى قدرة ربما عامة الناس على توصيف واقعهم، على سير الأحداث، على موقف السلطة، على موقفهم أو زعمائهم المحليين، ولكن في النهاية أو المرحلة الأخيرة وهي مرحلة اقتراح الحلول، مرحلة ربما أخذ زمام المبادرة، فهناك إشكالية كبرى، لأن هذه المراسلات عادة ما توجه إلى الأطراف غير المعنية تماما بتغيير واقعهم، وهناك عجز عن اقتراح حلول عملية، وهذه مشكلة أساسية في ما معنى حداثات منقوصة لم تنتهي إلى نتائج نهائية.
6: بالنسبة لما اتفقنا عليه في ترتيب ربما النقاش حول بعض محاور أو حول محاور هذا الكتاب الذي أصدرته مؤخرا أستاذ صلاح الدين برهومي حول تونس وتجربة التحديد الذاتي، قلنا سننطلق من القرن التاسع عشر كانوا ترتيبه، وبالتالي سنبدأ بالمحور الثاني من الكتاب والمتعلق بالتخوم والحدود، وشرتنا قراءة في مدلول هذه الحداثات المنقوصة. أي علاقة بين فكرة الحدود ما أسميته في ضوء تاريخ المدركات عديد المصطلحات تبدو صعبة نسبيا، وما أشرت إليه الحداثات الذاتية خارج المركزية الأوروبية الغربية، ما علاقة الحدود يعني بهذه المسألة يعني؟
7: هو سؤالك سؤال وجيه، هو علاش الحدود؟ لأنه التونسيون أدركوا خلال القرن التاسع عشر منذ بدايته التفوق الأوروبي أنه أصبح واقعا، ثم منذ 1830 بحضور فرنسا أدركوا كذلك خطر الحضور الفرنسي على الحدود الغربية. لكن ثم كانت هناك محاولات للإصلاح، كانت هناك محاولات لتحديث المؤسسات لعلهم يضعون حد إلى لتخوفاتهم أو لهذا التهديدات. لماذا الحدود؟ لأن الحدود الغربية للبلاد التونسية هي هو المجال الذي أدركت خلاله مجموعة العروش أو القبائل أو حتى الزعامات المحلية والسلطة كذلك أدركت إذن مدى الفارق الكبير بين القدرات أو قدرات التونسيين وقدرات الفرنسيين على تلك الحدود. فإذا هناك خط تماس، هناك التقاء، هناك تصادم كبير جدا بين الجيوش الفرنسية وبين تلك العروش، وقد وصفوا وصفا دقيقا سير معاركهم والتهديدات التي كان يمثلها الجانب الفرنسي الجزائري على مصالحهم وعلى مجالهم القبلي والعروشي. إذن فهناك بون شاسع على مستوى استعمال التقنيات الحربية، على مستوى استعمال الطرق والأساليب التي يعتمدها كل طرف في هذا النزال، في هذه الغارات المتواصلة. وأستطيع أن أؤكد أن هذه العروش وهذه الزعامات المحلية كذلك البيليك كان يدرك جيدا أن التفوق الفرنسي آنذاك لا يمكن بكل تأكيد، يعني وهذا مؤكد مجاراته، لأنه في وصفهم للأحداث يصفون أحداث مثلا على شكل أن الجيوش الفرنسية كانت تصل إلى نزلة المحلة تقريبا، إلى كانت تحاصر في بعض الحالات المحلة ذاتها، ولا تستطيع المحلة، لا إغاثة العروش التي تحصن أو تحاول التحصن
6: بتلك. نذكر أسماء بعض العروش هذه مثلا،
7: عروش خاصة الفراشيش ماجر مثلا التي عانت كثيرا إلى حدود منطقة نفزاوة، إلى خاصة لأن الهجومات الفرنسية كانت تصل إلى حدود نفزاوة وتقوم بإحراق الواحات أنذاك. وكان هناك وصف دقيق لسير تلك المعارك والخسائر المنجرة عنها، وإحساس وهناك شعور كبير جدا وإدراك لمعنى التفوق، تقريبا التفوق التقني الفرنسي.
6: كانك هنا تحيل إلى مقالة سابقة لك بعنوان التخوم التونسية الجزائرية في ضوء مدركات القبائل والعروش التونسية 1871-1976، يعني قبيلة فرض الاحتلال الفرنسي على تونس، ونشرتها في المجلة التاريخية المغربية. وطبعا أنت كما أشرنا أنت مختص في الشمال الغربي، يعني تاريخ الشمال الغربي، وهنا خاص من جانب اقتصادي والإدارة الغابات ومسألة الغابات وغير ذلك. ولكن في مستوى الحداثة الذاتية تقول في صفحة 79 أستاذ صلاح الدين برهوم من كتابك، تقول أنقل عنك: هكذا أثبتت الحداثة الذاتية في تونس خلال القرن 19 مبدأ تعدد الحداثات غير الغربية على المستوى الكوني التي لها تواريخ الخاص. يعني وكأن المصلحين، تقول أيضا صفحة سابقة لها، المصلحين التونسيين كأنهم يعني فما تعايش، لم يروا بالضرورة خصومة بين الدين والعلم، بين الشريعة والديمقراطية، بل تقول ثبت حصول نوع من الجوار والتعايش. وأشرت إلى كتاب أقول مسالك لخير الدين، طبعا هناك كتابات عديدة حول خير الدين والفكر الإصلاحي، سواء في قسم التاريخ في الجامعة التونسية وفي قسم الأدب والحضارة العربية وغيرها. ما المقصود هنا بأن القرن التاسع عشر هذه فكرة التحديث أو النقل على الغرب، يعني كانوا مع المحافظة، ما يسمى يعني أكل جملة الشهيرة بين الأصالة والمعاصرة بين الحداثة، يعني ماذا أردت أن تقول هنا أستاذ صلاح الدين برهومي فيما يتعلق بالمصلحين التونسيين اللي طبعا أشهرهم ربما في سبعينات القرن التاسع عشر ربما خير الدين؟
7: شوف، لن أطيل كثيرا بخصوص خير الدين، أقول فقط كونه خير الدين تميز بمسألة مهمة، هي تسنين، هو تسنين الأخذ عن الغرب، تسنين الأخذ من عن الغرب، أي أنه لم يتوقف في رفض الحضارة الغربية وفي التحديث الغربي، إنما حاول قدر الإمكان أو دعا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الغربية. أنا للاحظت من خلال المراسلات وردود الأفعال أن التونسيين سواء كانوا من عامة الناس أو من النخب يستطيعون إدراك كل التغيرات التي تحدث في أوروبا على مستوى الحدود مثلا، أدركوا جيدا أهمية الحدود الطبيعية، حاولوا قدر الإمكان إثبات تمييز مجالهم بذات الطريقة بذات الأساليب التي كانت تعتمد في أوروبا، التي تعتمد والتي كانت تعتمد في فرنسا كذلك. فالذهنية التونسية والعقلية التونسية كانت منفتحة في هذا الإطار، يعني ليست هناك مشكلة في إدراك واقعهم وفق منظور أوروبي حديث. ليست هنا المشكلة، كما ذكرت أن المشكلة الأساسية هي في الحلول النهائية. دونك الذهنية التونسية هي ذهنية منفتحة تستطيع مجاراة النسق السياسي أو الدبلوماسي أو أي نسق آخر، وليست لها مشكلة في الاستلهام من الغرب. يعني مفهمش المشكل هو في اقتراح الحل.
6: ولكن أيضا تقول في صفحة 80 من كتابك أنه بالنسبة للبلاد التونسية طبعا فرضت الحداثة الغربية أنساقها الجديدة عليها على البلاد التونسية خلال المرحلتين الحديث المعاصر. طبعا نحن الآن ما زلنا بصدد القرن 19، وذلك في جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والمالية، وتعمق ذلك التأثير طوال القرن 19 بحسب خطه جون غانياج. طبعا جون غانياج مؤرخ فرنسي توفي رحمه الله سنة 2012، وله كتاب شهير حول جذور الاحتلال يعني الفرنسي، الحماية الفرنسية، نظام حماية فرنسية في تونس، les origines du protectorat français en Tunisie. ولكن أشرت في المقابل إلى حدثات أخرى أو تجارب حدثية أخرى غير أوروبية كما ماليزيا، أشرت مثلا للمقابل

0: إلى ماليزيا، وأشرت اليابان رحمه الله أستاذنا علي المحجوبي له عمل مميز حول المقارنة بين اليابان ومصر، معروف عمل معروف، مقارنة بين نهاية القرن 19 والتجربة المصرية والتجربة اليمنية، لماذا نجحت اليابان على خلاف ربما
1: التجارب في الأقطار غير الأوروبية، ماليزيا مثلا أو أندونيسيا أو البرازيل، خاصة المكسيك الآن في خطى ثابتة، الأرجنتين، هناك قوى صاعدة، هناك قوى صاعدة حديثة، سواء بمساعدة الأمريكيين أو بمساعدة
0: الصين طبعا،
1: حتى الصين بمساعدة أمريكية، ما ننساوش باش نعرج فقط زيارة نيكسون 1972 إلى الصين، والتي دامت تقريبا 7 أيام، وكان يقول دائما أنه سيفصل الصين عن روسيا ويدخلها في الاقتصاد،
0: تقصد الاتحاد السوفيتي،
1: على الاتحاد السوفيتي، وسيدخلها في الاقتصاد، اقتصاد السوق، وتمكن إذن من معاهدات، من إمضاء معاهدات واتفاقيات مع الصين بخصوص التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا إلى الصين، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في ذلك الفصل. لا يهمنا هذا، أنا اللي يهمني هو فكرة أساسية بخصوص التحديث، وهي ثقافة العمل، أن هذه الأقطار ينتشر فيها ثقافة الإنتاج بصفة عامة، وثقافة الإنتاج تختلف اختلافا كلي عن ثقافة أخرى، هي ثقافة التواكل ربما، ثقافة المطالب والاتكاء على التوريد، لأنه ميزانيات الدول في العادة تمول من الإنتاج، من الإنتاج في الداخل، وتمول كذلك من التصدير، أهمية التصدير السلع والبضائع، وهذا هذه منظومة كاملة في التفكير، هذه منظومة كاملة في التفكير. يعني
0: على ذكر الاتكاء وكلمة التوكل أو الاتكاء، في موضوع غير بعيد عما المبحث هذا المتعلق بالحدود وما سألتك عنها، أي علاقة له؟ العلاقة تعرف قبل تطورنا من التخوم، متعودين بالتخوم، ولكن الحدود حاجة عصرية، حاجة حديثة دقيقة، فاصلة بين القبائل، مش متعودة بمسألة الحدود. تقول أنت في كتابك عكست حجج الإغارة، طبعا هنا القبائل تتحدث في الحدود، يعني التونسية الجزائرية هكذا، الحدود، اتكاء العروش أنقل عنك والقبائل الحدودية على أجهزة الدولة والتعويل عليها قصد وضع حد للتهديد الفرنسي الجزائري على الحدود، وهو أمر مهم يؤكد فكرة نجاح جهاز الدولة في سعيه للسيطرة على الحدود التونسية. يعني كأنه مسألة الحدود أيضا فيها جانب من الحداثة والتحديث، رسم الحدود بالطريقة العصرية والحديثة، هذا تطور ما استوعبته، لا أعرف، يبدو أن أجهزة الدولة استوعبته لكن القبائل لم تقبل به وقاومته لفترة طويلة، سواء عن الطرف التونسي والطرف الجزائري، دون الحديث حتى على الطرف الطرابلسي، ما كانش فما ليبيا قبل في القرن 19، يعني من جهة طرابلس الغرب، يعني فهمتني؟ يعني الاتكاء ماذا تقصد؟ كيف اتكأت على
1: أنا ديما عندي فكرة أساسية بمعنى الاتكاء على التوريد أو الاتكاء على أجهزة الدولة، لأن العروش أدركت ضعفها من خلال اختلاف الأساليب ووسائل الحرب مع
0: عسكري، الوسائل العسكرية، تطور تكنولوجي.
1: العروش تقتني أسلحتها من أسواق تونسية لصناعة السلاح، مش نكون واضحين، معناتها في المفروض المراسلات اللي تخص الجوانب التقنية هذه توجه إلى الجهات التي يقتنون منها أسلحتها، سواء المهربة أو المصنعة محليا. فهذا اللي يثير المشكلة حقيقة. يعني الجهاز الوحيد المكلف أو الجانب وإلا الحرفي وإلا التقني هو المسؤول عن تطوير هذه الوسائل، وليست أجهزة الدولة نفسها، لأن الإدارة نفسها ليست مختصة في أن في ليس لديها هذا الاختصاص، فهي تقر وتعرف أنها غير قادرة، فهي تورد السلاح تماما من دول ربما ليست لها مكانة كبيرة في صناعة السلاح، على شكل مالطا والسويد مثلا، ولا توردها ولا تورد ذلك السلاح من إمبراطوريات عالمية ترفض مطلقا ربما أن تبيع سلاحها المتطور إلى هذه الأقطار. ولذلك

0: المسألة هي مسألة تقنية يتعاملوا معها في الحلول مع جوانب إدارية ليس لديها هذا الاختصاص تماما.
1: طبعا هو في الظاهر تقول ما أي علاقة لمسألة الحدود مع الحداثة والتحديث، ولكن أنت تبين بدقة، طبعا لا ندخل في تفاصيل يمكن العودة إلى هذا الكتاب ومطالعته، إلى هذه العلاقة. تقول مثلا حاول التونسيون خلال القرن 19 حكاما ومحكومين لاقتباس من فرنسا بخصوص مسألة الحدود، تقول نتيجة الحاجة الماسة حماية مجال البلاد أو ما وسم فيما بعد المملكة التونسية كانت إيالة، ولم يدرك هؤلاء التونسيين، تقول أستاذ صلاح الدين برهومي، أن الحدود داخل أوروبا خلال القرن 19 قد عرفت تغيرات جوهرية اتصلت بتشكل علاقة وطيدة بين حماية الحدود وقوة الدول من ناحية وخضول الحدود والمجال للقوة العسكرية من، وهذا ما كنت أنت بصدده الآن، كما ارتبطت تشكيلة الحدود بكتل البشرية موحدة اللغة والجنس والدين، كان التكون القومي ما زال ما تشكلش، لم يتبين حتى أن كلمة شعب تونسي أو قومية تونسية لم تكن متبلورة في القرن 19، لأن حتى الوطن كان مربوط بمناطق معينة في البلاد، وطن القبلي، وطن كذا، وطن العراق، يعني كانت كلمة وطن توحي بمنطقة معينة وليس بالبلاد ككل، حتى الجانب القومي غير ذلك لم يتبلور. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ صلاح الدين برهومي، ولكن لو سمحت سنتوقف عند هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ صلاح الدين برهومي، وموضوعنا حول تجربة التحديث الذاتي في تونس، انطلاقا أو استنادا إلى كتاب صدر لضيفنا في الآونة الأخيرة بعنوان تونس وتجربة التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين، صدر عند المسيرة. و انطلقنا من بعض المصادر الأرشيفية والوثائق التي اعتمدتها في بعض المحاور على الأقل، ولو أن عملك يتعلق ربما بالتفكير التاريخي أكثر من عمل تاريخي كلاسيكي، هو نوع من التنظير أيضا، فيه جانب مفاهيمي، جانب مقرباتي، جانب طرح إشكاليات بطريقة أخرى طبعا. واستعدت فيه بعض ربما أعمالك السابقة المتعلقة أشرنا إليها في الجزء الأول، منها المحور الأول متعلق بعد أن رأينا مسألة الحدود طبعا بإيجاز والتخوم، تطور هناك نوع من الحداثة، هنا تحديث مع الخطر الفرنسي وحضور الفرنسي بالجزائر فرض على النخب التونسية السياسية وغيرها أن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو تحديث سريع حتى في مسألة الجيش ومسألة وغيرها. ولكن الوقت يعني كان يلعب يعني المخططات الاستعمارية كانت أسبق وكانت أقوى، والفوارق ما أشرت إليه العسكرية وفي الأسلحة وغيرها كانت تحول دون ذلك. ولكن في مسألة أخرى، مبحث آخر وأنت مختص فيه، يعني لديك عديد الأعمال بالفضاء الغابي خاصة في الشمال الغربي، مظاهر التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجبلية وما أسميته في تاريخ اقتصادي واجتماعي الفضاء الغابي وحدود، أي مكان لهذا المبحث أو لهذا ما اشتغلت عليه في هذا المجال بالمسألة تطرحها أنت والإشكالية المتعلقة بالتحديث الذاتي، أي علاقة بين الشمال الغربي؟ قد يتفاجأ الإنسان كما تفاجأنا مسألة الحدود شنو علاقتها بالتحديث الذاتي، ولكن فهمنا شوية يعني بعض الإشارات دون الدخول في التفاصيل مسألة علاقتها بالحدث. أيضا أي علاقة الفضاء الغابي في شمال غربي تونسي بمسألة التحديث الذاتي؟ يعني دخلنا القرن العشري، انتقلنا من القرن 19، دخل الاستعمار الفرنسي في الأثناء، دخل الاستعمار الفرنسي ودخل من الشمال الغربي، افتعال يعني أزمة في مسألة خمير وإغارات وإغارات قبائل خمير على المناطق ربما تابعة للاحتلال الفرنسي في الجزائر. ولكن شنو علاقة التحديث الذاتي بالمحور هذية؟
1: لأنه المنطقة هذية تحديدا هي اللي شهدت تغيرات جذرية في خلال الفترة الاستعمارية، يعني تقريبا هي منطقة جبلية والتنمية فيها صعبة للغاية، ولذلك التجربة كانت الاستعمارية والتحديث اللي يسمى التحديث الكولونيالي كان مميز. ونقول لك عليش كان مميز فيما بعد، لأنه المنطقة هذه عرفت تقريبا مد شبكة من الطرقات والمسالك، ولذلك تم ربطها تقريبا بالكامل، ولكنها أيضا منطقة غابية، والمنطقة الغابية هذه تم تحديد تلك الغابات كأملاك كملك تابع للدولة. ولأول ما معناتها أول مرة في تونس باش نعيشوا كونوا ثم ريفيين دون أرض في جبل الشمال الغربي بصفة عامة، المناطق الجبلية يعني وقع تحديد الملك الغابي، وعزل السكان في مناطق بعينها. ثم مشكل جديد
0: تقول الشمال الغربي مثلا، بعض الأمثلة للمناطق اللي يشملها،
1: يعني يشملها المناطق
0: درستها الغربية. أنت طبعا
1: ولا المناطق الغربية تقريبا من نفزة حتى إلى مناطق الكيف، معناتها إلى جبل
0: عند رام أيضا،
1: هي الأصل يعني هي الأساس عند رام وعمدون، ثم جبال جندوب أو اللي كانت يسمى جبال الرقبة. وكان ثم مشكل جديد هو أنه تم عزل السكان في منفرجات، نجم نقول منفرجات غابية، وثم مشكل إذن عقاري كبير ياسر، مع أن هذه المناطق هي مناطق غنية من حيث المعادن، غنية بثرواتها الغابية. وهذا
0: ولكن من الوثائق التي تحيل إليها في بحثك هذا، تقول أستاذ العديم برهومي كانت محاضر البحث طبعا هي من بين لقيتها في الأرشيف لإدارة الغابات أو مراكز الغابات في الأرشيف الوطني،
1: لا لا لا المؤسسات الخاصة، يعني
0: مؤسسات
1: الدولة، مؤسسات الدولة لكن ليست بالأرشيف الوطني،
0: إدارة الفلاحة يعني وكذا، أرشيف الإدارات المعنية.
1: إدارات المعنية.
0: عنا إدارة غابات توا في وزارة الفلاحة يعني إدارة عامة. عندنا
1: كل شيء.
0: باي. وفما قانون الغابات.
1: وعندنا مراكز محلية.
0: من أول إدارات والقوانين اللي عملتها الاستعمار عمل قانون الغابات وإدارة العامة الغابات والهيكلة متاعها مهتم تقول كانت محض البحث تلك متعلقة بالحرائق. ونحن نعاني دائما هذا الحرائق. والتقاعس. في المشاركة في إخمادها وقطع الغابات لتوسيع المساحات الزراعية أنقلوا عنك طبعا صفحة 33 من كتابك وإطلاق قطعان الحيوانات للرعي في المناطق المحظورة. طبعا بالنسبة للقبائل لم تكن مشكلة، الرعي كان بالعكس نشاط أساسي. لين جاي شكون باش يضبط عليهم كأنه يعني يفرض عليهم قوانين محددة في الرعي وكذا، وهذا جديد عليهم. كيف تقبل السكان؟ يعني كانوا هذا تحديث قصري بين ظفرين، تحديث لا أعرف إن كان تحديثا
1: هو قصري. هذا معنى
0: هل هذا تحديث؟
1: هذا التحديث القصري. شوف، ثم حقيقة كونه قاع تنظيم قسم الغابات وأخذ عائلة استثمار رأسمالي، هذه فكرة جديدة. يعني أنه
0: معمرين يعني
1: لا, لا لا لا لا إدارة الغابات تتحصل على قروض من أجل خدمة الغابات، ويقع خلاص تلك القروض من بيع المنتجات الغابة. هذا حاجة معناتها
0: منتج عمومي تابع للدولة، يعني
1: تابع بيصير تابع للدولة لكن يخضع لقاعدة الاستثمار الخاص، معناتها
0: ربح
1: وخسارة. هذا شيء. المسألة الأساسية الأخرى الأكثر أهمية أن هذه العروش قدمت عقود ملكية لإدارة الغابات تبين أنها تملك تلك الأراضي منذ قرون.
0: شكون العروش مثلا؟
1: قدمت مثلا في نفزة، في عمدو.
0: العروش فهم أسماء يعني.
1: عروش تم أسماء وتحتفظ حتى إدارة الغابات نفسها في التحديد تحتفظ بتلك الوثائق بتلك العقود، وهي واضحة المعالم تعود إلى الفترة الحديثة، وتعترف يعترف القضاء أو المحاكم الفرنسية تعترف أنها عقود غير مزورة. ولذلك فهذه العروش تتصرف في تلك الغابات على أساس أنها ملك خاص وليست ملك عام. قامت السلطات الفرنسية بتحديد الأملاك الغابية وحرمت جزء كبير من السكان من تلك المساحات من تلك المراعي، ولم تقبل إلا في حدود ضيقة مع عروش معينة مع عروش مناطق معينة استغلال المفرجات الغابية دون الإضرار.
0: وطريف هذا المثال تفاجئني، يعني فعلا معناها أن تنطلق من هذه تجربة الفضاء الغابي وطريقة تحديثه من الاستعمار الفرنسي وإدارة خاصة بالغابات ومهمة هذه الإدارة. تقول مثلا كشف لنا أرشيف مراكز الغابات المحلية عن موقف الإدارة وتصوراتها بخصوص تنظيم الملك الغابي وكيفية ترتيب هتياته عن طريق شق المسالك والإقبال على التجير ومقاومة الانجراف وتنظيم الرعي وتحديد مظاهر خرق السكان. وكان هذه الإجراءات بين ظفرين تحديثية، هذا يدخل في إطار التحديث أو التجديد أو التعصير، كان السكان المحليين سكان المعنيين بهذه الغابات يعني كانوا تضرروا من هذه الإجراءات وكانوا تصدوا لهذه المحاولات وكانوا وقفوا
1: مطولا
0: كما أشرنا. نجزنا بسرعة طبعا لأنه فما ألف حصة وحصة تناولت مسألة الدستور الأول ما شرنا لوش رفضوه. نعرفوا في ثورة علي بن غدام يعني من بين عناوين الثورة من بين ليس فقط رفض المجمع ولكن أيضا رفض الدستور، وكأنه يعني كأنه دستور 61 جاء ضده الآلي اللي هو عنوان للتحديث السياسي والحد في الحقيقة من سلطة البي من المجلس الجديد. ولكن احنا تو نجزوا الفضاء الغابي نلقاو نفس الشيء، يعني حتى في التحديثات المجالية بين ظفرين كأنها تتعارض مع ما تعودت به القبائل والعروش وهكذا حسب ما فهمت منك.
1: تتعارض علاش؟ شوف، الموظف في الغابات، الموظف في إدارة الغابات يستطيع إنجاز محاضر، يعني نجم يعمل محاضر مباشرة في كل اختراق ولا في كل ما هو محظور ولا في كل توسع ولا إشعال نار إلى غير ذلك. عنده الضبط العدلية موظف الغابات، عنده الضبط العدلية كيف وكيف أي سلطة تنفيذية أخرى. ولكن شنو اللي ربحوا هما سكان الغابات؟ ربحوا الوظائف،
0: تم تشغيل بعضهم،
1: تم تشغيل بعضهم وقدمت لهم أجور شهرية، هذا مهم. هناك العس، هناك نزع الخفاف، هناك قص الغابة، هناك التفحيم، هناك أشغال يعني يستطيعون أن يجنوا منها بعض المال في نطاق أو في مجال يتميز بشح المال بصفة عامة، لكن أضر بهم على مستوى الأملاك لأنهم حرموا من أملاكهم، حرموا كذلك من الرعي لما يسميها إدارة الغابات الرعي الجائر، وسمح لهم ببعض الحقوق ببعض الامتيازات وفق ضوابط يعني.
0: أنت بالنسبة لشمال الغربي تونسي أستاذ صلاح الدين برهومي لم تكتفي مسألة الفضاء الغابي والتحكم فيه أو تحديث استغلاله ربما وأساليب استغلاله، ولكن أيضا بالتعليم. أنت توقفت وأشرت إلى بعض أرشيف كما السجلات التاريخية للمدارس وغير ذلك، أشرت مسألة التعليم كلمات قليلة ربما نعرف مشكلة كبيرة ياسر يلزمها حصص وحصص وتناولها عديد البحوث متعلقة بالتعليم، ولكن ركزت أنت على الشمال الغربي، ماذا لاحظت مثلا في هذه المسألة؟ هي في جانب تحديثي، مدارس جديدة،
1: مبيتات التلاميذ، مدرسة، مدارس للبنات،
0: كيف تقبل السكان هذه الحاولات الفرنسية للتحديث بين ظفرين التعليم ومدارس جديدة لأول مرة تدخل
1: الالتحاق؟ نعم، أنا اللي لاحظته على مستوى خاصة تعليم الإناث وليس تعليم البنات أو تعليم المرأة تأخر كثيرا في تلك المناطق، تقريبا اقتصر على العائلات ذات النفوذ ذات المال، ولكن كانت حتى الإدارة تسمح للمنقطعين أن يعودوا مرة أخرى
0: للتعليم العمومي،
1: نعم، أن يعودوا مرة أخرى لتسجيلهم والعودة للدراسة.
0: فما احتراز على المستوى الثقافي الحضاري خاصة المدارس الفرنكو عربية، نعرف فهم برشا معمرين في الشمال الغربي، فهم الكثير من المعمرين وتعرف هي منطقة طبعا ثرية أرضها
1: بالمعادن
0: ونزول الأمطار وغير ذلك، معدل نزول يعني فما تواجد كبير للاستيطاني بين ظفرين، فما نوع من الاستعمال الاستيطاني. بالنسبة للتعليم أيضا هناك خشية ربما من من من هذا الوافد الجديد والقيم الجديدة.
1: ليست هناك خشية ويبدو جليا من خلال تطور. أنا قلت الفكرة الأساسية لدى التوانسة أن يأخذوا بسرعة من عند الآخر،
0: أقبلوا على التعليم الجديد.
1: كتشوف المداولات المجلس الكبير وتدخل النواب مثلا هناك إلمام بمشاكل التعليم، هناك دعوات لإصلاح
0: أنا والمجلس هذا اللي تعمل في العشرينات القرن العشرين
1: كانت هذه المنشورة نحكي على الجلسات المنشورة في الأرشيف الوطني التونسي معناتها هي منشورة
0: عشرينات وثلاثينات القرن العشرين
1: موجودة إلى حد الآن دونك ثم فترة زمنية نشرت فيها المداولات هذه موجودة
0: تقول المداولات هذه
1: موجودة نتبين من خلال ردود الفعل ولا من مدخلات النواب أنه ثم إلمام بمشاكل
0: فما
1: التعليم
0: أنه لا السكان فما إقبال على هذه
1: ثم إقبال من ألف ثم مدارس راهو قديمة 1902
0: هناك مدرسة لايكية في بيجة مثلا 1886 مدرسة لايكية كانت أسماؤها على فكرة البعض يستغرب، ولكن المدارس كانت تسمى في عهد مشويل لوي مشويل كانت تسمى ليزيكول لايك، أشار مدرسة بيجة اسمها تو يبدو لي شارع حبيب بورقيبه، ليكول لايك دو بيجا موجود سجلها تاريخي في متحف التربيه من 1886، يبدو لي فما بعض الاقبال بعض الاحتراز بعد شيء من الاحتراز، بدا التونسيون يقبلون على هذه المدارس الفرنكو عربيه هكذا في الشمال الغربي
1: يقبلون بكل تاكيد بكل تأكيد، لكن في نوع من النجاح نسبة النجاح أو نسبة الملتحقين بالمعاهد الثانوية هي نسبة ضعيفة
0: وهذا
1: جدا.
0: وهذا يطرح عليك سؤال وأنت الذي فكرت في مسألة التحديث، مثل هذا إدخال التعليم وفق النموذج الفرنسي لنقول بصراحة، هل يتعارض مع التحديث الذاتي؟ هل هو هذا التحديث المنقوص أو الاقتداء بالآخر؟ المغلوب يقول مفكرنا الكبير المغلوب مولع بتقليد الغالب، هل يتعارض هذا مع التحديث الذاتي؟
1: هو لا يتعارض من حيث الشكل. المسألة في التحديث الذاتي هو المطلوب هو انتشار ثقافة العمل أو ثقافة الإنتاج، وثقافة الإنتاج بصفة عامة عندها جوانب أساسية أيضا الزيادة في الإنتاج أو مضاعفة الإنتاج
0: والعلم أيضا قبل العلم. لا يمكن الفصل استضفنا سي الشامخي مؤخرا حول لا يمكن الفصل بين تطورت يعني الفصل بين العلم والتكنولوجيا يعني مسألة صعبة مستحيلة تقريبا
1: مستحيلة
0: يعني
1: نعم
0: يعني كلمة الإنتاج وكل مفاهيم تقليدية متاع الإنتاج وقول يعني توع الفرد ممكن أن ينتج ثروات عظيمة وقيمة مضافة عالية وهو في منزل تمثيله الثروة الرقمية الثورات هذه،
1: ولكن ليست دون ثقافة العمل أو ثقافة الإنتاج.
0: طبعاً.
1: لا يمكن
0: في آخر
1: ثقافة تحقيق الأرباح. هذا شوف باش نكون واضحين، الدول تقوم على الإنتاج وعلى التصدير.
0: ولكن قبل ذلك البعض قد يناقشك كأنك تفصل بين الجانب السياسي وجانب الاقتصادي وجانب، وهو لا يمكن الفصل بينهم، وهذا نعرف تاريخ أوروبا والثورات والنهضات اللي صارت في إيطاليا وبريطانيا مربوطة، ثورة قيمية، ثورة فلسفية، ثورة كذا، وتمشي معها التكنولوجيا والفيزياء والكيمياء والطب وغير ذلك. صحيح في أجواء أحيانا استبدادية أو بعض الملكيات الأوروبية الصعبة لم تمنع ظهور علماء كبار، ولا ديكارت. ديكارت لم يولد في العهد الديمقراطية الفرنسية طبعا، ولد في القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، ولكن الفكر العقلاني وغير ذلك هذه مهم تمهيد يمهد ولا يمشي مع بعض. في المحور الثالث من بحث تونس وتجارب تحديد ذاتي، أستاذ تحديد برهوم، اهتممت بمعضلة ما سميته تنوع الفضاء العمومي وأعطاب الحداثة المحلية زمن الدولة الوطنية. طبعا انتقلنا كأن هنا بالزمن الراهن أو ما بعد الاستقلال، من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، وخاصة التجربة الاستعمارية. بعض الأمثلة، أنت ركزت على الجانب الشمال الغربي والغابات، التطوير الفضاء الغابي والتعليم العمومي. فما نوع من الريزيستانس أيضا، نوع من مقاومة الآخر، مقاومة هذه التجارب، ثم يقع الانفتاح يستوعب التونسي. ولكن بالنسبة لتدبير التنوع السياسي، وخصصت له كتابا سابقا، ماذا أردت أن أقول في علاقة بالتجارب التحديد الذاتي في مستوى كأنك هنا تتحدث عن المجال السياسي هكذا؟
1: نعم، مجال اجتماعي
0: ديمقراطي بين ظفرين والديمقراطية. يعني فما هناك مشكلة، يقال أنه خمسينات وستينات ركزنا على التنمية الاقتصادية ونسينا الديمقراطية، ولكن في الآونة الأخيرة بالعكس، خاصة في السنوات الأخيرة، ركزنا على الجانب السياسي والديمقراطي ونسينا التنمية. يعني لم نجمع في أي فترة من الفترات بين المطلوبين، يعني أو المطلبين السياسي والاقتصادي.
1: شكرا. المسألة هذه، تدبير الفضاء العمومي التونسي، الانطلاق الأساسي منه أنه عدد سكان البلاد محدود، تقريبا يتجاوز عدد مدينة سكان أو مدينة يوهان الصينية اللي تم إغلاقها بالكامل زمن جائحة كورونا بمليون نسمة، مليون ومئتين نسمة يعني تقريبا. لكن هؤلاء يستطيعون العيش معا ضمن فضاء عمومي يقبلوا باختلافاتهم أيا كانت تلك الاختلافات. ولكن يعني الفضاء العمومي تونسيا ليس أشد تعقيدا من فضاء عمومي في الصين أو فضاء عمومي في الهند أو فضاء
0: عمومي أنت قارنت
1: في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أنت في هذا الكتاب أستاذ صلاح الدين برهومي في صفحة 134 مقارنة ذات مغزى، تقول كان الفضاء العمومي التونسي يتميز خلال الفترة المعاصرة التي امتدت ما بين 1980 1956، يعني الفترة الاستعمارية تقصد، بتنوع مكوناته الإيديولوجية والسياسية والفكرية والعرقية واللغوية وتعدد تشكيلات الحزبية وجمعيات وتنظيمات الاجتماعية والحقوقية، وتعاملت السلطة الحاكمة الفرنسية المحلية مع ذلك الفضاء بين 81 و83 وفق تدبير سياسي واقتصادي اجتماعي خضع عظيم وزيق. كانك تقارن مقارنة ضيزة، مقارنة تنظيزة، يعني مقارنة. ماذا تقصد بهذه المقارنة؟ كأنك تحيل إلى مشير إليه أنه كانت نوع من الحريات فترة استعمارية. لا أقول أنك تميل إلى نوع من ما يقوله البعض عن تمجيد الاستعمار في الجانب السياسي، أنه كان عندنا صحف وعندنا أحزاب، حزب شيوعي، حزب دستوري قديم جديد، جمعيات، جبنا حصة أخيرة حول الشبعيات، شبان المسلمين، جمعية الشبيبة المدرسية، جمعيات الصدقية وغير ذلك. كأنك تقول فما تراجع ما بين الفترة الاستعمارية في هذا الحراك وتدبير هذا الحراك، معنى كانوا السلطات الاستعمارية أرحم بين ظفرين، كأنك هكا توحي يعني من دولة الاستقلال أو سلطات الاستقلال. كأنك
1: لم أتحدث عن الحرية، أنا تحدثت عن الفضاء العمومي، وكان هذا الفضاء العمومي مختلفا متنوعا حتى قبل الفترة الاستعمارية. هناك القضاء الحنفي، هناك القضاء المالكي، هناك التعليم في جامعة الزيتون، هناك التعليم. ليست هذه المسألة حتى خلال الفترة الاستعمارية
0: لا نحكيه على المجال السياسي
1: هنا. اي حتى في خلال الفترة هناك جمعيات وهناك أحزاب وهناك كيف ترعرعت إذن المنظمات التونسية؟ لم تترعرع في خلال الفترة الاستعمارية واختلاف تلك السياسة الاستعمارية إذن بين المدي والجزر، بين السجن أو ملاحقة الزعماء وملاحقة المناضلين.
0: وكيف تفسر الإخفاق بصراحة سواء في العهد البرجيبي أو عهد بن علي أو حتى بعد ربما الثورة، هذا الإخفاق ربما لأن التحديث كما قلنا فيه جوانب متعددة في الحقيقة لا يمكن الفصل بينها. الاقتصادي الذي تركز عليه أنت حسب ما فهمت منك، الجانب الإنتاج والعمل، ويمكن للفرد أن يبادر ما ينتظرش الدولة، وهذا مهم، هذه الفكرة صحيحة. بعض الجسور وبعض الأعمال الرائدة في العالم ليست مبادرة الدولة، وشركات هامة ساعات تنطلق من فرد، وهذا ينهض باقتصاد البلاد. فهمتك يعني هنا مفهوم، ولكن أنت بدون الفصل بين جوانب هذه الجوانب كيف تفسر الإخفاق السياسي؟ وهو الأسهل ربما، لا يتطلب ابتكارات واختراعات، لأنه عيد اكتشاف اختراع العجلة يعني السياسي يعني مش صعيبة يعني، وجربناها في فترة استعمارية وما قبل كما قلت أنت الاستعمار سواء تونس ولا مصر ولا غيرها يعني جرب. لماذا هذا الإخفاق بعد الاستقلالات في الجانب السياسي بين ظفرين؟ هو
1: لأنه قاع التركيز خلال وين؟ لأنه
0: التحديث السياسي أقصد.
1: ولا التحديث السياسي، لأنه قاع التركيز بصفة كبيرة ياسر على مسألة الحكم والوظائف المرتبطة بالحكم. وهذه ثقافة في تونس
0: تواكلية ريعية
1: غريبة غريبة شوية. هذه ثقافة تتناقض تماما مع بناء الدولة، تتناقض تماما مع التحديث. الثقافة العامة اللي تكون رايجة ليست لا تتصل بالحصول على منصب إداري متصل بالسلطة التنفيذية، يعني تولي مشكلة على هنا.
0: ولو أنه مطالب، أول مطالب الحركة الوطنية في 1900 تقريبا ستة مع حركة الشباب التونسي كانت تشريك التونسيين في الوظائف العمومية قبل ما يعلنوا الانفصال أو القطيعة. علي بشحامبة وغيره زعيم مؤسس نعتبره قبل أن يعلنوا 1911 و12 الانفصال على السلطة السامية. طبعا تبقى مطالبة بالوظائف حاجة أساسية عبر التاريخ وحتى في الحداثة. الوظيفة العمومية يعني لا يمكن يعني القيام بمبادرات أو تجارب تحديث بدون الوظيفة العمومية، بدون تطوير الإدارة وتحديث الإدارة، وتعرف مشكلة الإدارة مثلا
1: نعرف
0: وتحدي أشرت إليه في
1: كتابك. أنا وقت اللي نحكي على ثقافة الإنتاج بصفة عامة، ثقافة الإنتاج تتعارض مع إدارة متسلطة، هذا معروف، هذا
0: تسمح بالمبادرات.
1: فوالا اذا في مجتمعات المنتجه الاداره تشجع الانتاج وتشجع معه المبادرات. التصدير يعني لا يمكن البتة.
0: انت كانت
1: مساله نعاني فيها نحن هذه تو مازلنا باش نعانوها
0: في المستقبل. ولكن كان ذكرني في الحداثه وفي التقنيه والعلاقه بهذا، ديما نذكر مثال شهير جدا مخترعي اللاسلكي ايطاليان ماركو يعني الآن لا أركز، ولكن التجربة إيطالية وقت عندما تقدموا إلى شركة عمومية أو المؤسسة العمومية في إيطاليا لتثمين اختراعهم للاسلكي، أخوين هما ماركوني، الأخوين ماركوني، فوجئ بصد ورد واستهزاء، فانتقل إلى لندن وإلى بريطانيا لتجربة أول راديو يعني البحث وكذا وتجربة الراديو، أصبح بعد يعني لم يجدوا في بلادهم في إيطاليا وقتها في بداية القرن العشرين. وهنا نفهم أن المبادرات الفردية إذا لم تجد احتضانا عموميا
1: ينتقل إلى بلد آخر
0: لا يمكن أن تنجح. وكأنه هنا التحديث الذاتي تشير إليه فيه الجانب الفردي، لأن الحداثة مربوطة أيضا بتطور الفردانية والعقلانية وجانب الحريات وجانب طبعا الدولة وتعصير مؤسسات الدولة ديما مطروح. أنت أشرت إليه بالنسبة قرن 19 قرن 20 إلى اليوم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ صلاح الدين برهومي، لم تكن هذه إلا مصافحة قصيرة وبعض الإشارات من كتابك يرجى الرجوع إليه بعنوان تونس وتجارب التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين، صدر عن دار المسيرة هذه السنة الأستاذ صلاح الدين برهومي. شكرا جزيلا على قبول الدعوة.
1: شكرا لكم.
0: وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع
3: عادل القادري،
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
0: عربيات.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
8: الحياة، إذاعة تونس الثقافية. مسرح
9: فرقة الإذاعة التونسية
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف الحكيم.
8: سينما
11: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
8: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
8: علوم وآداب،

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلول.
3: العشرة دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء تابعونا على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موجتنا 101.1. سهريتنا تبدأ من توا حتى نص الليل، موعدكم اليومي ياسمين على ليل تونس. سهريتكم كيف العادة معنا تلقوا فيها العديد من الفقرات والضيوف، كذلك اليوم محضرين لكم العديد من الفقرات، وبعد شوية نحكيه على ضيفنا اللي بيشكونوا معنا مباشرة عبر الهاتف. تحية لكم مرة أخرى، معكم سيرين مقاسم في الأعداد والتقديم، منصف المراحي في الإخراج وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. كما قلنا بعد شوية يكونوا معنا ضيفنا عبر الهاتف مباشرة، بيكونوا معنا الفنان وديع مراد، الفنان السوري اللي باش نحكيه معه على جديد واللي باش نسمعوه بعد شوية على موجات إذاعة تونس الثقافية. كيف كيف باش نحكيه على جديد الفنانة لطيفة العرفاوي اللي أصدرت مؤخرا ألبوم فيه 12 أغنية، نكتشف منهم بعض الأغاني بعد شوية كذلك. وفي حكاية أغنية اليوم اخترنا لكم أغنية لا تنتقد خجل الشديد للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. بعد شوية كيف كيف في ساعتنا الثانية باش تعرفوا أصل الحكاية، حكاية أغنية لا تنتقد خجلي الشديد، وعودة على حفل اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي مع الفنانة ماجدة رومي. باش نسمع شو قالت ماجدة رومي على تونس في حوار لها للإذاعة التونسية وذكرياتها مع مسرح قرطاج، وكذلك مقاطع من الحفل والأجواء اللي كانت موجودة في الحفل. وكما العادة نختم بالمواعيد، أبرز المواعيد بالنسبة للسهرات والمهرجانات اللي مازالت متواصلة. أكيد الصيف مليء بالمهرجانات، فما مهرجانات عملت الاختتام بتاعها، فما مهرجانات انطلقت في العروض، ومهرجانات مازالت في منتصف عروضها. كل التفاصيل نعرفوها مع بعضنا في آخر حصتنا في فقرة المواعيد. يلا بعد شوية يكون معنا ضيفنا مباشرة عبر الهاتف، ونخليكم مع أغاني لوديع مراد وراجعين معه.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشرة 18 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي التحقوا يسمعوا فينا توا. ونحب نقول أنه فما أصوات كيف نسمعها من أول مرة تبقى ديما راسخة في أذهاننا، خاصة إذا كانت الأغاني من أجمل ما فما. ضيفنا اليوم قدم خلال مسيرته مجموعة من الأغاني صنعت له مكانة خاصة لدى الجمهور، من بينها حلو الدني، عاش مجنون، لا تنحي، أمر الزمان، والقائمة ما زلت طويلة. ضيفنا الفنان وديع مراد، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية.
4: مرحبا بك ومساء الخير لحضرتك ولجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: شكرا لك على قبولك دعوتنا، توحشناك برشا، جمهور تونسي توحشك برشا برشا وديع مراد.
4: والله يعني تونس في القلب والجمهور تونس في القلب، ويعني هذا من قلبي عم بحكي، والجمهور اللي بيتابعني في تونس بيعرف شو بعي بكلامي. له له له له مكانة كبيرة في قلبي،
3: وانت اكيد زادة عندك مكانة كبيرة في قلوب الجمهور التونسي. حبينا نسألوك والحاج على سبب الغياب، زادة زميلي لنا في الاستوديو مخرج الحصة قال لي عندنا برشا ما سمعناش ودي عمراد في حاجة جديدة، كذلك في حوارات. هل هو غياب مدروس وقاعد تتبع في استراتيجية معينة في الانتاج وظهور الاعلامي، ام انه مرتبط بظروف معينة؟
4: يعني قبل كل شيء هذا الحديث بالذات انحكى فيه كتير في مقابلات مسبقة، يعني فينا نقول هكا وهكا
3: هكا وهكا
4: لا، في شيء مدروس وفي شيء غياب، كان في ظروف معينة، ولكن نحن هلا نحكي بالمستقبل الجديد القريب إن شاء الله. القديم يعني فينا نقول سنين الغياب انتهت وولد
3: الحمد لله،
4: فنحن بصدد تحضير أعمال جديدة وطرحها قريبا في الساحة العربية، وبالإضافة إلى إمضاء عقود لمهرجانات العربية للصيف 2027 والعودة قريبا إن شاء الله.
3: إن شاء الله. وانت رجعت لنا بجديد ملكتي حياتي، أغنية من كلمات جوزيف موراني، ألحان يحيى الحسن، ميكس ماسترينج جوزيف كرم. يعني كما عودتنا بالأغاني الرومانسية، الأغاني اللي تكون سهلة وقريبة من المستمع من الجمهور، تتحفظ فيسع الكلمة الخفيفة خلينا نقوله. هل تم اقتراح الأغنية عليك أم أنه اخترت الموضوع من بعد صارت الكتابة متاع الأغنية؟ كيفاش كان التواصل مع اللي يكتب الكلمات، الملحن والكل؟
4: صراحة لأول مرة راح أعلم فيها طبعا أنا لما كنت في لبنان طبعا 2010، يعني تركت لبنان وجيت على السويد. فكان في جعبتي أغاني كتير كان اشتريتها يعني ب 2007، وهيدي من ضمن الأغاني اللي كان يعني كان بأعمالي، يعني كانوا معي يعني مشترينها. فهي هذا عمرها 2007 من كلمات أستاذ جوزيف موراني والحان يحيى الحسن. مؤخرا بلشت يعني أحضر لألبوم أعمال، فكانت هذه البداية. شفت بدفاتري وأجندتي مثل ما بقول كل شيء يعني قديم، يعني أنا شفت المناسب أنه نبلش بملكتي حياتي وفي

0: إذا
1: اللهجة
0: أعمل ده.
1: بين لهجة باش تكون الأغنية اللي شارين أخرين باش نسمعوها.
0: هل في شيء تحضير عم نحضره؟ ما بعرف إذا بدي أطرحه أو
1: نعم
0: بحتى لي أحكي هلأ، لأنه أنا بسبتمبر شهر الجاي راح أعلن على إن شاء الله. عم نشتغل هلأ على شيء خاصه في تونس، يعني
1: اي
0: خاصه لجمهور تونس بالتحديد.
1: هي
0: في
1: والجمهور
0: في
1: يستنى في
0: عمل،
1: حاجة هكا. اي
0: نعم نعم في عمل عم يتحضر، ومثل ما تقول عبر الثقافات، يعني بين تونس وسوريا أو لبنان، لهجة لبنانية،
1: نعم
0: وتكون الموسيقى تونسية، شيء عمل جديد ككلام ولحن.
1: نعم
0: وإن شاء الله يعني راح يكون في ديو مع ما راح أذكر فنانة أو فنان،
1: من تونس.
0: من تونس
1: ايه
0: طبعا، فنان معروف ومشهور ومحبوب وصديق عزيز وكل شعب تونس بيحبه.
1: ما نجموش نعرفوا الاسم، اكيد باش تكون مفاجأة يظهر لي
0: سبتمبر. انا الشهر الجاي راح اعلن، نحن هلا بتضبط ان شاء الله الامور كلها تتم بما يعني يرضي الطرفين ونعمل عمل
1: ان شاء الله
0: لارضاء الشعب التونسي. نحن عم نعمل جهد كبير لنعمل تحفة فنية تذكر فيها مثل اعمالي انا، يعني نحن مش انه نعمل اغنية سريعة وهيك، لا، بندرسها دراسة كرمال تبقى هذه الاغنية، مش انه شهر وتختفي وما بينسمع فيها، لا، ندرس الكلام واللحن العمل. وهيدي تقديم للشعب تونس راح أقدمها أنا والفنان صديقي بتونس، وراح يكون في فيديو كليب. فنحن إن شاء الله نهاية شهر سبتمبر بيكون تقريبا 80% خلصنا الأعمال ونعلن عنها. وإذا الأمور كلها تمام، يعني أكيد بدنا نعمل مقابلة ونحكي، وبجوز أنا كمان أجي على تونس
1: أكيد تكون بحضينا في الأستوديو.
0: أكيد إلي الشرف. إلي الشرف
1: يعيشك.
0: فنعلن عنها وعم نحضر إن شاء الله. بجوز يكون في تحضير في نوفمبر، مهرجان أو مهرجانين بيكون بصالة مغلقة كبيرة، يكون في ريسيتال مهرجان ضخم إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق، ونحن في الانتظار، الجمهور التونسي في الانتظار كذلك. وهذه باش تكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لأنه الجمهور كيف يشوف فنان عربي يغني باللهجة التونسية بالألحان التونسية يكون يعني قريب من الجمهور التونسي أكثر، ربما يحس زاد كذلك بالفرحة أكثر، أنه وكأنه الفنان يعني منه فيه، معناها يغني باللهجة التونسية. وشفنا معناتها العديد من الفنانين حتى يغني أغنية معروفة متاع فنان تونسي يغنيها على الركح، الجمهور يتفاعل تفاعل كبير، فما بالك تكون أغنية متاع الفنان في حد ذاته لكن باللهجة التونسية. نستناه إن شاء الله في قادم الأيام. قلت لي نرجع شوية لملكتي حياتي من 2007، علاش استنيت وديع مراد من 2007 ل 2026 باش يتم طرح الأغنية هذه؟
0: أنا أملك نحو 54 أغنية بعد ما تنفذت، يعني هاو في حقوق موجودة، ولكن ظروف الغياب اللي صارت يعني تأجل هذه الأعمال الجميلة اللي راح تنطرح إن شاء الله المستقبل القريب. فمش بس ملكتي حياتي، في كتير عناوين راح تنطرح بالقريب العاجل وتكون كمان متنوعة وجميلة رائعة. فما كان بالتحديد عندي أغنية واحدة وأنا مأجلها، لا، في كتير،
1: العديد
0: 50 أغنية، ولكن العودة قلت لك سنين الغياب انتهت، هلأ أنا رجعت بهذه الأغنية. بعد شهرين راح نطرح أغنية، وشهرين تانيين بجانيوري بمارس لا يجي مهرجانات الصيف
1: إن شاء الله
0: صيف 2027، ونكون حاضرين. بيكون صار في جعبتنا إن شاء الله يعني نطلع بمهرجانات تونس،
1: أكيد.
0: بيكون القديم والجديد، بيكون صار حرزان إنه يسمعوا أمر الزمان والأعمال القديمة، وبالإضافة إلى الأعمال الجديدة بيكون صار في ست أعمال جديدة لآجي إنه نطرح نعمل
1: حفلت.
0: يعني بيكون المهرجان حرزان بأعمال جديدة، والإطلالة تكون يعني بعد غياب في تونس تكون أنه يسمعوا الجديد والقديم.
1: أكيد هذا هو المطلوب. احنا نقوله بالتونسي هذه البداية، وما زال ما زال يعني انطلقنا بملكتي حياتي، وما زالت الأغاني جاية، والفيديو كليب كما كنت قلت لنا أنه كل

0: كل شهرين باش تكون أغنية جديدة مع فيديو كليب. شنو الحاجة ودي عمراد اللي تبحث عليها في اختيار الأغاني؟ هل هي الكلمة أم اللحن؟ وهل أنك صعيب في اختياراتك أم لا؟
1: هو لا شك أن الكلمة هي البداية،
0: نعم
1: يعني الكلمة، ما هي الكلمة، هي الرسالة.
0: نعم
1: اليوم نحن نسمع الكلمة بأحاسيسنا، إن كان أغنية مشاعرية، إن كان فيها فرح ولا حزن ولا أي موضوع يعني بنتناوله بحياتنا اليومية كبشر.
0: نعم
1: فالكلمة هي اللي بتلعب بالمشاعر، وبالإضافة بيجي اللحن والتوزيع مكملة له. فبالاختيار الأول هو الكلمة، ولكن بالزمان أول كنا بنقول أنه الكلمة، نحن بعدنا بالكلمة، ولكن عصر تغير كمان، بدك تلاحقي التطور، تلاحقي الجيل الجديد. المواضيع اللي كانت تنطرح سابقا، يعني إذا بدنا نرجع تراتبية من 40 50 60 سنة، اللغة العربية هي واحدة، ولكن والمواضيع والشعراء يكتبوا، ولكن بيلحقوا كمان الشارع. الجيل الجديد في له مفردات معينه، في طرق، يعني الالحان، الايقاع، كل هدول كمان مفروض نحن نتداركها ونمشي مع العصر، كرمال نكون مع العصر، ما نكون قديم. لانه اذا بدنا نغني الموضه القديمه، يعني اخذت كفايتها. كل عصر له نمط معين بياخذ حقه. فالكلمه بالدرجه الاولى، وزائد المعاصرة، أنه نشوف في تطورات بالإيقاع، بالتوزيع، ليكون كمان قريب من الجيل القديم والجديد. فهذول أساسيين، الكلمة والملاحقة في التطور الموسيقي.
0: انت جاوبت زاد على السؤال اللي باش نساله تويكا، هو انه حبيت نقول هل انت مع انه يحافظ الفنان على نفس الستايل نتاع الاغاني اللي يعرفها بها الجمهور، ام انه لازم يكون فما تغيير كما قلت حتى يتم خلق التنوع ومواكبه كل الاذواق والجيل الجديد؟ يعني يظهر لي لهنا انت مع المحافظه لكن بمواكبة للجيل الجديد. ودي عمراد،
1: أنا برأيي، أنا بالنسبة لي أنا كفنان، المحافظة بالأدبيات، يعني
0: نعم.
1: أدبيات الشخصية، يعني كل فنان اليوم لما بيشتغل على حاله 40 سنة بدون ذكر أسامي، أي نجم عربي يكون له تاريخ،
0: أكيد
1: له تاريخ، التاريخ حافل وتغييرات بالأغاني ولكن عنده بصمة، له هويته. كل فنان كجمهور نعرفه انه هيدا بصمته هون، كل فنان بصمته واضحه، هي هويته. يحافظ على هويته الـ الـ الـ الـ الادبيه، يعني مثلا يعني كان بيغني اغاني محترمه، بيغني اغاني ما يطلع كل شيء بناه باغنيه يخرب كل التاريخ تبعه. فيعني مرجعنا للكلمه. بالإضافة ليعاصر، يعني الهوية، أكيد هوية إحساسه وطريقة غنائه، في له هوية، بصمة خاصة. كل فنان عنده بصمته، يعرفوا من قامته الصوتية، من طريقة أداء، ومجرد ما يسمعوا صوته بيعرفوا هذا فنان. يعني يحافظ على الهوية تبعه، ولكن لا يمنع أنه كمان يعدد الثقافات، يجرب كمان بأغنية ليضيف لمكتبته الفنية،
0: أكيد.
1: كمان أعمال للتاريخ، يوم من الأيام يذكر أنه أنا غنيت تونسي، غنيت فرضنا لبناني أو مصري، يعني هذا إضافات بتكون، ولكن بيبقى على هويته، خامته، عربه اللي بيتميز عن فنان آخر.
0: بالضبط، يعني انه كل فنان عنده البصمه نتاعو، لدرجه انه الجمهور كي يسمع اغنيه يقول هذايا الفنان الفلان هو اللي يغني هذايا، حتى لو كان نلاحظوها معناتها ربما يكون فما تقليد من بعض فنانين اخرين، يقول هذايا والله تتبع الفنان كذا الفلاني، معناتها راهي هذايا اللي يختص فيها. علاش؟ معناها هذا مهم جدا انه كل فنان تكون عنده البصمه نتاعو اللي تميزه على الفنان الاخر. هكا ولا ودي عمرات؟
1: صحيح كلامك، صحيح 100%.
0: نحب نرجع شوية للأغاني القديمة. شنو السر الانتشار الكبير للأغاني هذه الوديع مراد، خاصة أغنية أمر الزمان؟ والجمهور عنده برشا ذكريات مع الأغنية هذه، يعني كل ما تتغنى الأغنية هذه وكأنه اليوم تم إصدارها الأغنية، معناها كل ما تسمع وكأنني الشخص يسمعها لأول مرة وينشد لها، وما زالت أغنية يعني قريبة برشا من الجمهور. حتى الأغاني الأخرى زادة لا تنحني، العاشق مجنون، العديد من الأغاني، لكن أمر الزمان فيه سحر خاص يظهر لي وديع مراد.
1: صحيح، أمر الزمان لازال، يعني كنا أمسيات عم نحكي مع شركة وتري مع المسؤولين، وطبعا أنا بنتمي طبعا للأوديو ديجيتال لشركة وتري، ومعظم الفنانين تقريبا في بحدود 200 فنان، 200 نجم.
0: نعم.
1: فبالحديث كنا أنه أمر الزمان شهريا ما يقارب الفيوز على اليوتيوب شانل الخاصة فيني، يعني 3 مليون 3 مليون ونص لتاريخ اللحظة كل شهر. يعني اليوم نحن الغنية لما تنزل هالأيام شهر شهر ونص شهرين خلصت، يعني ببلشوا بيسمعوا للمطرب الثاني. أمر الزمان لازال لتاريخ 2026 بالتيك توك، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي بيعملوا له موسيقى وبيغنوا. يعني أنا ما بعرف السر، يعني ما بعرف، توفيق من رب العالمين نقول أنه الغنية يعني في إحساس الكلمة اللحن. أنا شايف أنه الغنية شاملة كاملة. وبتخاطب وبتحاكي كل حبيبين، كل جيل جديد حتى الجيل القديم في لتركيبة، يعني لو منا ناجحة ما تزال لتاريخ اليوم أنه تغنى. ففي السر ما بعرف، وهذا حكمة رب العالمين.
0: نعم، وقبيلة برك كنا نسمع في أمر الزمان هنا على موجة إذاعة تونس الثقافية، ولو نعودوها يعني الجمهور باش يعاود يسمع وكأنه ما سمعهاش من شوية. نحكيو على مين أغنية أرمينية عربية بتقنية الذكاء الاصطناعي. قداش سهل اليوم الذكاء الاصطناعي عمل الفنان وديع مراد؟
1: أنا حكيتها من مقابلة من 6 أشهر أو أكثر كمان، بل أنا من المبتدئ، يعني من الأوائل في الوطن العربي في صناعة الاي بالكليب اللي بلش بيطل الأمر، اللي كان فلامينغو لحن الموسيقى.
0: نعم.
1: للملحن واد نجار وكلمات الشاعر اللبناني طوني أبي كرم. كان أول كليب اي، والكليب الثاني الأرمني مين، والثالث هلا بالمصري. انا قلت انه نحن هلا عم مواكب العصر، مش بس بالفيديو كليب.
0: نعم.
1: يعني الجمهور صار بايده التليفون، وفي امور كثيره، يعني هي الحياه والتكنولوجيا بتفرض على البشريه الحياه السنه اللي انت بتعيشها. هلا السنه الجاي الله اعلم شو بده يكون، واللي بعده كل ما عم نتصاعد شو ناطرنا ما بنعرف. فالتكنولوجيا فاتت بالموسيقى كمان وعم يشتغلوا فيها، ولكن مش كله AI، مش ككليب، حتى الموسيقى.
0: نعم.
1: جزء منه عم ناخد من AI، ولكن بنطورها بآلات لايف كمان بنحطها، والصوت أكيد لايف، يعني عم نحط صوتنا. فنرجع لغنية مين. غنية مين طبعا كانت فكرتي كمان باللهجة الأرمنية والعربية، وباعتباري أنا أرمني الأصل، بل قليل من الشعب التونسي أو العربي بيعرفوا جذوري. أنا سوري الأصل، ولكن جذوري أرمنية، من أرمينيا، من الوالد والوالدة، يعني ما فيش حدا بالعائلة عربي. يعني أنا بعتبر يعني أول شخص في العالم كأرمني يجود اللغة العربية واللغة الصعبة، يعني الموسيقى الصعبة الطربية، إذا فينا نحددها يعني.
0: نعم.
1: قلت أقدم شيء كمان لمكتبتي، أنه أعمل شيء لجمهوري الأرمني اللي كمان بيتابعني، الشعب الأرمني. وطلع هذا الخليط الثقافي الجميل لنمتع كمان الناس، الشعب العربي كمان يسمعوا الثقافة الأرمنية، الموسيقى، كيف الألحان الأرمنية. فانطلقت من هون وهيدي هي وما بقى في غيرها يعني، ما راح اغني اغنيه ثانيه ارمنيه.
0: والايقاع جميل جدا يعني، انا سمعت الاغنيه الايقاع يعني شد من
1: قريبة
0: اللحظه
1: على
0: الاولى.
1: الإيقاعات التونسية يعني، شوية قريبة على الإيقاعات التونسية.
0: اي يعني في فما حاجه في اللحن تشد الاغنيه حقيقه، وبعد المراوحه بين اللغه العربيه والارمنيه يعني حاجه مزيج جميل جدا. هل انه فما لهجات اخرى يحب يأديها؟ ودي عمراد ما زلت ما اديتهاش.
1: أنا أديت يعني هاي لي أول مرة بهالمقابلة بالذات، يعني برافو عليك يا سيرين، يعني شاطرة كتير. يعني سهل الممتنع أنت بطريقة التحضير. أنا
0: شكرا.
1: قدمت لهجات كتيرة لمكتبتي، يعني اللغة الكردية، اللغة الآشورية، اللغة السريانية، وبجود كمان اللغة اليونانية.
0: ايه
1: نعم.
0: يعني تبارك الله، يعني مزيج من الحضارات المختلفة خلينا نقول، والثقافات
1: نزلت
0: المختلفة.
1: صحيح صحيح، نزلت هذول الأعمال موجودين على اليوتيوب شانل بهذه اللغات، ولكن برجع بقول إنه هي إضافة لمكتبتي، يعني
0: نعم.
1: أغنية، وكل لغة فيها جمهور كبير بالعالم
0: أكيد.
1: يعني باللي ذكرتهم أنا. ولكن أنا يعني بكتفي بعد عمري الطويل انه قدرت انه ادي لهجات ما يستطيع فيها يعني فنان عربي انه يقدر يغني باللغات، لانه هذه بدها كورسات وبدها دراسه
0: أكيد.
1: وبدها الاكسنت، بدك تلفظ اللفظ الصحيح.
0: أكيد.
1: الحمد لله الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله، لأنه كذلك علاش لازم يكون فما تدقيق في النطق وفي اللهجات، لأنه يظهر الجمهور لا يرحم، يعني الجمهور يدقق في كل التفاصيل، خاصة أنه يكون الفنان يحبه يتبعه ومغرم بالأعمال اللي قدمها. ذيك علاش معناتها كما قلنا حكينا من بكري، يفرح الجمهور أنه الفنان يديله اللهجة متاعه، وكذلك يدقق في أبسط التفاصيل، وانت ذولي ركزت على كل التفاصيل. ودي عمرات
1: تعرفي سيرين، يعني هذا مقاطعة، يعني أنا يعني بشكر رب، بجوز أنا ترعرعت بمدينة في سوريا اللي هي شمال سوريا صاير على الحدود تركيا والعراق، اسمها مدينة القمشلي.
0: نعم.
1: نحن عندنا خليط من الثقافات، يعني عندنا الأشوريين والسريان والكراد، وبنسمع هونيك على الحدود التركي، يعني في تي في تركي كان ايام ما كان في ساتلايت بالثمانينات.
0: نعم.
1: وكان في قناه العراق كمان نسمع العراقي، ونحن الارمن نسمع يوناني كثير. فكل هالالوان تجمعت في في في طفولتي، وظلت يعني صار عندي فكره عنهم، يعني بسمعهم باعراسهم بحفلاتهم، صار عندي فكره بها. وكل لون له هويته الخاصة، موسيقته الخاصة اللي بتتميز بهذه الثقافات. فهدول بجوز هدول الأشياء جمعت في طفولتي، ولما كبرت يعني ضلت إنه مع يعني بجوز اللي هلأ أنا عم بعمله، الثقافات اللي عم بفوتها ببعض الأغاني شوي، مثلا لهجة العراقية على الفلامينغو عملتها بزاد حبك زاد الغيرة كمان مع فيديو كليب، هذا ما تكلمناش عنه من السنة الماضي. هدول بجوز خلاني يكون في كاركتر خاص بوديع عمراد، انه اقدر يعني يكون في هويه بصمه خاصه بشخصيتي، لاقدر اعمل الثقافات ببعضها واقدم توزيع او الحان متميزه تميزني عن باقي الفنانين. وانا كنت اول بدين بعام 2000 باللحن التركي اللي ضفت على الموسيقى الشرقيه العربيه بالوطن العربي بأغنية لا تنحني. أنا كنت الباديين بهذه الأغنية، ومن بعد عملنا ساكت وعاشق مجنون، وما في بعد سنتين بلش يعني وائل كفوري وإليسا وكل الفنانين صار يمشوا نمط النهج اللي أنا ضفته بالموسيقى على الموسيقى العربية، اللي هو اللحن التركي واللهجة اللبنانية. كان هذا وقتها يعني انشاناها انه اللهجه اللبنانيه واللحن التركي. وبعد سنتين صار الفنانين كلهم بيجربوا هذا
0: يعملوا نفس الشيء.
1: صح.
0: وهذا هو اللي كما قلنا يميز فنان عن فنان آخر، وهذه صفات الفنان المتكامل كذلك، البحث في مختلف الثقافات والمحاولة أنه يكون رصيد مليء بهذه الثقافات ومنفتح على كل الجماهير في العالم، يعني ليس فقط العالم العربي وإنما منفتح على كل الثقافات والبلدان في مختلف أنحاء العالم، لأنه الجمهور يتابع ويعني كذلك يتساءل شكون الفنان هذايا، يحب يطلع كي يلقى في المقابل أنه الفنان يعطيه الإنتاج اللي هو ينتظره، باش يكون فما متابعات كثيرة، وهذا كما قلنا الحاجة اللي تميز فنان عن فنان آخر. ودي عمراد، رسالتك إلى الجمهور التونسي.
1: مشتاق لكم برشا برشا. وودي عمراد انتهى من العزلة
0: وأخيرا
1: وعاود الاتصال إن شاء الله بيرجع يعني قريبا مثل ما هلا بوعدكم عبر إذاعة تونس الثقافية
0: إن شاء الله.
1: العمل إن شاء الله كل شهرين سينجل. دحين لقائي معكم إن شاء الله يا رب عروك حقرطاج وصفاقس وبنزرت وسوسة وحمامات، إن شاء الله مشتاق لكم كتير كتير كتير. إن شاء الله راح تكون أمسيات يعني لا تنسى، ونعيد الذكريات الجميلة والزمن الجميل بأعمال القديمة والجديدة، ومحبتي لكم جميعا لشعب تونس الحبيب. وميرسي إليك سيرين،
0: شكرا
1: إلى إذاعة تونس الثقافية، وتمنياتي لكم دائما دوام التوفيق والنجاح.
0: شكرا لك وديع مراد، شكرا أنك كنت معنا في سهرة الليلة من ياسمين على ليل تونس. شكرا لك، بالتوفيق، ونحن في الانتظار حتى تكون موجود بحضنا في تونس إن شاء الله. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل، نخليكم مع وديع مراد مين وراجعين.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

شبهي بالملي جديد الفنانة لطيفة العرفي وصلنا 10:50 على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن 12 أغنية هبطوا مؤخرا على الشين يوتيوب متاحة الفنانة لطيفة العرفي عبرت على فرحتها الكبيرة بعد تفاعل الجمهور مع أغانيها الجديدة. أو الأغنية هبطت كانت شبهي بالملي اللي كنا نسمع فيها توا عندها 3 أسابيع من بعد أنا يعجبني عندها 2 أسابيع ومن بعد 6 أغاني أخرى منذ 11 يوم ومن بعد هبطت 4 أغاني أخرى منذ 5 أيام أغاني مختلفة تجمع بين الفرحة الرومانسية الأجواء الصيفية وبالألبوم الجديد ذي لطيفة العرفاوي سجلت أول دخول لها لقائمة 100 فنان هذا الأسبوع. لطيفة عبرت على سعادتها بالنجاح اللي حقه ألبوم شبهي بالملي ووجهت رسالة شكر لكل صناع الألبوم من شعراء وملحنين وموزعين ومهندسي صوت ودعات جمهورها ومحبيها لمشاركتها آرائهم حول الألبوم ذي والكشف على الأغاني اللي نالت أعجابهم. شفنا العديد من ردود الفعل حول الأغنيات حول الألبوم بصفة عمل متكون من 12 أغنية شفنا زادة مشاهدات نسب المشاهدات كانت كبيرة على الأغاني فما أغاني فاتت 12,000 يعني ألبوم قاعد يحقق في أرقام جيدة منذ الأسابيع الأولى وننتظر لطيفة العرفاوي أنها تكون موجودة في قادم الأيام في تونس إن شاء الله وكذلك إن شاء الله يكون عندنا معها حوار لهنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا مازلنا مش اسمه الأغاني الجديدة من ألبوم شبهي بالملي نخليكم مع لطيفة حب بحب من بعد تلقاو حلي حلي ونص الحلو كذلك على موجات إذاعة تونس الثقافية.

الأحداش وسبع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت باش نمشيو لحكاية أغنية. وكما قلنا اليوم نحكيو على أغنية عمرها تقريبا 30 سنة، نحكيو على أغنية لفنانة خجولة تميزت بالهدوء متاحة، وكانت ولا زالت تترك الانطباع الجيد لدى الجمهور وقت صعودها على المسرح. نحكيو على أغنية لا تنتقد خجل الشديد للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة غنت الغنية هذه من كلمات الشاعرة الكويتية سعاد الصباح وألحان الموسيقار كمال الطويل، وشكلت الأغنية عودة مهمة لنجاة للساحة الغنائية سنة 1998 بعد غياب لمدة سنوات. لكن القصيدة قعدت لسنوات مرتبطة بحكاية شهيرة تقول أنه سعاد الصباح حضرت أمسية شعرية في القاهرة بحضور نزار قباني وتلعثمت أثناء إلقاء قصيدتها، فانتقدها نزار قباني وطلب منها أنه تتعلم العربية، فكتبت القصيدة كرد عليه. طبعا الرواية هذه مش صحيحة، والحال أنه شعر سعاد الصباح هي نفسها خرجت ووضحت الحقيقة وأدت أنه نزار قباني ما كانش حاضر في المناسبة أصلا، وأنه القصيدة ما كانتش رد عليه، وقالت أنه أكثر ما أحزنها أنه القصة خيالية انتشرت وولات تتقدم باعتبارها الحقيقة. المفاجأة أنه القصيدة كانت موجهة لزوجها الشيخ عبدالله المبارك الصباح، وهذا اللي وضحته هي بنفسها. فالقصيدة ما هيش معركة شعرية، وإنما حديث امرأة عاشقة تخاطب في رجل تحبه، وتوصف قدامه الخجل متاحها وبساطتها مقابل ثقته وخبرته. ولسائل أن يسأل كيفاش وصلت القصيدة لنجاة الصغيرة، وقت اللي التقات القصيدة بلحن كمال الطويل وصوت نجاة الصغيرة تحولت الأغنية شديدة الخصوصية، لأنه نجاة الصغيرة وخجل نجاة الصغيرة وهدوء أدائها كانوا منسجمين مع شخصية المرأة اللي تتحدث عليها القصيدة. تم تصوير الأغنية سنة 1998 وقدمتها نجاة الصغيرة في مهرجان قرطاج الدولي سنة 2001.

نجات الصغيرة توصلنا لـ 11:19 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم في سمين على ليلة تونس حتى النص الليل. بعد شوية باش يكون عنا عودة على حفل اختتام مهرجان قرطاج الدولي مع الفنانة ماجدة الرومي، وتسمع بعد شوية حوار لماجدة الرومي على موجات إذاعة تونس الثقافية. قبل ذلك تخليكم مع كوكتيل تونسي لصابر الربيعي وراجعين.

صافي الربيعي، وصلنا ل 11:35 دقيقه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. مازلنا مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس حتى النص الليل، باش نحكيو على موعد الاربعاء 19 اوت الفرد اللي كان الموعد مع اختتام الدوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي مع الفنانه ماجده الرومي. حفله كانت كملت العدد بالنسبه للجمهور، غنت فيها ماجده الرومي بكل طاقتها مع تفاعل كبير من الجماهير الحاضره. الحفل هذا كان بعد غياب طويل على تونس، وكتبت ماجده الرومي على صفحتها وقالت: بعض الليالي تنتهي وهذه الليله ستبقى منذ 1980 واليوم والى الابد تونس الوفاء. إذن كانت فرحانة برشا ماجده الرومي بالحفلة ذي في تونس اللي رجعت لها بعد غياب طويل. نسمع الأجواء كيفاش كانت على ركح مسرح مهرجان قرطاج وراجعين.

0: أجواء كبيرة كانت خلال اختتام دورة 60 مهرجان قرطاج الدولي مع الفنانة ماجدة الرومي اللي باش نسمعها توا في حوار للإذاعة التونسية تحدثت فيه على تونس وعلى الجمهور التونسي.
1: الظهر هي سبقتنا بدهور، يعني من وقت ما اللي صار قلت من صور تحس فيها علاقة كتير حميمة بين لبنان وتونس. نحن ورثنا عن جدودنا، وأنا شخصياً عن بي هالحب العظيم لتونس والتقدير المحدود لشعب الكريم. تونس بقلوبنا استثناء فيها كبير كبير كبير كبير كبير. دولة غالية عربية، دولة جمهورة استثنائي الأهمية بأسلوبه بالتعبير عن الحب، بأسلوبه بتقدير القصيدة العربية بالوقت يلي هي على تراجع. بتحس تونس بعد محافظة على هالعراقة وهالأصالة، وبعضهم بحبوا الأصايد وبيغنوا الأصايد. هاي بركة وهاي نعمة ما منلاقيها بكل المطارح. أكيد في كتير أول ما كان حتى بغنوا معي كلمات، بغنوا غير أصايد، بس بضل الاستثناء الكبير بالجمهور التونسي انه اسلوبه بالتعبير كتير مختلف.
0: حب كبير من ماجد الرومي لتونس والجمهور التونسي، وشعور متبادل كذلك اللي شفناه مترجم في مدارج مهرجان قرطاج الدولي. تفاعل كبير من الجماهير، وحتى بعد الحفل الجمهور كان يتحدث على ماجد الرومي وقال يعني ربما رغم التعب اللي ظهر عليها ماجد الرومي الجمهور تفاعل وتسلطن مع أغانيه اللي مازال اليوم يحفظهم الجمهور. وكذلك كان فما تفاعل كبير وقت اللي أدات كوكتيل تونسي على ركح المسرح. إن شاء الله إن شاء الله نشوفه زادة، ما هيش الحفلة الأخيرة إن شاء الله لماجد الرومي في تونس، وتكون موجودة في تونس وتغني الجمهور التونسي اللي يظهر لي مش بشي فلت حتى موعد الماجدة إذا كان تكون موجودة في تونس وفي المهرجانات التونسية. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، بعد شوية نعطيكم مختلف المواعيد، مواعيد سهرات في المهرجانات وين تنجموا تمشي وتسهروا وتتفردوا وتبدلوا كشوية الأجواء، وتكون سهرات صيفية بامتياز. نخليكم مع ماجد الرومي، اعتزلت الغرام، راجعين.

مش دارومي توصلنا ل 11 و49 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت تعطيكم أبرز المواعيد اللي تسنى فيكم في قادم الأيام. وننطلق من مهرجان العنب بجرانباليا اللي كان انطلق نهار 16 أوت بالكرنفال، وأولى السهرات كان أسسها الفنان مرتضى الفتيتي. سهرات ما زالت متواصلة، وغدوة 22 أوت الموعد مع كازو، إذن حفل يأثو الفنان فنان الراب كازو غدوة في مهرجان العنب بجرانباليا مع 10 متاع الليل. كيف مازلنا في مهرجان العنب بجرانباليا، 23 أوت سهرة المسرح مع مسرحية بسي لجعفر القاسمي. نمشي والجربة ومهرجان مينانكس في جربة نهار 23 أوت السهرة مع عرض تنشيطي بعنوان أنيسة عزال الممثلة كوثر بالحاج. في اختتام مهرجان مينانكس في جربة نهار 25 أوت الاختتام شيكون مع الفنانة يسرى محنوش. نمشي للمهرجان الصيفي بقلعة لاندلوس، ونهار 23 أوت الأحد 23 أوت الاختتام باش يكون مع الفنانة شهرزاد هلال. ونمشي لجابس مع مهرجان بوشمة، الموعد نهار لحد 23 أوت مع عرض مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني. هذه أبرز المواعيد اللي تستنى فيكم في أنتم اللي موجودين في مختلف ولايات الجمهورية، سواء جابس، جربة، أريان، ولاية نابل، قراب الموجودين قريب من جرانباليا. تنجموا تمشي وتصروا في كل السهرات اللي أعطيناكم المواعيد متاحة في الأيام المقبلة، وكذلك كل المواعيد تلقاوها على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التوا، تحية المنصف المراحي كان معنا في الإخراج، أجمل تحيات سيرين بن قاسم. نخليكم مع كوكتيل تونسي ليسرى محنوش، ليلتكم زينة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد الذي يجمعنا بحضراتكم في رحاب مقامات التجلي للوقوف على ما جادت به قرائح المنشدين واستصفاء نخب من فيوضات الذاكرين. نواصل سفرنا مع هذه الحلقة مع أناشيد الطريقة السلمية المنسوبة إلى الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر، اعتبارا إلى أنه كان يحيي الليالي سمرا في طاعة الله، والمتوفى في منطقة زليتن الليبية سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 للميلاد. ومن أبرز ما اشتهر به عبد السلام الأسمر بالإضافة إلى زهده وترقيه في مدارج التصوف أنه كان من المدرسين والمربين الأفذاذ، وقد اتبع في تعليمه لتلاميذه منهجا دقيقا يوضح مدى تفانيه في أدائه لرسالته. واشتملت دروسه على علوم التوحيد وعلوم الفقه بدراسة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر الخليل، وهو من أهم كتب المالكية. هذا بالإضافة إلى دروس التربية والسلوك التي كان يتناول خلالها كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله الإسكندري مع دروس علم النحو والمنطق. واهتم الشيخ عبد السلام الأسمر كذلك بعامة الناس الأميين، فوجه لهم دروس الوعظ والإرشاد التي كان يبسط لهم فيها قواعد الشريعة والسلوك وينبههم إلى القضايا التي تتعلق بحياتهم الخاصة، وكان يشجعهم على العبادات وكثرة ذكر الله باستخدام وسائل دعوية أخرى كان لها دور مؤثر في تشجيع الشباب على التدين، وهي إقامته لحلقات الذكر والإنشاد. وقد نجحت جهود الأسمر مع مختلف شرائح المجتمع في تكوين قاعدة أسست لمراكز إسلامية أفادت العالم الإسلامي وحافظت على موروثه الديني. ولعل استمرار العملية التعليمية في زاويته التي أسسها قبل 5 قرون إلى يومنا هذا خير دليل على ذلك. عند حديثنا عن الطريقة السلمية مستمعين الأكارم، لا بد لنا أن نشير إلى الكتاب الذي وضعه في شأنها الأستاذ فتحي صغندة، وأصدرته مؤسسة بيت الحكمة في سنة 91 و900 و1000، وعنوانه الطريقة السلمية في تونس أشعارها وألحانها. وقد تناول هذا الكتاب بعد المقدمة العامة وبعض المداخل التمهيدية المعرفة بالتصوف وببعض أعلامه جملة من المحاور التي عرفت بالطريقة السلمية وبشيخها المؤسس وبممارساتها الذكرية والإنشادية بالخصوص. وقد تطرق الأستاذ فتح زغندة في كتابه إلى ظروف وملابسات ظهور الطريقة السلمية في تونس، وفي غياب المراجع الأرشيفية والدراسات العلمية الموثقة لهذه المسألة اعتمد الباحث على جملة من المصادر الشفوية التي استقاها من عدد من مشايخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، وهم الشيخ حميد عجاج المولود سنة 97 و800 و1000، والشيخ العروس بن خميس تركي المولود في سنة 1919 و900 و1000، والشيخ عبد العزيز بن محمود المولود في سنة 1922 و900 و1000. قبل أن نواصل، نبقى مع هذا البحر السلامي من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود: حين هذا جدابي ونهال على الطبل والزرنة والآلة، العود يرن فيه الأشغال، ششتري يتكلم بالقالة.

كنا قد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين وفي معرض حديثنا عن الطريقة السلمية إلى الكتاب الذي وضعه في شأنها الأستاذ فتح زغندة والصادر عن بيت الحكمة في سنة 91 و900 وألف. ومن بين ما تضمنه هذا الكتاب من معطيات تاريخية هامة تلك الإفادات المتعلقة بكيفية انتقال ممارسات وأناشيد هذه الطريقة من القطر الليبي إلى البلاد التونسية، وهي إفادات استقاها الأستاذ غندة حسب قوله من مجموعة من مشايخ وأعلام الإنشاد السلامي بتونس، ومن أبرزهم الشيخ حميد عجاج والشيخ العروسي بن خميس تركي والشيخ عبد العزيز بن محمود. ويستنتج الباحث من مستجوبيه أن ظهور الطريقة السلامية بتونس يعود إلى عهد المشير أحمد باي الأول الذي حكم البلاد انطلاقا من سنة 37 و800 وألف إلى غاية سنة 55 و800 وألف. ففي حدود سنة 50 و800 وألف قدم إلى تونس شيخ من قبيلة الفواتير، وهي القبيلة المنسوبة إليها الشيخ عبد السلام الأسمر، وأقام هذا الزائر بزاوية سيدي ناجي الواقعة بحي المركاض بالعاصمة، وقد اعتنى بترديد بعض بحور السلمية ونشرها بين الناس، ثم قفل راجعا إلى طرابلس. وفي زمن حكم علي باي الثالث الذي امتد بين سنة 82 و800 وألف وسنة 92 و900 وألف قدم إلى تونس شيخ آخر من القطر الليبي، ويفترض أن يكون ابن عم الأول، واستقر بزاوية سيدي عمارة بحي الحلفوين بالعاصمة، فاتصل به عدد من التونسيين وأكرموه وأخذوا عنه بعض بحور الطريقة السلمية ورددوها. من الأذكار العتيقة للطريقة العروسية الليبية المسماة في تونس باسم السلمية نتابع مستمعينا هذه المناجاة بصوت الشيخ مفتاح شميلة وجماعته الأسمرية.

نواصل مستمعين الأكارم مع بحور الطريقة السلمية التي أخذت في الانتشار بين التونسيين منذ مفتتح القرن العشرين، وقد أرجع الأستاذ فتحي زغندة في كتابه سرعة هذا الانتشار بشغف الأهالي بأشعار المديح وتشجيع السلطة على ذلك، حتى أن الصادق باي كان ينظم حلقات الذكر والأمداح في قصره. وأضاف الأستاذ فتحي زغندة أن الشيخ حمدة التركي، وهو تونسي ولا علاقة له بالشيخ العروسي التركي المذكور سابقا، هو أول من حفظ بحور السلمية عن الشيخ الفيتوري، وذلك في حدود سنة 900,000 تقريبا. وقد لعب الشيخ حمدة التركي دورا رئيسيا في نشر البحور، حيث تتلمذ عليه عدد من محبي الطريقة الذين أصبحوا فيما بعد شيوخا للسلمية وأثروا رصيدها الغنائي، كالشيخ محمد بن حسين المشهور بعمي بالحسين وابنه محمود بالحسين، والشيخ حميد النابلي وابنه محمد، والشيخ محمد بن سليمان ومحمد غبارية ومحمد بن جعفر وعثمان رابح ومحمد بن سالم وغيرهم. من الأناشيد المتداولة في الحضرة المقامة في الزاوية الأسمرية بزليتن الليبية حيث ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر، نتابع مستمعينا هذا الإنشاد المرتكز أساساً على عنصر النظم الشعري الملحون الذي يكون فيه العنصر الموسيقي الإنشادي متواضعاً وبسيط في شكل مصاحبة للكلمات التي تمثل المحور الرئيسي في هذا النوع من الممارسة الطرقية. إذن نستمع إلى إنشاد يهل البركة والسرور من الزاوية الأسمرية بزليتن الليبية.

0: لرؤية وجهه الكريم، واقض علينا من بركاته يا
1: نواصل أعزائنا المستمعين مع بعض الإفادات التاريخية الهامة التي أوردها الأستاذ فتحي زغندة في كتابه الخاص بالطريقة السلمية في تونس وبأشعارها وألحانها، ومنها أن انتشار بحور السلمية بزوايا العاصمة كان منذ العشرية الأولى من القرن العشرين، وكانت هذه الأناشيد تردد في مواعيد دورية مضبوطة بزاوية سيدي الحاج قاسم، وأول من عين على رأسها هو الشيخ محمد بن حسين سنة 1890. وكذلك زاوية سيدي محرز، وأول من تولى الإشراف على حلقة السلامية بها هو الشيخ حمدة التركي. وكذلك زاوية سيدي بن عروس، وهي الزاوية الرئيسية التي احتضنت الطريقة السلامية وساهمت في المحافظة على تراثها ونشره، وأول من أشرف عليها الشيخ محمد بن جعفر، ثم تلاه الشيخ محمد بن سليمان، ثم زاوية سيدي شيحة بالحلفوين، وزاوية سيدي ناجي بحي المركاب، وزاوية للا بركة ببطحاء سيدي مشرف، وزاوية سيدي عمارة بحي الحلفوين. ومن مشائخ زاوية سيدي ناجي الشيخ محمد الشعار، وتلاه ابنه عبد السلام، ثم خلفه أخوه الهادي الشعار وعلي الشريف وابنه محمد الشريف. وكان الناس ينتقلون من زاوية إلى أخرى لمشاهدة أعمال الطريقة السلمية وحفظ بحورها. ومن شيوخ السلمية الذين تألقوا في إنشاد البحور الشيخ حسن عمران المتوفى سنة 1924. وقد كان له صوت جميل وأداء مميز، وكان يتنقل يوم الجمعة بين زوايا العاصمة حيث كان إقبال الناس عليه شديد، وتوجد بخزينة التسجيلات

0: التابعة للمعهد العالي للموسيقى نماذج من البحور التي كان يرددها مسجلة بصوته. بعد ذلك انتشرت بحور السلمية شيئا فشيئا في بقية المدن التونسية، وخاصة في المناطق الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد، وقد ساعد على انتشارها شغف الناس بكل ما هو جديد وإقبالهم على الفنون الواردة من المشرق، وتوفر عنصر الفرجة في حلقات الذكر بالطرق المنسوبة إلى السلمية واستمتاعهم بإنشادها. من أناشيد الطريقة السلمية نقدم لحضراتكم هذا البحر من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد ومطلعه: يا قمرة الليل اضوي علي من نور جدي خير البرية، ويكون على إيقاع البطايحي مسبوقا بارتجال غنائي لقصيدة مدحية فصحى مطلعها: بمدح رسول الله ينشرح الصدر ويعلو لمن قد زاد في مدحه القدر.
1: بمدح رسول الله ينشرح الصدر

نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية في تونس وممارساتها الطقوسية التي كانت تتوزع قديما إلى نوعين من الممارسات: ممارسات صوفية ذكرية تعبدية تتمثل في قراءة أحزاب الشيخ عبد السلام ووظيفته المخصوصة، وهي عبارة عن مختارات من الآيات القرآنية والأذكار والأدعية والتوسلات. أما النوع الثاني من الممارسات فتتمثل في أداء قوالب متنوعة من الإنشاد الصوفي المقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهذه القوالب هي السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الصوفية الذكرية والمدحية إلى جانب التصليات النبوية. ثم نجد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة. بالنسبة للسلسلة الذهبية فهي عبارة عن قصيدة منظومة باللغة العربية الفصحى تتألف من 79 بيتاً، ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، وضمنها سنده في الأخذ والترقي الصوفي الذي يربطه بمصدر الإلهام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبر سلسلة من الشيوخ والمتصوف الأعلام. وتفتتح السلسلة الذهبية بهذه الأبيات: يقول راجي العفو والغفران عبد السلام ابن سليم الفان، الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الخير واجتبانا، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه الأقمار، ما كور الليل على النهار. وبعد حمد الله والصلاة أذكر نظما في ذوي السادات مشائخ الطريقة السنية، وهي عروس الطرق الزكية مشهورة عند جميع القوم منصوصة في كتب أهل العلم، رجستها توسلا بجاههم لربنا وطالبا لفضلهم. نعم السادات الصالحون العلماء العابدون الزاهدون الكرماء. نتابع أعزائنا المستمعين هذا المقتطف من إنشاد السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلمية ببني خيار، وتكون بدايتها بطبع الحسين.

كنا في الاستماع إلى مقتطف من السلسلة الذهبية من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلامية بابن خيار، وتعتبر السلسلة الذهبية من أهم القوالب الإنشادية التأسيسية للطريقة السلامية، والتي تحوي سلسلة السند الصوفي للشيخ المؤسس عبد السلام الأسمر. بالإضافة إلى السلسلة الذهبية يتم كذلك إنشاد سلسلة الفزوع، وهي عبارة عن قصيدة مؤلفة من 800 بيت شعري نظمت بلغة التخاطب الدارجة الملحونة في غرض الاستغاثة بالأولياء والصالحين وأبرز شيوخ وأعلام التصوف المغاربة والمشارقة المنتمين إلى حقب تاريخية متباينة على امتداد تاريخ الحركة الصوفية الإسلامية. ونقدم لحضراتكم هذا التسجيل الخاص لسلسلة الفزوع، وهي كذلك من أداء الشيخ الهادي بن عائشة وجماعته السلامية بابن خيار، وبدايتها تكون في طبع الذيل بذكر شهادة لا إله إلا الله.

0: نفسي وهو النفس الختالة
1: ابعد عني الوسواسي وهو النفس الختالة
0: يا فقرا كيف اخلاصي نبكي دمعي سيالة
1: يا فقرا كيف اخلاصي نبكي دمعي سيالة
0: لكن ربي شافي لحقني للرجالة
1: لكن ربي شافي لحقني للرجالة
0: لبسني ثيابا ضافي ما يغيرني.

0: يتلوف الاسم زي القامو بالنية
1: سيبتك
0: توبة يا ربي مغفورة وبلا سيئة افتح لي عين القلب بصارة تفوح عليا
1: افتح لي عين القلب بصارة تفوح عليا
0: سر اهل الحضرات

0: قبل موتنا
1: حجا لخير البر
0: صلى قبل موتنا حجا وتوبة هنيئا.
2: هكذا نصل أعزائنا المستمعين مع هذا الإنشاد لسلسلة الفزوع السلمية إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي. سوف يتجدد اللقاء مع حضراتكم في موعد الأسبوع المقبل بإذن الله لاستئناف الحديث حول الأشكال الإنشادية في الطريقة السلمية، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أوقاتا رائقة مع باقي برامج إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
3: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
4: مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
4: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
3: وإبداعات المنشدين.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
3: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أنا حنان جنان، كل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
4: إذن مرحبا حنان على هذه الأرض ما يستحق الحياة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في متابعة أسبوعية لبرنامجنا الثقافي كتابات من العالم.
3: دليل، عاشت تونس على وقع الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية تحت إشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وهذه الأيام هي في الحقيقة مهرجان دولي للمسرح. للأمانة نقول أنه أسسه الفنان الراحل المنصف السويسي سنة 1983، كانت كل سنتين ثم بعد ذلك أصبحت كل سنة. لذلك في هذا الاحتفال الثقافي بالمسرح اخترنا أنت وأنا أن نتحدث اليوم عن المسرح العالمي، ورحالنا سيحط في فرنسا وسنعود إلى القرن 17. الفقرة التي اخترتها دلال هذا الأسبوع أكيد في هذا المجال. دلال.
4: السيد برنار، أصمتي وفكري بما تقولين. ليس هو وحده من يجذب هذه الزيارات، والشاهد على ذلك كل ما تتشامخين بواسطته على هؤلاء الناس، أي كل هذه العربات المتزاحمة على بابك، وكل هؤلاء الخدم المنشغلين بإبراز وجهاتك المزعجة في هذا الجوار. أريد أن أعتقد أنهم ليسوا سوى مظاهر خداعة كالسراب، على كل حال ألسنة عديدة تلوك سمعتك، ولهذا ليس بالأمر الحسن. كاليانت. هل تريدين يا سيدتي أن أتكلم؟ أحدنا الآخر، وهذا في الحياة مكروه ومذموم، فلو أنصتنا إلى الأقاويد المعرضة لتحتم علينا أن نستغني عن أصدقائنا بسبب ما يبلغ سمعنا من نذارة أحاديثهم. وعندما نصمم على فعل ذلك، هل تضطر الألسن الصديقة إلى الصمت؟ اعلمي أن لا حدود للنميمة، فعلينا أن نعتبر أننا أذن صاغية، وأن نجتهد لنعيش ببراءة وندع الثرثرة في حناجر النمامين. تارتوف لمولييغ.
3: مولييغ، نعم.
2: كتابات من العالم. كتابات من العالم.
3: ضيفنا اليوم بطل حلقتنا هو مولييغ.